مرة تحاول إنك أنت تصلح تفكير الشخص الثاني، تحاول إنك أنت أو تخاف من ردة فعله، أو تخاف إنك أنت تحكي له عليه فرحتك، على أفكار حتدور في راسك. يعني هذه ما هي الصدق، أنا أعطيها لكم على نقول على طبق من ذهب. شن قالوا ناس زمان، نرجعوا لهم ناس زمان، قالوا اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. ناس زمان تقول اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه، وقالوا صاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة، واللي قالوا القلوب مراية واللي في القلب يبان، واللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا مخرج قال لكم يعني يقولوا ناس زمان اللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة، صح ولا؟ لكن أنا نزيد عليهم اليوم من وقتنا الحالي، شو نقول لكم؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بالكامل، لا لا لا، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك حتى لو هو ما وصلش معاك. شفتوا؟ مش شرط. مو تقول الصاحب على الصاحب يبيع عباته، وانا صاحبتي كلمة وفاة كذاته. اي والله اعطيكم الصحة. الصديق الحقيقي مش انه هو يمشي معاك بسرة، ابدا، هو اللي يفرح لفرحك، يزعل لزعلك، يتضايق لانك انت متضايق، يبكي احيانا لانك انت بس نزلت دمعتك. فهذا هو موضوعنا لليوم اللي حكيت فيه، وان شاء الله نكون وفيت وكفيت واعطيت الموضوع حقه. الأمانة نحاولوا ان نتكلموا عليكم على لسانكم، في ناس ما تقدرش تتكلم معنا وفي ناس ما تقدرش تشارك في الموضوع، بس نحاولوا بقدر الامكان ان احنا نعبروا عليكم، نكون احنا المرايه بالنسبه لكم، وان شاء الله يكون البرنامج فعلا كفى ووفى، ونكون انا وصلت البرنامج هذا للمبتغى. موضوعنا لليوم لما الغيره تدخل بين الاصحاب، تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99. يقول مرام، يقولوا احذر عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة. الشهادة، منى تقول شهادة انك كفيتي ووفيتي، شكرا. على 092-150-59-99 لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. ناخذ فاصل قصير، يلا ناخذ فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل ما نلتحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقتكم من برنامجكم من القلب على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم فأيضا في انتظار مشاركاتكم بموضوع الحلقة. به في ناس التحقوا بنا حاليا وقالوا لي خسارة ان احنا ما سمعناش القصة او ما سمعناش موضوع الحلقة اليوم. حنعاود على خطركم بهي حنعاود الموضوع على خطركم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبتي. لا لا مش نفس المكان. الفقرة الاولى اللي تكلمت عليها في موضوع اليوم أو منعود عليه خطركم يا ناس، حنعود الموضوع عليه خطركم مع أنه شوية طويل وكذا لكن حنعود. الفقرة الأولى تتكلم على موضوعنا لليوم، شن هي الغيرة وشن هو شعور الغيرة أو إحساس بالغيرة. خلونا أول حاجة نفهموا الغيرة شن معناها. الغيرة شعور إنساني زي شعور بالفرح بالحزن بالدموع وإلى ما ذلك. يعني ممكن انك انت الانسان هذا تشوف حد مثلا عنده حاجة وهو يتمنى تكون عنده، زي نجاح، مال، بيت، زوج، زوجة، اطفال، شهرة، الى ما ذلك، او علاقات اجتماعية بصفة عام. ويبدأ هو يبدأ يقول في نفسه وفي خاطرة يا ريت عندي زيه. هنا الشعور بروحه مش بالضروري يكون مشكلة، مش بالضروري يكون غيرة مثلا. المشكلة وين تبدأ لما يقول يا ريت عندي زيه ويتمنى زوال النعمة، تتحول يا ريت ما عنداش الشيء هذا، وهنا تغير كل شيء وتغيرت كل المفاهيم. فرق كبير بين انك انت تتمنى تكون زيه وبين انك انت تتمنى انه هو ما يكونش احسن منك وافضل منك. هذا الشعور بالغيرة اللي نتكلم عليه. والأخطر لما تكون بين الأصحاب، الأولى تكون دافع والأخرى تكون تتحول إلى أذى، وهذه مشكلة نفسية زي ما قلت يا موسى. لأن الشخص الغريب، أنا نعطيكم مثال، إن مثلا شخص غريب يغير منكم مثلا، مش بينك وبينه تواصل، أو حتى لو كان زميل أو كذا، مش صلة القرب اللي بينك وبين صديقك أو بينك وبين صاحبتك. لما تكون الغيرة هذه موجودة من شخص غريب مش حتتأثر نفسيا أصلا، ما يهمكش من الأساس، مش حيفرق معاك. لكن لما يكون شخص قريب منك، شخص عطيه مكانة عندك، حيفرق معاك، حيأثر فيك نفسيا. لأن صاحبك أو صاحبتك أنت فتحتي لها قلبك، أنت عرفتها على أسرارك، أنت عارفة نقاط ضعفك، نقاط قوتك، عارفة أنك أنت شن حلمك أو شن الأحلام اللي عندك، وعارفة شن هي الحاجة اللي تفرحك والحاجة اللي تزعلك. فلو الغيرة خشت بينك وبين صاحبتك أو خشت بينك وبين صاحبك، ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح يدمر هالصداقة هذه أيا كانت، حتى لو كانت قوية الصداقة هذه. بقى ليش الصاحب يغار من صاحبه؟ هالسؤال هذا يدور في أذهان الجميع. ليش؟ السبب؟ علاش؟ مش كل شخص يغار منك بالضرورة يكون يكرهك، على العكس تماما. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، ألا وهو مشكلة نفسية في الشخص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه بصديقه أو صديقته، صديقه لصديقته، فيبدأ يقول هو وين وصل واني وين، هي تزوجت واني لا، هو نجح واني ما نجحتش، هي عندها متابعين أو هو عنده متابعين واني لا، هو محبوب الناس يحبوه ويحبوا الهدر زمعه، لكن أنا لا، منبود ما يحبونيش. المقارنة المستمرة بين الأصحاب والأصدقاء تتعب نفسيا وجسديا. مع الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي ونطور من قدراتي ومهاراتي، يبدأ يقول
علاش هو، علاش صاحبي هيك، او علاش صاحبتي هيك، علاش عندها وانا ما عنديش. هنا تبدا الغيره بيناتهم. وللاسف الشديد مع استعمال السوشيال ميديا وفي زمن السوشيال ميديا بجميع انواعها وبشتى انواعها، الموضوع زاد عن حده، زاد اكثر ما كنا متوقعينه. كل يوم نشوفه في حياه الناس، نشوفه في صورهم، نشوفه انه وين قضوا الصيف متاعهم، او حتى مثلا النجاح، او حتى سيارات او حفلات او مناسبات او وظائف جديده، من وظيفه الى وظيفه، منصب الى منصب، وننسوا ان احنا نشوفه في جزء بسيط من حياتهم، مش حياتهم بالكامل. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف في الصوره جميله، صورتك انت تنزلها يشوفها جميله، لكن ما يشوفش تعبك، يشوف نجاحك لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وضعفت فيها وفشلت فيها واللي تدمرت فيها نفسيا باش انك انت تنجح. يشوف النتيجة لكن ما يعرفش الطريق. ولهذا مرات الإنسان أو صديقك يقارن في بدايته بنهاية مشوارك، وهذا ظلم لنفسه. الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية، في نوع من الغيرة نسمو فيها بالغيرة التنافسية الشريفة. ركزوا، مثلا صاحبك نجح في حاجة أو نجح في مشروع معين أو شغل معين، وانت تقول ما شاء الله عليه، ربي يبارك له، نبي نوصل زيه. هذه معناها ان انت حطيت دافع باش انك انت تشتغل على نفسك. لكن الغيرة المؤذية تتحول لأذى لما تقول علاش هو نجح مشروعه وانا ما نجحتش. تبدأ بالتصرفات، تبدأ ان الشخص هذا يقلل من نجاحك، يشكك في نجاحك، يقلل منك ومن قدراتك، يحاول يفسد فرحتك ومرات يقتلها من الأساس، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك. وهنا العلاقة هذه ما عادش تكون صداقة صحية، على العكس تماما، حتكون علاقة غير صحية. والصداقة هذه ما هي صحية أبدا. كيف تعرف أن صاحبك يغار منك، أو تعرف أن صاحبتك تغار منك؟ قلنا ألف مرة ردوا بالكم تحكموا على الشخص من موقف واحد. أكبر غلط أنك أنت تحكم على الشخص من موقف واحد، هذه هي النقطة المهمة. ما يصيرش أن شخص قال كلمة مش عاجباتك وتقول عليه حسود، لا، لازم نحكم على الشخص من خلال السلوك المتكرر، من خلال المواقف المتكررة، مش من مرة، مرات من مرة تانية، مرات من الثالثة، مرات من الرابعة، سلوك متكرر. باش هي علاماته واضحة وجدا واضحة. لما كل نجاح ليك يحاول انه يصغره، لما يفرح بفشلك أكثر من فرحته بنجاحك، لما يشجعك بالكلام وتصرفاته غير كلامه، لما يحاول يدخل الشك في قراراتك، لما يقارنك باستمرار، لما يقول أنت محظوظ، عكس من كلمة أنت تعبت وتستاهل هالمكانة هذه أو تستاهل النجاح اللي أنت فيه، لما يضايقه مدح الناس ليك، حتى حب الناس ليك. راه في حد يغار من حد، صديق يغار من صديقه لان الناس يحبوه، ونفس الشيء الصديقه لصديقتها. فردوا بالكم تستعجلوا، ردوا بالكم تستعجلوا وتحكموا على الشخص. لما مثلا يحاول انه هو يسرق فرحتك منك، ولما يبدا يحكي اسرارك للناس، لكن مره ثانيه نقولها لكم ما تستعجلوش في الحكم، لان الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا، ممكن يكون عنده مشاكل شخصيه تمر به،
أو يمر بها عفوا، وممكن يكون يومه سيء صار له موقف معين، لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. هل الغيرة معناها أن الصداقة انتهت؟ هل الغيرة معناها انتهاء الصداقة بالكامل؟ مش بالضرورة أنها تنتهي بالغيرة، مرات الصداقة تستاهل إلى فرص. لو الشخص يعترف للشخص ويقول أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقول لصاحبك أو تقولي لصاحبتك أنا حاسة أن في حاجة تغيرت بيناتنا، بدل ما تقولي لها أنت حاسدتيني أو أنت حاسدني. فهو الفرق الكبير، الأول تفتح باب حوار ونقاش بينك وبين صديقك وتفهم منه ويفهم منك، بينما الأخرى تسكر الباب في وجهها ويسكر الباب في وجهك وما عاش في نقاش بيناتكم. فكيف تواجهها أنت؟ كيف بتواجه صاحبك هذا اللي حسيت انه هو يغار منك او صاحبتك بتغار منك؟ اول حاجة انك انت تختار الوقت المناسب، مش وقت الزعل، مش وقت الغضب. ثاني حاجة تكلم على احساسك بصراحة وبوضوح، قول انا حسيت انك انت مفرحت ليش، مش انت تكرهني اسلوب الهجومي. قول حسيت ان في مسافة بيناتنا، في فجوة بيني وبينك، مش انت تغير مني وانت ما تتمنى ليش الخير، لان الهدف مش انك انت تربح النقاش ومن هو اللي فالح واحسن واحد فيكم، لا، الهدف انك انت تفهم، الهدف انك انت تفهم، تفهم هو ويفهمك. بهل لازم نحكو كل شيء لاصحابنا وصحباتنا المقربات؟ وهنا السؤال المهم، هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا واللي قاعدين نمر به؟ لا طبعا، الثقة حاجة والخصوصية حاجة أخرى تماما ومختلفة تماما. مش كل حاجة أو كل نجاح لازم نحكي عليه، عليكم بالكتمان، وقضوا حوائجكم بالكتمان. مش كل نجاح لازم نحكي عليه، مش كل مشروع لازم نعلن عليه، مش كل خطوة لازم يعرفوها الجميع، مش خوفا من الناس لكن حفاظا على خصوصياتنا. والإنسان الحكيم والإنسان الواعي والمدرك تماما يعرف إن كل شيء، مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم يعرفوه الناس. لما الغيرة هذه تتحول إلى حسد، وهنا أخطر أنواع الغيرة، الحسد أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، أو النعم اللي كانت عندك يتمناها زيك، لا، بل يتمنى زوال النعمة منك، ألا وهو شعور الحسد. وهنا لازم أنت تنتبه، أو لازم أنت تنتبهي، لكن عمره ما يعيش حياته كلها وهو شاك في الناس وخايف من الناس. مش كل تأخير سبب حسد، مش كل تأخير في مواضيعك سبب حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص ما بارك لكش معناها هو يتمنى زوال نعمتك. في الحياة هذه لازم في ميزان وفي توازن، أمور الحياة تحتاج إلى توازن، نحمو أنفسنا وخصوصياتنا لكن عمرنا ما نظلم الناس، وبدل ما نكون ظالمين نولوا، بدل ما نكون مظلومين نكون ظالمين. لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، فيها جانب إيجابي. ممكن تقول لصاحبك أو تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نوقف مع بعض، خلينا نسندوا بعض، اللي تطيح تقيم الثانية وهكذا والعكس، وعليكم السلام. لكن المشكلة وين؟ لما يبدأ لازم نكون أفضل منها، لازم نكون أنا أفضل منه، هنا الصداقة تتحول إلى سباق، تتحول إلى منافسة،
من عنده أكثر، من ينجح أكثر، من يملك مال أكثر، من الناس اللي تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من يتزوج أكثر، عفواً من يتزوج قبل. أو وتنسوا أن الحياة هذه مش حياة منافسة بينك وبين الناس، حتى لو كان صديقك. رزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك وصاحبتك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ومش ناجح في الحياة أو كذا. وزواج صاحبتك أنك نصيبك تأخر ونفاتك القطار، لا. شهرة غيرك ما تعنيش أنك أنت ما عندكش قيمة، وأنا قلتها في حلقة سابقة، عمرك ما تربط قيمتك باعتراف الآخرين لك أو بكلام الناس لك. كل واحد عند الله سبحانه وتعالى عنده توقيت في الرزق، في الزواج، في الفلوس، في الشهرة، في أي شيء في الحياة. كل واحد عنده توقيت. فلهذا لا تقارن نفسك بصاحبك. من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة، ألا وهي أكثر شيء المقارنة، لمن نقارن نفسي بغيري، أو نقارن نفسي بصاحبتي، أو نقارن صاحبي بصاحبة صاحب بصاحبة، وهكذا. هو وصل وأنا لا، هي عندها وأنا لا، هو محبوب عنده قبول وأنا لا، هي أجمل وأنا مش جميلة. لكن الحقيقة أنت مش مطلوب أنك تكون نسخة من حد، حتى لو كان صديقك أو صديقتك. ربي خلق كل واحد بطريقته، كل واحد عنده عيوب ومميزات يختلف بها من شخص إلى آخر. عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك في حاجات انت ما عندكش. الحياة مش عدل ان الجميع كلهم يملكوا نفس المميزات والعيوب والنجاح وإلى ما ذلك. العدل ان كل انسان عنده طريقة، كل انسان عنده نجاحة، كل انسان عنده توقيته المناسب. باهي، هل نقدر احنا نسامح الصاحب الغيور او الصاحبة الغيورة؟ هل عندنا صفة التسامح؟ التسامح شيء والثقة شيء اخر. ممكن ان انت تسامح الشخص هذا، لكن ما ترجعش تعطيه نفس الاهتمام ونفس المساحة ونفس الشعور ونفس. هذا مش حق قدره. هذه هي الحدود، انت رسمت حدود بينك وبينه. في ناس نحبوهم، الله غالب عندهم مكانة عندنا ونحبوهم، الله غالب ما نقدرش نكرههم، لكن نعرف ان وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام اللي بيناتنا، نحافظوا على العشرة اللي بيناتنا، ونبعدوا شوية، نعطوا مساحة لبعض. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكونوا احنا نكرهوه ابدا، ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون عدو. مرات البعد احترام للطرفين، فكيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسأله ليش صديقي غار مني أو صديقتي تغار مني أو كذا، نسأله دائما أنفسنا، ونبدو دائما بأنفسنا. حتى الإصلاح نبدو بأنفسنا قبل ما نصلح غيرنا. يعني هل أنا نفرح لصاحبي بصدق؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يتزوج نفرح؟ هل لما يشري حاجة خاطرة فيها نفرح؟ هل لما الناس تمدح نحس بالفخر إنه هو صديقي؟ ولا داخلي.

لو حسيت انك انت غيران، ما تخليش الغيرة هذه تتحول الى سلاح وتأدي به، حولها لدافع. خلي فطرتك السليمة ونفسك السليمة تقول ربي يبارك له وربي يزيده، وإن شاء الله نحقق اللي نبيه زي ما هو حقق اللي يبيه. مش نتمنى له زوال النعمة ونقول له علاش يا ربي أعطيته وأنا ما أعطتنيش، لا، اتمنى دائما زي ما تتمنى لي غيرك. حب الناس زي ما تحب لنفسك. لهذا قلنا أن رسالة لكل صديق يشعر بالغيرة وما فصحش بها الغيرة هذه مثلا، فلو أنتم تسمعوا فيها وتعرف أنك أنت غيران من صاحبك، نقول لك نجاحها عمره ما يسرق حاجة منك، فرحته مش حتنقص من فرحتك، رزقه مش حينقص من رزقك. ولو هو سبقك اليوم ونجح وصل اللي يبيه، مش معناها انك انت ما توصلش غضوة، على العكس تماما. بدل ما تتمنى سقوطه تتمنى فشله، اسأل نفسك شو نقدر ندير باش نطور من نفسي، باش نطور من مهاراتي، نطور من مشروعي، نطور من افكاري. وخلي نجاح صاحبك يكون دافع ليك، يكون دليل ان الوصول ممكن مش مستحيل. الرسالة لكل شخص اكتشف ان صديقها يغار منه، او اكتشفت ان صديقتها تغار منها، لو انت اكتشفت ان صاحبك يغار منك ما تستعجلش في الحكم عليه، مش من اول موقف تحكم عليه، لازم انك انت تراقبه، لازم انك انت تفهمه، لازم انك انت تكلمه وتحاوره، لازم انك تواجهه بهدوء مش بعصبية. ولو اعتذر وتغير الشخص هذا سامحه واعطيه فرصة، ولو هو استمر في الأداء وبنفس الطريقة حط حدود بينك وبينه، لأن الصداقة المفروض تكون أمان، تكون اطمئنان، تكون راحة، مش مكان نخاف فيه من الإفصاح على فرحتنا، على مشاكلنا، على همومنا وعلى نجاحاتنا. لو حسيت إن صديقك هذا ما كانش الأمان والمهرب والملاد، اهرب اهرب وهجرهم هجرا جميلا. لكن لما تحس ان هذا الامان والملاد والفرحه والاطمئنان، معناه انت اخترت صح. فخرت قالوا ناس زمان، ديما نرجعوا لناسنا قبل وكذا، يقول لك اللي ما يحبكش يحلم لك الحلم الشينة، واللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لنفسه. ويقولوا الصاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة، ويقولوا إن القلوب مرايا واللي في القلب يبان. لكن أنا نزيد عليهم ناسنا زمان شو نقولوا؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بس، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك، توصل لحلمك، حتى لو هو ما وصلش معاك، حتى لو هو تأخر، هذا هو الصديق الحقيقي. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام،
2: دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام من أحب القصائد، اختيار موفق صراحة، من أحب القصائد، دع الأيام تفعل ما تشاء للإمام الشافعي. عشان تقول القصيدة تقول دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن الشماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء، فما يغني عن الموت الدواء.
2: دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: جميلة جدا القصيدة هذه للإمام الشافعي أمام يعني من أحب القصائد صراحة. والقصيدة هذه ممكن جبتنا الموضوع بشكل آخر. عندنا صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بي، ربي يعاونك يسعدك ويوفقك ويحفظك يا ملاك استاذة ملاك. أيوة مبروك. يقول تغيروا الأصحاب وتغيرت الأيام، واللي حسبناه سند ولا مجرد كلام. أيوة والله صبري يقول أنا ما عنديش غيرة، أحسن افتكيت منها عشان تبي فهم. هذا هو موضوعنا لليوم، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من هالحلقة هذه، وحاولنا بقدر الإمكان أن نعطوكم من هالموضوع هذا، ونحاولوا أن نتكلم عليكم، ونحاولوا أن احنا نشرحوا ما بداخلكم، ونحاولوا أن نكون قريبين دائما منكم. فتمنوا لي دائما التوفيق زي ما نتمنى دائما التوفيق لكل الناس، ووصلنا إلى الختام. وصلنا لختام هالحلقة، فرسالة أخيرة للمستمعين قبل ما نختم، نبي كل واحد يسمع فيا حاليا ويشوف فيا توا يفكر في شخص واحد فقط، شخص واحد يعني هالكلام اللي بنقوله، صاحب، أخت، أخ، قريب، شخص وقف معاك في وقت صعب. أسأل نفسك، هل فرحت له زي ما فرح لي؟ هل وقفت معاه لما احتاجني؟ هل كنت سبب في نجاحه؟ هل مرة قللت من فرحته من غير ما نحس؟ لأن الصداقة مش بس وينك شندرت، تعال نطلعوا، الصداقة موقف، والصداقة فرحة، والصداقة أمان. وأجمل صديق في الدنيا هو الشخص اللي لما تقول له نجحت يكون أول واحد يفرح لك ويقول لك كنت نعرف أنك بتنجح، ولما تقول له فرحت اليوم كبيرة يفرح معاك، مش يسأل علاش أنت. في نهاية حلقتنا نبي نقول كلمة لكل شخص خسر صاحب بسبب الغيرة. ممكن أنت اليوم زعلان، وممكن تقول أنا ما قصرتش معاه، درت اللي عليا وأكتر. ممكن تقول أنا كنت نعتبر فيه أخ، أو كنت نعتبر فيها أخت، لكن اتفكر مش كل علاقة أو صداقة تنتهي معناها أنك أنت فشلت، ومش كل شخص يبعد عليك معناها أنت شخص ناقص حاشا وكلا، ومش كل شخص ما قدرش يفرح لك معناها فرحتك ما تستاهلش. أحيانا ربي يكشف لك حقيقة الشخص، مش باش يوجعك لكن باش يحميك، وهذه حماية إلهية من الله سبحانه وتعالى. أحيانا يطلع هالشخص من حياتك وانت كنت متأكد ان الشخص هذا ممكن حيقعد معاك للأبد وحيستمر معاك، باش يعلمك ان الأمان الحقيقي مش في الناس، الأمان الحقيقي في الله سبحانه وتعالى، الأمان الحقيقي في رب الناس. فلا تخاف من نجاحك ولا تصغر فرحتك باش ما تزعجش أي حد، ولا تخبي نورك خوفا من عين أو كلمة أو حسد أو غيرة أو مقارنة، لكن في نفس الوقت خليك إنسان متواضع، ما تستفزش حد بنعمتك، وما تحاولش تثبت انك انت افضل من غيرك واحسن من غيرك، لان النعم تستحق دائما الشكر، والنجاح يستحق دائما التواضع. ولو عندك صاحب يفرح لك من قلبه، يحزن لحزنك، ينصحك لما تغلط، ويوقف معاك لما الدنيا تضيق بيك، اتمسك بيه، اتمسك بيه، لأن في زمن كترت فيه الصداقات وقلت فيه الصحبة الحقيقية، وجود شخص واحد صادق فقط معاك هذه بروحها ثروة وكنز، وفي النهاية خلونا دائما تفكروا حاجة، الصداقة الحقيقية مش ان احنا نكونوا متساويين في كل شيء، الصداقة الحقيقية ان نجاحي ما يوجعكش ونجاحك ما يوجعنيش، ان رزقك يفرحني ورزقي يفرحك، ان لما الدنيا تفتح لك باب نكون اول واحد واقف على الباب ويقول لك تفضل خش، لانك انت تستاهل وانك انت فعلا تستاهل هالنجاح هذا. ولما الدنيا تسكر في وجهك فشن يقول لك؟ يقول لك ما تخافش، انا معاك، انا سندك، انا ظهرك. هذه هي الصداقة الحقيقية، مش صداقة منافسة ولا هي مقارنة ولا هي مصلحة، مش غيرة، هي محبة من القلب، محبة من القلب. أجمل دعاء دائما نختم به في هالحلقة هذه، يا رب ارزقنا أصحابا لا يغيروا من نعمتنا بل يفرحوا بها، ولا يحسدوا نجاحنا بل يشجعون عليه، ولا يتركونا وقت ضعفنا ولا يتغيروا علينا وقت قوتنا. يا رب نقي قلوبنا من الحسد والغيرة والحقد، واجعلنا سبب لفرحة غيرنا، واجعلنا سبب لفرحة بعضنا. وإذا كان في حياتك شخص ما يبيش منك إلا الخير فخليه معك، إذا كان في حياتك شخص يبي هالخير هذا يزول منك أبعد عنه بلطف وهجرهم هجرا جميلة. وإذا كنا نحن سبب في أذى غيرنا فننبه قلوبنا قبل ما نخسرهم. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء وأيامنا أهدى وصحبتنا أصدق وحياتنا مليانة ناس تقول علينا كانوا أصحاب وبقوا أهل وسند وعزوة. كنت معكم ملاك محمود، ومن القلب إلى القلب، نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله، وحكاية جديدة وموضوع جديد. وإلى أن نلتقي خلوا قلوبكم صافية، لأن الإنسان مهما كسب في الدنيا ما يربحش أجمل من قلب مرتاح متهني البال وصاحب صادق وسيرة طيبة تخلي الناس تدعي له حتى لو يغيب ويبتعد عن الأنظار. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

الأسباط كانوا هودا أو نصارى قل

حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد

تعملوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو

حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

عبده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده

0: اخبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان

0: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك. أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك. أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلام. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته. يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ولي كل مظلوم يا حسيب كل ظالم نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا. نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليلة كل زوجة فقد زوجة. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين. وأنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين. أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا. أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين يا رب العالمين. توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى ونسألك بحبه لنا وبحبنا له إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب العجل العجل يا رب العالمين. عجل اللهم فرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها. عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. يا رب يا الله يا غياث المستغيثين يا مجير الخائفين يا مفرج كرب المكروبين يا من هو الواحد فليس معه شريك قط ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط ويا من هو الآخر فليس بعده شيء. يا ذا الجلال والإكرام استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا متوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين وحاشاك أن تردنا خائبين.
1: آمين.
0: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء. وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى من طولنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك
2: احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت، يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر.

لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك،

0: فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عاصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاع عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وقال الله فليتوكل المتوكلون.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا مسرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
4: بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا

فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات.

0: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. قال عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أو كما قال عليه الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله الذي من علينا بكرمه وإحسانه الإنسان إذا تعود على الشيء واعتاده يخرج ذلك الشيء من حيز الآيات والدلالات إلى العادات والمألوفات. آية عجيبة وعظيمة، ولكن لا أحد ينتبه له. يعني دخلت المسجد في ظلام، وما أن تلبث يسيرا حتى تخرج إلى الخارج في ضياء. ما هذا الذي تكون؟ وكيف انقلب الظلام إلى ضياء وتقلب الليل إلى نهار؟ شيء اعتدناه منذ الصغر، فالمعتاد لا ينتبه له. لو أن طفلا ونحن جالسون هنا، طفل صغير سنة ولا سنتين، بكى وصاح صياحا شديدا، لا أحد يأبه لذلك، لأنه متعود من طبعه. أما لو أن مثل صياحه صاح رجل كبير لا استغرب الناس ولا تفكروا وما الذي حدث. وكذلك لو عطس عاطس ونحن ها هنا جالسون بصوت مرتفع على أنه يسن خفضه، ولكن لا يحبس، فالعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، حديث صحيح. لكن عطس عاطس بصوت شديد، يعني الأمر متعود، ما في مشكلة. لكن مثل هذا من غير عطاس مشكلة. ما الذي أريد أن أرمي إليه؟ القرآن يذكرك، كلام الله رب العالمين يذكرك بهذه النعم المنسية التي لا يأبه فيها أحد ولا ينتبه لأحد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، عشته الليل، الآن دخل عليك ليل سكنت فيه وسكن الخلق كله فيه، والنهار مبصرا هكذا ترى، جرم كبير يسمى بالشمس، قال بعض المختصين إنه أكبر من الأرض مليون مرة وأزيد، يطلع من مكان غير الذي غرب فيه، غربت الشمس لجهة المغرب والآن جهة الشرق، ومن غير تكليف لكم يا بني آدم، ولا مطالب منكم لها بنزينا ولا بترولا ولا وقودا، من الذي أنعم بها عليك؟ وهل شكرته على ذلك؟ وهل تذكرت أن هذه من أكبر نعم الله؟ أو ما كان الله يذكرك دائما أنها آية عظيمة؟ يقلب الله الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يذكرك الله دائما. ويوم القيامة يدفع دفعا أولئك المجرمون الذين كفروا بآياته إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاءوا عنده سألهم هذا السؤال. الله أكبر، سؤال عظيم، سؤال يرجف له قلب المؤمن. قال: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يدفعون إلى الله. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. الله أكبر، كذبتم بآياتي لم تحيطوا بها علما، ما أشغلتم أنفسكم في التفكر فيها. أخبروني ماذا كان شغلكم، إيش كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون. يا ربي، كنا سوينا بيوت وأبراج وكباري وسيارات وقطارات وطائرات، أنتم ما سويتم شيء، هذه كلها نعم الله عليكم أعطاكم إياها. وصيتي أنا رب العالمين، ماذا فعلتم فيها؟ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم قال مباشرة: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكأنه يقول يعني سبحانه: لو لم يكن إلا الليل والنهار لكفى بأن تؤمنوا بالله، هذا الشيء الذي تعودته منذ صغرك أيها الفرد من هذا الجنس الذي يسمى بالإنسان، تعودت عليه وصار عاديا، وأنت بكل بساطة تقول لصاحبك: أراك بالليل، أنت في نهار أشوفك بالليل. والذي في الليل يقول: إن شاء الله نلتقي في الصباح. ما هو الصباح؟ وما هو الليل؟ وما هو الظهر؟ وما هو العصر؟ وما هذا القالب الكون العجيب البديع والعجيب؟ الله أكبر، نحن الآن في وقت طلوع الشمس، صح؟ شروق الشمس. قوم مرة أشرقت
1: دقيقة.
0: الله أكبر. وأقوام آخرون من بني جنسنا بني آدم غربت لهم شمس هذا اليوم، يوم الأحد، نحن يوم الأحد، يوم الأحد غربت لهم الشمس، من كان في نيوزيلندا أو شرق أو هذه البلاد، على تفاوت بينهم. ممكن الساعة جوجل تخبرك الآن. وآخرون غربت لهم شمس أمس التي، وكلها شمس واحدة، ولا اختلاف ولا خلطة ولا مشاكل، ولا سمعتم أبدا أنه حصل خلط في الموضوع، وكله بالدقة العجيب والتدبير البديع. ما يكفيك يا ابن آدم تؤمن بربك؟ أو ما يكفيك يا ابن آدم أن تتخذها آية؟ شوف الآية اللي بدأنا بها في سورة الرعد، قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يعني أنت كل يوم ترى الشمس ولكن يذكرك هذا كل يوم ترى السماء ولكن يذكرك أنها بدون عمد، في شيء قام لك بدون عمد؟ سقف المسجد هذا يقوم لك بدون عمد؟ بيتك هذا، برجك هذا قائم بدون عمد؟ السماء بدون عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لماذا يا ربي؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فصل لك الآيات حتى تؤمن بلقائه وتوقن بالوقوف بين يديه. نعم يا إنسان، كنت نطفة من ماء مهين، مهما كان اسمك الآن ومهما كان رسمك، فلقد مررت بتلك المراحل، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا صغيرا في بطن أمك، ثم خرجت من بطن أمك كما يقال في لغة عصرنا بدون هوية، لا يعرف لك أي شيء، فقط ذكر أو أنثى، فلان ولد له مولود ذكر أو أنثى، بس فقط، ما عندك أي شيء، لا اسم ولا رسم ولا شيء. وها هنا رباك الرب، الرب ربك. شوف كلمة الرب، الله له أسماء كثيرة جدا، لكن الرب لها علاقة خاصة بالمربوب الذي هو أنت. ولذلك عبادتك كلها مبنية على هذه. أنت في الصلاة الحمد لله رب العالمين، في الركوع سبحان ربي، لا تنسي الإضافة، سبحان ربي العظيم، فإذا رفعت ربنا ولك الحمد، فإذا سجدت سبحان ربي الأعلى، فإذا جلست ربي اغفر لي وارحمني، وهكذا. رب تذكرك بمربوبيتك أنت، وأنت هذا الجنين وقد رزقك وأنت في بطن أمك، ولما قطع الناس هذا الحبل الذي كان يوصل إليك الطعام، ها كما قال أحدهم، قفلوا بابا فتح لك بابين، ثديي أمك أشغل مصنعا لا ما كان يشتغل من قبل لخروجك أنت. أنت خرجت، علم الله أن طعام الكبار كاللحم والرز والطماطم والخيار ليس بصالح لك، فأشغل مصنعا صنع لك لبنا، جاء اللبن وجئت أنت، لكن لا تعرف كيفية الرضاعة. عملية الرضاعة ليست بأمر بسيط، من علمك الرضاعة وبأي لغة فهمتها؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهل أنتم شاكرون؟ اللهم لك الحمد والشكر. وهكذا مررت بتلك المراحل حتى رباك الرب سبحانه، وفي كل مرحلة يعطيك ما تحتاج إليه. عندما كبرت واستغنيت عن لبن الأم أنبت لك الأسنان، الأول ما كنت في حاجة إليها، أنبت لك الأسنان ليهيئك لطعام الكبار. الطعام نفسه من صنعه، فالأمم المتحدة مع الأمم المختلفة لو اجتمعوا على أن يصنعوا حبة واحدة من حنطة أو شعير أو حبة رز واحدة لا يمكنهم. فالذي يطعمك هو الله والذي يسقيك هو الله. واستمريت على هذا ومررت بتلك المراحل كلها، ثم ماذا؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ستموت وتخرج من هذه الدنيا بدون اختيارك كما جئتها بدون اختيارك، ثم يقضي الله أمرا كان مفعولا، وتنتهي مظاهر الحياة كلها في هذا الكون، ولا يبقى إلا وجهه الكريم كما قال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم الله يأذن بصبيحة ليس اسمها يوم الأحد ولا الاثنين ولا الجمعة ولا الخميس، بصبيحة اسمها يوم القيامة، يوم الطامة الكبرى، ويوم الصاخة يوم القيامة أنت ستصبح فيها كما أصبحت في هذا اليوم. والله ولا ينقصك شيء، عقلك كما هو، كل شيء كما هو. تستيقظ من قبرك بسماع صيحة قريبة منك، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. فتخرج من قبرك مغبرا بغباره من قرنك إلى قدمك، وها هنا بدأ فصل آخر من وجودك. أنت عندما ما مت لم تفنى، أنت انتقلت من دار إلى دار، وها هنا اختلف البشر. فمعظم الناس أنكروا هذا ورفضوا وقالوا ما في حياة بعد الموت، مستدلين بأن الإنسان إذا مات صار ترابا، وغضب الله من هذا غضبا شديدا. قال وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تنكر على الله الذي أراك هذه الآيات الكبرى أنه يحييك بعد موتك بقدرته سبحانه، ومن الذي خلقك أولا؟ نعم. فتستيقظ يوم القيامة، وها هنا تلقى الله سبحانه، وقد وعد الله أن كل واحد منا سيأتيه فردا، قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف مجيئهم؟ أخبرها في سورة النمل، قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هذه الفزعة والصعقة قال عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه اليوم القيامة، ثم قال أنا أول من تشق، فإذا بموسى ماسكا بالعرش، فقال هل كوفئ بالصعقة التي صعقها حين رأى الجبل يندك أمامه أم أنه استيقظ؟ الله أعلم. إلا من شاء الله. أقل وكل أتوه، وعلى قراءة جمهور القراء وكل آتوه داخرين خاضعين، ما في كبر ولا في تميز ولا في مواكب رؤساء ولا ملوك ولا شيء، وكل هؤلاء هم أحقر الخلق يوم القيامة إن لم يكونوا مؤمنين، فهكذا الناس على فريقين، منهم من يساق إلى الله وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، الأمر جد خطير، والمسألة ليس بالهين، والله يخاطبك ويكلمك، القرآن كله يذكرك بهذه المنسيات، وكل ما تراه من آيات الله أو تسمعه في دنيا إنما هي دليل على قدرة الله أنه سيبعثك، وأنك ستقف بين يديه، وأنك لم تخلق لهذه الدنيا، هذه الدنيا معبر. وأنت رأيت بنفسك طفل صغير شاب شيبة كذا، موت إن لم يأتيك الموت وأنت شاب، أنت خلقت لدار لا زوال لها ولحياة أبدية، والله جعل لك الخيار أن تتخذ، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ولكن هذه مشيئتك أيضا ليست بالمطلقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، واجعلنا من عبادك المؤمنين، كما جمعتنا يا رب العالمين في هذا المكان وفي بيت من بيوتك، وأذنت لنا بذكرك ووقفنا بين يديك وصلينا، اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم أن تجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك، نحن ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وكل من سبقنا من أهلنا وأقاربنا وأصحابنا وجميع المسلمين. اللهم اجمعنا يا الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا الله سؤالا عظيما، وإن كنا لسنا أهلا له لكنك أنت أهل الفضل وأهل المن، وهو أن تجعلنا من رفقاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان، إن ذلك عليك يسير وأنت بالإجابة جدير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأشربنا من حوضه، واجعلنا من مرافقه في الجنة يا رب العالمين. نحن والدينا وجميع المسلمين نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اشف كل مريض منا ومريضة، وعاف المبتلين، واكشف الضر عن المكروبين، فك أسر كل مأسور ظلما وعدوانا من المسلمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيث إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن ترفع عنهم البلاء يا رب العالمين، وأن تعجل بالعقوبة والأخذ والبطش الشديد للأعداء الصهاينة المجرمين ومن شايعهم من الكفرة المجرمين. اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيد الأمن والاستقرار لكل بلاد المسلمين، أن تحفظ هذا البلد وتجعله آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهد الشباب والشابات، اللهم اهد الشباب، اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، رجالها ونساءها شبابها وشيبانها، اللهم علماءها وعامتها، اللهم اهدي أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقنا وإياهم لما تحبه وترضى، وبارك اللهم في هذا المسجد يا الله يا كريم ومن فيه ومن المؤمنين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، صلى الله على سيدنا محمد وعلى جزاكم الله خير، أكرمكم الله.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث عن المدخل الأساسي الذي بنى عليه الإمام المالقي رحمة الله عليه منازل السير إلى الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم أن الإمام الهروي رحمة الله عليه عندما تحدث في منازل السائرين وشرح هذه المنازل ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، وقد بلغت هذه المنازل بالعشرات، وكأن الإمام المالقي يؤكد النظرية التربوية التي اتفق عليها علماء التربية اليوم، أن كثرة التشعب في المعاني التربوية قد تكون تولد أو يتولد عنها صعوبة في الأداء التربوي. فكوني أربيك مثلا على 100 أصل هذا قد يسبب لك تشتت، لكن عندما أجمع هذه الأصول 100 وأخذ وألخصها في 10 أصول كبرى في كل أصل 10، هذا يكون أقرب إلى التربية. الإمام المالقي رحمة الله عليه جعل المنازل، منازل السير إلى الله تبارك وتعالى، في 9 منازل، 3 تتعلق بمقام الإيمان، وثلاثة تتعلق بمقام الإسلام، وثلاثة بمقام الإيمان، وثلاثة بمقام الإحسان. ثم تحدث عن العلاقة بين هذه المنازل وكيف ينتقل الإنسان من منزل من منازل السائرين إلى الله إلى المنزل الآخر. وفي أثناء حديثه عن ثمرات ونتائج كل منزل ذكر هنا مجموعة من المنازل التي تكلم عنها الإمام الهروي. فمثلا عندما كان يتكلم عن منزل التوبة جعل من علامات قطع منزل التوبة المحاسبة، الإنابة، فلم يجعل الإنابة أو المحاسبة منزلا خاصا، جعلها علامة من علامات التوبة، علامة من علامات تمكن السائر إلى الله تبارك وتعالى في منزل التوبة أن يكون من سلوكه اليومي المحاسبة، من سلوكه اليومي الإنابة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن قبل ذلك لنفهم هذا المنهاج بشكل دقيق نعود إلى الحديث عن هذه المقامات 3 بشكل مفصل، وعن حاجتنا إلى هذه المقامات. نحن قلنا بأن هذا الدين مقاماته، أركانه، أسسه 3: إسلام وإيمان وإحسان، وجاء ذلك في حديث جبريل الطويل المعروف. والإنسان مركب من عناصر 3: عقل، ويعبر عنه بالقلب أحيانا للتفكير دون الدخول في اختلاف العلماء في العلاقة بين العقل والقلب، وجسد، بدن يتغذى بالطعام والشراب ليعيش، وروح، وهذه الروح قد جاءت ونفخت في هذا البدن عندما كان في جنينا في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود. وكان ترتيب الدين لأنه يتحقق به صلاح الإنسان إلى قيام الساعة، إيمان لمصلحة العقل والقلب، إسلام لمصلحة البدن الجسد، وإحسان لمصلحة الروح أو النفس على تعبير من تعبيرات العلماء. وهذا الارتباط ارتباط وثيق جدا في العلاقة بين الإنسان وبين الدين. وهنا يتأكد لنا أن حالة التدين والتعبد لله تبارك وتعالى بهذا الدين هي ضرورة من ضرورات الإنسان. لا يمكن للإنسان أن يلبي احتياجات العقل ولا احتياجات البدن ولا احتياجات الروح إلا بالتزامه بدين الله الذي اختاره تبارك وتعالى للعالمين، أنزله على الأنبياء والرسل، اختلفوا في بعض التشريعات والأحكام، وختمهم بنبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل الدين الذي اختاره
أكمله وأتمه على نبينا صلى الله عليه وسلم هو الدين الحاكم إلى قيام الساعة، المهيمن على كل الأديان، الناسخ لما قبله. هذه الأصول الثلاثة وهذه الأركان الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، هي التي تلبي احتياجات الإنسان عقلا وجسدا وروحا. كيف؟ لنبدأ بالعقل. هذا العقل لديه أسئلة تسمى بالأسئلة الحرجة أو الأسئلة الضرورية أو الأسئلة الوجودية بالنسبة للعقل. هذه الأسئلة تبلغ تقريبا 10 أسئلة أساسية، جوابها، تفصيلها، بيانها في أركان الإيمان الستة. أول سؤال يطرح على الإنسان: من الذي خلقني؟ من الذي أوجدني؟ وثاني سؤال: ما هي الصفات الذي أوجدني؟ ما هي صفات هذا الإله الخالق؟ وثالث سؤال: ما الذي ينبغي علي تجاه هذا الإله؟ وها هنا يأتي الإيمان بالله فيما يتعلق بإثبات الربوبية لله تبارك وتعالى، أو ما يصطلح عليه البعض بتوحيد الربوبية. يقول للإنسان: الذي خلقك هو رب السماوات والأرض، الله تبارك وتعالى. تسأل عن أسمائه وصفاته، هنا تدخل على التعرف على الله تبارك وتعالى من خلال أسمائه وصفاته. عرفنا الله تبارك وتعالى على نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بما جاءنا من الحديث عن أسماء الله وصفاته وأفعاله في الوجود سبحانه وتعالى. تسأل عن الوظيفة التي خلقت من أجلها، هي العبودية لله تبارك وتعالى، أن تكون عبدا لله. لو سألت سؤال: كيف أعرف هذه الوظيفة وتفاصيل هذه الوظيفة؟ هل أتصل أنا بالإله الذي خلقني؟ أم أن الإله الذي خلقني يتصل بي؟ من رحمة الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى هو الذي اتصل بخلقه عبر رسله سبحانه وتعالى. هنا يأتي ركن الإيمان بالرسل. الرسل هم الذين بلغونا رسالة الله إلينا. ما الذي يطلبه الله تبارك وتعالى ويأمرنا الله به؟ الذي بلغنا بذلك هم الرسل. فيأتي ركن الإيمان بالرسل بكل تفاصيله، والأدلة على صدقهم ورسالتهم ونبوتهم ومعجزاتهم. هنا يأتي الإيمان بالرسل. كيف اتصل الرسل بالله تبارك وتعالى؟ هنا يأتي الإيمان بالملائكة. هنا الجواب يأتي، الإيمان بالملائكة. ما الذي جاءت به الملائكة وجاء به الرسل؟ ما الذي نزلت به الملائكة على هؤلاء الرسل الكرام وجاءنا به الرسل إلينا؟ هنا يأتي ركن الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى. هذه الأركان الأربعة أجابت على 7 أو 8 أسئلة أساسية. يأتي سؤال آخر يطرح في قلب كل إنسان من العقلاء في هذه الأرض، وهو يرى في تدابير خلق الله، يرى في آثار أفعال الله في هذا الوجود. فقد يسأل هذه النفس أسئلة كثيرة: لما يكون هذا؟ لما يقع هذا؟ كيف يكون هذا الظلم؟ كيف يموت المظلوم وهو مظلوم؟ كيف يبقى هذا الظالم؟ كيف يؤخذ الظالم؟ كيف هذه أشياء؟ أقدار الرزق. هنا يأتي الإيمان بالقضاء والقدر. كل ما نراه من حولنا في هذا الوجود هو من أفعال الله تبارك وتعالى في خلقه بعلمه السابق سبحانه وتعالى وبحكمته الباهرة. ما في شيء عبث، ما من شوكة تشاكها في رجلك هي عبث، هي من قدر الله ووراءها حكمة وبعلم الله السابق سبحانه وتعالى. يأتي السؤال الآخر، وهو السؤال عن المصير بعد الموت. هل يكون الموت هو نهاية المطاف؟ هو النهاية بين الظالم والمظلوم؟ هو النهاية بين المحسن والمسيء؟ هو النهاية بين المؤمن والكافر؟ هو النهاية بين الفاسق والمطيع؟
لا يمكن. الموت ليس هو النهاية، الموت بداية مرحلة جديدة. هنا يأتي الإيمان باليوم الآخر. إذن الأسئلة الأساسية لعقل الإنسان والتي تاه الإنسان فيها، هنا عبدت الأشجار وعبد القمر وعبدت الشمس وعبد الإنسان وعبدت الأصنام وكل ما يمكن أن يتصور يعبد اليوم، لأن الإنسان يعتقد أن هذه المعبودات التي يعبدها تجيبه، هو يحاول أن تجيبه على الأسئلة الأساسية التي هو محتاج إلى الإجابة عنها. ولذلك تجد إنسان كبير المخترعين، أنا ما زلت أذكر قديما جاء دكتور زيارة إلى كلية الهندسة في ليبيا زمان قديما، كان من اليابان وكان من المبدعين ولديه كتب، ووضع صورة إنسان في لحية طويلة هكذا في غرفته. سأله أحد الطلاب عندما كان يزوره في الغرفة فقال من هذا يعني جدك؟ غضب، قال هذا إلهي الذي أعبده، هذا إله الذي أعبده. وتجد عجوز من العجائز في صحراء وفي بادية من عاشت على هذا الإيمان، تجد هذا الصفاء في الاعتقاد والإيمان بالله تبارك وتعالى والاعتقاد باليوم الآخر وبالرسل وتعظيم هذه الأمور. ننتقل إلى الجسد. الجسد ما هو؟ أول ما سؤال يسأل الإنسان، يعني أنعم الله عليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، أوجده وأمده بكل ما يعطيه القوة على هذه الحياة. السؤال كيف أشكر الله عز وجل على نعمة البدن، وجودي في الأساس؟ كانت الشعائر الكبرى هي عبودية لله تبارك وتعالى في هذا الباب، خاصة الصلاة. الصلاة يتمثل فيها الشكر على نعمة الإيجاد والإمداد. ثم الدابة التي يركبها، السيارة التي يركبها، فهو محتاج للتعامل مع أخيه الإنسان. هنا تأتي الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام البيع وأحكام الإجارة وأحكام الشراكة وأحكام المتعلقة بمعاملة الإنسان مع غيره. ثم الإنسان يحتاج إلى زواج ونكاح، عنده احتياج ضروري فطري لهذا الباب، فتأتي أحكام النكاح. قد يصيبه ما يصيبه في هذا الطريق، قد لا يستقر، قد لا يعني يتفق مع من تزوج، فيأتي أحكام الطلاق ونحو ذلك، إلى أن يأتي لحظة الموت، فتأتي الأحكام التي تعلم أهل الإسلام كيف يفعلوا بميتهم من شعائر الدفن والصلاة والجنائز وغير ذلك، ثم كيف نتصرف في مال هذا الرجل، كيف نقسمه، تأتي أحكام الميراث. كل هذه من باب الصلاة إلى باب الميراث التي ينظمها اليوم ما يسمى بالفقه، هي تتعلق بركن الإسلام في الدين. وكل ما يتعلق من الإيمان بالله إلى الإيمان باليوم الآخر، وكل ما يتعلق بهذه الأبواب يتعلق بركن أو بأساس الإيمان. تأتي هذه الروح، والروح بطهارتها التي تحدثنا عنها وبنقائها وبصفائها تحتاج دائما إلى ترتبط بالأشياء التي فيها السمو، سمو في القيم، سمو في الأخلاق، سمو في التعاملات، الإحسان بكل معانيه. ومن ذلك أن تشعر الروح بالاستقرار إذا عادت إلى موطنها الأصلي، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك كان الإحسان لمصلحة الروح، فالإيمان لمصلحة العقل والقلب، والإسلام لمصلحة البدن والجسد، والإحسان لمصلحة الروح. الذي يسير إلى الله تبارك وتعالى ويسلك في سلوكه إلى الله تبارك وتعالى ويتنقل من هذا في هذه المنازل، يحتاج إلى أن يتفهم ما هي العلاقة بين هذه الثلاث. ولذلك لما تكلم عن تعريف الإسلام وأنه يتعلق بالأمور الظاهرة والأعمال الظاهرة والشعائر الظاهرة، والإيمان يتعلق بالأمور الباطنة والعلاقة بين الإيمان والإسلام، وأنا دائما أصف أن هذه الثلاثية مثل ظفيرة شعر المرأة الثلاثية، إسلام وإيمان وإحسان، مظفورة تكون منها الظفيرة، الظفيرة هذه بقوتها متنتها، هذا الحبل المتين، هذا هو الدين. ولذلك قال العلاقة بين المقامات الثلاث: الإسلام داخل تحت نطاق الإيمان،
إذ لا إيمان لمن لا إسلام له. والإسلام والإيمان داخلان تحت نطاق الإحسان، إذ لا إحسان لمن لا إيمان ولا إسلام له. وينبه إلى أمر جميل يقول: والشرع نسب، لأن قد يوصف الإيمان والإسلام والإحسان، قد توصف هذه المقامات الثلاثة بالإسلام وقد توصف بالإيمان وقد توصف بالإحسان. فإذا ذكرت مفردة ذكر الإيمان لوحده فيقصد به الإيمان الذي فيه معه الإسلام ومعه الإحسان، وإذا ذكر الإسلام

الإسلام فيقصد به الذي معه الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإحسان فيقصد به، إذا ذكر منفردا يقصد به الإحسان الذي قائم على الإيمان والإسلام. وذلك يقول العلماء في القاعدة المعروفة: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا وجدت الإيمان لوحده فالإيمان والإسلام والإحسان، إذا وجدت الإسلام لوحده في نص النبوي فهو، أو في نص من كتاب الله فهو فيه الإيمان والإحسان، وإذا وجدت الإحسان فاعلم أنه متضمن لمعاني الإيمان والإسلام. وهذه العلاقة في غاية من الأهمية. وذلك حتى الحديث الذي جاء في الصحيح: الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة. الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الشعب 70 شعبة مشتملة على شعب الإيمان وشعب الإسلام وشعب الإحسان، مع أن الحديث جاء عن الإيمان، لكن الإيمان له ارتباط بباطن الإنسان، لكن تحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن إماطة الأذى عن الطريق، هذا فعل ظاهر يتعلق بالإسلام، وحدثنا عن الحياء، هو حدثنا عن درجة عالية لا إله إلا الله، وحدثنا عن الدرجة الدنيا فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وحدثنا عن درجة وسطى وهي الحياة، والحياة له ارتباط بالإحسان. قال: لكن الشرع ينسب إلى كل مقام ما يغلب عليه. قال: والشرع نسب كل مقام إلى ما يغلب عليه، فإذا غلبت أوصاف الظاهر على أوصاف الباطن، حتى إن الباطن يستمد من أنوار الظاهر، سمي بالغالب وهو الإسلام. إذا غلبت أوصاف الظاهر على الباطن سمي بالإسلام، فإذا غلبت أوصاف الباطن على أوصاف الظاهر، حتى إن الظاهر يستمد من أنوار الباطن، سمي بالغالب عليه وهو الإيمان. كما ذكرنا في الذكر، ذكر اللسان له ارتباط بالإسلام، لأن الغالب هو الظاهر والقلب تبع، ذكر القلب ينتمي إلى الإيمان، لأن يعني الغالب هو القلب واللسان معبر عن القلب. ثم قال: فإذا اتصفت النفس وتطهرت وصارت نورا يضيء منها الباطن والظاهر، سمي بالغالب عليه وهو الإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه المقامات. ثم انتقل الإمام في آخر هذا الباب إلى منهاج السائرين على الله في ضوء المقامات الثلاث. ما هو المنهاج؟ ماذا فعل؟ قال: نحن عندنا إسلام في الظاهر يبدأ، إيمان، إحسان، فاعتبر الإسلام هو البداية. ومن أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فهو البداية. واعتبر الإيمان هو التمكين، واعتبر الإحسان هو النهاية. البداية بالإسلام تأخذك إلى التمكين في الإيمان، تأخذك إلى نهاية المقامات وهو في مقام الإحسان. وفي كل مقام من هذه المقامات ماذا فعل؟ جعل له بداية وجعل له تمكين وجعل له نهاية. فأول مقامات الإسلام هو التوبة. بداية الإسلام كيف تبدأ؟ تبدأ بالتوبة والعودة إلى الله، والتمكين في الإسلام بالاستقامة. فكان المنزل الثاني في مقام الإسلام هو التوبة، هو الاستقامة. ونهاية مقام الإسلام هو التقوى، لتلج بعد ذلك إلى مقامات الإيمان. وأنا كما قلت العملية مرتبطة ببعضها، ليست هناك فواصل حدية، هو تقريب. أول مقامات بداية الإيمان هو الإخلاص، والتمكين في مقام الإيمان هو الصدق، والنهاية في مقام الإيمان هي الطمأنينة. والطمأنينة بها يلج الإنسان إلى مقام الإحسان. وأول مقامات الإحسان
المراقبة، أو أول منازل الإحسان المراقبة، ثم يلجو إلى التمكين في الإحسان وهو المشاهدة، ثم ينتهي إلى مقام النهاية وهو مقام المعرفة العارف بالله. هذا هو السياق الذي أخذه. ولذلك قال: فبداية الإسلام التوبة، وتمكينه الاستقامة، ونهايته التقوى، وبداية الإيمان الإخلاص، وتمكينه الصدق، ونهايته الطمأنينة، وبداية الإحسان المراقبة، وتمكينه المشاهدة، ونهايته المعرفة. البدايات والتمكينيات والنهايات هي التي عبر عنها بالمنازل. ونبه هنا إلى أمر في غاية الأهمية. هذا الترتيب الذي اختاره في المنازل مهم، لأنك لا يمكن أن تطمع في النهاية ما لم تحسن البداية. كيف تطمع في التوقة في التوبة في التقوى وأنت لم تحسن التوبة؟ كيف تطمع في طمأنينة وأنت لم تحسن الإخلاص؟ فجعل الإنسان يسير في هذه المنازل التسع. ولذلك قال: ولا مطمع في النهايات إلا بتصحيح البدايات. نبدأ بالنهاية. فلا معرفة لمن لا مشاهدة له، ولا مشاهدة لمن لا مراقبة له. المعرفة نهاية مقام الإحسان، والمراقبة أول مقام الإحسان. ولا مراقبة لمن لا طمأنينة له، ولا طمأنينة لمن لا صدق له، ولا صدق لمن لا إخلاص له، ولا إخلاص لمن لا تقوى له، ولا تقوى لمن لا استقامة له، ولا استقامة لمن لا توبة له. قال: فيظهر لك حسن ترتيب منازل المقامات وارتباط بعضها ببعض. لكن وأختم هنا، لكي يتحدث في كل منزل، نحن بإذن الله سنبدأ في منزل التوبة في اللقاء القادم، كما قلنا المركزية عنده بعد فهم حقيقة المنزل في الذكر، فيأتي يتحدث عن الذكر الذي تتناسب معانيه مع المنزل، ويعلل لماذا اختار هذا الذكر من حيث المعاني، لماذا اختار الاستغفار للتوبة، لماذا اختار ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للاستقامة، ولماذا اختار ذكر التهليل بلا إله إلا الله للتقوى. يعلل ويبرر، ثم يتحدث عن مقصد الذكر الذي قلنا هي مناجاة ودعاء لله تبارك وتعالى بهذه المعاني، ثم يتكلم عن الثمرة التي سيجنيها الإنسان إذا تحقق بمعاني هذا الذكر بالمقصد. فأنت عندما تبدأ بالاستغفار وتستحضر معاني الاستغفار في حالة المقصد، كلما تكررت هذه المعاني ستأتيك ثمرة، هذه الثمرة هي الخوف. ثم تكلم بعد الثمرة على النتيجة، نتيجة هذا السلوك. هنا يذكر 11 صفة حميدة تنفي عن الإنسان 11 صفة ذميمة في كل منزل. مثلا في منزل التوبة سيتكلم عن المحاسبة، من نتائج التوبة المحاسبة، يصبح الإنسان فيه كثرة محاسبة لنفسه ببركات التوبة، والمحاسبة تنفي عن النفس عدم الانتباه، أو تنفي عن النفس التغافل عن تراكم المعاصي يوما بعد يوم. الذي يحاسب نفسه في كل يوم هو يحافظ على عدم تراكم النقاط السوداء أو النكت السوداء على قلبه. ثم بعد ذلك ينتهي بعلامات، ببعض العلامات التي ترشدك أنك تسير في الطريق، ثم بوصية جامعة في كل منزل من المنازل. وبهذا بإذن الله تبارك وتعالى يكون قد أتى على المنازل التسع. نحن بإذن الله في هذا البرنامج سنتحدث عن المنازل الثلاثة في مقام الإسلام: التوبة والاستقامة والتقوى، إن كان في العمر بقية. وإن بقي في العمر بقية بإذن الله سيكون البرنامج القادم في منازل الإيمان الثلاثة: الإخلاص والصدق والطمأنينة. ثم إن بارك الله في الأوقات ننتقل إلى منازل الثلاثة في مقام الإحسان:
المراقبة والمشاهدة والمعرفة. وبذلك إذا أتم الإنسان هذه المنازل

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة والمشكلات الزوجية هو موضوعنا. عائشة زوجة من طراز فريد. عائشة نموذج رائع في إدارة حياتها الزوجية. تتعامل مع المشكلات الزوجية بكل تعقل وواقعية وبكل عفو ومسامحة. بيت عائشة الزوجي هو ككل البيوت، لا كما يظن البعض أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كالمسجد لا يتكلم فيه إلا بالذكر ولا ترفع فيه الأصوات ويلتزم فيه بالسكينة. أبدا، بيت عائشة فيه مداعبات بينها وبين حبيبها صلى الله عليه وسلم، همسات، مغازلات، جلسات أنس وسمر، كما أيضا في بيت عائشة غضب ورضا وحزن وفرح وحلو ومر. لأهمية هذا الموضوع المشكلات الزوجية في واقعنا المعاصر، تعالوا نستمع إلى شاهد عيان لبعض ما كان يدور في بيت عائشة. يقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: جاء أبو بكر يستأذن النبي فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، فدخل فقال: يا ابنة أم رومان، أترفعين صوتك على رسول الله؟ وتناولها، يعني يريد أن يضربها. قال: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، فلما خرج أبو بكر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها ويقول لها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليهما فوجداهما يتضاحكان. قال أبو بكر: أدخلاني أو أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. إذن هذا الموقف البسيط يبين أن هناك مشكلة، هناك مشكلة، هناك رفع صوت، هناك محاولة ضرب من والد الزوجة، هناك تدخل من الزوج لإنقاذ الموقف، ثم الملاطفة والمزاح، ثم التصالح. وهذه الأحوال في مواقف يعني في بيت عائشة، فكيف يعني لو تأملنا أيضا مواقف أخرى؟ لاحظوا الروعة أخرى بين عائشة، رقة وتلطف الرسول صلى الله عليه وسلم، سرعة رضا عائشة ولينها وانكسارها لزوجها لفيدة، انتهت المشكلة، بل تحولت لتجديد الحب بين الزوجين، تحولت المنحة أو المحنة إلى منحة. وهكذا الفن في احتواء المشاكل. تعالوا لمشكلة أخرى في بيت عائشة. الآن نحن في حجرتها وفي يومها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ضيوف. أتت أم المؤمنين أم سلمة ضرت عائشة، أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، فجاءت عائشة مؤتزرة بكساء ومعها فهر حجر، ففلقت به الصحفة فانكسر إلى نصفين. يا الله، مشكلة، مشكلة ليست سهلة، لأنها أمام ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بيوت الحبيب صلى الله عليه وسلم مكشوفة لكل الأمة بأمر من السماء. أليس الله تعالى يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أمر سماوي لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكرن كل ما يجري في بيوتهن. لماذا؟ لأنه القدوة، الأسوة صلوات الله وسلامه عليه. قام النبي عليه الصلاة والسلام فجمع بين فلقتي الصحفة وهو يقول لضيوفه بكل بساطة: كل

غارة أمكم، كلوا غارة أمكم. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة. نعم خطأ من عائشة، غيرت عائشة، لكن لا ننسى أيضا أن أم سلمة هي من بدأت بإتيانها بالطعام في بيت عائشة وليلتها، وهذا سبب للغيرة. عائشة كغيرها من الزوجات تغضب، تتعجل، تخطئ، لكنها ترجع لصوابها وتندم وتعتذر. هكذا هي الحياة الزوجية في كل البيوت. يبقى أن احتواء المشاكل الزوجية فن، فن لا يتقنه كل أحد. أيضا انتهت هذه المشكلة في بيت عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عائشة لأنه علم أن الغيرة هي التي حركتها. وسكتت أم سلمة أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوضها عن حاجتها، واستدركت أيضا أنها هي بدأت وأخطأت. عائشة أيضا تحكي لنا مشكلة بيتية وزوجية أخرى في بيتها. غضب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المشكلة على عائشة غضب شديد، فماذا صنعت؟ تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها ومن الاستغفار لها، فذكرها في ذات يوم واحتملتني الغيرة إلى أن قلت: قد عوضك الله من كبيرة السن. يعني غيرة عائشة غارت هنا. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا سقط فيه جلدي، فقلت في نفسي: اللهم إنك إن أذهبت عني غضب رسول الله لم أذكرها بسوء ما بقيت. فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى حال عائشة قال: كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت مني الولد، ورزقت مني الولد إذ حرمتيه أنت مني. غدا بها علي شهرا في هذه المشكلة. تراجعت عائشة وندمت واستغفرت وتابت واعتذرت، وهذا لا يفعله إلا كبار النفوس بالرجوع عن الخطأ وعن الفضيلة.

مشكلة أخرى في بيت عائشة. تقول عائشة: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهن زينب بنت جحش أم المؤمنين زوجة النبي. تقول عائشة: وهي التي كانت تساميني تنافسني منهن في المنزل عند رسول الله، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذال لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقربها إلى الله تعالى، ما عدا سورة أي غضب من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، يعني أنها كاملة الأوصاف ما شاء الله، إلا أن فيها شدة يعني خلق سريعة الغضب تسرع منها الندم والرجوع. إذن عائشة تثني على زينب هذا الثناء الكبير العطر، ما القصة يا ترى؟ تقول: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله معي في مرطي، يعني في فراشي، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. وعائشة جالسة تسمع الآن. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها، يعني بالرد عليها. قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى عرفت أن رسول الله لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها أن أفحمتها، أي قمعتها وقهرتها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. لعلي لا أعلق يعني على هذه المشكلة، وأترك لخيالكم يعني أن يسرح كيف ما شاء، فقط أشير لأدب وتعقل عائشة وهدوئها، ثم إنصافها لزينب، ثم انتصارها منها بعد إذن النبي عليه الصلاة والسلام. مبدعة عائشة، مبدعة في أدبها، في إيصال رسالة عتاب لحبيبها. حد غضبها هو قولها: لا ورب إبراهيم. إنها رسالة عظيمة لنا في كيفية إدارة الخلاف الزوجي في بيوتنا. لقد كانت عائشة رائعة في فن احتواء المشاكل البيتية والزوجية. كانت الغيرة تتملك عائشة أحيانا تجاه الزوجات الأخريات لرسول الله، وكان هذا قد يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم أرادت يعني عائشة جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هي أرادت التقليل من صفة بصفية بخلقها، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن نبهها إلى خطورة كلماتها، فانتهت عائشة ولم تعد، وانتهت المشكلة أيضا، ولم يبقى لها بين يعني لم يبقى بين الحبيبين أثر في المشكلة. في موقف طريف وظريف تذكر عائشة أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، تحسست بالظلام فوجدته راكع وساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. تقول عائشة: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. ومرة قالت: أين كنت يا رسول الله منذ اليوم؟ قال: عند أم سلمة. قالت: ما تشبع من أم سلمة. فتبسم صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تقول: يا رسول الله، ألا تخبرني عنك؟ لو أنك نزلت بعدوتين إحداهما لم ترعى والأخرى قد رعيت، أيهما كنت ترعى؟ قال: التي لم ترعى. تقول عائشة: فقلت: فأنا ليس كأحد من نسائك، كل امرأة من نسائك قد كانت عند رجل غيري. قالت: فتبسم صلى الله عليه وسلم. يا إخوة يا أخوات، مثل هذه البساطة، مثل هذه الواقعية، هي التي جعلت عائشة تصف لنا دقائق ما كان يجري في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدق تفاصيله، بغض النظر هل كانت فيه على صواب أم كانت مخطئة، هي تبصرة لبنات جنسها، إرشاد على التعقل وكيفية حل مشاكل الزوجية بالطرق الحكيمة. هكذا عائشة تروي لنا سيرتها بحلوها ومرها، ففرصة والله أن ننهل من سيرتها العطرة وتجاربها الرائعة. إنها بحق نموذج للفتاة المعاصرة في كل جوانب الحياة، نموذج عملي تطبيقي تربوي لبناء شخصيتك إن أردت التميز والإبداع. السؤال الآن: كيف استطاعت عائشة على احتواء مشاكلها الزوجية

لا شك أن للعلم خاصة النصوص من الآيات والأحاديث لها أثر كبير في الوعي والتفكير وردود الأفعال. ثانياً القناعة والرضا والحب الصادق المتبادل بين الزوجين. ثالثاً الاحترام والتوافق النفسي ومراعاة المشاعر من أهم صفات عائشة كزوجة. رابعاً صفة جميلة، صفة الاعتذار الجميلة الملازمة لعائشة في كثير من جوانب حياتها وطهارة قلبها وسلامة صدرها وعفوها الدائم. خامساً وأخيراً عائشة تتقن فن المبادرة بقلب المحنة إلى منحة وفتح صفحة جديدة بعد أي مشكلة.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

يقول عندي قسوة قلب، نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم. يقول نعمل إيه؟ تلجأ إلى الله عز وجل ابتداء. يعني الواحد لما يقوم ما يتكسفش أن يقول لربنا كده. بعض السلف بيقول والله إني لأسأل الله في علف حماري. أنت بتصور بقى لما واحد يقوم بكده بالليل ويقول يا رب أنا مش قادر أكل الدبة بتاعتي، ارزقني لها طعام، ارزقني لها كل حاجة تنزلها به. هو أنت ليك غيره؟ مالكش غيره، هتقعد تلف وتدور تروح في كل حتة لحد في النهاية تلاقي أن أنت مالكش إلا هو سبحانه وتعالى. فقوم اشكي كده، قول له يا رب قسى قلبي، مش قادر أتعامل كما يتعامل أقراني. الناس يسمعون القرآن فيخشعون وأنا لا، لا أكونن أشقى خلقك، والأمل فيك معقود، واليد إليك ممدودة. قول ده أول حاجة. ثم أكثر من قراءة القرآن. بص يا أخوانا، اللي بيقرأ قرآن وهو ملهي ملهي بيصلح قلبه، فضلا عن اللي بياخد باله. القرآن عظمة، فعشان كده أكثر اقرأ، كتر الورد شوية. مش كتره يعني، يعني إيه؟ يعني أنت مثلا بتقرأ كل يوم إيه؟ طالما بتقول بشتكي من قسوة قلبي يبقى أكيد الورد بتاعك مضطرب ومش منتظم ومش محدد. يعني بتقعد تقرأ قرآن، بتقعد على المصحف كل يوم، بس إيه؟ مفيش كده. السلف كانوا بيحددوا لما حضرت الوفاة أبو بكر بن عياش رحمه الله، بكى عليه عياله فقال لا تبكون فإني والله لأرجو رحمة الله عز وجل. ختمت القرآن في هذه الزاوية 20,000 مرة. يعدهم عدا، يعدهم عدا، يقول ختمت هنا كده. لازم يكون في ورد وثابت. كل يوم حارة جزء، حارة جزئين، حارة نص جزء، حزب مش مهم، بس المهم ان ايه؟ ان ثابت، لان الثابت دلوقتي بيزيد بكرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله ادوامها وان قل، بيزيد بكرة. انما المضطرب اللي على ما تحب ده يعزز من هوى نفسك، يقوي هوى النفس، وكمان ايه؟ وكمان يضعف وردك، لان النفس اللي هتأمر بعد كده فتاخذ اعمالها. لا، يبقى تحدد ورد من القران، تقرا قران. يا حبذا بقى كمان لو في ورد سماع، تقعد كده تجيب بقى القراء، بقى القراء بتوع زمان. كنت عايز قلت اما اقولها كده وبلاش اقولها وانا في رمضان، بقول لما اجي الدرس اقول يعني بعد رمضان فبحضر كده. فكنت عايز اقول من الاعاجيب الانسان سمعها في رمضان من القراء، فعلا القرآن ده فعلا محتاج ناس كبيرة في السن تقرأ. انك تسمع واحد هو بيقول، عارف المد المدود، بقيت تسمع المدود حاجة اغاني مش مد. ما بقاش القرآن اللي هو القرآن اللي بتقري كده، القرآن تحس كده تحس واحد بيقرأ. على رأي بعض اخواننا مرة سمعنا قارئ كده فانا استعجبت، هو بيقرأ كده ليه؟ فالاخ قال لي ده شكله كده قاعد وحط رجل على رجل، مش بيقرأ عدل، مش بيقرأ قرآن يخلي النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يلاقي عبد الله بن مسعود بيقرأ، بس سمع صوته عمل ايه؟ وقف مكانه عليه الصلاة والسلام، وقف ووقف أبو بكر وعمر وسمعوا لما خلص قراءة وخلص صلاة وجلس فمد يده للدعاء فقال ايه؟ سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى. قال عمر رضي الله عنه فخدوت من الصباح لأسبق أبا بكر فأبشر بها ابن مسعود فدخلت فإذا بأبي بكر عنده. شوف القارئ اللي يستوقفك. فانا عايز اقول لك تقعد تسمع بقى القراء، بقى القراء بتوع زمان اللي بيقول لك كده الشيخ محمد رفعت مسجل له المصحف بالهواء ليه؟ حتى لا تظهر نهنهاته، ما بيقراش لما يفضل يشهق هو بيقرا كده. ان المصحف بتاع المنشاوي خد كام سنه على ما يسجلوا له، فتره طويله على ما يسجلوا له، ليه؟ بيروح يسجل يفضل يبكي، فمش عارفين نسجل. طب اقعد شوية، يقعد شوية يقرأ تاني يبكي تاني. بعض اصدقائي ابوه حدثني عن ابيه، ابو صاحبي عن ابوه يعني جد الصديق، يعني بيقول لي ابويا كان بيحضر للمنشاوي بيقول له يا ابني ما كانش بيقرأ الا لما يلبس نظارة سودة عشان لا يظهر بكاء، تاخد بالك؟ فنزل ليها اثر بقى لما بيقول الاية اقعد اعمل ورد سماع كمان لو قدرت، ورد سماع كده 10 دقايق تقعد تسمع، وبعدين 10 دقايق يزيدوا يبقى نص ساعة، يبقوا كده تقعد تسمع. ثم قيام الليل ومناجاة الله في الأسحار، الانتراح
عارف اما تيجي في اخر الليل قيام الليل ده بيذكرني بحديث النبي عليه الصلاه والسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه راى رجلا من اهل الجنه يزرع لا قوما في الجنه يزرعون ويحصدون متى ما بيحط البتاعه البذره بتطلع يروح حاصص او قيام الليل ده عامل كده تيجي اول ما تيجي تصلي اول ورد الصلاه تيجي تصلي تبقى بحاله تخلص الورد تقعد في الصحر تلاقي ايه تلاقي الحصاد صح ولا لا تلاقي ربنا فتح عليك بقى تلاقي نفسك قاعد بقى تستغفر قاعد تدعي منشرح ومبسوط وكويس تلاقي في اصلاح فاقعد بقى اخر الليل انطرح بين يديه وقول بقى اللي في قلبك قول كل اللي انت زعلان منه واللي انت خايف منه واللي انت وكان من ملمح شهر رمضان ده كثرة سماع القرآن يوقفك على عظمة الله لما كنت أسمع الأمم وهي بتهلك وبطش الله بالأمم وإنجاء الله للمؤمنين تحس إنك بقيت تستهين بكل قوة يعني مهما كان اللي بيهددك ده إيه ده لا ده أنا سمعت ده التهديد بقى اللي بجد اللي في القرآن ده بقى اللي بجد بقى مش دي القوة اللي بجد ده البطش اللي بجد ده العذاب اللي بجد تشعر بده فتستهين بكل شيء بعده اسمع القرآن اقرأ من الليل صم من النهار خد لك يوم في الأسبوع صوم ويوم في الأسبوع صوم ما بقدرش أصوم خالص أنا صمت رمضان بالكاد صوم نص يوم يجوز يجوز بعض أهل العلم بيقول يجوز تجزئة الصوم الأكثر مش كده طبعا بس أنا بقول عشان هو الفتوى دي ليه هو يعني ما بقدرش أصوم صوم من بعد الظهر صوم من بعد صوم الساعة 2 الظهر لحد المغرب وابقى افطر نص يوم مع نص يوم مع نص يوم مع نص يوم يوم يلقى في قلبك حلاوة الصوم الأيام الحر دي تيجي آخر النهار كده تلاقي جسمك ايه فتر تقعد لنفسك مش قادر تتكلم هنا بقى تبقى عبد مش شايف لك موهبة تقول له يا رب حتة لقمة اتحرمتها مش قادر اقف على حيلي شوية مية اتحرمتهم مش قادر اتحرك من مكاني يبقى ما يصلحش ان انا اقول انا بقى ثاني لا يقول انا الا انت سبحانك وبحمدك صح تبقى عبد ساعتها لو مديت ايدك هيستجيب لك ساعتها هتنصلح كثرة ذكر الله عز وجل اقوى عضلة في الجسم القلب انت ساكت ليه افضل اسكت نعم او لسان ما انا قلت ايه والله طب احنا بقى لازم نخلص الدرس لحسن كده السلوك دخلت في بعضيها طيب يبقى كثرة الذكر كثرة ذكر الله عز وجل حضور الصلوات بحضور يعني احرص بقى على موضوع الصلاة كده خد بالك منها شوية واهتم بيها وبوضوءها وبترديد الأذان وبالقيام في الصف احرص على الموضوع ده احرص على المكث في المسجد بنية ان بدخل بيت حد بيكرمني وانا في بيت ربنا فكان حقا على المزور أن يكرم زائره أقعد بقى كده وأقعد مستني مددت يدي حط حاجة في إيدي يا رب اديني حاجة من عليا بحاجة والمكث في المسجد لا تزال الملائكة تصلي علي اللهم اغفر له اللهم ارحمه مجموعة العبادات دي ترياق ناجع ذكر الآخرة ذكر الآخرة أنا قلت لك قبل كده أن ذكر الموت النبي صلى الله عليه وسلم أشار فيه إشارة لها جناحين قال أكثروا ذكر هازم اللذات صح كده الإكثار ده اللي هو إيه بقى الإكثار مش أن أمسك سبحة وأفضل أقول الموت الموت الموت الموت الموت كلنا هنموت كلنا هنموت لا مش كده لا لا ده الإكثار من ذكر الموت اللي هو إيه تصور الموت تصور الموت مشاهده وكثرة ذكره مرورا على ذهنك يعني دايما تذكر قصر الأمل دايما تذكر يبقى التصور وكثرة العدد مش بس كثرة العدد ان انت طب النهاردة مثلا النهاردة مين اللي فكر في الموت وكم مرة بعض السلف يقول لو ذهب ذكر الموت عني ساعة ساعة يعني لحظة يعني فسد قلب مرة معروف الكرخي رحمه الله بيصلي بالناس فواقف إمام فقالوا له لازم تصلي انت بينا ملاش قالوا له لازم تصلي انت بينا مش عايز اصلي طب صلي انت بينا فدخلوه يصلي فدخل واحد يصلي ومعروف الكرخي واقف فراح قال لهم ايه بص لهم كده وقال لهم طيب اصلي لكم هذه الصلاه ولا اصلي التي تليها اصلي بكم الظهر بس ما عادش اقول لي بقى العصر لو سمحت لا بكم فقال له معروف وتظن انك تحيا الى الصلاه التي تليها نعوذ بالله من طول الامل
ده طول امل ده. قال بعض العلماء وسئل عن امله ما تظن ان انت املك ايه في الحياه؟ قال اذا خرج نفسي لا اضمن ان يعود، بشك فيه هيرجع ولا لا. ذكر الموت الدائم بشيء من الموضوعيه. الموضوعيه ان انا يعني انا هبقى قاعد كده هبص الاقي حد دخل عليا. كان في حد مات، امراه ماتت وابنها كان واقف قدامها كده وهي قاعده كده بتكلمه، مره واحده قالت له اوعى اوعى اوعى اوعى، وقع كده احتضرت. هي شافت ايه؟ قلت لك قبل كده بعض الشباب قال لي كلمه فعلا اثرت فيا، قال لي انا اكتر حاجه بتخوفني من الموت مش عارف هو الملك الموت هيجي لي منين. يعني انا هتخض هيجي من ظهري مثلا، ولا هيجي جاي ماشي كده قدامي، ولا عن يميني، ولا عن شمالي، هيجي منين؟ دي فكره. يا ترى هيجي لي واشم منه اطيب ريح، ولا هيجي لي واشم منه رائحه العذاب؟ هيخش عليا في انهي وضع؟ يا ترى هموت ازاي؟ ما الناس بتموت باشكال. يعني حد كان وراني كده على في الاخوه مجمعين فيديو كامل لناس ماتت وهي واقفه كده، واحده مذيعه واقفه بتقول كلمه وقعت ماتت، واحد مش عارف بيلعب كوره وقع مات، حاجات كده يعني. فتلاقي جايب امراه بتغني فهو بتغني وقعت على الارض، الناس فكروا انها ايه بتعمل عرض يعني، فهقص بقى الناس جدا. اتاري الست بتموت ومش عايزه تسيب المايك من ايديها، فضلت تغني لحد ما طلعت روحها. ده ممكن واحد يتخطف في اي وضع، وساعتها هيبقى الاعتذار ايه؟ هقول ربنا ايه؟ ده بعضهم لما ذكروا له قتل الحسن الحسين بن علي رضي الله عنهما، فبيقولوا له كده فقال لو كنت في من قتل الحسن لاستحييت من رسول الله ان القاه على الحوض وان علمت ان الله غفر لي. يعني لو انا كنت في اللي قتلوه وقالوا لي ربنا غفر لك خلاص ما فيش حاجه خالص، كنت هتكسف ادخل على النبي على الحوض ادخل عليه وانا قاتل ابن بنته؟ هتكسف ادخل عليه، امال هدخل على ربنا ازاي؟ والحديث المؤلم قال عبدي الم اذرك تربع وترأس؟ الم ازوجك زوجة صالحة؟ الم اعطيك من المال؟ الم افعل في كل ذلك؟ العبد يقول بلى يا رب. قال فما حملك على ان تشرك بي؟ قال نسيت. قال اليوم انساك. نسيتني خلاص، روح بقى زعق وهم يصطرخون فيها ومش هسأل فيك. انا اعمل ايه في الوضع ده؟ التفكير بموضوعيه، موضوع ان انا الواحد يقول لنفسه كده والله العظيم انت اللي هتقف عريان يوم القيامه وهتقف تستنى الحساب. النهارده كان حد من ولادي بيكلمني في بيقول لي يا الشمس دي الدنيا حر خالص، فهي الشمس دي يا الشمس دي نار يا ابي، وان الكوكب الشمس ده نار. فقلت له انت خدت في المدرسه كوكب الشمس واسمه الكوكب ولا النجم؟ الشمس كوكب ولا نجم؟ فقال لا نجم. فنجر الحديث على انا قلت امتحنه في اللي فات يعني كده، ان احنا كنا بندرس ان الشمس نجم مضيء بذاته وبتاع القصد يعني. فقعدت وانا بشرح له بعفويه بقول له لا دي الشمس دي عباره عن كتله نار وبعيده جدا جدا جدا عن الارض، وهي اضعاف الارض، لو قربت سنه كده ناحيه الارض يا ابني تولعنا، دي ما بتقربش اصلا. ده هي كل الموضوع انها ايه؟ وهي بتلف بس كده في الصيف، بتلف بس كده بنحس باللفحات دي. والله العظيم وانا بكلمه انا اتخضيت، انا مش مدرك، انا بشرح له كده انا اتخضيت. ليه بقى؟ لان خطر في بالي ان الشمس دي اصلا جزء من النار، اصلا الحر اللي احنا بنشوفه ده ايه؟ نفس جهنم اتنفست، اشد ما تزيدهم من حر ده اتنفست. والشمس والقمر تسعر بهم النار يوم القيامه، مش كده؟ بيجي بالشمس والقمر من كان يعبد شيئا مع الله فليتبعه، يجي الشمس يتحط في النار والقمر يتحط في النار، الناس اللي كانوا بيعبدوا الشمس والقمر. فتصور كتله من النار حاضره بتعمل ايه في الناس وهي بتقرب كده؟ امال دي لما تبقى فوق دماغ الواحد ميل، ويا ترى هيبقى من اللي الكلام ده والله العظيم هيحصل. المواقف بتاعت القيامه، عارف وقفتك على الميزان. انا مره كنا بنخطب هنا كله ياخده، فاكرين الخطبه دي؟ وانا على المنبر كده ومحضرها وما كنتش التفت كده بقول ان الانسان يوم القيامه سيوزن بنفسه، لقيت نفسي صورتي وانا بخطب كده عليكم، لقيت صورتي وانا طالع هتحط في الكفه بنفسي. الواحد اتخض، الواحد ما كانش متصور ده طبعا، لان ما بنقعدش نفكر كتير. ما دخلوا على عبد الله بن مبارك، على عبد الله بن مبارك، فوجدوه قد القى خده في كفه،
فقالوا له ايه اين بلغت ايه السرحان ده كله؟ فقال بلغت الى الصراط. انا كنت قاعد افكر من ساعه ما هيحصل سكره الموت وانا ماشي لحد البرزخ في القبر اسال لحد ما اطلع لحد ما وصلت لحد ما وصلت الى الصراط. التفكير بالتفصيل مع كثره ذلك كثره ده انا اقول لك ترياق للقلوب. ده صلاح في الحال تتصلح وانت واقف. التفكير في الاخره ايها الاخوه، قراءه هذه الايات، قراءه كتب في ده، الحديث اللي موجوده في ده، يعني اذكر الاخره ما تسكتش، سترى من قلبك لين لا تكاد تصدق، مع صدقه السر طبعا شيء عظيم جدا.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وينها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا في برنامجكم برنامج من القلب، معكم ملك محمود. مساء الخيرات والأنوار، وما تكونوا تسمعوا فينا حاليا على أثير راديو السراية 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

بحلقتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا حاليا، على كل إنسان قاعد في سيارته ويسمع فينا عبر راديو السرايا، أو على كل أم قاعدة في دارها أو في أي مكان في بيتها، على كل شاب وبنت فاتحين الراديو أو يسمعوا فيها ويتفرجوا علي على الفيسبوك أو التيك توك. يمكن الحلقة هذه حتمس حاجة صارت معاكم من غير ما تحكوا عليها لحد. اليوم موضوعنا مش بسيط أبدا، اليوم بنحكوا على حاجة مرات تبدأ صغيرة في نظركم ومش مستاهلة مرات، لكن تعبر على نظرة، تعليق، كلمة، مرات حتى بصارة وبعدها تكبر للأسف. وأيضا ما ننسوش إن تلقى روحك مرات خسرت إنسان كنت تعتبره من أقرب الناس ليك. فاليوم نحكوا عليه لما الغيرة تدخل بين الأصحاب أو الأصدقاء على حسب مسمياتكم، لما الغيرة تدخل بين الأصحاب. فالصداقة في بدايتها كانت أو حتكون دائما جميلة، دائما البدايات حاجات جميلة، نضحكوا مع بعض، نحكوا أسرارنا لبعض، نفرحوا لبعض، نوقفوا مع بعض في وقت الشدة. لكن شنو يصير لما واحد من الأصحاب يبدأ يغير من الثاني ويجيه شعور الغيرة؟ لما نجاحك بدل ما يفرح يبدأ يوجعه ويحسدك، لما الخبر الحلو بدل ما يقول لك مبروك يخليه يقارن روحه بيك، لما تنجح ويقول لك عادي مش حاجة كبيرة عشان هالدرة اللي وصلت لها، لما تشري حاجة جديدة يقول لك شنفها عادي ويعني لما الناس تمدحك قدامه تحس في عيونه انه هو مش فرحان لك ولا فرحان بكلام الناس ومدح الناس ليك، يحس بالغيرة. ولما تغيب يتكلم عليك، هنا تبدأ المشكلة. لأن الغيرة لو دخلت بين الأصحاب مرات ما تقتلش الصداقة مرة واحدة، ما تقطعش الصداقة مرة واحدة، لا، تقتلها بشوية بشوية. أول حاجة تقتل الثقة لبناتكم، وبعدها الكلام، وبعدها الحنية، وبعدها الذكريات، لين يجي يوم وتلقى روحك شن تقول معقولة هذا الإنسان هو نفسه اللي كنت نحسابه أقرب واحد لي؟ وهنا السؤال، هل الغيرة معناها ان الشخص هذا ما يحبكش، ولا ممكن الانسان يحبك لكن للأسف يغار منك؟ وهل كل غيرة شر، ولا في غيرة طبيعية ممكن تتحول مع الوقت لحسد وحقد ومنافسة؟ والأهم من هذا كله، كيف نعرف ان صاحبنا يغير منا، وكيف نتصرفوا من غير ما نظلموه ونطيحوا في مسألة الظلم؟ وكيف نحافظوا على الصداقة إذا كانت تستاهل؟ وكيف نمشوا لو اكتشفنا إن العلاقة ولت تؤدينا؟ خلونا اليوم نحكي بكل صراحة كالعادة، برنامج من القلب دائما يحكي بصراحة بوضوح، يعتمد على داخل الإنسان من غير تجميل ولا تزييف، ومن غير ما نحط كل شخص يغار في خانة الحاسد. لأن مرات الإنسان اللي قدامك مش شرير، هو بس موجوع من حاجة داخله، ومرات يكون فعلا مش قادر يشوف نجاحك. والفرق بين الاثنين هو اللي بنحاول نفهموه اليوم من خلال حلقتنا. نجول الفقرة الأولى، دائما نعطو في الموضوع
في البداية بشكل عام، بعدين ندخل في التفاصيل. أول شيء في الفقرة الأولى، ألا وهي شن هي الغيرة أو شعور الغيرة. خلونا أول حاجة نفهموا الغيرة. الغيرة شعور إنساني زي أي شعور عند الإنسان. يعني ممكن الإنسان يشوف حد عنده حاجة هو يتمنى تكون عنده، فلوس، نجاح، جمال، وظيفة، بيت، زواج، أطفال، شهرة، علاقات اجتماعية، ويقول في نفسه وفي خاطره يا ريت عندي زي الشخص هو. هنا الشعور بروحه مش بالضرورة. المشكلة أمتى تبدأ؟ لما يقول يا ريت عندي زيه، تتحول الكلمة هذه إلى يا ريت ما عنداش الشخص هذا. هنا تغير من كل شيء. ففرق كبير بيناتهم، بين إنك أنت تتمنى تكون زي الشخص هذا، وبين تتمنى إنه ما يكونش أحسن منك. الأولى ممكن تكون دافع، والثانية ممكن تتحول إلى أداء، والأخطر لما تكون بين الأصحاب، بين الرفقة، بين العشرة. أنا الشخص الغريب لو يغير منك ما يفرقش معاك، يعني عادي زايد ناقص، لأنه شخص غريب مش حيأثر فيك. لكن صاحبك، رفيقك، عشرتك، انت فتح له قلبك، عارف اسرارك، عارف نقاط ضعفك، عارفك شن حلمك، وعارف شن اكثر حاجه تفرحك وشن اكثر حاجه تزعلك. فلو الغيره دخلت بناتكم ممكن تتحول من شعور بسيط الى سلاح، تتحول الغيرة هذه من شعور بسيط جدا إلى سلاح يدمر هذه الصداقة بشوية بشوية. أعطيكم قصة اسمها مبروك ولكن. عنوان القصة مبروك ولكن. خلوني نحكي لكم على موقف بصياغة قريبة من الواقع. كان في بنتين أصحاب من سنوات، كل شيء مع بعض، دراسة، الطلعات، الأسرار، المناسبات، حتى مشاكل البيت كانوا يحكوا فيها لبعض. وواحدة منهم اسمها سارة والثانية اسمها ريم. سارة كانت ديما تقول لريم انت اكتر واحدة نفهمها. وفي يوم سارة هذه جتها فرصة في الشغل، وكانت تتمنى هالشغل هذا من سنوات، كان حلمها. اول شخص اتصلت به هي ريم. قلت لها ريم قبلوني. ريم شن دارت؟ ردت مبروك بشعورك، نقول احنا بصيغة باردة. قلت لها مبروك، بس الصوت ما كان زي العادة، ما فيش لهفة، ما فيش فرحة. سارة قلت لها خيرك؟ قلت لها لا لا عادي. بعدها بأيام كل ما سارة تحكي على الشغل ريم تغير الموضوع. لو سارة تقول اليوم مديري مدح شغلي، ترد عليها ريم تقولها هم يمدحوا في أي حد. لو تقول لها اليوم أعطوني مسؤولية جديدة في الشغل، تقول لها المسؤولية والخدمة زيادة شن استفدتي. في البداية سارة كانت تقول ممكن ريم مضغوطة تمر بظروف معينة، وبعد فترة بدأت تلاحظ في حاجة، إن كل ما يصير لها شيء حلو ريم تختفي. لكن لو سارة تشكي من حاجة ريم تكون أول واحدة موجودة.
وهنا سارة فهمت حاجة مؤلمة جدا، إن صاحبتها كانت تحبها وقت ضعفها فقط، لكن وقت نجاحها كان يجحها. وهذه من أخطر أنواع الغيرة، لأن بعض الناس يحبوا وجودك لكن يحبوش تفوقك عليهم ونجاحك عليهم. هذه قصة

ريم وسارة. فسؤالي للمستمعين، أو سؤالي عفواً للي موجودين على الفيس وعلى تيك توك، هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن حسيتوا أن صاحبكم هذا مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوه واللي خليتوها في قلوبكم؟ فنبي نسمع منكم، أو عفوا نبي نقرأ تعليقاتكم. لا أكيد، وكأني فرحت لنفسي. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن ركزوا في كلمة لكن، حسيتوا أن صاحبكم مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوا الشخص هذا ولا خليتوها متسوسة في قلوبكم إلى يومنا هذا؟ مرام تقول لكن في حاجتي ما نشوفش في فرحتهم، واثقة بالله أكيد طبعا. روف يقول وهجرهم هجرا جميلة. جميل، أي والله يا عسكري باهي، علاش الصاحب يغار من صاحبه؟ أو علاش الصاحبة تغار من صاحبتها؟ خلونا اليوم نكون منصفين وواضحين. مش كل شخص يغار منك لأنه يكرهك. حطوا مليون خط على كلمة يكرهك. مش كل شخص يغار منك لأنه يكرهك. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، شعور بالنقص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه، يقول هو وين وصل وانا وين، فلانة تزوجت وانا لا، هو نجح وانا ما زلت ما نجحتش، هي عندها متابعين وانا لا، هو محبوب وانا ما حدش يسأل عني. المقارنة مستمرة تتعب الإنسان، ومع الوقت ومرور الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي يبدأ يقول علاش هو ربي أعطاه وانا ما أعطانيش، علاش ربي يرزقه بزوجة صالحة وانا ما رزقنيش، علاش هو معاش 5000 و6000 وانا معاشي 2000 أو 1500 إلى على حسب يعني. فيبدأ يقارن في وضعها بوضع صاحبة، أو صاحبتها تقارن في نفسها بصاحبتها. هنا تبدأ الغيرة لما يبدأ السؤال علاش هو أو علاش هي. هنا أعرف إن أنت وقعت في دائرة الغيرة. في زمن السوشيال ميديا الموضوع زاد أكثر عن حده. كل يوم نشوفوا حياة الناس، صور سفر، نجاح، سيارات، بيوت، حفلات، وظائف، مناسبات، وننسوا إن نشوفوا واجهة الحياة الإنسان، مش حياته بالكامل. يعني هو يوري فيكم في جزء بسيط من حياته، الكواليس أنت لا تعلمها. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف صورتك الجميلة لكن ما يشوفش تعبك، ما يشوفش الإرهاق اللي أنت تمر به، تعبك الجسدي والنفسي، أو حتى تعبك المادي. يشوف نجاحك، واصل لي مثلا شهادة دكتوراه إلى ما ذلك، لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وسهرت فيها وفشلت فيها. يشوف النتيجة بس لكن ما يعرفش الطريق كيف كانت. ولهذا مرات الإنسان يقارن بدايته بنهاية غيره، وهذا عبارة عن ظلم لنفسه، لأنه هو قارن بداية مشواره بنهاية غيره. تعالي ملاك قولي لنا شو الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية.
في نوع من الغيرة ممكن نسميها غيرة تنافسية. مثلا صاحبك نجح في حاجة وانت تقول ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه ممكن تكون دافع ليك باش انك انت تشتغل على نفسك باش توصل زيه. انت هنا ذكرت كلمة ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه غيرة طبيعية جدا وتبي تنافسه. حلو، بهي الغيرة المؤدية شن هي؟ لما تقول علاش هو بدون ما تذكر الله، طبعا بتقول علاش هو، وبعدها تبدأ التصرفات، يقلل منك، يشكك في نجاحك، يحاول يفسد فرحتك، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك، وهنا العلاقة ما عادش تبدأ صداقة صحية، أصبحت غير صحية مؤدية. لما يستهزأ بنجاحك ويشكك في نجاحك ويحاول أن يفسد فرحتك ويفضح أسرارك وإلى ما ذلك، هذا الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية في بين الأصحاب أو في الصداقة. في حديث شريف النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحسد وقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المعنى الواضح ما تخليش قلبك يتحول لمكان للمقارنة والحقد والحسد، لأن الحسد قبل ما يضر غيرك بيتعبك أنت ويتعب نفسيتك. أول ما يدخل الحسد في قلبك أو الحقد وتتمنى زوال النعمة من صاحبك، أعرف إن أنت حتتعب نفسيا. بقى إحنا كيف بنعرفه أو كيف تعرف إن صاحبك أو صاحبتك تغار منك أو يغار منك؟ طبعا مش من موقف واحد بيبان، من عدة مواقف، وهذه تاخدوها مهمة جدا النقطة هذه. ما يصير الشخص قال كلمة مش عاجباتك مثلا ونقول عليه مثلا إنسان حسود حقود غيور، لا طبعا، نحكمه على السلوك المتكرر. يعني لما يعاود نفس الكرة ما تحكمش من موقف واحد وتعطيه حكم إن هذا الإنسان حسود غيور، أبدا، نحكم عليه من السلوك المتكرر. من العلامات لما كل نجاح ليك يحاول يصغره، نقطة واحد. النقطة الثانية لما يفرح بفشلك أكثر من فرحته بنجاحك. 2. 3 لما يشجعك بالكلام لكن تصرفاته عكس كلامه. 3 نقطة. 4 نقطة ألا وهي لما يحاول يدخل الشك في قراراتك. باهي في النقطة الخامسة لما يقارنك باستمرار، لما يقولك أنت محظوظ أو أنت محظوظة بدل أنت تعبت وتستاهل هالنجاح، لما يضايقه مدح الناس بيك ومدح الناس ليك، لما يحاول يسرق فرحتك من عيونك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس. لكن مرة ثانية نقولها لكم، ردوا بالكم تستعجلوا في الحكم،
لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا، وممكن يكون عنده مشاكل شخصية يمر بها، وممكن يكون يومه سيء أو صار معاه شيء سيء في حياته أو في يومه. لهذا ردوا بالكم تحكموا موقف واحد، عملية التكرار هي اللي توضح لكم الشخص. نعطيكم قصة ثانية عنوانها نجاحك فضح مشاعره. نجاحك فضح مشاعره، أعتقد من عنوان القصة فهمتوا المغزى. كان في زوز أصحاب من أيام الدراسة، واحد منهم بدأ بمشروع صغير. في البداية صاحبه كان يساعد فيه، لكن مشروعه كبر والناس بدأت تتكلم عليه. هنا صاحبه تغير، بدأ يقول مشروع هذا أنت ما بدتش فيه بروحك، وبعدها فلان ساعدك، وبعدها لو ما عندك معارف عمرك ما تنجح، وبعدها بدأ يقلل من كل إنجاز. صاحب المشروع في البداية كان يرد، بعد فترة اسكت والتزم الصمت، وفي يوم قال له أنا مش زعلان إنك أنت تنتقدني، أنا زعلان إنك ما عادش بديت تفرح لي وتفرح لنجاحي ونجاح مشروعي. وهذه الجملة تختصر الموضوع كله. الصديق الحقيقي مش لازم يصفق لك على كل شيء، لكن لازم يكون قادر إن هو يفرح لك ويحس بشعور الفرحة معك. هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ السؤال اللي يتكرر في أفكاركم حاليا، هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ مش بالضرورة طبعا، مرات الصداقة تستاهل فرصة. طب تقولي علاش؟ هنقول لكم علاش. لو الشخص يعترف، مثلا جاك الشخص هذا صديقك قال لك أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة، وجرأة. ممكن تقول لصاحبك أنا حاس إن في حاجة تغيرت بيناتنا يا مرام، مش أنت حسدني؟ وهذا فرق كبير بين الجملتين. أنا حاس إن في حاجة تغيرت بيناتنا، مش أنت حاسدني. وهنا الفرق الكبير. الأولى تفتح باب حوار بينك وبين صديقك، الثانية تسكر الباب. شفتوا كيف؟ هذا الفرق بيناتهم. الأولى تخليك تناقشه، بس الثانية لا، عليك بالمغادرة. به لو أنا اكتشفت كيف نبي نواجه هالصديق هذا أو صاحبتي أو كذا، كيف نبي نواجهها؟ أول حاجة اختيار الوقت المناسب. عمرك ما تختار وقت الزعل أو وقت الغضب، اختار الوقت المناسب. ثاني حاجة اتكلم على إحساسك، انت شن تحس؟ قول أنا حسيت انك انت ما فرحتش بي، مش انت تكرهني الأسلوب الهجومي، لا، قول أنا حاس أنك أنت تغيرت علي، أنا حاس أنك أنت ما فرحتش بي، أو أنا حاس أنك أنت ما حسيتش بي مثلا، وهكذا. لكن مش أنت تكرهني أسلوب هجومي أكثر. قول أنا حسيت أن في مسافة بيناتنا الفترة هذه، مش أنت تغير مني أو أنت حقد علي.

من اللي يفالح فيكم يعرف كيف يرد وكذا، لا، الهدف انك انت تفهم هو شن صاير معاه وهو يفهمك انت شن صاير معك. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل لازم نحكو لهم كل شيء، أسرارنا كل شيء؟ هذا هو السؤال المهم في الحلقة هذه. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا ولا لا؟ وهذا هو السؤال المهم. هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا؟ اللي جاوبوا لا، طبعا لا. الثقة حاجة والخصوصية حاجة ثانية، في فرق ما بيناتهم. الثقة حاجة انك انت واثق بصاحبك او واثقة بصاحبتك، لكن في خصوصية حاجة تانية. مش كل نجاح لازم نحكوا عليه، ومش كل مشروع لازم نعلنوا عليه، ومش كل خطوة لازم يعرفها الجميع، مش خوفا من الناس، لكن حفاظا على خصوصيتنا. والإنسان الحكيم يعرف إن مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم نطلعوه للناس. خط الخصوصية، ودائما نحكي عليها في عدة حلقات حكيتهم، مهمة جدا الخصوصية. حياتك الخاصة مش ضروري يعرفوها، مش ضروري. الخصوصية مش شرط ان يعرفوها الناس ابدا، مش لانك خايف من عيون الناس وخايف انها تحزلك وتحقد عليك وكذا وكذا، لا لا لا. الخصوصية لازم احنا كشعب عربي دين الإسلام نعرف إن الخصوصية مهمة في حياتنا. وقضوا حوائجكم بالكتمان. الرسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ وقضوا حوائجكم بالكتمان، أي بالسكوت، عدم الإفصاح عنها. مش كل شيء تحكيه، مش كل شيء ينحكى. باهي لما الغيرة تتحول لحسد، وهذه أصعب شيء، يتغير من شعور بسيط ألا وهو الغيرة إلى حسد. حسد يبدأ أكبر وأعظم. الحسد هنا أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، والشك في كل الناس اللي حواليه. مش كل تأخير سبب حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص مبارك لكش معناها يتمنى زوال نعمتك. التوازن هنا مهم جدا، انك انت توازن الامور، نحمي انفسنا فعلا، لكن ما نظلموش الناس وما ندخلوش في نوايا الناس. يجيني حد يقول لي والله انا حسيتك نيتة والله الشخص هو انه مش فرحان، كيف عرفت؟ الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا، انت لا تعلمها الاشياء هذه. احنا مفروض منا نحمي انفسنا، لكن ما نظلموش الناس. انت هيك وقعت في دارة الظلم لو كان الشخص هذا نيته سليمة. باهي السؤال هذا لجماعة التيك توك والفيسبوك، حنقرأ تعليقاتكم. لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك مثلا، شن تدير؟ هل تواجهه؟ هل تبتعد عليه؟ هل تعطيه فرصة؟ هل تسكت وتحافظ على العلاقة هذه؟ شن بيكون اختيارك؟ حنقرأ التعليقات ونفهمه. كل واحد على حسب تجربته، كل واحد على حسب تجربته. بش يقول نبتعد عليه؟ أول تعليق، نتغافل مرة والثانية مع السلامة منى، هيك كان جوابها. شوفوا تاني، من تاني،

جاوبوني حنقرا تعليقاتكم. ولكن حنقرا مجموعه من التعليقات. انور رطب يقول على الفيسبوك: الغيره عندما تدخل بين الاصحاب قد تكون اخطر من الخصام نفسه، لانها تبدا غالبا بشيبه صغير ثم تكبر مع الشك وسوء الفهم. احيانا يغار الصديق عندما يرى صديقه يقترب من اشخاص اخرين فيشعر انه فقد مكانته، واذا لم يتحدث بصراحه تتحول الغيره الى عتاب ثم شك ثم بعد. لكن الصداقه الحقيقيه لا تقوم على امتلاك الشخص بل على اتقاه. فالصديق الذي يحبك يفرح بأن تكون لك علاقات ونجاحات وحياة خاصة، ولا يعتبر وجود الآخرين تهديدا لمكانته. وأجمل ما يقال: الغيرة إذا دخلت بين الأصدقاء أفسدت ما بنته السنوات من ثقة، لأن الصداقة تحتاج قلبا مطمئنا لا قلبا يراقب ويشك. عمران يقول: ربي يعاونك، برنامج ناجح من تدخل فيما ما يعني سمع ما لا يرضيه من كاثر الأفراح. أهلا وسهلا. حنقرأ التعليقات. دي نصيحة ننصحة جميل. الصح أنك تصبر عليه. أخونا محمدك يقول باه، أنا حنكرر السؤال: صداقة تكون من غير حقد وحسد نبتعد عنه؟ سالمين تقول باه. خلنا نكرر لكم السؤال اللي ما سمعش السؤال. لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك، شن بتدير؟ هل بتواجهه؟ هل تبتعد عليه ولا تعطيه فرصة؟ ولا تسكت وتحافظ على العلاقة؟ شن حيكون اختيارك بين الأربعة اختيارات؟ اعطيني خيار واحد على حسب معاملتك لما تكتشف ان اعز صاحب ليك يغار منك. عبود يقول ابتعد عليه وننصحه تقريبا، هيك كاتب هو. باه. واثقه بالله نعطيه فرصه ثانيه. جميل. ابو الحارث يقول المواجهه احسن. اكيد، بس قول لي معناه تواجهه. جميل، اول خيار. هل تواجهه، تبتعد عليه، تعطيه فرصه، او تسكت وتحافظ على العلاقه؟ سلمين تقول اعز صديق المواجهه. جميل. بما ان احنا قرينا تعليقاتكم، لما المنافسة تدخل بين الأصحاب مش ديما سيئة، مرات تكون منافسة شريفة وإيجابية، كل واحد بيطور من نفسه ويبدأ أفضل. عبود يقول ابتعد عليه ووضح انه هو حاسد مش كويس. لا، يعني قلت في كلام قبلها، مواجهة أحسن لكن صعب، صعب الأحسن نسكت وخلاص، لأن حتى بنواجه في النهاية مش حيصير شيء. مروان يقول ابتعاد ضروري، تبتعد على أي شيء ضايقك. جميل. باه. لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش دائما سيئة. ممكن تقول لصاحبك مثلا، أو عباد يقول نفهم ونواجه بهدوء وننصح، ولو استمر الضرر نبتعد. عبود يقول خلاص ابتعاد أفضل. جميل. باه. خلوني نقول لكم على الفقرة هذه، لما المنافسة بتكون بين الأصحاب مش دائما سيئة على حسب تفكيرنا. ممكن تقول لصاحبك أو ممكن تقولي لصاحبتك: خلينا نشجع بعض، خلينا نشجع بعض. لكن المشكلة وين؟ لما تصبح لازم نكون أفضل منه، لازم نكون أحسن منه. هنا الصداقة تتحول إلى سباق، من عنده أكثر، من نجح أكثر، من الناس تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من تزوج قبل، من عنده فلوس أكثر. وتنسوا أن الحياة مش مسابقة، ورزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك أو نجاح صاحبتك ما يعنيش فشلك، وزواج صاحبك وزواج صاحبتك ما يعنيش ان نصيبك تأخر. شهرة غيرك ما تعنيش انك ما عندكش قيمة. كل واحد عنده توقيته، كل واحد عنده توقيته. اعتقد وصلت، صح؟ وصلت. كل واحد عنده توقيته. لو دخلت، وعليكم السلام ورحمة الله، لو دخلت المنافسة

بيناتهم بين الصحاب، لما يكونوا مثلا قلبهم على بعض. نعطيكم أنا أبسط مثال باهي، فيقولك أنت نجاحك من نجاحي، نشجعك وبتسندني ومنشجع وتشجعني وإلى ما ذلك، بالشد واحد يشد واحد يرخي وإلى ما ذلك، كويس. لكن المشكلة وين؟ لما تبدأ تقول أنا نبي نكون أفضل منه، أنا نبي نكون أحسن منه، هنا الصداقة بتتحول لسباق ومنافسة للأسف، من عنده أكتر، من فلوسه أكتر، من نجاحه أكتر، من الناس اللي تحبه أكتر، من عنده متابعين أكتر، من تزوج قبل. شفتوا كيف؟ وتنسوا أن الحياة أصلا مش مسابقة، هي الحياة كل واحد رزق على ربي، ورزقك مش حينقص من رزق غيرك ولا حيزيد على رزق غيرك، كل واحد ربي كتب له رزق معين. نجاح صاحبتك أو نجاح صاحبك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ما عندكش قيمة، زواج صاحبتك أو زواج صاحبك ما يعنيش أن نصيبك تأخر وأنك أنت عنستي أو وصلتي لمرحلة العنوسة، لا طبعا. الشهرة، شهرة غيرك مثلا إنسان مشهور وعنده صاحبة مش مشهور، ما يعنيش أن أنت ما عندكش قيمة، لأن مش شرط يكون الشهرة مثلا بعدد المتابعين مثلا، لا بالعكس، لما يكون الشهرة تكون بأثر، أثر طيب، لما تكون أنت عندك قيمة في الأثر هذا، الناس تفكرك بالأثر، سواء في موقف معين، سواء مثلا في موضوع معين، في طرح موضوع، في حل مشكلة، هذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الشهرة الحقيقية. أما الشهرة اللي هي مجرد أرقام ومشاهدات وتفاعلات وهذه كلها حتنتهي مع الوقت، حتى لو استمرت حتنتهي. كل واحد عنده توقيته في الدنيا هذه، توقيتك في رزقك ربي مش عطيك توا حيعطيك بعدين، الزواج تأخر توا حيجيك بعدين، أو حتى كان ما جاكش بعدين ربي حيعوضك خير، حيعطيك أحسن من الزواج مثلا. نجاح مثلا في علم أو في منصب أو شيء، لو أنت مش موجود توا حيعطيك الله سبحانه وتعالى، بس توقيتك، مش حتاخذ توقيت غيرك مهما تدير وتنافس وكذا، لو ربي سبحانه وتعالى ما كتب لكش النجاح هذا في الوقت هو مش حتنجح. لو الله سبحانه وتعالى ما كتب لك شهرتك مثلا توا مش حيكتبها لك، لكن في وقتها، كل شيء في وقته، مش كل شيء في وقته حلو صح؟ كل شيء في وقته. الاستعجال مش حلو، الاستعجال مش حلو. دائما التأني مطلوب والتمهل مطلوب، الصبر مطلوب. باهي الفقرة التاسعة، ألا وهي لا تقارن نفسك بصاحبك أو بصاحبتك. أو من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة ألا وهي المقارنة، أكثر شيء تقتل الصداقة صح يا منى؟ المقارنة. موسى يقول لك أن هذا الشيء في علم الغيب، أكيد المقارنة أكثر شيء تقتل الصداقة. هو وصل ونلا، هي عندها ونلا، هو محبوب أكثر، هي الأجمل، لكن الحقيقة اللي لازم تعرفوها، أنت مش مطلوب منك تكون نسخة من حد، مش شرط تكون مثلا صاحبتك تكوني نسخة منها أو هي تكون نسخة منك، لا، حلو الاختلاف في الموضوع، عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك حاجات أنت ما عندكش. الحياة مش عادلة إن الجميع يملكوا نفس الشيء، نفس النجاحات، نفس الأحلام، نفس، لا لا لا. العدل إن كل إنسان عنده طريقة. حسب موضوع اليوم، كنت نستنى

فرحتي. بنت كانت عندها صديقة من سنوات، هنخش في مود القصص تو. في يوم من الأيام في بنت كانت عندها صديقة من سنوات، كل مرة تصير للصديقة حاجة حلوة كانت تفرح لها، لما تزوجت وقفت معاها، لما حملت كانت أول واحدة تبارك لها، لما نشحت فرحت بها. لكن لما جاء دورها هي شن صار؟ جاها خبر كانت تتمناه وتستناه لسنوات. اتصلت بصاحبتها وقالت لها عندي خبر ليك حلو حيفرحك معي. ردت عليها خير، شنو هو الخبر؟ قالت لها اتحقق اللي كنت نحلم به واللي كنت نستنى فيه. الصمت عم المكان، وبعدها قلت لها مبروك، بس لا فرحة لا أسئلة لا حتى فضول. سكرت المكالمة والبنت هذه بكت، مش لأنها ما فرحتش بكلام صاحبتها، لكن لأنها اكتشفت إنها كانت تعطي فرحة من قلبها لشخص ما قدرش يعطيها حتى جزء بسيط منها. وبعد أيام صاحبتها اتصلت وقالت سامحيني أنا كنت غيرانة منك. هنا البنت قالت لها جملة، قلت لها كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش صاحبة تتمنى تكون مكاني. وهذه الجملة ممكن تكون موضوع الحلقة بالكامل، كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش لصاحبة تقارن في نفسها بي أو تتمنى مكاني أو تتمنى زوال النعمة مني. انتهت العلاقة بيناتهم والصداقة بيناتهم بأسباب بسيطة جدا، ألا وهي الغيرة. به، هل نسامح الصاحب الغيور أو نسامح الصاحبة الغيورة؟ التسامح شيء والثقة شيء ثاني. التسامح شيء والثقة شيء ثاني. ممكن تسامح شخص لكن ما ترجعش تعطيه نفس المساحة، وهذا مش حقد، هذا حدود. في ناس نحبهم الله غالب الله غالب، لكن نعرف أن وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام ونبعده شوية. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكونوا احنا نكرهوه، لا. ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون هو عدو، لا. مرات البعد والمسافة احترام للطرفين. كيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ تكلمت انا على الطرف الثاني، تو بنجو على الطرف اللي احنا نقصده، صح؟ كيف انت تكون الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسألوا علاش صاحبي يغير مني او علاش صاحبتي تغير مني، نسألوا انفسنا ترى هل انا نفرح لصاحبي بصدق بنية؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يشري حاجة نفرح؟ هل لما الناس تمدحه نحس بالفخر؟ ولا العكس تماما، داخلي يقول علاش هو؟ كلنا بشر وممكن نحسه بالغيرة، صح؟ حسه بالغيرة، صح؟ فيش حد ما يحسش بالغيرة، ما يجينيش حد يقول ما نحسش بالغيرة.
بس الغير أنواع يعني. لكن الفرق في شنو نديره بالشعور. لو حسيت أنك أنت غيران، ما تخليش الغيرة تتحول إلى أذى، تتحول إلى سلاح تأدي به أقرب الناس ليك. حولها لدافع، فقول ربي يبارك له وإن شاء الله نحقق اللي نبيه حتى أنا. شفت هنا، هذه هي الفطرة السليمة وهذه هي النفس السليمة. لما تقول ربي يبارك له وربي يزيده وإن شاء الله ربي يحقق له أحلامه ويحقق لي أحلامي حتى أنا، هذه الفطرة السليمة. فرسالة لكل شخص يشعر بالغيرة، مرات تسمعني توا وأي حد يسمعني يحس بالغيرة، لو أنت تسمع فيها توا وما تكون تسمع فيها وعرفت أنك أنت غيران من صاحبك أو غيرانة من صاحبتك، نقول لك ان نجاحه هو ما سرقش منك شيء، مثلا فرحته ما نقصتش من فرحتك، رزقه مش ناقص من رزقك، ولو هو سبقك اليوم مش معناها انك مش حتوصل غدوة. بدل ما تتمنى سقوطه وزوال النعمه منه، اسال نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، نجتهد ونكافح من أجلي، ونخلي نجاح صاحبي يكون دليل إن الوصول ممكن، مفيش حاجة مستحيلة. هذه رسالة لكل شخص. لكن الرسالة الثانية حتكون لي كل شخص اكتشف إن صديقه يغار منه أو صديقته تغار منه، تغار منها عفوا. ولو انت اكتشفت ان صاحبك يغار منك او اكتشفت ان صاحبتك تغار منك، ما تستعجليش وما تستعجلش، مش اول موقف تحكم عليه، مش اول موقف تحكم عليه. راقب، افهم، تكلم، واجه بهدوء، ولو اعتذر وتغير سامحه، ولو استمر في الاذى حط حدود، لأن الصداقة المفروض تكون إمكانها أمان، مش إمكان تخاف فيه من فرحتك وتخاف أنك أنت تعبر فيه عن إحساسك ومشاعرك أو حتى الأشياء اللي في بالك. لو لقيت الصداقة هذه ما كانتش أمان بالنسبة ليك وكانت راحة بالنسبة ليك وطمانينة بالنسبة ليك، ابتعد ابتعد. نقولها لك أنا أفضل، ابتعد. لكن لو أنت كنت في صداقة تحاول تشرح نفسك في كل مرة، تحاول أنك أنت تصلح تفكير الشخص الثاني، تحاول أنك أنت أو تخاف من ردة فعله أو تخاف أنك أنت تحكي له عليه فرحتك على أفكار حتى تدور في راسك، يعني هذه ما هي الصداقة. أنا أعطيها لكم على نقولها على طبق من ذهب. شن قالوا ناس زمان، نرجعوا لهم ناس زمان، قالوا اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. ناس زمان تقول اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. وقالوا صاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة. والقالوا القلوب مراية، واللي في القلب يبان، واللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا مخرج قال لكم يعني يقولوا ناس زمان اللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا؟ لكن انا نزيد عليهم اليوم من وقتنا الحالي. شو نقول لكم؟ ان الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بالكامل، لا لا لا، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك حتى لو هو ما وصلش معاك. شفتوا؟ مش شرط، مش شرط،
مو تقول الصاحب على الصاحب يبيع عباته وانا صاحبتي كلمة وفاة كذاته. اي والله اعطيكم الصحة. الصديق الحقيقي مش انه هو يمشي معاك بسرة ابدا، هو اللي يفرح لفرحك، يزعل لزعلك، يتضايق لانك انت متضايق، يبكي احيانا لانك انت بس نزلت دمعتك. فهذا هو موضوعنا لليوم اللي حكيت فيه، وان شاء الله نكون وفيت وكفيت واعطيت الموضوع حقه. للأمانة نحاول ان نتكلم عليكم على لسانكم، في ناس ما تقدرش تتكلم معنا وفي ناس ما تقدرش تشارك في الموضوع، بس نحاول بقدر الامكان ان احنا نعبروا عليكم، نكون احنا المرايه بالنسبه لكم، وان شاء الله يكون البرنامج فعلا كفى ووفى، ونكون انا وصلت البرنامج هذا للمبتغى. موضوعنا لليوم لما الغيره تدخل بين الاصحاب، تذكيرا برقم الهاتف 092-150-99 يقول مرام، تقول يقولوا احذر عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة. الشهادة منى، تقول شهادة انك كفيتي ووفيتي، شكرا على 092-150-99. لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. ناخذ فاصل قصير، يلا ناخذ فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل ما نلتحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقتكم من برنامجكم من القلب على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم فأيضا في انتظار مشاركاتكم بموضوع الحلقة. به في ناس التحقوا بنا حاليا وقالوا لي خسارة ان احنا ما سمعناش القصة او ما سمعناش موضوع الحلقة اليوم. حنعود على خطركم بهي، حنعود الموضوع على خطركم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، مرحبتين. لا لا مش نفس المكان. الفقرة الاولى اللي تكلمت عليها في موضوع اليوم، أو منعود عليه خطركم يا ناس، حنعود الموضوع عليه خطركم مع أنه شوية طويل وكذا، لكن حنعود. الفقرة الأولى تتكلم على موضوعنا لليوم، شن هي الغيرة وشن هو شعور الغيرة أو إحساس بالغيرة. خلونا أول حاجة نفهموا الغيرة شن معناها. الغيرة شعور إنساني زي شعور بالفرح بالحزن بالدموع وإلى ما ذلك. يعني ممكن انك انت الانسان هذا تشوف حد مثلا عنده حاجة وهو يتمنى تكون عنده، زي نجاح، مال، بيت، زوج، زوجة، اطفال، شهرة، الى ما ذلك، او علاقات اجتماعية بصفة عام. ويبدأ يقول في نفسه وفي خاطره، يا ريت عندي زيه. هناس شعور بروحه مش بالضروري يكون مشكلة، مش بالضروري يكون غيرة. مثلا المشكلة وين تبدأ لما يقول يا ريت عندي زيه ويتمنى زوال النعمة، تتحول يا ريت ما عنداش الشيء هذا، وهنا تغير كل شيء وتغيرت كل المفاهيم. فرق كبير بين انك انت تتمنى تكون زيه وبين انك انت تتمنى انه هو ما يكونش احسن منك وافضل منك. هذا الشعور بالغيرة اللي نتكلم عليه، والأخطر لما تكون بين الأصحاب، الأولى تكون دافع والأخرى تكون تتحول إلى أذى، وهذه مشكلة نفسية زي ما قلت يا موسى. لأن الشخص الغريب، أنا نعطيكم مثال، إن مثلا شخص غريب يغير منكم، مثلا مش بينك وبينه تواصل، أو حتى لو كان زميل أو كذا، مش صلة القرب اللي بينك وبين صديقك أو بينك وبين صاحبتك. لما تكون الغيرة هذه موجودة من شخص غريب، مش حتتأثر نفسيا أصلا، ما يهمكش من الأساس، مش حيفرق معاك. لكن لما يكون شخص قريب منك، شخص عطيه مكانة عندك، حيفرق معاك، حيأثر فيك نفسيا. لأن صاحبك أو صاحبتك أنت فتحتي لها قلبك، أنت عرفتها على أسرارك، أنت عارفة نقاط ضعفك، نقاط قوتك، عارفة أنك أنت شن حلمك أو شن الأحلام اللي عندك، وعارفة شن هي الحاجة اللي تفرحك والحاجة اللي تزعلك. فلو الغيرة خشت بينك وبين صاحبتك أو خشت بينك وبين صاحبك، ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح يدمر هالصداقة هذه أيا كانت، حتى لو كانت قوية الصداقة هذه. بع ليش الصاحب يغار من صاحبه؟ هالسؤال هذا يدور في أذهان الجميع. ليش؟ السبب؟ علاش؟ مش كل شخص يغار منك بالضرورة يكون يكرهك، على العكس تماما. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، ألا وهو مشكلة نفسية في الشخص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه بصديقه أو صديقته، صديقة لصديقتها، فيبدأ يقول هو وين وصل وأنا وين، هي تزوجت وأنا لا، هو نجح وأنا ما نجحتش، هي عندها متابعين أو هو عنده متابعين وأنا لا، هو محبوب الناس يحبوه ويحبوا الهدرزة معاه، لكن أنا لا، منبود ما يحبونيش. المقارنة المستمرة بين الأصحاب والأصدقاء التعب نفسيا وجسديا. مع الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي ونطور من قدراتي ومهاراتي، يبدأ يقول
علاش هو، علاش صاحبي هيك، او علاش صاحبتي هيك، علاش عندها وانا ما عنديش. هنا تبدا الغيره بيناتهم. وللاسف الشديد مع استعمال السوشيال ميديا وفي زمن السوشيال ميديا بجميع انواعها وبشتى انواعها، الموضوع زاد عن حده، زاد اكثر ما كنا متوقعينه. كل يوم نشوفه في حياه الناس، نشوفه في صورهم، نشوفه انه وين قضوا الصيف متاعهم، او حتى مثلا النجاح، او حتى سيارات او حفلات او مناسبات او وظائف جديده، من وظيفه الى وظيفه، منصب الى منصب، وننسوا ان احنا نشوفه في جزء بسيط من حياتهم، مش حياتهم بالكامل. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف في الصورة جميلة، صورتك أنت تنزلها يشوفها جميلة، لكن ما يشوفش تعبك، يشوف نجاحك لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وضعفت فيها وفشلت فيها واللي تدمرت فيها نفسيا باش أنك أنت تنجح. يشوف النتيجة لكن ما يعرفش الطريق. ولهذا مرات الإنسان أو صديقك يقارن في بدايته بنهاية مشوارك، وهذا ظلم لنفسه. الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية، في نوع من الغيرة نسموها بالغيرة التنافسية الشريفة. ركزوا، مثلا صاحبك نجح في حاجة أو نجح في مشروع معين أو شغل معين، وانت تقول ما شاء الله عليه، ربي يبارك له، نبي نوصل زيه. هذه معناها ان انت حطيت دافع باش انك انت تشتغل على نفسك. لكن الغيرة المؤذية تتحول لأذى لما تقول علاش هو نجح مشروعه وانا ما نجحتش. تبدأ بالتصرفات، تبدأ ان الشخص هذا يقلل من نجاحك، يشكك في نجاحك، يقلل منك ومن قدراتك، يحاول يفسد فرحتك ومرات يقتلها من الأساس، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك. وهنا العلاقة هذه ما عادش تكون صداقة صحية، على العكس تماما، حتكون علاقة غير صحية، وصداقة هذه ما هي صحية أبدا. كيف تعرف ان صاحبك يغار منك، او تعرف ان صاحبتك تغار منك؟ قلنا الف مرة ردوا بالكم تحكموا على الشخص من موقف واحد. اكبر غلط انك انت تحكم على الشخص من موقف واحد، هذه هي النقطة المهمة. ما يصيرش ان شخص قال كلمة مش عاجباتك وتقول عليه حسود، لا، لازم نحكموا على الشخص من خلال السلوك المتكرر، من خلال المواقف المتكررة، مش من مرة، مرات من مرة تانية، مرات من الثالثة، مرات من الرابعة، سلوك متكرر. باش هي علاماته واضحة وجدا واضحة. لما كل نجاح ليك يحاول انه يصغره، لما يفرح بفشلك اكثر من فرحته بنجاحك، لما يشجعك بالكلام وتصرفاته غير كلامه، لما يحاول يدخل الشك في قراراتك، لما يقارنك باستمرار، لما يقول انت محظوظ، عكس من كلمة انت تعبت وتستاهل هالمكانة هذه او تستاهل النجاح اللي انت فيه، لما يضايق مدح الناس ليك، حتى حب الناس ليك راه في حد يغار من حد، صديق يغار من صديقة لأن الناس يحبوا، ونفس الشيء الصديقة لصديقتها. فردوا بالكم تستعجلوا، ردوا بالكم تستعجلوا وتحكموا على الشخص. لما مثلا يحاول إنه هو يسرق فرحتك منك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس، لكن مرة ثانية نقولها لكم، ما تستعجلوش في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا، ممكن يكون عنده مشاكل شخصية تمر به،
أو يمر بها عفواً، وممكن يكون يومه سيء صار له موقف معين، لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. هل الغيرة معناها أن الصداقة انتهت؟ هل الغيرة معناها انتهاء الصداقة بالكامل؟ مش بالضرورة أنها تنتهي بالغيرة، مرات الصداقة تستاهل إلى فرص. لو الشخص يعترف للشخص ويقول أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقولي صاحبك أو تقولي لصاحبتك أنا حاسة أن في حاجة تغيرت بيناتنا، بدل ما تقولي لها أنت حاسدتيني أو أنت حاسدني. فهو الفرق الكبير، الأول تفتح باب حوار ونقاش بينك وبين صديقك وتفهم منه ويفهم منك، بينما الأخرى تسكر الباب في وجهها ويسكر الباب في وجهك وما عاش في نقاش بيناتكم. فكيف تواجهها أنت؟ كيف بتواجه صاحبك هذا اللي حسيت أنه هو يغار منك أو صاحبتك بتغار منك؟ أول حاجة أنك أنت تختار الوقت المناسب، مش وقت الزعل، مش وقت الغضب. ثاني حاجة تكلم على إحساسك بصراحة وبوضوح، قول أنا حسيت أنك أنت ما فرحت ليش، مش أنت تكرهني أسلوب الهجومي، قول حسيت أن في مسافة بيناتنا، في فجوة بيني وبينك، ما تتمنى ليش الخير، لأن الهدف مش أنك أنت تربح النقاش ومن هو اللي فالح وأحسن واحد فيكم، لا، الهدف أنك أنت تفهم، الهدف أنك أنت تفهم، تفهم هو ويفهمك. بهل لازم نحكو كل شيء لأصحابنا وصحباتنا المقربات؟ وهنا السؤال المهم، هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا واللي قاعدين نمر به؟ لا طبعا، الثقة حاجة والخصوصية حاجة أخرى تماما ومختلفة تماما. مش كل حاجة أو كل نجاح لازم نحكي عليه، عليكم بالكتمان، وقضوا حوائجكم بالكتمان. مش كل نجاح لازم نحكي عليه، مش كل مشروع لازم نعلن عليه، مش كل خطوة لازم يعرفوها الجميع، مش خوفا من الناس لكن حفاظا على خصوصياتنا. والإنسان الحكيم والإنسان الواعي والمدرك تماما يعرف إن كل شيء، مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم يعرفوه الناس. لما الغيرة هذه تتحول إلى حسد، وهنا أخطر أنواع الغيرة، الحسد أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، أو النعم اللي كانت عندك يتمناها زيك، لا، بل يتمنى زوال النعمة منك، ألا وهو شعور الحسد. وهنا لازم أنت تنتبه، ولازم أنت تنتبهي. لكن عمره ما يعيش حياته كلها وهو شاك في الناس وخايف من الناس. مش كل تأخير سبب حسد، راه مش كل تأخير في مواضيعك سبب حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص ما بارك لكش معناها هو يتمنى زوال نعمتك. راه في الحياة هذه لازم في ميزان وفي توازن، أمور الحياة تحتاج إلى توازن. نحمو أنفسنا وخصوصياتنا، لكن عمرنا ما نظلم الناس، وبدل ما نكون ظالمين نولو، بدل ما نكون مظلومين نكون ظالمين. لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، فيها جانب إيجابي. ممكن تقول لصاحبك أو تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نوقف مع بعض، خلينا نسندوا بعض، اللي تطيح تقيم التانية وهكذا والعكس، وعليكم السلام. لكن المشكلة وين؟ لما يبدأ لازم نكون أفضل منها، لازم نكون أنا أفضل منه، يعني الصداقة تتحول إلى سباق، تتحول إلى منافسة، من عنده أكثر،
من ينجح أكتر، من يملك مال أكتر، من الناس اللي تحبه أكتر، من عنده متابعين أكتر، من تزوج أكتر، عفواً من تزوج قبل، أو وتنسوا أن الحياة هذه مش حياة منافسة بينك وبين الناسرة، حتى لو كان صديقك. رزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك وصاحبتك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ومش ناجح في الحياة أو كذا، وزواج صاحبتك ما يعنيش أنك نصيبك تأخر ونفاتك القطار. لا، شهرة غيرك ما تعنيش أنك أنت ما عندكش قيمة، وأنا قلتها في حلقة سابقة، عمرك ما تربط قيمتك باعتراف الآخرين لك أو بكلام الناس لك. كل واحد عند الله سبحانه وتعالى عنده توقيت في الرزق، في الزواج، في الفلوس، في الشهرة، في أي شيء في الحياة، كل واحد عنده توقيت.

فلهذا لا تقارن نفسك بصاحبك. من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة ألا وهي أكثر شيء المقارنة، لما نقارن نفسي بغيري أو نقارن نفسي بصاحبتي أو نقارن صاحبي بصاحبة صاحب بصاحبة وهكذا. هو وصل وأنا لا، هي عندها وأنا لا، هو محبوب وعنده قبول وأنا لا، هي أجمل وأنا مش جميلة. لكن الحقيقة أنت مش مطلوب أنك تكون نسخة من حد، حتى لو كان صديقك أو صديقتك. ربي خلق كل واحد بطريقته، كل واحد عنده عيوب ومميزات يختلف بها من شخص إلى آخر. عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك في حاجات أنت ما عندكش. الحياة مش عدل إن الجميع كلهم يملكوا نفس المميزات والعيوب والنجاح وإلى ما ذلك. العدل إن كل إنسان عنده طريقة، كل إنسان عنده نجاحة، كل إنسان عنده توقيت المناسب. باهي، هل نقدر إحنا نسامح الصاحب الغيور أو الصاحبة الغيورة؟ هل عندنا صفة التسامح؟ التسامح شيء والثقة شيء آخر. ممكن إنك أنت تسامح الشخص هذا، لكن ما ترجعش تعطيه نفس الاهتمام ونفس المساحة ونفس الشعور ونفس. هذا مش حق قدره. هذه هي الحدود، أنت رسمت حدود بينك وبينه. في ناس نحبوهم، الله غالب عندهم مكانة عندنا ونحبوهم، الله غالب ما نقدرش نكرههم، لكن نعرف إن وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام اللي بيناتنا، نحافظوا على العشرة اللي بيناتنا، ونبعدوا شوية، نعطوا مساحة لبعض. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكون احنا نكرهوه أبدا، ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون عدو. مرات البعد احترام للطرفين، بكيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسأله ليش صديقي غار مني او صديقتي تغار مني او كذا، نسأله دائما انفسنا، ونبدو دائما بانفسنا. حتى الاصلاح نبدو بانفسنا قبل ما نصلح غيرنا. يعني هل انا نفرح لصاحبي بصدق؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يتزوج نفرح؟ هل لما يشري حاجة خاطرة فيها نفرح؟ هل لما الناس تمدحه نحس بالفخر إنه هو صديقي؟ ولا داخلي يقول علاش هو ناجح؟ علاش هو تزوج؟ علاش هو شري؟ علاش هو الناس تمدح فيه وتحبه؟ كنا بشر في هالدنيا هذه، كنا بشر، وممكن نحسوا بالغيرة وبأنواع الغيرة، لكن الفرق في شن نديره بالشعور. لو حسيت أنك أنت غيران، ما تخليش الغيرة هذه تتحول إلى سلاح وتأدي به، حولها لدافع. خلي فطرتك السليمة ونفسك السليمة تقول ربي يبارك له وربي يزيده، وإن شاء الله نحقق اللي نبيه زي ما هو حقق اللي يبيه. مش نتمنى له زوال النعمة ونقول له علاش يا ربي اعطيته وانا ما اعطتنيش. لا، اتمنى دائما زي ما تتمنى لي غيرك. حب الناس زي ما تحب لنفسك. لهذا قلنا ان رسالة لكل صديقي يشعر بالغيرة وما فصحش بها الغيرة هذه مثلا، فلو انتم تسمعوا فيها وتعرف انك انت غيران من صاحبك
نقول لك نجاحها عمره ما يسرق حاجة منك، فرحتها مش هتنقص من فرحتك، رزقها مش هينقص من رزقك. ولو هو سبقك اليوم ونجح وصل اللي بيه، مش معناها انك انت ما توصلش غضوة، على العكس تماما. بدل ما تتمنى سقوطه تتمنى فشله، أسأل نفسك شو نقدر ندير باش نطور من نفسي، باش نطور من مهاراتي، نطور من مشروعي، نطور من أفكاري. وخلي نجاح صاحبك يكون دافع ليك، يكون دليل إن الوصول ممكن مش مستحيل. الرسالة لكل شخص اكتشف إن صديقها يغار منه، أو اكتشفت إن صديقتها تغار منها، لو أنت اكتشفت إن صاحبك يغار منك، ما تستعجلش الحكم عليه، مش من أول موقف تحكم عليه. لازم أنك أنت تراقبه، لازم أنك أنت تفهمه، لازم أنك أنت تكلمه وتحاوره، لازم أنك تواجهه بهدوء مش بعصبية. ولو اعتذر وتغير الشخص هذا، سامحه واعطيه فرصة. ولو هو استمر في الأداء وبنفس الطريقة، حط حدود بينك وبينه، لأن الصداقة المفروض تكون أمان، تكون اطمئنان، تكون راحة، مش مكان نخاف فيه من الإفصاح على فرحتنا، على مشاكلنا، على همومنا وعلى نجاحاتنا. لو حسيت إن صديقك هذا ما كانش الأمان والمهرب والملاد، أهرب، أهرب وهجرهم هجرا جميلا. لكن لما تحس إن هذا الأمان والملاذ والفرحة والاطمئنان، معناه أنت اخترت صح. فخرة قالوا ناس زمان، ديما نرجعوا لناسنا قبل وكذا، يقول لك اللي ما يحبكش يحلم لك الحلم الشينة، واللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لنفسه. ويقولوا الصاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة. ويقولوا إن القلوب مرايا واللي في القلب يبان. لكن أنا نزيد عليهم ناس نزمان، شو نقولوا؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بس، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك، توصل لحلمك، حتى لو هو ما وصلش معاك، حتى لو هو تأخر. هذا هو الصديق الحقيقي. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام،
2: دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: رجعنا ليكم مستمعينا الكرام من أحب القصائد، اختيار موفق صراحة، من أحب القصائد، دع الأيام تفعل ما تشاء للإمام الشافعي. عشان تقول القصيدة تقول دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهون، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، ولا تري للأعاد قط ذلا، فإن الشماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء.

من هل يعني من أحب القصائد صراحة. والقصيدة هذه يمكن جابتنا الموضوع بشكل آخر. عندنا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لك حاب وتغيرت لي اللي حسبناه سند ولا مجرد كلام. إيه والله صبر يقول أنا ما عنديش غيرة أحسن تكيت منها عشان تبي فهم. هذا هو موضوعنا لليوم، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من هالحلقة هذه، وحاولنا بقدر الإمكان أن نعطوكم من هالموضوع هذا، ونحاولوا أن نتكلموا عليكم، ونحاولوا أن احنا نشرحوا ما بداخلكم، ونحاولوا أن نكونوا قريبين دائما منكم. فتمنوا لي دائما التوفيق زي ما نتمنى دائما التوفيق لكل الناس، وصلنا إلى الختام. وصلنا لختام هالحلقة. فرسالة أخيرة للمستمعين قبل ما نختم، نبي كل واحد يسمع فيها حاليا ويشوف فيها توا يفكر في شخص واحد فقط، شخص واحد يعني هالكلام اللي بنقوله، صاحب، أخت، أخ، قريب، شخص وقف معاك في وقت صعب. هل فرحت له زي ما فرح لي؟ هل وقفت معاه لما احتاجني؟ هل كنت سبب في نجاحه؟ هل مرة قللت من فرحته من غير ما نحس؟ لأن الصداقة مش بس وينك شندرت، تعال نطلعوا، الصداقة موقف، والصداقة فرحة، والصداقة أمان. وأجمل صديق في الدنيا هو الشخص اللي لما تقول له نجحت يكون أول واحد يفرح لك ويقول لك كنت نعرف إنك بتنجح. ولما تقول له فرحتي اليوم كبيرة يفرح معاك، مش يسأل علاش أنت. في نهاية حلقتنا نبي نقول كلمة لكل شخص خسر صاحب بسبب الغيرة. ممكن انت اليوم زعلان، وممكن تقول انا ما قصرتش معاه، درت اللي عليا واكتر، وممكن تقول انا كنت نعتبر فيه اخ، او كنت نعتبر فيها اخت. لكن اتفكر مش كل علاقة او صداقة تنتهي معناها انك انت فشلت، ومش كل شخص يبعد عليك معناها انت شخص ناقص حاشا وكلا، ومش كل شخص ما قدرش يفرح لك معناها فرحتك ما تستاهلش. احيانا ربي يكشف لك حقيقة الشخص مش باش يوجعك، لكن باش يحميك، وهذه حماية إلهية من الله سبحانه وتعالى. احيانا يطلع هالشخص من حياتك وانت كنت متأكد ان الشخص هذا ممكن حيقعد معاك للأبد وحيستمر معاك، باش يعلمك ان الامان الحقيقي مش في الناس، الامان الحقيقي في الله سبحانه وتعالى، الامان الحقيقي في رب الناس. فلا تخاف من نجاحك، ولا تصغر فرحتك باش ما تزعجش اي حد، ولا تخبي نورك خوفا من عين او كلمة او حسد او غيرة او مقارنة. لكن في نفس الوقت خليك انسان متواضع، ما تستفزش حد بنعمتك، وما تحاولش تثبت انك انت افضل من غيرك واحسن من غيرك، لان النعم تستحق دائما الشكر، والنجاح يستحق دائما التواضع. ولو عندك صاحب يفرح لك من قلبه، يحزن لحزنك، ينصحك لما تغلط، ويوقف معاك لما الدنيا تضيق بيك، اتمسك بيه، اتمسك بيه. لأن في زمن كترت فيه الصداقات وقلت فيه الصحبة الحقيقية، وجود شخص واحد صادق فقط معاك هذه بروحها ثروة وكنز. وفي النهاية خلونا دائما نتفكروا حاجة، الصداقة الحقيقية مش ان احنا نكون متساويين في كل شيء، الصداقة الحقيقية إن نجاحي ما يوجعكش.

ونجاحك ما يوجعنيش، إن رزقك يفرحني ورزقي يفرحك، إن لما الدنيا تفتح لك باب نكون أول واحد واقف على الباب ويقول لك تفضل خش، لأنك أنت تستاهل، وأنك أنت فعلا تستاهل هالنجاح هذا. ولما الدنيا تسكر في وجهك فشن يقول لك؟ يقول لك ما تخافش، أنا معاك، أنا سندك، أنا ظهرك. هذه هي الصداقة الحقيقية، مش صداقة منافسة، ولا هي مقارنة، ولا هي مصلحة، مش غيرة، هي محبة من القلب، محبة من القلب. أجمل دعاء دائما نختم به في هالحلقة هذه، يا رب ارزقنا أصحابا لا يغيروا من نعمتنا بل يفرحوا بها، ولا يحسدوا نجاحنا بل يشجعون، ولا يتركونا وقت ضعفنا، ولا يتغيروا علينا وقت قوتنا. يا رب نقي قلوبنا من الحسد والغيرة والحقد، واجعلنا سبب لفرح، اجعلنا سبب لفرحة بعضنا. وإذا كان في حياتك شخص ما يبيش منك إلا الخير خليه معك، إذا كان في حياتك شخص يبي هالخير هذا يزول منك أبعد عنه بلطف وهجرهم هجرا جميلة. وإذا كنا نحن سبب في أذى غيرنا فننبه قلوبنا قبل ما نخسرهم. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء وأيامنا أهدى وصحبتنا أصدق وحياتنا مليانة ناس تقول علينا كانوا أصحاب وبقوا أهل وسند وعزوة. كنت معكم ملاك محمود، ومن القلب إلى القلب. نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله، وحكاية جديدة، وموضوع جديد، وإلى أن نلتقي خلوا قلوبكم صافية، لأن الإنسان مهما كسب في الدنيا ما يربحش أجمل من قلب مرتاح متهني البال وصاحب صادق وسيرة طيبة تخلي الناس تدعي له حتى لو يغيب ويبتعد عن الأنظار. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السابق.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: النجاح في الآخرة، ما قيمة أن ينجح الإنسان في الدنيا ثم يكب على وجهه في النار يوم القيامة؟ ما قيمته في النهاية؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى. كم سنعيش؟ 60 70 100؟ والله لو وصلت 120 حيحطوكم في الجرائد، صح؟ طيب الآخرة، إذا كنا نؤمن بالآخرة، كم مدتها؟ كم مدة الآخرة؟ طيب خلود، ها؟ لا نهاية، مش كده؟ طيب أي واحد يفهم رياضيات، أي واحد أو واحدة يعرف ألف باء رياضيات، أي رقم تقسيم ما لا نهاية نتيجة كم؟ صفر.

مش 120 تقسيم ما لا نهاية، أي رقم تقسيم ما لا نهاية صفر. ما قيمة الدنيا، ما قيمتها في النهاية؟ كلها مزرعة، كلها مزرعة، إذا زرعناها صح نتائج صح. عشان نزرعها صح أربع قواعد رئيسية ستجعل، طبعا في قواعد لا تنتهي لكن هذه الأهم. الأمر الأول إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. هناك جهد غير عادي في الفقه الإسلامي، لكن ما في إبراز لأهمية النية. موجودة نعم في الأحاديث صحيح، لكن ما في إبراز لها، ما في إبراز لأهمية النية. والحديث الأول في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات. لو واحد دخل غرفة وجد في كأس فيه سائل أصفر فظنه عصيرا فشربه فإذا هو خمر، يأثم؟ لا يأثم لأنه أخطأ. طب لو واحد دخل الغرفة فوجد كأسا فيه سائل أصفر فظنه خمرا فشربه بنية الخمر، طلع مسكين، طلع عصير مسكين، لأن أعتم وما حصل اللي يريده، مش كذا؟ يأتم ها؟ إنما الأعمال بالنيات. مهما كان الخلل في عملنا، احنا قد نعمل أعمال، نعمل برامج، نعمل كتب، نعمل أنشطة، والله إذا ما كان وراءها إخلاص تعب على الفاضي، كله تعب على الفاضي. أخلصوا النية، أخلصوا النية. هذا المبدأ الأول اللي هو مرجع لكل النجاح الحقيقي. الأمر الثاني هو تعرف على الله تعالى. طب احنا نعرف الله عز وجل، نعم نعرفه، لكن ممكن نعرفه أكثر. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما تعرفنا على صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى بعمق، كلما ليس فقط خشيناه كما في الآية، وإنما أحببناه. مرة واحد من سألني سؤال جميل، هل ما هي أعظم نعم الله عليك؟ ما هي أعظم النعم؟ أعظم النعم أننا نتعامل مع الله. أعظم النعم أنه هو الله، هذه أعظم النعم على الإطلاق. يقول سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه، يقول والله لو ترك حسابي يوم القيامة لأبي وأمي ما رضيت إلا أن يحكم الله فيه، فهو أرحم بي من أبي وأمي. ومن أعظم ما كتب في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى وترقيق القلوب فيها والتقرب هو ما كتبه الإمام الغزالي حجة الإسلام في إحياء علوم الدين، رغم ما فيه من مشاكل صحيح، لكن الروح التي في الإحياء غير موجودة في أي كتاب آخر، ولا توجد الروح في أي اختصار من اختصارات الإحياء. والشيء الثاني من المراجع الممتازة التي تعرفنا بالله عز وجل وفيها عمق علمي وفيها روح هو ما أنتجه من مؤلفات ومن أشرطة ومن برامج أستاذنا الكبير محمد راتب النابلسي حفظه الله تعالى. شرف كبير الحقيقة أن يكون بيننا، وأتشرف أني تعلمت على يديه وأعتبر نفسي تلميذ عنده، يعني أتشرف بهذا. وأنا عملت ألبوم اسمه أسماء الله الحسنى، واحد من المراجع الرئيسية التي استعملتها كتب الأستاذ محمد راتب النابلسي، وهو ثروة بين أيديكم. احضروا محاضراته، اقرأوا كتبه، استمعوا إليه، لأنه من العارفين بالله جزاه الله خير. فتعرفوا على الله عز وجل، هكذا ننجح في الآخرة. الأمر الثالث تعرفوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الحسن الندوي وهو واحد من أكبر علماء الهند وأكبر علماء الأمة في القرن العشرين، يقول والله ما نفعني شيء في حياتي كما نفعني القصص التي كانت ترويها لي جدتي وأنا بين 7 و10 سنوات عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إلى اليوم، وهي ما زالت هذه القصص هي التي توجه حياتي وتشكل حياتي. وأرجوكم عندما تقرأوا السيرة وتتعرفوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، أرجوكم ما تكتفوا بكتب الحروب، أرجوكم هناك جانب إنساني رائع للنبي صلى الله عليه وسلم، هناك جانب إداري قيادي رائع. يعني من أعظم الأبحاث التي في الدنيا اليوم في علم القيادة أبحاث كوزيز أند بوسنر، والتي نشروها في كتابهم The Leadership Challenge باسم القيادة تحدي، ودرسوا ماذا يريد الناس في القائد، ما هي الصفات التي يتطلع إليها الناس في القائد الذي يحب أن يتبعوه. سألوا هذا السؤال 1.5 مليون إنسان على مدى 25 سنة في القارات الست، ففي كل البلاد وفي كل القارات وفي كل السنوات، الإجابة رقم 1 لم تتغير، لم تتغير في أي مكان، لم تتغير في أي زمان. مع 1.5 مليون الإجابة الرئيسية كانت المصداقية. وتعريف المصداقية بالنص كما وردت في كتابهم الآخر Credibility، كتبوا كتاب لما شافوا أهمية المسألة، كتبوا كتاب اسمه Credibility يعني المصداقية، تعريف المصداقية بالنص، هذا ليس كلامي، هذا كلامهم بالنص. المصداقية تعني الصادق الأمين، Trustworthy بالنص، هكذا Trustworthy Truth Telling. هذه ليست عشوائية، هو ليس الصادق الأمين عشوائي، كان ممكن نحط بدالها الشجاع الكريم، ممكن نحط بدالها أي صفتين مكانها، لا، ما في شيء يستبدلها، لأن هذا رقم 1 فيما يتطلع إليه الناس حتى الكفار منهم، هذه الصفة الأولى التي يتطلع إليها الناس في القادة. لازم نقرأ السيرة وندخل في أعماقها حتى نفهم. يعني خذوا أعطيكم مثال آخر، الهجرة إلى الحبشة لماذا حدثت؟ لأن المسلمين مستضعفين، صح؟ لا، مش صح. بعض المسلمين كانوا مستضعفين. أول واحد هاجر من؟ أول واحد هاجر بالنص في صحيح مسلم، أول من هاجر إلى الله بعد لوط عثمان، أول واحد هاجر. هل استضعف عثمان في يوم من الأيام؟ أتحدى، ها؟ لم يستضعف عثمان في يوم من الأيام. يوم الحديبية لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد من يفاوضهم فاختار عمر، قال يا رسول الله أنا يقتلوني، أرسل واحد عزيز عليهم، فأرسل عثمان. اقرأوا في السيرة، فلما دخل مكة ماذا قال له الكفار؟ قالوا لي إن أحببت أن تطوف فطوف. أما كانت عثمان عظيمة حتى عند الكفار، ما عمره مس في يوم من الأيام. من هو أمير المسلمين اللي في الحبشة؟ جعفر. هل جعفر عمره استضعف؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حماية أبو طالب، هذا جعفر ابن أبي طالب، في أحد يقدر يمسه؟ لم يستضعف جعفر في يوم من الأيام. طيب ليش هاجر؟ طيب هؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة لما صار للمسلمين دولة في المدينة، ليش ما رجعوا؟ ليش ما رجعوا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج أي طاقة تساعده؟ ليش خلاهم هناك؟ خلاهم إلى السنة السابعة، ما رجعوا إلا عند فتح خيبر. والله ما أدري بأيهما أنا أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، صح؟ ليش 7 سنين يجلسوا هناك؟ هذا كله ليس سبب الاستضعاف. طب سؤال، طب الهجرة للحبشة ليش يدور غيرها؟ ليش يدور مكان ثاني يروح له؟ طب كان هاجر إلى الحبشة معهم. عرفتم عندنا مشكلة في سطحية التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لولا الوقت لدخلت معكم، هذا كله منطلق من منطلقات التخطيط الاستراتيجي، ومنطلق من الوضع العالمي والسياسة العالمية، وفي تفصيل أنا قاعد أكتب كتاب في هذا يعني. بس أرجع أقول تعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا على شخصيته، تعرفوا على عقليته، تعرفوا على قدراته، تعرفوا على إنسانيته. وأشد ما شدني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم صفة تسيطر عليه هي صفة الرحمة، الرحمة.

شيء عجيب من الرحمة لم أرها في أي إنسان. طبعا كل صفاته عظيمة، لكن الصفة المسيطرة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا معنى أساسي. فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا اللين، هذه الرحمة. اليوم يصور لنا أنه بهذا العنف، ويصور الإسلام بهذا العنف، ويأتي من يمارس هذا ليكرس هذا العنف. هذه معاني. اللي يقرأ السيرة بهذه الصورة يقرأ السيرة من خلال زاوية الأخلاق وزاوية الإنسانية التي هي تشكل 93% من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يملك إلا أن يعشق يعيش، ليس فقط يقدسه كنبي، وإنما يحبه يعشقه كإنسان. فهذا من الأشياء التي تجعلنا ننجح نجاح حقيقي في الآخرة. والحديث الصحيح طبعا أن يبعث المرء أو يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. صحابة في الروايات الصحيحة، صحابة يقول والله ما فرحنا منذ أسلمنا بحديث كما فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطريق إلى الدرجات العليا في الجنة تعرف عليه. إذا تعرفت عليه بعمق ستحب حب حقيقي وليس حب سطحي. ومن أحبه حب حقيقي يأمل أن يحشر معه، ونحن وإياكم منهم إن شاء الله.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: في هوا اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان عز، حينما تعتز بالله انت اقوى الاقوياء. ورد في بعض الآثار: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إخوتنا الكرام، لا يجتمع مرض نفسي مع الإيمان، لأن الله موجود، كل شيء بيده. أتصور طفل أو شاب سيق للخدمة الإلزامية، والده قائد الجيش، والده، وفي بالجيش عريف ومساعد وملازم، ملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد وعميد، كل هذه الرتب مهما علت في قبضة أبيه. فإذا هدده عريف وبكى، معناتها غبي جدا. يعني الإنسان حينما يؤمن بالله، أي قوي هو في قبضة الله، كل ما حولك بيد الله، كل من حولك بيد الله، كل من فوقك بيد الله، كل من تحتك بيد الله. لا يمكن أن يقبل خوف وفزع وهلع وانهيار مع الإيمان بالله، بل إن الإيمان بالله أصل في الصحة النفسية. التماسك والقوة والمعنويات المرتفعة ومواجهة الأخطار بثبات ورباط الجأش تحتاج إلى إيمان. يعني القصص التي يرويها القرآن هي لمن؟ هي لنا. فرعون بجبروته، بقوته، بأسلحته، بحقته، بطغيانه، وراء فئة وشرذمة قليلة جداً مستضعفة.

0: خائفة وصلت إلى البحر وهو من ورائهم، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلذلك من صفات المؤمن أنه واثق من نصر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى الطائف وكذبه أهلها واستخفوا به واستهزأوا به وأغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى وسال الدم من قدمه، الآن قفل راجعاً إلى مكة، يقول له زيد: يا رسول الله كيف ترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ أنا أتصور إذا كان هناك خط بياني للدعوة وصل الخط إلى النهاية الصغرى، يعني مكة أخرجته وكذبته وكفرت بدعوته واستهزأت به، فلما لجأ إلى أهل الطائف فعلوا أشنع من فعل أهل مكة، ليس له أحد، فقال كلمة لا تنسى، قال: يا زيد انصر الله. ولما انتقل من مكة إلى المدينة مهاجراً ووضعت 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً مكافأة عنه أو من يقبض عليه، وهذا البساطة: يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ماذا يقول؟ أنت ملاحق، مهدور دمك، تقول: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أي إنك سوف تصل إلى المدينة سالماً، وسوف تؤسس دولة، وسوف تنشئ جيشاً، وسوف تحارب أقوى دولة في العالم، وسوف تنتصر عليها، وسوف تأتيك غنائم كسرى إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. والآن أيها الإخوة، العالم الإسلامي خط البيان في النهاية الصغرى في الحضيض، اصطلح العالم كله على محاربته، وأي عمل عنيف على سطح الأرض ينسب إلى المسلمين، والعالم شرقاً وغرباً يحارب المسلمين، والإعلام بكل قوته يحارب المسلمين، والمؤمن الصادق لا تضعف معنوياته أبداً. إن الله ناصر هذا الدين، إن الله لا يتخلى عن المؤمنين. وأخطر شيء في حياة الأمة أن يهزم الإنسان من الداخل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

سلام من الله عليكم أحباءنا. مشاهدينا، ارتبطت أرض فلسطين بالنبي إبراهيم عليه السلام، وارتبط سيدنا إبراهيم بها وجاء إليها من الكوفة في العراق. مشاهدينا، هل أهل الخليل هم خيار أهل الأرض؟ طالما الحديث يقول

0: فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، أم أن الخطاب عام لأهل الشام، أم أن خيار أهل الأرض هم من هاجر إلى هذه البقعة بالذات كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ هل مطلوب من غير الفلسطينيين الهجرة إلى فلسطين؟ وهل من علاقة بين قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم وبين محاولات الصليبيين واليهود إخراج أهلها منها؟ هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتحشرهم النار إشارة إلى خطورة الوضع الذي سيعيشه أهل هذه المنطقة في المستقبل؟ مشاهدينا، التقرير المصور لهذه الحلقة يأخذنا إلى المغارة التي دفن فيها سيدنا إبراهيم في أقدم مساجد مدينة الخليل أي الحرم الإبراهيمي. هذا المسجد الحرم الذي تحول إلى كنيسة في فترة الحروب الصليبية، وسنستعرض في تقريرنا أهم الانتهاكات التي ارتكبها الصهاينة بحق المسجد الإبراهيمي، ومنها الاعتداء على المسجد منذ اللحظة الأولى للاحتلال من قبل الجنود والحاخامين، حيث رفعوا العلم الإسرائيلي فوقه ومنعوا المصلين المسلمين من دخوله، ومن دخول الاحتلال حيث أدخل الاحتلال إليه نسخ كثيرة من التوراة، أيضا تمزيق المستوطنين للمصاحف والدوس عليها مقابل ذلك، سب الجنود للرسول صلى الله عليه وسلم أثناء رفع الأذان وتهديد الحراس بالقتل إذا استمر ذلك. وسنستذكر في هذا التقرير 25 فبراير شباط عام 94 حين اقتحم المستوطن الدكتور باروخ جولدشتاين المسجد في صلاة الفجر وأطلق النار والقنابل وقتل وجرح العشرات. أيضا عندما كانت الحكومة الإسرائيلية بعد ذلك حلت المشكلة بتقسيم المسجد وتحويل الجزء الأكبر منه إلى كنيس على مرأى ومسمع من العالم الإسلامي. مشاهدين في العالم الإسلامي، سيكون معنا من القدس الباحث في التراث المعماري الدكتور جمال عمرو للتعليق على هذا التقرير وليذهب بنا في جولة في مهاجر إبراهيم. أما ضيفنا في الاستوديو فهو الدكتور محمد أبو فارس، أستاذ السياسة الشرعية في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور محمد، ضيفا عزيزا دائما.
1: وبكم وبارك الله فيكم.
0: إن شاء الله مشاهدينا، النص الذي تقوم به هذه الحلقة هو عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. دكتور، يعني الأنبياء كثيرا يهتمون ويحرصون على المجيء إلى الأرض المقدسة، إلى أرض فلسطين، وأنت تتبع ذلك أيضا في كتابك الذي هو تحت النشر ما زال، يعني مع الأنبياء في الدعوة إلى الله. يعني كيف تقرأ ارتباط الأنبياء بهذه الأرض؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الأنبياء أو قسم من الأنبياء يهاجرون من موطنهم إلى فلسطين وإلى الشام على وجه العموم بناء على أمر رباني، وهذا ما نجده مع إبراهيم عليه السلام ومع ابن أخيه لوط، ونجيناه لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وأيضا كان هذا الأمر لإبراهيم عليه السلام حينما قال: إني مهاجر إلى ربي، أي مهاجر بأمر ربي إلى الشام.
0: جميل.
1: وحاله أن ذهب إلى الشام وإلى فلسطين، فلسطين هي جزء من الشام أصلا، واستقر فيها يدعو إلى الله عز وجل، وتوفي فيها ودفن فيها، وفي مغارة. أنا سكنت في الخليل بالقرب من المسجد الإبراهيمي، ولا أقول الحرم الإبراهيمي.

0: لأنه في ليس عندنا إلا حرمين، الحرم المكي والحرم النبوي.
1: ولذلك أنا قلت نقدم المسجد الحرم لأنه له حرمة فقط، يعني من باب
0: نعم.
1: العام.
0: فيوجد مغارة تحت المسجد فيها قبر إبراهيم عليه السلام، وفيها أيضا غير هو من القبور.
1: هذه نقطة تحتاج إلى تفصيل لاحقا، يعني سنأتي إليها. نعم.
0: فالذي يهمني إنه هذه الهجرة ليست باجتهاد، وإنما هي بأمر رباني ووحي.
1: إذن
0: وهذا حصل ليس مع إبراهيم فقط، وإنما حتى مع إبراهيم وتهجير زوجه هاجر وابنه إسماعيل. لما قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا. وحتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بأمر من الله، أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين، اللي هي المدينة. وهكذا فالهجرة هي توجيه رباني وإرشاد رباني لجزء من الأنبياء حتى يصلوا إلى أرض تكون مناسبة لهم لتبليغ دعوتهم، بعد أن أجدبت العراق مثلا من الاستجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، ووقف الشعب مع الحكام يجمعون الحطب لحرق نبي الله عز وجل وخليله إبراهيم. ولما حصلت المعجزة أن أرى الله عز وجل هؤلاء الحكام والشعب أن إبراهيم عليه السلام كانت النار عليه بردا وسلاما، الأصل أن يتأثر الناس بهذا وأن يؤمنوا، ولكن لم يؤمن معه أحد إلا لوط عليه السلام، فآمن له لوط.
1: ولوط ابن أخوه سيدنا إبراهيم،
0: ولوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم عمه، ولذلك هو هاجر أيضا، وهاجر من العراق مع عمه إلى فلسطين أو إلى الشام، استقر إبراهيم في فلسطين، وأما لوط فذهب إلى الأردن،
1: لكن التقوا بالخليل في الأخير.
0: في الأخير التقوا، لأنه بعد أن عذب الله قوم لوط فدمر عليهم، نجاه الله عز وجل من هذه القرية هو وأهله، فعاد إلى إبراهيم عليه السلام ويؤاجره في الدعوة إلى الله وفي عبادة الله عز وجل، وتوفي أيضا ودفن في الخليل.
1: هو ثابت دكتور أنه سيدنا لوط كان في منطقة البحر الميت الآن أو الأغوار؟
0: الحقيقة كتب التفسير روايات تقول ما هي، أرسل إلى قوم قرية سدوم، وسدوم هي في الأردن، وتبعد حوالي 5 فراسخ كما يذكر الحقيقة أكثر من مؤرخ وأكثر أيضا من مفسر. فاتفرق الهجرة إبراهيم عليه السلام، ولوط عليه السلام ذهب إلى سدوم. وبالطبع حصل ما حصل، أنه يعني أتوا بفاحشة يعني لم يفعلها أحد من العالمين، وكانت النجاة أن دمروا جميعا، ولم يكن في هذه إلا ابنتاه مؤمنتين وهو. بعد هذا لا لم يعد إلى القرية المدمرة، وإنما عاد إلى عمه إبراهيم وعاش معه يؤاجره في الدعوة إلى الله إلى فلسطين.
1: طالما قلت دكتور في بداية الحديث أنه الهجرة هي بأمر من الله بالنسبة للأنبياء، هل هذه الهجرة من سدوم إلى الخليل بالنسبة لسيدنا لوط أيضا بأمر من الله؟
0: نعم.
1: طيب في رواية عند ابن حماد يقول يهاجرن الناس هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام، أو كل الأحاديث اللي فيها اللفظ هذا الهجرة، هل هو يعني إخبار أنه سيفعل ذلك وله تفضيل وحث على ذلك؟
0: والحقيقة بالنسبة للهجرة زي ما قلنا، الهجرة لها أسباب. شوف الهجرة ولها أنواع، يعني في هجرة قلوب وجوارح وهجرة أبدان. فالهجرة الأبدان الانتقال من مكان إلى مكان، في الغالب هجرة الأبدان

0: إنه الهجرة من مكان غير مأمون إلى مكان مأمون، أو من مكان من مكان خوف إلى مكان أمن.
1: نعم.
0: شايف كيف؟ ولذلك يعني إبراهيم حيث هي دار أمن واستقبله أهلها وأقام الدولة الإسلامية وما إلى ذلك. فهذه الحقيقة لها بواحث. من هذه البواحث أنه زي ما قلنا بصراحة هجرة الحبشة.
1: نعم.
0: لما ازداد التضييق على المسلمين في العام الخامس من البعثة، وقال لهم اخرجوا فإن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فذهبوا حتى يفرج الله عنه. فذهب مجموعة من المسلمين ذكورا وإناثا طيب. إلى الحبشة بناء هذا أمر وحي ترى، وبناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي وحي.
1: طيب يعني احنا عشان ما نستغرق كل التفصيلات، لانه عندنا حابين نكسب الوقت معك بمحاور تخص مدينه الخليل ومهاجر ابراهيم. يعني لو سالنا كما ذكرنا في المقدمه، يعني طالما الحديث يقول فخيار اهل الارض الزمهم مهاجر ابراهيم، هل يعني ذلك تفضيل لاهل الخليل اكثر من بقيه فلسطين، واهل فلسطين اكثر من الشام، وهكذا تتسع الدائره
0: هو التفضيليه؟ الحقيقه المعنى الحديث هو ان يتثبت وان يثبت أهل فلسطين بهذه الأرض المقدسة، وأن يهاجر إليها أيضا، لأن مهاجر إبراهيم، إبراهيم عليه السلام ليست في فلسطين بلده الأصلي، إنما هاجر إليها. وكذلك فالحديث ندب وحث على الرباط في أرض فلسطين والدفاع عن أرض فلسطين والوقوف في وجه الغزاة الذين يريدون لفلسطين الدمار والهلاك وما إلى ذلك. فالحديث حقيقة ليس حث فقط على أهل فلسطين ولا على أهل الخليل، إنما هو حث لأهل فلسطين ابتداء أن يتشبثوا بأرضهم وأن يتمسكوا بأرضهم، وسيلاقون بسبيل ذلك الشدة والقتل والجرح والسجن والاضطهاد، وهذا كان قديما وحديثا. وأيضا دعوة لكل مسلم حتى يثبت هذه الأرض أن تبقى إيمانية وإسلامية، أيضا دعوة أن يهاجر إليها لتقوية الكيان السياسي للمسلمين، حتى يعني تصير في جيش إسلامي قوي في يدفع الأذى من اليهود ومن غيرهم، وهكذا كان.
1: نعم. تمام. طيب بالنسبة لمصطلح الحديث والروايات، يعني هذه الرواية موجودة عند أبو داود، بالتالي يعني إذا تتبعت طبعا صحتها هي صحيحة؟
0: نعم هي صحيحة بين يعني الحسن والصحة.
1: لأنه أنا بسأل صراحة، لأنه الشيخ الألباني نقل هذه الرواية، كانت في الضعيف ثم نقلها إلى الصحيح، لكن أريد أن أرجع إلى نقطتك، وأنت عشت في مدينة الخليل فترة يعني أكثر من 10 سنوات.
0: وبس يعني تبرئة للدكتور الألباني أو الأستاذ الألباني، وذكر هذا الحديث في عنده يعني ضعاف الجامع الصحيح.
1: نعم.
0: وصحاح الجامع الصحيح. الجامع بالطبع مختصر الكتب. نعم. الستة وغيرها. الرواية الأولى اللي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذكرها في الأحاديث الضعيفة.
1: نعم.
0: الرواية الثانية اللي اطلع عليها بعد ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال هذه الرواية صحيحة، وده الطلب من أي قارئ.
1: نعم.
0: لي بالطبع ضعيف الجامع الصغير أن ينقلها
1: صحيح
0: إلى صحيح.
1: طيب أنا سؤالي الآن الصغير. يعني جيد أنه وضحنا هذه النقطة. أنه طالما الحديث يمشي باتجاه أن يلزمنا أو يدفعنا أو يحثنا على أن نذهب إلى مهاجر إبراهيم إلى أرض فلسطين، الشيخ الألباني أثير حول رأيه كلام، وقد يعني دافع عنه بعض أتباعه، والكل يعني يحب أن يصل إلى الرشد في هذا الموضوع، يعني أن يخرج أهل فلسطين منها، يعني كيف يستقيم عند الشيخ رحمه الله ذلك؟
0: والله هذا يسأله
1: إذا صحح هذا الحديث
0: ويسأل أتباعه. لكن أقول الحقيقة
1: طالما صحح هذا الحديث
0: هذا يعني بالعكس، هذا ينقض يعني هذا الحديث ينقض ما ذهب إليه. هذا الحديث يدعو إلى التمسك بهذه الأرض

0: أهلها ومن كل مسلم يمكنه أن يهاجر إليها ليثبت هذه الدولة وهذا الكيان السياسي للمسلمين. وما ذهب إليه أنه يهاجر هذا يعني لا أرى له حجة في ذلك، بل أرى أن حجته ضاحضة وأن هذا الحديث يمنع هذه الحجة ويبطله.
1: ولا يوجد للعدو أغلى هدية من فتوى مثل هذه.
0: يعني الفكرة الإقام عليها اليهود فكرة ترانسفير، أنه تهجير أهل فلسطين منها حتى تبقى فلسطين لهم الشعب اليهودي. فهذه الحقيقة هدية ثمينة لليهود أنه أن يترك أهل فلسطين. بالعكس، هذا الحديث يحث أهل فلسطين وكل مسلم سواء كان في أمريكا وغيره، إذا استطاع أن يأتي إلى هذه الأرض وأن يقوي المسلمين وشوكة المسلمين وأن يقاوم الاحتلال وأن يحرر هذه البلاد، فهذا له أجر المجاهدين.
1: على كل نعم إن شاء الله يكتب لنا ولك الأجر بالنية أولا وبالفعل، هناك مبشرات إن شاء الله. على كل يعني إحنا بدنا نتابع معك الحوار ومع ضيف آخر على الهاتف، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا فاصل فانتظرونا بعدها.

0: تقول الضيف سام... اي اي بس الضيف سامعنا الفونو. دكتور جمال عمر السلام عليكم.
1: حياكم
0: الله. الصوت مش واضح شباب.
1: الصوت مش واضح لو على الخط الارضي يعني الاتصال.
0: ابو مينا سامع الضيف؟
1: انا اسمعه.
0: هو بيحكي بيحكي الضيف اذا بتسمعون الخط الارضي. ما حيمشي. دكتور جمال سامعنا؟
1: انا اسمعك جيدا لكن هناك تقاطع في الخطوط يعني لا ادري في تشويه.
0: في مشكله كبيره شكلها.
1: نعم لو اتصل على الخط الارضي.
0: بس جرب الارضي بالله. شادي علي لي الصوت او الشباب اللي على اذا حبيت تسال الضيف يعني وهو بيحكي يكون جيد عشان لانه بيستمر فتره يعني
2: رايت حتى اذا كان كلام غلط تصلح
0: لي طبعا
1: انا رقم عربي ونصنا هذا موبايل ناتشر
2: اي تسجيل اذا كانت فيه حركه ميته ميت اصلا يكون في حركه
0: صحيح
2: اما الاسلوب التلقين في بعض الظل يحكي لا ولذلك

من جديد نرحب بكم مشاهدينا بصحبة الأستاذ الدكتور محمد أبو فارس، ونذهب معا إلى مدينة الخليل وإلى مهاجر إبراهيم في الحرم الإبراهيمي لنشاهد هذا التقرير معا.

0: لحظة لحظة
1: دكتور، بتحب أسألك عن المسجد الحرام معلومات؟
2: احنا حطينا مسجد المعلومة شو ده.

0: اللي يصلي العشاء وبعدين يخلو.
1: احكيها هسه من اثناء الذكريات وال...
0: شراكي. طلع البدر علينا، كان ماشي كويس فيها معاني
1: بدهم
0: روحانية.
1: نبدأ الشباب إذا مشاهدينا، بعد أن شاهدنا هذا التقرير نذهب إلى تفصيلات هامة وردت فيه منذ البناء إلى مجزرة الحرم الإبراهيمي، وربما دكتور لأسباب يعني تعذر الصوت مع دكتور جمال عمر نذهب في هذا الحرم الإبراهيمي قبل أن ننطلق في تفاصيل هذه الحلقة.
2: بسم الله والحمد لله. الحقيقة يعني هو ليس حرما كما أقول، هو المسجد الإبراهيمي.
1: نعم.
2: وهذا مسجد قديم قبل الإسلام، وحجارته ضخمة جدا
1: قبل سيدنا إبراهيم طبعا.
2: شوف، نعم، وحجارته ضخمة جدا.
1: أم هو الذي بناه؟
2: والله الحقيقة الحديث يتحدث عن بناء الكعبة وعن بناء المسجد الأقصى.
1: نعم.
2: أما هذا الذي أحفظه، وبالطبع كان بينهما بين الحرم المكي والمسجد الأقصى 40 عاما،
1: نعم،
2: كما جاء في الخبر الصحيح. أما بالنسبة للمسجد الإبراهيمي فهذا المسجد ينسب إلى إبراهيم عليه السلام لأنه سكن في الخليل، وأيضا له وقف لغاية هذه الساعة. أما بالنسبة لمن بناه أذكر من معلوماتي أنه قبل إبراهيم عليه السلام.
1: نعم.
2: والذي يعني يرى حجارته ضخمة جدا، يعني حتى يقال أنه ساهمت في بنائه الملائكة. لي يعني أحيانا الحجر 8 متر في متر ونص.
1: الحجر الواحد.
2: الحجر الواحد، خاصة عند المدخل. وأنا سكنت الحقيقة وعشت في الخليل طفولتي حتى بلوغي 13 عاما وأنا في الخليل، وكنت أسكن بجوار المسجد الإبراهيمي في حارة اسمها حارة دعنة، والحارة الثانية السلامي، وهي متصلة بالمسجد الإبراهيمي، فكنت أذهب وأصلي فيه جل الأوقات. هذا المسجد يمتاز.
1: ما كان فيه يشارك فيه يهود مثل الآن في يستطيع الدخول إليه؟

0: يعني بعد السبعة وستين
1: اليهود الحقيقة بالنسبة لقبل السبعة وستين لم يبقى يهودي واحد في الخليل بعد ثورة التسعة وعشرين،
0: ولا يهودي واحد،
1: ولا يهودي واحد. حصلت مذبحة، شايف كيف، قام بها أهل الخليل ولم يبقوا فيها يهوديا واحدا، وظل هذا حتى السبعة وستين. احتل اليهود فلسطين، الضفة الغربية، بقية فلسطين، وبتعرف وكذلك يعني الجولان، وكذلك سيناء حتى قناة السويس.
0: نعم. نأخذ فترة الحروب الصليبية، يعني حول المسجد الإبراهيمي إلى كنيس، وعندما جاء صلاح الدين الأيوبي حوله من جديد إلى مسجد، يعني بعد معركة حطين.
1: والله هو الاعتداء مش ليس على المسجد إبراهيم فقط، المسجد الأقصى حول وصار خمارات، شربوا فيه الخمر وتبارسوا فيه الدعارة من
0: داخل
1: الصليبين.
0: المسجد الأقصى،
1: نعم، شايف كيف، ورفع الصليب على المسجد الأقصى. وكذلك يعني صاحب كتاب الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل،
0: مجير الدين العلم.
1: مجير الدين، شايف كيف، يذكر هذه الأحداث ويذكر كيف اعتدي على حرمة هذه المساجد من الصليبيين، وكانوا الحقيقة يعني خيولهم مربط لهذه الخيول تبول فيه وما إلى ذلك، يعني أهانوا المساجد وأهانوا أهلها. وحتى الإهانة لم تنتقل فقط للمظاهر، لا، سفكوا دماءهم في المسجد الأقصى وفي ساحات المسجد الأقصى. ولما نقول الفارس هذا الصليبي انه انا يعني اخاطبكم وانا تغوص قدم فرسي بدماء المسلمين، وكما يذكر جوستاف لوبون في كتابه المعروف حضارة العرب، يقول وكان من احب ضروب اللهو عند قومنا تقطيع الاطفال اربا اربا وشيهم في النار، كما روت آن كومين بنت قيصر الروس. هذا جوستاف لوبون النصراني الفرنسي، لو قال المسلم قال له متعصب. هذا الذي يذكره الحقيقة واحد نصراني في كتابه حضارة العرب. شايف، لذلك الحقيقة الاعتداء على المساجد سواء كان حتى في أيامنا هذه، يعني في حرب غزة عشرات المساجد دمرت،
0: أكثر من 150 مسجد.
1: نعم، وأنا كاتب الحقيقة في كتابي، أنا أنصح بقراءة دور المسجد في بناء الأمة والدولة. سلط اليهود في حرب غزة وقبل حرب غزة حتى بالـ 48 حولوا المساجد إلى

0: باحث متخصص في هندسة العمارة والتراث، هل يوجد قبور أنبياء آخرين داخل الحرم أو المسجد الإبراهيمي؟
1: هو الحقيقة الذي هو يتحدث أو حينما نتحدث عن القبور في مغارة وفوقها المسجد، أنا شاهدته وكنت أصلي فيها. هذه المغارة ثبت أنه فيها إبراهيم عليه السلام، وأيضا غيره من الأنبياء وحتى الصالحين في ذلك يعني شك. أما الرواية الصحيحة كما يذكر ابن تيمية وغيره ثبت أنه ما فيش إلا مقامين من الأنبياء، قبر من الأنبياء اثنين، محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة،
0: نعم،
1: وإبراهيم الخليل في مدينة الخليل في مغارة تحت المسجد الإبراهيمي.
0: نعم، يعني هو كما ذكرت الإمام ابن تيمية يؤكد أنه مكان يعني فقط لنبيين معروف، ويقول ابن تيمية بالضبط في مجموع الفتاوى: وأما قبور الأنبياء فالذي اتفق عليه العلماء هو قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: أما قبر الخليل فأكثر الناس على أن هذا المكان المعروف هو قبره. لكن الإمام مالك يرد على ذلك.
1: هو بالطبع الإمام مالك مش بيقول أنه يعني لم يثبت عنده ذلك. أما الحقيقة يعني حتى الأخبار المتواترة تجد منذ القديم يتناقل الناس ويتسامع الناس أنه إبراهيم، هذا المسجد الإبراهيمي فيه قبر إبراهيم الخليل فسمي له ذلك، وهذه الأجيال تتناقل، وأنا بعتبرها شهادة تسامع.
0: نعم.
1: يعني حتى أنا ما رأيتش ولا سمعت، لكن أبوي قال لي كذا وأنا قلت لابني كذا وهكذا. فالتسامع الحقيقة والأخبار التاريخية تتواتر بأن خلال مقام هاي قبر قبر سارة وهي قبر إبراهيم الخليل وفي قبر لائقة وقبر كذا، يعني مذكور ذكر وإلهم مقامات.
0: نعم.
1: هل هذا صحيح أو لا؟ الذي يلزم به فقط إبراهيم عليه السلام.
0: جميل. طيب إحنا أخذنا في التقرير جانب معماري وفي جانب إجرامي لليهود، يعني الحملة الصليبية قبلها، يعني هم لما دخلوا المسجد سنة 67 رفعوا العلم الإسرائيلي كما ذكرنا في المقدمة، مجموعة من الجنود والحاخامين، أيضا أدخلوا خزانة مملوءة بكتب التوراة ومزقوا المصاحف وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الأذان. يعني كيف يعني العالم الإسلامي يعني ربما يسمع بأمور مثل هذه دائما والجواب هو الجواب؟ هل هناك يعني من متغيرات تجبرهم على ذلك؟ يعني أنتم كعلماء ماذا تقولون؟
1: الحقيقة يعني الذي يعني يدهش من تصرفات اليهود سواء كان في المسجد إبراهيم أو المسجد الأقصى هو يجهل طبيعة اليهود، هي طبيعة عدوانية. شايف؟ لكن ماذا تتوقع أنت من عدوك سوى هذا؟ تتوقع من عدوك أن يفرش لك الأرض بالورود والرياحين؟ لا، هو غاصب محتل سفاك الدماء والطاش هذا. لكن المعاب ليس هو، المعاب أنا كمسلم كيف أقبل لهذا وكيف أقبل، وخاصة أنا أخاطب الأنظمة العربية كلها والأنظمة في العالم الإسلامي، كيف تقبل لهؤلاء اليهود القتالين أن تكون فلسطين دولة لهم؟ والأصل أنه سيرتهم تكذب مدعاهم وتكذب هذه الأنظمة التي اعترفت لليهود بجل أرض فلسطين وفتحت لها سفارات على أرضها. هذه الجريمة سيحاسبهم الله عز وجل عليها محاسبة عسيرة، لأنه حولوا باعترافهم السيادة الإسلامية على أرض فلسطين إلى السيادة اليهودية، وهذا أمر خطير. ولذلك أنا رسميا إلى فقب الإسلامية أن تتبنى الجهاد، تقيم التي تقتحم الحدود وتلتحم مع اليهود في قتال يحرر فلسطين من هؤلاء الأرجاس والأناس.
0: طب بالنسبة للرسميين والنظام الرسمي الذي تفقد الأمل فيه، يعني ماذا عن دور السلطة تجاه مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي ودعم

0: وقفت كثيرة على هذه الأرض الوقف.
1: هي الحقيقة السلطة تعترف باتفاقياتها على أن فلسطين جل فلسطين هاي لليهود، فنتفاوض احنا وياكو على 20% من أرض فلسطين اللي الآن انتشرت فيها المستوطنات وضيق فيها على المسلمين حتى في الصلاة في المسجد الأقصى، لا. حتى نقيم دولة على هذه الأرض القليلة المساحة. ومع هذا تحويل اليهود الأراضي الالتفافية والطرق الالتفافية أخذ جل حتى 20%. لذلك أنا أعتبر أن السلطة حينما تقرر التفاوض مع اليهود والاعتراف بدولة اليهود والتنازل زي ما قال رئيس السلطة في هيئة الأمم، قال أنا من بلد اسمه بيشان وأنا متنازلكم عن أرضي وعن بلدي، تفكير لكن خلونا على بقية الأرض سوينا دولة، تفكير يعني هذا الحقيقة في غاية الذل والهوان الذي لا يقبله مسلم على نفسه.
0: أنا مش عارف أعلق صراحة، يعني كيف ممكن رئيس السلطة يعني يتنازل به وبالإعلام أيضا. على كل إن جولة معك في مجزرة الحرم الإبراهيمي، لكن بعد فاصل. مشاهدينا انتظرونا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نرحب بكم مشاهدينا بصحبة الأستاذ الدكتور محمد أبو فارس، النائب السابق في البرلمان الأردني ومؤلف أكثر من 80 كتابا في القضية الفلسطينية وفي الأحكام الشرعية. دكتور، يعني كل حلقة بنكتشف لك كتب جديدة يعني. على كل حال، كنا قبل الفاصل ولا أدري إذا كتبت في هذا الموضوع أيضا، نريد أن نتحدث عن مذبحة المسجد الإبراهيمي في شهر إشباط في 25 فبراير عام 94، وكلنا يعني توقف كثيرا لمراجعة هذا.
1: هنا أنا في رمضان،
0: في نعم،
1: وفي منتصف رمضان،
0: نعم،
1: يعني شوف الاختيار الخبيث، اختار أن يكون بصلاة الفجر وشهر رمضان والناس في شوق روحي إلى الله عز وجل والتعبد، يختار هذا الخبيث والناس ساجدون
0: في الركعة الثانية،
1: فيطلق عليهم النار فيقتل عشرات ويجرح عشرات. هذا
0: والجنود يدعمونه بالرصاصات كانوا،
1: والحقيقة هو جندي أصلا. يعني

0: كل واحد من اليهود على أرض فلسطين هو جندي غاصب، سواء كان امرأة أو رجلا، ولذلك يحل قتاله وقتله، إنه هذا محتل. وحتى المرأة في الفقه الإسلامي إذا شاركت في
1: للخليل دكتور أيديهم مكين،
0: لا شك أن يلغي الشهادة لا يقيده شيء.
1: أنا أقصد محميين بالتنسيق الأمني دكتور.
0: ماشي، هذا شيء طبيعي، انه محمي بالتنسيق الامني مع السلطه، ويطلقه على اليهود فطخوه فاقتلوه. عجبكم هذا؟ يعني هذا ممكن يكون رئيس اليهود، رئيس المجاهد، ويريد ان يحارب الاقصى والمسجد الابراهيمي من هذا هو يرتكب جريمه ابشع من جريمه اليهود في مذابح يمنع فلسطين، لانه يؤيد الذبح ويمنع من يدافع عن نفسه ويدفع الحقيقة هؤلاء المجرمين اليهود عن أتهم لين ومساجد.
1: يعني هو المشهد في 15 يعني شهيد و30 جريح، لكن استمر في مشهد آخر، يعني هم مش بس باروخ جولدش، واستهي المسجد في سنة 2010 تحديدا، المسجد الأكبر ربما ل
0: هذا. متى الإنسان يتوقع من عدوه كل شيء مشي، لكن الملام أن يرضى بهذه الأفعال المشينة. وجهة نظري أن الأنظمة القائمة وفلسطين هذه الأرض المقدسة من اليهود وعنت اليهود، وإنما تشهد دولة هزيلة، كما قال الشاعر: أنشهد دولة من كف لص؟ أيشتد الأبي الشهم دارة؟ وهل وطن يشحده عدو عريق في الدسائس والحقارة؟ بعد عذابنا 50 عاما تمخضنا فكان الحمل فارة. لذلك الحقيقة يعني هذا الموقف الهزيل من الأنظمة العربية ومن السلطة، ليسوا بأهل إباء وليس بأهل كرم وليس بأهل نجدة وليس بأهل الحقيقة يعني مروءة. وهكذا يشتد الأبي الشهم داره، وهذا السؤال للإنكار
1: طبعا.
0: شايف كيف؟ والله يرحمه، الحقيقة يعني من خؤولة الشاعر أحمد فرح عقيلان، شايف، فله قصيدة طويلة قالها عندما فتحت السفارة الفلسطينية في الرياض، نظم هذه القصيدة وقرأها بين يدي أبي عمار فغضب غضبا شديدا. هذا للتاريخ نقوله.
1: نعم. طيب على كل، يعني احنا بقينا في الأصداء السياسية والمجازر التي ارتكبها الصهاينة وتعامل الجانب الفلسطيني وغفوة الأمة، لا نقول نوم يعني، لكن نريد أن نرجع إلى نص الحديث، وهناك تحليلات كثيرة تهمنا. يعني محمد صلى الله عليه وسلم كانت هجرته من مكة إلى بيت المقدس، أو رحلة الإسراء تحديدا يعني، وسيدنا إبراهيم أيضا جاء من العراق من الكوفة إلى مكة، ثم انطلق أيضا إلى بيت المقدس وإلى الخليل، وكما ذكرت أيضا لوط عليه السلام، وكثير الأنبياء حرصوا، وسيدنا يوسف عاش هناك، وسيدنا عيسى، وكثير الأنبياء. يعني ما وجه الربط، وكيف تنظر إلى هذا الربط، أنه الأنبياء يمروا في مكة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ثم إلى بيت المقدس أو فلسطين؟
0: والله هي الحقيقة يعني ليس كل الأنبياء ابتداء
1: طبعا،
0: وإنما
1: إلا في يعني رحلة الإسراء.
0: أنا الذي يهمني أنه في معجزة الإسراء، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن جميع الأنبياء جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأم بهم.
1: نعم.
0: وهذا يعني أنهم أعطوا الريادة والقيادة لهذا النبي ولهذا الدين، ولذلك وسع أتباعهم ما وسع أنبياءهم من أن يسلموا الغاية والقيادة لهذا الرسول ولهذا الدين وللمسلمين.

0: للرسول وللدين وللمسلمين
1: وللمسلمين.
0: جميل.
1: لأنه هذه الأمور هم أنبياءهم رضوا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: وجمعت لي الأنبياء فأممتهم، هيك النص، أي صليت بهم إماما. لذلك إحنا الحقيقة أي أرض إسلامية، إن كان بالطبع القدس وفلسطين حتى والشام، مش بس يعني بعض الناس تحدث بحصر القضية في القدس وبحضر القدس، لا، بلاد الشام كلها مباركة بنص كتاب الله الذي باركنا حوله، ما قال باركنا فيه فقط، قال باركنا فيه وحوله من الأراضي، وهذه تلمس يعني تشمل الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان،
0: حتى في أحاديث في مكة وأحاديث في اليمن وأحاديث في مصر، حديث أخرى يعني في مواضيع أخرى.
1: نعم. أما بالنسبة لإبراهيم الحقيقة يعني هو كانت له أكثر من رحلة خلينا نسميها، لأنه الهجرة تعني الانتقال والإقامة. صحيح الحديث الإسراء والمعراج لم يكن هجرة، وإنما كان رحلة انتقال. شايف كيف؟ وكلها أقل من ساعة. يعني رحلة النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا الأنبياء وفرضت عليه الصلوات الخمس وما إلى ذلك، كما قال تعالى: ليلا من المسجد، ليلا منكرة، يعني بعض الليل القليل الرحلة بطولها روحة وجي وصعود والفروض وما إلى ذلك.
0: طيب.
1: فهذه ليست هجرة حقيقة، هجرة
0: الرحلة، هذا الانتقال.
1: نعم، رحلة الانتقال من مكان خوف إلى مكان أمن والإقامة فيه.
0: وهذا ما حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولذلك سميت الخليل مهاجر
1: إبراهيم.
0: أريد أن أسأل أيضا في
1: فلسطين.
0: نعم.
1: فلسطين حتى بقول لك بعض روايات القدس الشريف.
0: نعم.
1: بعض الروايات تقول، شايف كيف؟
0: نعم.
1: إنه مهاجر إبراهيم القدس الشريف.
0: طيب.
1: إنما هي فلسطين
0: في فترة بعد ذلك، يعني الاحتلال الصليبي والاحتلال اليهودي كان حريصا على التهجير، ولا أدري إذا عشت دكتور أبو فارس هذا التهجير، ربما في منطقتكم الفلوجة، يعني الفلوجة لها ذكريات، لكن في مدينة الخليل وغيرها خرج الناس، والآن حصلت مجازر أشد في غزة وغيرها، وتعلم الناس الدرس أنهم لن يخرجوا. يعني
1: والله الحقيقة يعني أنا بعتبر تهجير أهل فلسطين المسؤول عنه في بداية الأمر الأنظمة العربية، وكما يذكر الحاج أمين الحسيني في مذكراته يقول: كان في بعض القرى عند مغيب الشمس، عند المغرب، يطلق الجنود من الجيوش العربية أو من بعض الجيوش العربية النار على أهل القرى، فيهبوا مذعورين، فتكون اللوريات السيارات الكبيرة ناقلة الجنود جاهزة بدكوا ترحلوا، فيرحلوهم خارج فلسطين. ولذلك هاي الهجرة هجرة قبيحة، بل تهجير قبيح وجريمة قام بها بعض، هذا ما يذكره الحاج أمين الحسيني في مذكراته. ثم الهجرة المقابلة تهجير اليهود إلى فلسطين، وهذه قامت به الأنظمة العربية كما يقول بيرس في كتاب الشرق الأوسط الجديد،
0: تهجير
1: اليهود في العراق وفي اليمن وفي المغرب وفي سوريا الحقيقة وفي مصر إلى فلسطين، ولما كانش في فلسطين عدد من اليهود قليل. منذ كون دولة لابد من نواة لهذه الدولة للشعب اليهودي، فكان ولذلك يشكر بيريس في كتاب الشرق الأوسط الجديد الأنظمة العربية في ذلك الوقت أنها زودتهم بنواة الشعب اليهودي الذي أقام الدولة اليهودية. ويقول: لما أعلن عن قيام الدولة اليهودية في 15/5/1948 كان عدد اليهود على أرض فلسطين 900,000 يهودي، منهم 636,000 يهودي عربي، يعني أكثر من نص الشعب.
0: يعني بيريز تحدث بالتفصيل في كتابه. طيب دكتور، يعني في المقابل يعني التهجير هذا تعلم الفلسطينيين منه الدرس، وهناك مسوغات وقناعات بعدم الهجرة لو ذبحوا جميعا يعني.
1: والله هذا أمر يعني الحقيقة أنا أقول الفضل فيه لله أولا، ثم الحركة الإسلامية يعني أخذت تحدث وعيا عند الناس أن تتمسك بأرضك، ولا يحل لك أن تخرج من هذه الأرض وأن تسلمها لأعداء الله عز وجل. وهذا الحقيقة يعني حتى الناس في 48 مقبل 48 أحدثت عندهم وعي أن يتمسكوا بهذه الأرض، مع أنه اليهود يوميا يحاولوا يجلوا أهل بير السبع عن كثير من أراضيهم، ويحاولوا أيضا أن يهجروا كذا. ولذلك يعني من فضل الله أن الحركة الإسلامية أحدثت وعيا عند كل فلسطيني سواء كان مسلم أو مسلم أن يتمسك بأرضه، وأن يتحمل في سبيل ذلك ما يتحمل من العنة والمشقة والسجن والمطارد.
0: طب المسلمين في الخارج، طالما الحديث يقول فخيار أهل الأرض ألزمهم
1: مهاجر إبراهيم،
0: يعني بالتالي يعني إذا كان هناك من باب التطبيع لا يجوز أن نذهب إلى فلسطين أو الخليل أو مهاجر إبراهيم، يعني كيف يطلب منا الحديث ذلك وتمنعون بالفتاوى زيارة ذلك؟
1: والله الحقيقة فرق شاسع. بالنسبة للفتوى هي تقول طلب أنه أنا فلان الفلاني أطلب أن تأذنوا لي بزيارة أرضكم إسرائيل، يعني تعترف كطالب أن هؤلاء اليهود هذه أرضهم، ولذلك تلتمس منهم أن يأذنوا لك بزيارتها، وهي جريمة.
0: اعتراف.
1: أما الذي أدعو هو الهجرة، ليش هو استأذن إبراهيم عليه السلام بالهجرة من العراق للشام، واستأذن لوط؟ لا، هذا أمر إلهي، ولذلك كما قلت لك
0: قال إني مهاجر إلى ربي بأمر ربي.
1: نعم، بأمر ربي. بأمر ربي إلى الشام. شوف كيف. ولذلك أنا بقول اللي بده يهاجره بدون ما يروحوا مع حماس يقاتلوا ويجاهدوا ويحفروا أنفاق ويعدوا صواريخ لتحرير الأرض، مش يقعدوا تحت السيادة اليهودية ويعني يصلوا في المسجد الأقصى وتحت حراب اليهود ودنس اليهود. لا، فهذا فرق شاسع بين إنك تقدم طلب تقول اسمحوا لي أفوت أرضكم، شوف كيف، وبين لا أنا جاي هذه أرضي سأحررها وسأبذل مالي ودمي من أجل
0: تحليل. دكتور، إذا كنت أنا من جنسية غير عربية أو من جنسية يعني أستطيع، أو أنا غير يعني أجنبي من بلد ما أمريكي ألماني ياباني ومسلم، وأريد أن أذهب لتثبيت إخواني في أراضيهم وأنقل، وإذا كنت صحفي أنقل معاناتهم وأصورها بأريحية. يعني
1: إحنا نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
0: نعم.
1: فبالنسبة أنا كمسلم أيا كان، أنا مطلوب مني الآن أن أحشد كل قواي الروحية والمادية والعسكرية وما إلى ذلك حتى أحرر هذه الأرض. فإذا كان الهدف هو ذلك، حينئذ أنا أدخل بأي طريق. يعني بذكر الأستاذ كاملي الشريف رحمه الله، توفي في كتابه الإخوان المسلمين في حرب فلسطين،
0: طبعا غير اسم الكتاب،
1: نعم، مقاومة الفدائيين، شايف كيف، أو حرب الفدائيين، بيقول أنه لما أراد الإخوان المسلمون أن يرسلوا مجاهديهم إلى أرض فلسطين الأنظمة العربية منعت، وكان الشاب يمشي عشرات الكيلومترات من مصر إلى أرض فلسطين ويطلب الشهادة. لذلك ليس حجة لي حتى ولا لأي واحد أنه قال لك يا أخي الأنظمة بتمنع شو بدنا نسوي. لا، يجب أن يفكر كل مسلم بالميتة التي يختارها، إما ميتة الشهداء وإما ميتة الأغبياء.
0: طيب دكتور، يعني لو أخذنا فقرتين من الحديث ونختم فيهم، يعني هجرة ستكون هجرة بعد هجرة، يعني ما هي الهجرة المطلوبة؟ وإذا كان يعني سيد قطب يقول عن سيدنا إبراهيم إنه لم يهاجر للنجاة ولم يهاجر إلى أرض أو كسب أو تجارة، إنما هاجر إلى ربه، هاجر إليه بقلبه وعقيدته. والحديث الذي يقول لا هجرة بعد الفتح،
1: والله الحقيقة الحديث الذي يقول الهجرة لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، لأنه مكة كان دار كفر والمدينة دار إسلام.
0: نعم.
1: فبعد أن فتحت مكة صارت مكة دار إسلام، فيهاجر من دار الإسلام إلى دار الإسلام؟ لا. ولذلك فالهجرة المقصود بها هنا لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة، لا، ذهبت الهجرة لأهلها. أما الهجرة بمعنى سواء هجرة روحية بمعنى الكف عن معاصي الله عز وجل والإقبال على الطاعات، فهذه موجودة في جميل. كل ظرف. الهجرة البدنية تكون من أرض خوف إلى أرض أمن، هذا الذي كان باقيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني معنى الهجرة دائمة، ولكن هذه الهجرة الحقيقة إذا كانت معنوية معروفة، إذا كانت أيضا بدنية، إذا كنت في مجتمع وأقيمت دولة الإسلام، فعليك إذا استطعت أن تهاجر إلى هذه الدولة لتقوي جيشها وتقوي اقتصادها وتقوي سياستها فافعل. طيب. وهذا يعود حينما تقوم الذي يقرر الهجرة، إنه أنا أهاجر من البلد هذا، هو أمير المؤمنين ومصلحة المسلمين. فإذا رأى الخليفة المسلم أن يبقى المسلم في أرضه وأن يعمل لتقوى المسلمين فليفعل، وإذا رأى النفير العام وله ذلك، فالذي يقرر هذا في النهاية كما قلت هو
0: جزاك الله
1: الدولة
0: خير.
1: الإسلامية.
0: جزاك الله خير دكتور، إن شاء الله في يوم من الأيام نعمل حلقة في مهاجر إبراهيم في الخليل معك الدكتور محمد أبو فارس، إن شاء الله كمان هذه الحلقة في ميزان حسناتك وميزان حسنات فريق البرنامج. كان معنا مشاهدينا الدكتور محمد أبو فارس أستاذ السياسة الشرعية، وإلى الملتقى في حلقة قادمة في الأسبوع المقبل. هذه تحياتي عمر جيوسي، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.
1: السلام.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 15 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة أواصل الحديث الذي بدأته قبل حلقتين عن المجاهدين الذين جاهدوا فرنسا وجاهدوا إسبانيا، وقفوا شوكة في حلوقها وفي جنبها بفضل الله تعالى. اليوم نتحدث عن الشريف أحمد الريسوني. أحمد الريسوني أحد شرفاء المغرب الذين جاهدوا الإسبان جهادا طويلا، واختلفت فيه الأنظار، أنظار المؤرخين، فمن قائل إنه مجاهد عظيم، وهذا رأيي وخلاصة رأيي الذي بعد دراسة حياة هذا المجاهد، ومن قائل إنه كان يستغل الجهاد لأجل تحقيق مآرب شخصية وعقد معاهدات مع إسبانيا يأتيه مال بسببها وكذا. وأظن أن رجل مظلوم في هذا، وأحمد الريسوني الغالب إن شاء الله أنه مخلص وأنه مجاهد لوجه الله تبارك وتعالى، لكن كان يزاوج، يجمع يعني بين السياسة والجهاد، فتارة يجنح إلى السياسة والمصالحة مع الإسبان وعقد الاتفاقيات، وتارة يجنح إلى الجهاد. وهكذا اليوم احنا عندنا هذا مفهوم، يعني اليوم ليس هنالك جهاد إن لم يكن هناك ذراع سياسي له. هناك أي فئة مجاهدة اليوم في سوريا فئة تجاهد ولديها ذراع سياسي، وفي كل بلاد العالم كل الحركات المقاومة لها ذراع سياسي. فكان الذراع السياسي من يفترض؟ يفترض يكون السلطان، لكن أسف السلطان ضعيف ومحاصر في المغرب قبيل الحماية وبعد الحماية، ما يستطيع فعل شيئا. فالذي حصل أن الريسوني كان هو المجاهد، وفي الوقت نفسه كان هو الذراع السياسي لجهاده، يعني هو الذي يتفاوض مع الإسبان ويوقع معاهدات الصلح، وفي الوقت نفسه هو المجاهد في ساحات المعارك. هكذا وهكذا يجنح إلى هذا تارة وإلى تلك أخرى، ولهذا يعني اختلفت أنظار المؤرخين فيه، على أني أرى والله أعلم أن كلمة الصحيحة في شأنه أنه مخلص إن شاء الله، وأنه مجاهد، وأنه قام لوجه الله تبارك وتعالى. الريسوني ولد في بلدة زينات القريبة من طنجة بالريف المغربي عام 1276 للهجرة بتاريخ النصارى سنة 1860. الريسوني طبعا ربي تربية إسلامية دينية كالعادة، كل أبناء ذلك الزمان يربون هكذا. والده توفي، تركه يتيما في حضن والدته، ربته وعنيت به، كانت تحلم أن يكون ولدها عالما دينيا يؤم الناس في الصلوات وكذا، لكن سبحان الله ولدها صار مجاهدا حربيا. الريسوني حياته طويلة وفيها محطات كثيرة جدا، أنا سأحاول أوجزها، يعني حياته فيها غبش أيضا في التصور وفي الأحداث وفي وتداخل، يعني هو ما قبل الحماية وبعد الحماية هكذا، يعني استمر جهاده طويلا، وجهاده في الريف وخارج الريف، يعني هكذا وهكذا. أيضا كان تارة تحت السلطان وتارة خارج عن طاعة السلطان، سواء كان الحسن أو عبد العزيز أو عبد الحفيظ أو يوسف، يعني تارة يكون معهم تارة يكون خارجا عن سلطتهم. هو أول من ابتدع فكرة الاختطاف للساسة الأوروبيين الموجودين في طنجة وحوالي طنجة، وللأغنياء الأوروبيين الكبار، ويطلقهم مقابل فدية عظيمة، وكانت هذه طريقة جميلة أثرت كثيرا آنذاك. هو أول من تبع سياسة الاختطاف، هو أول من قدم وثيقة، يعني ما شاء الله الأولية عنده في جوانب كثيرة، أول من قدم وثيقة تطالب باستقلال المغرب في 30 مايو سنة 1919 قدم 30 للهجرة. بسبب بطولات الريف
وبطولات هذا الرجل العظيم الريسوني رحمة الله عليه لم يستطع الإسبان أن يتقدموا شاو مسافة إلا في 10 سنوات، الله أكبر، أو في 7 سنوات. 7 سنوات أولا على الحسن الأول لما رأى الضعف ورأى الأوضاع ورأى كذا فخرج عليه، لكنه تمكنوا من أسره ووضعه مكبلا بالحديد 3 سنوات تقريبا، حتى توسط بعض أقاربه لدى السلطان، هذا محمد الطريس توسط لدى السلطان، في لأن الطريس من نفس القبيلة أو من نفس الفخذ مع الريسوني. فيقول هاريس أحد الأوروبيين: كان الريسوني في السجن مقيدا بالأغلال من عنقه ويديه ورجليه ويعاني من البرد والعمل الشاق، هذه الوضعية ستدفعه إلى استعطاف الشرفاء الريسونيين من أجل تدخل إطلاق سراحه، لكنه بمجرد خروجه من السجن سيعود لسابق أفعاله، وبل استخدام أساليب ووسائل جديدة في المواجهة مع

تتمزن، أي الحكومة المغربية تتمثل في سياسة الاختطاف أي للأوروبيين. لما مات السلطان عفى عنه السلطان الحسن، مات عفى عنه خلفه سلطان عبد العزيز، بقي فترة معتزلا الأحداث. فلما اضطربت أمور المغرب خرج على المخزن و يعني نادى بالجهاد، لأن شعر أن عبد العزيز ضعيف وأن الأمور مضطربة، فنادى بالجهاد على المخزن وعلى من يحاول أن يحتل المغرب ويقضم أطرافه، إلى أن وقعت معاهدة الحماية بعد ذلك. استطاع أن يستولي على عدد من المناطق بجواره، حتى اضطر سلطان عبد العزيز إلى تعيينه عاملا بأحواز طنجة، إقليم اسمه الفحص، الفحص هكذا بأحواز طنجة، صار هو العامل فيه من قبل السلطان. يعني يريد أن يتفرغ لمواجهة ثورة بوحمارة، فأراد أن يتقي شر الريسوني فجعله عاملا عليه، أميرا يعني على الحفص. قاد من مسقط رأسه زينات، قاد عدة قبائل، وكان ملتزما بتعليمات الحكومة المغربية، وأجبر السكان على أداء الضرائب للمخزن يعني الحكومة المغربية، وفعل يعني أشياء حسنة لصالح المغاربة ولصالح الحكومة المغربية. حصلت أحداث، قلت لكم سيرته عجيبة ومتداخلة، حصلت أحداث أدت إلى أن تسوء علاقته بالحكومة، واستولى على مدينة أصيلة، استولى على مدينة أصيلة ثم وضمها إلى بيون، ضغطوا لعزل الريسوني فعزل بناء على طلب البعثات الأوروبية الموجودة في طنجة التي ما تحملت الريسوني وطلبت من السلطان أن يعزله، فعزل وعاد إلى زينات مسقط رأسه. لوحق إلى الزينات ولكنه هرب وما استطاعوا أن يقبضوا عليه، الحكومة المغربية استطاعت أن تقبض عليه. فكر أن يلتحق ببوحمارة وثورته في الريف، لأن بوحمارة كان متصورا بصورة المجاهد ومدعيا أنه محمد بن الحسن الأمير وكذا، زورا وبهتانا، وما كان أحد يعرف حقيقته بتلك الصورة في بداية أمره. لكن ما كتب له أن يلتحق بثورة بوحمارة، لحسن حظه ولجميل قدره أرسل السلطان إليه رجلا اسمه ماكلين هاري. ماكلين هاري هذا جنرال إنجليزي بالجيش المغربي، للأسف كان الجيش المغربي فيه جنرالات إنجليز وجنرالات فرنسيون وإسبان يعني يحكمون الضباط وكذا، له السلطان سيعفو عنه وكذا. فعلا الريسوني استجاب للأمر ودخل تحت طاعة السلطان مرة أخرى. السلطان هنا صارت حيلة عجيبة، السلطان أرسل رسالتين، أرسل رسالة لمحمد جباس أو الجباس، هذا وزير الحرب كان، وكان أحد الخونة الفاسدين السيئين، أصله إسباني وأسلم، رسالة للجباس أن يقوم باعتقال الشريف الريسوني في الوقت المناسب، وأرسل رسالة للريسوني، هذا مع ماكلين، هاري ماكلين هذا، أرسل رسالة للريسوني يخبره بالعفو. هذا هاري ماكلين طبيعة الحال ما يعرف العربية، أخطأ، أعطى هذه الرسالة للريسوني وأعطى تلك الرسالة لي. فلما قرأ الريسوني رسالة وفيها الأمر يعني تطمين الريسوني ثم اعتقاله، اعتقل هو مباشرة هاري ماكلين هذا، اعتقله عنده وبقي عنده يعني شهور عديدة. وكانت هذه الحيلة انقلبت ضد السلطان طبعا بهذه الطريقة. أرسل السلطان، ما وجد السلطان عبد العزيز أن يرسل الحملة إلى الريسوني، فانتصر عليها الريسوني وأصبح بطلا قوميا، لأنه طبعا يحتفظ بجنرال كبير عنده، وأصبح في نظر أوروبا أيضا بطلا مغربيا وكذا. وصارت مفاوضات لإطلاقه، وكان المخزن المغربي الحكومة المغربية يعني تريد إغلاق ملف هاري ماكلين بسرعة بسبب ضغوطات البريطانيين. طالب الريسوني بثلاثة شروط إطلاقه، بثلاثة شروط: 25,000 جنيه استرليني، الحماية البريطانية له، وإعادة بناء منزله بزينات لأنه هدم من قبل سلطات المخزن. وافق السلطان، وافق السلطان، وافقت إنجلترا وأطلق، لكن بقي تحته وتحت الحماية البريطانية، يعني ما يستطيع المخزن أن يصنع له

شيء. وطلبه السلطان بفاس فذهب وقيمة الزينات لحضوري وتفاهم مع السلطان وكذا، وانتهى الأمر ب يعني أن يحكم المنطقة باسم السلطان الجديد، باسم السلطان الجديد كان عبد الحفيظ رحمة الله عليه، سلطان عبد الحفيظ. ومدينة أصيل اتخذها مركزا له، عاصمة لحكمه، وانتهى الأمر على هذا الحال في الأول. يعني زاد ضغط على الأوروبيين، احتجز رجال أعمال منهم من الأوروبيين، وكان هنالك رجل أعمال أمريكي ثري جدا استطاع أن يحجز زوجته وكذا، وأديت مبالغ كبيرة من أجل تحرير هؤلاء. وصار يسلك مع الإسبان مسالك المراوغة، تارة يسالمهم وتارة يحاربهم. يقول المؤرخ الإسباني ميغيل مارتين، بعد احتلال تطوان في عام 1331 يعني للهجرة، صارت ثورته ضد الاحتلال فقط، يعني كانت أول ضد المخزن المغربي، صارت ثورته ضد الاحتلال فقط. وبدأت نيران وتشتعل وتصاعد الغليان في البوادي، وكانت شعل النار تظهر في قمم الجبال ليلا، كما أن الاجتماعات والاتفاقات والدعوة لتحرير المغرب اجتاحت كل المنطقة. وبدأت الهجومات، هذا كلام الإسباني، بدأت الهجومات على تطوان وإطلاق النار، وأصبحت الطرق غير مأمونة. وبدأت مدريد تتخوف لما رأت كيف ينتشر أنصار الريسوني في البلاد وكيف يهاجمون الإسبان. واستطاع طبعا الريسوني أن يلحق بالإسبان عدة خسائر، وأن يقطع الطريق بعد أن هاجم أصيلة والقصر الكبير، قطع الطريق المواصلات بين سبتة وتطوان، وهو طريق مهم للإسبان طبعا، طريق مهم جدا، لأن كلتا المدينتين كانت قد احتلت آنذاك. فقطع الطريق وعقدت هدنة بينه وبين الإسبان في تطوان. يعني هكذا استمرت حياته، هكذا وهكذا، بين قتال وهدنة، جهاد وهدنة. في إحدى المعارك بالقرب من تطوان أسقط الريسوني من معه أول طائرة إسبانية أسقطت. تخيلوا طائرة إسبانية تسقط، ليس أمرا سهلا، استطاع يسقطها وبفضل الله تعالى. ويعني استمر الأمر إلى أن عين رجل مندوب سامي إسباني جديد اسمه خردانا، مفوض سامي إسباني، قال إن نهجي يرتكز على عدم خلق هو بيننا وبين المغاربة، يعني يريد أن يأخذ المغاربة بالسياسة وباللين وعدم الدخول في حرب أبدا. وبموجب هذا طبعا استطاع أن يتصل إلى اتفاق سري مع الريسوني ينهي الحرب بينهما، ينهي الحرب بينهما. ولكن الريسوني بعد ذلك لما وجد أن الإسبان يتحركون بسرعة من أجل ابتلاع مناطق أخرى، بدأ يجمع القبائل حوله ليشن حملة جديدة ضد الإسبان. اسمعوا هذا أمر مهم. أيضا خردانا هذا كان يعتبر أن معاهداته تشكل درب صليب حقيقي، يعني بمعنى أنه ينشر الحرب الصليبية بهدوء، ويأخذ المدن والقرى تلو بعضها بعضا بهدوء. بسبب إيش؟ بسبب المعاهدة مع الريسوني. فكان يرى خردانا أن منهجه جيد. يعني المهم الإسبان بسبب النفقات الكبيرة للحرب، سواء كان مع الريسوني أو مع غيره من الريف، أيضا بدأوا يثورون الشعب الإسباني، وذكرت هذا أنا في حلقة الماضية، حلقة الشريف محمد أميزيان، وصار في إضرابات إلى آخره. الريسوني أرسل رسالة تحذير إلى إسبانيا بسبب ما وجده من تعدي للأسبان على المعاهدة بينهما. قال إن القادة العسكريين للمواقع التي توجد تحت قيادتكم لا يمر يوم دون أن يقترفوا أعمالا ضد الناس تستلزم العقاب، منتهزين كل الفرص لاعتقال الأهلين في المدن والأسواق والطرق، مسببين لهم أضرارا في محاصيلهم وأراضيهم المزروعة، ونازعين منهم أموالهم وأملاكهم،
كما أنهم لا يكفون عن زرع الموت وإحداث الجروح والتبرع بالضربات وأشكال أخرى من التعذيب العسكري، وإن الشكاوى تصلني بدون انقطاع، وقد أصبح هذا الوضع يستوجب الاستعجال يعني منكم أيها الإسبان لمعالجته، وإني مقتنع تمام الاقتناع أن هذه الأعمال يتم القيام بها بنية مسبقة لإشعال نار الثورة والتمرد. وإذا كان معالي المفوض السامي يتطلع إلى إرهابنا وإفزاعنا بهذه السياسة، فليكن في علمكم أننا لا ننتمي إلى فصيلة الأشجار التي تترك فاكهتها تتساقط تحت وقع الهزات العنيفة. إننا من معين تلك الصخرة التي لا ينال من طبيعتها لا الضغط المنخفض للبرد القارس ولا تأجج النار الشديدة المسلطة عليها. اسمعوا الكلام. وفي رسالة أخرى موجهة للمفوض السامي يقول بصورة رائعة: أنت جنرال عندك قوة وتملك البنادق والمدافع، إنك كبير مثل البحر، لكني أنا الشريف مثل الريح، عندما تكون الريح هادئة يكون البحر ساكنا، ولما تهب الريح يهيج البحر ويتموج، فلا تدفعني إلى الهبوب. اسمعوا كيف العزة يهدد الإسبان بهذه الطريقة. ويعني استمرت المعارضة الشعبية. في هنا نص أريد أن أقرأ عليكم مهم، قال النص في وضع الإسبان: وصلت النفقات العسكرية عام 1920 إلى مئات الملايين، وازداد عدد الجيش ليصل إلى 226,000. تصوروا هذا الرقم، وجيش نظامي عنده أسلحة، ومع ذلك ما تحسن الوضع. الضباط كسالة، المجندون الإسبان أميون، كانت ثقة القادة في معارفهم الهزيلة ضعيفة، كان عليهم من واجهه رجالا عظماء، يعني يقصدون الريسوني وجماعته، يعرفون الأرض شبرا شبرا ومقتنعين بعدالة جهادهم. كانت إدارة جميع المناطق تتم بشكل سيء. كان لعب، اسمعوا هذا مهم، كانت معنويات الجنود الإسبان في الحضيض، كان لعب القمار والإدمان على الخمر والدعارة قوتنا اليومي، وحتى أصبح الجنود مصابين بمرض الزهري والتعقيبة ليصبحوا في تعداد المرضى. وذكر أشياء عجيبة عن فرار الجنود الإسبان من الخدمة العسكرية والخوف الشديد من الريسوني والمقاومة المغربية في الريف. ثقة الضباط في قادتهم لم تكن قوية، يعني ذكروا أشياء عجيبة من الضعف الموجود. ولولا الخونة ولولا أن كل فريق كان يجاهد منفردا، وسأتي على هذه النقطة، ما استطاع الإسبان أن يستولوا على ما استولوا عليه. دولة أوروبية من درجة ثانية، دولة ضعيفة، كان ممكن المغاربة يتصدوا لها، لكن التفرقة والخلاف والضعف وضعف الوازع الديني وضعف التوكل على الله وقلة السلاح بيد المغاربة، كل هذا يعني له يعني أثره الكبير طبعا في هذه القضية. المؤرخ مانويل أورتيغا يقول في كتابه عن الريسوني: عندما نتأمل سيرة هذا الرجل، إمبراطور الجبل سماه إمبراطور الجبل، المحتمي بالغابات الطبيعية والجبال، والذي تحدى قوة الخصوم رغم الأسلحة والمدافع التي يملكونها، ورغم الذهب الذي ظلوا يغرونه به، أن ندرك أن الريسوني لم يكن دنيئا. ويقول توما غارسيا فيغراس في كتاب المغرب: كان الريسوني يتمتع بذكاء عال ويقظة كبيرة، له ممارسة سياسية على قدر كبير من النضج ودراية كبيرة بالأوضاع السياسية الدولية وأوضاع العالم الإسلامي، وكان يطمح إلى رؤية المغرب حرا دون أي وصاية أجنبية. ويقول فرانسيسكو هرنانديز مير: كانت فرنسا وأسبانيا تدركان قوته وتأثيره في القبائل، حاولت ترويج تهم الخيانة ضده. اسمعوا كيف يشوهون صوته لهزيمته، وروجوا تهم الخيانة ضده، وقالوا إنه ساعد إسبانيا على احتلال العرائش والقصر الكبير. انظروا كيف يتهمون المجاهدين. ومن سياسته الحكيمة أن رئيس أمريكا ويلسون عقب الحرب العالمية الأولى قدم مبادئه المسمى مبادئ 14، التي تنص على استقلال البلاد وجلاء الاستخراب العالمي منها، وكان ويلسون يعني يظهر مظهر الحامي للشعوب، هكذا رئيس أمريكا. فقدم له رسالة يذكره بمبادئه، ويريد منه أن يسعى ويضغط
على المغرب على فرنسا وإسبانيا من أجل إعطاء المغرب الاستقلال هكذا يعني.

هناك نقطة حقيقة فيها غبش كبير، علاقة محمد عبد الكريم الخطابي. محمد عبد الكريم الخطابي طلب من الريسوني أن يكون معه وأن يتحدا معا في الريف من أجل إسقاط المغرب، والعلة الضخمة الأزلية أنهما ما اتفقا. يعني محمد عبد الكريم الخطابي حقيقة عرض على الريسوني، الريسوني كان يتوجس خيفة من الخطابي، لأن يعني صورة الخطابي قد شوهت للأسف في المغرب، ما نال حقه التاريخي الخطابي، وسأتي في حلقات على تفصيل هذا، ما أريد أن أتي عليه الآن. لكن عندما عرض عليه محمد الكريم الخطابي مساعدته وفي الجهاد وكذا، بادر الريسوني إلى إبرام صلح مع الحكومة الإسبانية، يعني وحاول الخطابي أن يقنعه بالعدول عن هذا الصلح. لا أدري، كان الريسوني مصرا على المضي في الصلح، ربما نظر إلى وضعه وكذا، أو ربما نظر إلى محمد عبد الكريم الخطابي إلى أنه لم يرتح له ولا لعمله، ما أدري، لا تسألوني. يعني في نص مهم، تصريح لمحمد عبد الكريم الخطابي، قال: بعثنا له مندوبا، للريسوني يعني، يعرض عليه مركز الحاكم في الريف. يعني سبحان الله، الخطابي يندرج تحته ويكون قائده الريسوني، رغبة في توحيد الصفوف وإزالة سوء التفاهم، لكنه رفض ما عرضنا عليه. فطبعا هو محمد الكريم الخطابي هنا عمل حركة اضطر إليها، أسر الريسوني وبقي في أسره إلى أن مات الريسوني. هناك حادثة تعذر الريسوني، الحادثة مهمة، أن جاء إليه الخطابي متنكرا في سجنه وطلب مقابلته، ورفض الريسوني، قال: هذا فقيه مبارك، قابله لعل تنالك بركته وكذا. وافق وصار يتكلم معه الخطابي وكذا. لما خرج قال: هذا الخطابي، قال: والله لو دريت أنه هو وما هو عليه من إخلاص وجهاد لكنت تحته، ما عندي مانع. يعني مما يبرهن ويدلل على أن الريسوني كان منخدعا من تشويه صورة الخطابي، يعني هذا أحسن شيء. السينما البريطانية عملت فيلما رائعا عن الريسوني، سمته الريح والأسد، وواحد من أكثر الأفلام تشويقا عن حياة الريسوني، ووضعت فيه قصة اختطاف هاريس واختطاف زوجة الملياردير الأمريكي بيردي كاريس وإلى آخره. يعني كان جيمس بوند مثل شخصية الريسوني. الريسوني زارته امرأة صحفية إنجليزية وكتبت كتابا سمته سلطان الجبال، مما يدلكم على عظم تأثيره آنذاك. كتبته بالإنجليزية وترجم قبل سنوات إلى الإسبانية. زارته في عرينه في تجرود، وهي سيرة ذاتية بلسانه كتبتها، أخذتها منه مباشرة. الريسوني توفي رحمه الله إثر مرض ألم به عام 1345 1925. أتاه وفد في آخر عمره باسم المخزن، يعني الحكومة المغربية، وباسم إسبانيا، يدعوه إلى الذهاب إلى تطوان يتعالج هناك، كان مريضا. قال: أنا أسلم لحيتي للإسبان، أنا أسلم لحيتي للصليبيين، أنا، يعني إلى هذا الحد. يعني رفع رأسه إلى بندقيته المعلقة فوقه، قال: أنا في آخر عمري لن يدعس النصارى على لحيتي، لن يكون هذا، أنا مثل المعتمد ابن عباد الذي قال: رعي الإبل خير من رعي الخنازير. فوجودي هنا في تجرود خير من وجودي في تطوان تحت عباءة الصليبيين، لا أقبل ولا أرضى. ومات وهو مريض ولم يرضى أن يذهب إلى تطوان ليتعالج، وهذا يدل إن شاء الله على إخلاصه الذي ذكرته لكم أنه مجاهد مخلص. فرحمة الله على الريسوني، وأين مثله اليوم؟ رحمة الله عليه ورفعه في عليين والحقنا به على أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن ثوبان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قدسي طويل: قال الله تعالى: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء لم يرد، إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، مجاعة عامة، ولا أظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم بعامة. ما يمكن عدو من خارج الأمة يمحو الأمة، ولو اجتمع من بين أقطارها، لو كل الأرض اجتمعوا عليهم لن يستطيعوا، حتى يكون بعضهم، بعض المسلمين، هو يهلك بعضا وبعضهم هو يسبي بعضا. إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة، الحكام، القادة المضلين. فالأمة لا زالت تعاني حتى اليوم من تراث داحس والغبراء في الجاهلية. لما يحدث أي اختلاف يحرص كل طرف على إلغاء الآخر، انطلاقا من شعار: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. رأينا عبر التاريخ كيف كان بأس الأمة بينها شديدا، بحيث سرعان ما يتحول أي اختلاف إلى خلاف، ثم إلى إقصاء، وأحيانا إلى قتل الآخر وإلغائه. هذه الآفة لا زالت تحكم علاقات الأمة حتى اليوم. موضوع حلقة اليوم من برنامج قصة وفكرة هو المكارثية، فأهلا وسهلا بكم.

كان في ذاك الوقت صراع شديد جدا بين أمريكا وروسيا وبين الرأسمالية والشيوعية، فظهر هذا بهدف تشديد الرقابة على الشيوعيين اللي يعملون في الجمهورية الأمريكية. أصل المصطلح أنه ينسب إلى عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف مكارثي. كان وسيلة مكارثي في تأسيس ثقافة الخوف، يريد أن يخوف الناس من الشيوعيين، ويحاول أن يؤثر على طريقة تعاطي الناس بعضهم مع بعض، كيف يتعامل الناس مع بعضهم. جوزيف ريموند مكارثي كان نائب جمهوري في الكونغرس الأمريكي من ولاية ويسكونسن الأمريكية في الفترة ما بين 1947 إلى 1957. مع بدايات عام 1950 مكارثي أصبح من أشهر الشخصيات العامة في أمريكا، لما كانت الشكوك والعداء تجاه الشيوعية في أعلى درجاتها في أمريكا، وبدأت كما يسمونها الحرب الباردة. فلما انتهت أمريكا من صراعها مع النازية مع هتلر، وانتهت الحرب العالمية سنة 50، بدأ الصراع مع الشيوعيين الروس، وتبنى مكارثي هذا الهجوم ضد الشيوعيين، وظهر مصطلح المكارثية في 1950، وسموه المكارثية نسبة إلى ممارسات مكارثي نفسه. مكارثي من هو هذا؟ هذا رجل حصل على شهادة المحاماة في عام 1935، وكان ذكي جدا، فانتخب أصغر قاضي محكمة استئناف وهو عمره 33 سنة في عام 1939. بعد سنتين تطوع في الجيش في المشاة البحرية المارينز، فشارك في الحرب العالمية الثانية وعاد منتصر، وبطولته هذه جعلته ينتخب عن ولايته. وظهرت كلمة المكارثية لأول مرة ضمن كاريكاتير رسمه فنان أمريكي شهير اسمه هربرت بلوك في عام 1950. يصف الكاريكاتير هذه الهستيريا الجماعية اللي كانت أمريكا تعيشها في ذلك الوقت ضد الشيوعية، أي شيء شيوعي، كل واحد شيوعي، التخويف من الشيوعية. قال بلوك لاحقا إن هذه الكلمة كانت وصف لمرض، لبلاء كان يصعب إيجاد اسم له، ما عرفت أجد له اسم، فوجدت إن أكثر شخص يمارسه هو مكارثي فسميته مكارثيزم. دخلت المكارثية القاموس المعاصر، الآن لو تفتحوا القاموس الإنجليزي تجدون المكارثيزم، باعتبارها من وسائل الاغتيال، ليس الاغتيال الفعلي، واغتيال الشخصيات السياسية للخصوم، قتلهم معنويا عبر اتهامهم بشكل جماعي، اتهامات جماعية تطعن في شرفهم، تطعن في وطنيتهم، والهدف في النهاية تمهيد للتنكيل بهم وإقصائهم، ويمكن حتى يعني سجنهم أو إعدامهم. كانت عبارة عن مجموعة اتهامات بالخيانة بالعمالة، ولما نقول مكارثية يعني اتهامات بدون دليل، اتهامات جماعية وبدون دليل، هذه اسمها مكارثية. قارنوا ماذا يحدث في عالمنا العربي اليوم. فإذا كانت عبارة عن اتهامات بالخيانة، اتهامات بالعمالة بلا أدلة تثبت تلك الادعاءات، وينتج عنها ممارسات تفتيش في الضمائر والنيات، وطبعا تلفيق اتهامات وفضائح وتأليفها وتلفيق أدلة من أجل إسكات الآراء المخالفة للحكومة أو للدكتاتورية أو للجهة الحاكمة. كل من يعترض على المكارثية ستهاجمه المكارثية وتتهمه بالخيانة. وبكل هذا برزت شهرة السيناتور جوزيف مكارثي، ظهرت بشكل واضح بعد خطاب ألقاه أمام منظمة نسائية في عام 1950. قال في هذا الخطاب أن يملك مكارثي، يقول أنا أملك قائمة بأسماء أكثر من 200 شخص هم أعضاء بشبكة تجسس لصالح السوفييت، وكلهم يعملون في وزارة الخارجية الأمريكية. طبعا صارت ضجة كبيرة، وزارة الخارجية مخترقة، وبدأت تحقيقات واتهامات، وأي واحد يعني عليه أدنى كلام فورا اعتقلوه، ظنوا أن المسألة حقيقة.

كلها أوهام. وصارت وزارة الخارجية الأمريكية هي أولى ضحايا مكارثي، وتم طرد الكثير من خبراء في شؤون الاتحاد السوفيتي وخبراء شرق آسيا. والسبب أن ادعوا أنهم طابور خامس. والسبب ليش ادعوا أنهم طابور خامس؟ أي شخص يقدم تحليل موضوعي لا يعني يهاجم الشيوعية بعنف، بالتالي هذا لين تجاه الشيوعية، وبالتالي لا يتناسب طبعا مع الهستيريا الفكرية الأيديولوجية الموجودة في ذلك الوقت. أهداف المكارثية إذن مكافحة الشيوعية في المجتمع الأمريكي، وتتلخص بتبني مجموعة معتقدات. أولا، كثير من المواطنين الأمريكيين شيوعيين ومشكوك في ولائهم، هذا أول شيء تطرح المكارثية. ثانيا، تصنيف كثير من الموظفين في الأجهزة الحكومية بحسب معايير مغلوطة طبعا ليس لها أساس، في أنهم إما جواسيس الاتحاد السوفيتي أو شيوعيين أو متعاطفين مع الشيوعية. هذه الاتهامات طبعا يعني سهلة جدا ارميها على أي إنسان. فانشغلت المكارثية في العاملين بالحكومة الأمريكية، وكان يتم طرد أي شخص من وظيفته إذا توفر أي شك معقول كما يقولون يشير إلى أنه ليس له ولاء للحكومة الأمريكية، أو قد يكون متعاطف، قد يكون محتمل متعاطف مع الشيوعية، هذا فورا متهم. وسرعان طبعا امتدت الحملة لتشمل آخرين، وتم إعداد قوائم سوداء، فنانين صارت مشاركتهم في أي عمل تدين من أشركهم فورا، وكانت يعني تتم ملاحقة شخصيات العامة، استدعاءات للتحقيقات، مثول أمام لجنة مكارثي، سووا له لجنة مكارثي لمجلس الشيوخ، لجنة الممارسات سموها غير الأمريكية، الممارسات غير الأمريكية في مجلس الشيوخ وكذلك مجلس النواب. وامتدت المكارثية فشملت كل المجتمع، كل قطاعات المجتمع، وراح ضحيتها من البارزين أكثر من 200 شخص دخلوا السجون، و10,000 شخص في أمريكا اللي فيها قانون مفروض يحكمها تم طردهم من وظائفهم. طبعا استغلت الحكومة هذا الجو ولعبت الـ FBI هي المخابرات المحلية، CIA هي المخابرات الخارجية، فالـ FBI المخابرات الأمريكية المحلية داخل أمريكا لعبت دور كبير في دعم المكارثية. يعني إلى درجة، شوف تطور القصة كيف، الـ FBI بدأت تسرب وثائق إلى أحيانا للإعلام ولا إلى مكارثي، تبدو كأنها تحمل أدلة تجسس ضد مئات من المهنيين والمهندسين والأطباء والمدرسين والمحامين، وطبعا على رأسهم السياسيين، راح تسرب أخبار غير حقيقية وكأنها وثائق، فتشكل كأنها إدانة، وينشرها مكارثي وتنشرها أحيانا وسائل الإعلام، وراحت وسائل الإعلام يعني ترسل برسائل مجهولة الأصل، تحمل وثائق مزورة تتهم أشخاص بالتجسس، وطبعا هذا كله يثير الرأي العام. وأنشئت الهيئة في منتصف الـ50s، هيئة مكارثي، وأنشأت برنامج مناهضة التجسس وهدفها مراقبة الشخصيات العامة، وكانوا طبعا ينشرون الأكاذيب عن كل من هو يرون أن سياسيا ضد الحكومة الأمريكية. فمن وسائل المكارثية إذن تزوير معلومات، الآن قارنوا هذا بما يحدث عندنا في العالم العربي، تزوير معلومات، نشر إشاعات، إطلاق اتهامات بالجملة وتكرارها عبر وسائل الإعلام المختلفة، طبعا وسائل اللي موالية للسلطة، طبعا في أمريكا صعب أن يمنعونها، في بلادنا سكر كل شيء غير قابل غير موافق للسلطة. هذا التكرار، اكذب اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، صنع عند الامريكان ما يشبه المسلمات، خلاص حقائق هذه، وتتحول الاكاذيب والاشاعات الى حقائق غير قابلة للنقاش. هذا التكرار يجعل المتهم اشبه ما يكون بالمصاب بالجرب، لا يجوز الاقتراب منه ولا يجرؤ احد ان يدافع عنه. وطبعا تفنيد التهم هذه الظالمة
يصبح شبه مستحيل، لأن في فوبيا، خوف جماعي عام يصيب المجتمع. فهم بعض الناس يعرفون الحق، لكن حتى اللي يعرفون الحق يخافون من أن يدافعوا عن هذا الحق أو عن أصحاب هذا الحق، فيكتفون بلا حول ولا قوة إلا بالله أو الصمت. من الذين نالهم الاتهام في أمريكا شخصيات رئيسية، مارتن لوثر كينج الزعيم الأسود، طبعا لأنه زعيم أسود فاعتبروه موالي للشيوعية، وغيره سنذكر بعض الأسماء بعد قليل. بدأت المكارثية تنكل بمن اعتبرتهم خونة، أي واحد عليه شكوك هذا خائن. وطبعا تطورت المسألة، ليس فقط سياسيين، رموز معروفة في الفنون والآداب والعلوم. من الذين طالتهم المكارثية واتهموهم؟ ألبرت أينشتاين وآرثر ميلر وتشارلي تشابلن وكثير من المفكرين، حتى اضطر بعض المفكرين والفنانين إلى الهجرة إلى أوروبا هربا من ملاحقات اللجنة المكارثية. هكذا تضيف هذه الفلسفة، فلسفة المكارثية، إلى ثقافة الخوف ثقافة جديدة، وسيلة جديدة تهدف إلى تقسيم المجتمع. إحنا وإنتوا، إحنا شعب وإنتوا شعب، يا معنا يا ضدنا، هذا من أهم وسائل المكارثية. هذه الوسيلة الخطيرة ينتج عنها تقسيمات مجتمعية تقسم المجتمع نفسه، والناس تجاه المكارثية تنقسم أقسام. قسم يصاب بالرعب من التهم المكارثية عشان ينجو من العقوبة، من عقوبة العزل أو الطعنة أو حتى السجن، ماذا يفعل؟ يبدأ يتقمص النظرية المكارثية هذه، فيصبح هو الذي يهاجم الآخرين، هذا موجود. وقسم آخر يجد في المكارثية فرصة، يستثمرها، يستغلها، يتخلص فيها من خصوم السياسيين. وقسم هو الذي يتعرض لتهم المكارثية ويتعرض للعزل أو السجن والاعتقال والنفي والحرمان من حقوق المواطنة، ويتعرض لتشويه السمعة. ماذا يفعل هؤلاء؟ ينقسموا قسمين. قسم منهم يلجأ إلى الكفر بالعمل السياسي والوطني وبمفردات المجتمع المدني كله، ويلجأ إلى السلاح، يدفعون الناس دفعا نحو السلاح. وقسم عنده نظرة حكيمة وعاقلة، فيرى في المكارثية أنها في النهاية وسيلة قاصرة تدل على إفلاس هذه القيادة السياسية المستبدة، ولذلك ماذا يفعل؟ يصمد في وجه التيار، يعلم أن المكارثية بطبيعتها فيها غلو، فيها تطرف، وهي غير مؤهلة أن تستمر كثيرا، وسيكتشف يوما ما الجمهور زيفها. بعد الفاصل نخبركم ماذا حدث لمكارثي وكيف تطورت المكارثية في أمريكا نفسها. لحظات ونعود إليكم إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع برنامج قصة وفكرة، وقصتنا اليوم تدور حول المكارثية، هذا المصطلح الذي نسب إلى شخصيتنا مكارثي، وصار رمزا للتعبير عن شيطنة فئة من المجتمع من أجل مصالح سياسية. ورأينا كيف تطورت المكارثية إلى أن وصلنا إلى أن مكارثي بدأ يشكل لجان تحقيق لمساءلة كبار ضباط الجيش، وتطورت المسألة حتى وصل أن مكارثي بدأ يتهم وزير الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي ترومان اسمه جورج مارشال، اتهمه بالخيانة ومساندة الشيوعية. مارشال اللي معروف أنه مارشال الذي فاز بجائزة نوبل للسلام، مارشال هو الذي هندس مشروع مارشال الشهير لإنقاذ أوروبا وبنائها بعد الحرب العالمية الثانية، تم اتهامه بالشيوعية. وتطور أمر مكارثي وأخيرا تجرأ فاتهم الرئيس الأمريكي هاري ترومان نفسه، اتهمه بالتحالف مع الشيوعيين، واتهم حزب ترومان الحزب الديمقراطي كله بالخيانة. هكذا تتطور المكارثية. كثير من اتهامات المكارثية على فكرة تفتقر إلى أي مصداقية، ما في أي دليل عليها. من وسائلها
الشهيرة في ذلك الوقت وإلى اليوم، أنا أتكلم عن المصطلحات ما زالت تحكمنا إلى اليوم، من وسائل المكارثية تلفيق كامل لكل الحقائق والوقائع وتحويلها إلى يعني اتهامات للمقاومة، وحتى الذين يعني شرفاء وكلهم خوانة، أي واحد ضدهم فهو خائن، واتهام الرموز الوطنية بالعمالة، بس واحد يعترض على الفساد أو الاستبداد أو الانقلاب العسكري هذا فورا يتهم بالخيانة، وغيرها من الكذوبات اللي تتكلم عن ميليشيات عسكرية تستعد للانقضاض على الدولة وغيرها من الأراجيف، هذه كلها اخترعها أصحابها وصدقها أصحابها وصدقها الناس، يقولون اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، والآن صارت اكذب اكذب واكذب حتى تصدق نفسك. العجيب أن هناك من يدعي الانتماء إلى طبقة مفكرين، وحتى أحيانا الليبراليين يؤمنون بالحرية والتعددية واحتواء الآخر، هؤلاء بدأوا يرددون مثل هذه الاتهامات الضحلة ويستمرون في ترديدها حتى بعد اتضاح كذبها وتهافت منطقها، فهذا يدل على أنهم يعني رغم أنهم يعلمون كذبها لكنهم يجدونها فرصة لتشويه صورة الخصم. فاليوم وقع أعداد كبيرة من الناس بما فيهم المفكرين والليبراليين في هذه المسألة. من وسائل المكارثية اعتماد أسلوب التشهير، شهر بهم، شهر بالمعارضين، وتلفيق تسجيلات، تلفيق وثائق مفبركة ليس لها أساس، وإلصاق التهم غير المنطقية أحيانا، أشياء يعني لا تدخل العقل لكن الناس تصدق، ورغم ما تتمتع به أحيانا هذه الجهات المخالفة لهم بسمعة حسنة، أحيانا سير أكاديمية محترمة رائعة، مؤهلات تخصص عالية، كلها ليس لها قيمة عندهم. مثال على ذلك أنهم يدعون أن هؤلاء الذين ليسوا محل ثقة وحزبهم هذا الذي يحركهم، وليس الذي يحركهم هو المصلحة الوطنية، وأخيرا هم يعني يبدأوا يشيطنوا الآخر ويشيطنوه حتى يصبح هذا الآخر أو هذا الخصم بالنسبة لهم هو الحاكم الفعلي الذي يدير البلد من وراء، ويسقط هذا الحاكم يسقط لأنه يدير البلد من وراء من وراء الكواليس، ويعتبرون أن الشخص الذي يحكم هو دمية في يد هؤلاء. هذه كلها أنا لا أتكلم عن واقع فقط، أنا أتكلم عن أساس مصطلح المكارثية كيف نشأ وكيف تبلور. هذه كلها كل الذي ذكرته لكم كله استعمله مكارثي، هذا ليس شيء جديد في عالمنا العربي. وإذا طلب هؤلاء بالوثائق أو بالتسجيلات التي تثبت أي شيء فيفشلوا في تقديم دليل واحد، أي دليل، ما في أي دليل، لكن الهيجان الإعلامي هذا الذي يستغلوه. طبعا في ذلك الوقت لما مكارثي بدأ يعمل هذه الأساليب ما حظى بمعارضة قوية، بل كانت لها شعبية، المكارثية في أمريكا شعبية، يعني في استطلاعات الرأي التي جرت في أمريكا كانت المكارثية تحظى بتأييد 52% من الأمريكان، 52% يؤيدون طروحات مكارثي، وكذلك اليوم في عالمنا العربي تحظى بتأييد كثير من الكنائس الكاثوليكية وبدعم رموز مهمة من الذين دعموهم، دعموا المكارثية، جون كينيدي الرئيس الأمريكي اللي صار بعدين رئيس أمريكي كان يدعم المكارثية في النهاية لمصالحهم السياسية. انتبه الأمريكان بعد 3 سنوات أنهم بهذه الأساليب يؤسسون إلى دكتاتورية جديدة، والسبب أن هناك يعني جهات إعلامية راقية وقوية في نفس الوقت رفضت المكارثية، وهناك شخصيات علمية بدأت تهاجمها بقوة وتفضح أساليبها، وبدأ يعني الضغط المعاكس لأن فيه نخبة واعية وفي إعلام على الأقل جزء من نواعي، ليس كل الإعلام معهم. عندها انقلبت المسألة على المكارثية وانتفضوا ضد مكارثي ولجنته، وتلقى مكارثي تأنيبا رسميا من مجلس الشيوخ
على الأساليب غير الأخلاقية والاتهامات غير الصحيحة التي اتهم بها الرئيس ووزير الدفاع وغيره. تأنيب رسمي، هذا التأنيب الرسمي من الكونغرس أوضح للناس أنها ليست حقيقة، وبدأت الهجمة المضادة على المكارثية، لأن هناك من يعي، هناك من يصرخ يقول انتبهوا لا تقعوا في المكارثية. وبهذا انتهت المكارثية في أمريكا بعد حملة مضادة بدأها واحد من ألمع الإعلاميين في أمريكا في وقتها يسمى إدوارد مارو، إعلامي واحد قوي أو سياسي واحد قوي يستطيع أن ينقضها. وانضم إلى هذا الإعلامي أديب شهير آرثر ميلر، وانضم آخرون، ونجحت الحملة المضادة في إنقاذ أمريكا من بلاء ومرض المكارثية الذي اعتمد على صناعة الخوف. وبهذه الطريقة تم تحجيم مكارثي، ومات وهلك وعمره 48 سنة فقط بعد أن أدمن الخمر، وبعد أن تخلى عن حلفائه ومعاونوه، بعد أن استنفد أغراضه. لكن المكارثية لم تنتهي بانتهاء مكارثي، في كل بقعة من بقاع الأرض ما زال هناك نفوس تميل إلى تقمص المكارثية، هذه الروح الشريرة، وتساعد بالجهل على تمزيق دولنا وتمكينها، تمكين الفاسدين من حاضرنا ومن مستقبلنا أيضا. على فكرة المكارثية لا تخلط بينها وبين الطائفية، أو تخلط بينها وبين العنصرية. التفرقة في الطائفية تكون على أساس الدين أو المذهب، وفي العنصرية تكون على أساس العرق أو اللون. أما المكارثية فالاختلاف هنا يقوم على أساس اختلاف الفكر، خاصة الفكر المخالف للفكر الذي تتبناه الدولة، وخاصة لما تكون الدولة استبدادية. ليس للموضوع أي علاقة بمدى صحة الفكر أو خطأ، لأن النقاش كله ليس نقاش علمي، بل هو له علاقة بمعارضة الفكر الحاكم. أي واحد يعارض الفكر الحاكم وجماعته، هؤلاء هم المجرمون. مكارثية أنواع، هناك مكارثية دينية تقوم على وصف المخالف بالتبديع والتكفير والضلال والردة، هناك مكارثية وطنية تصف المخالف بأنه خائن وعميل، عميل للجهة الفلانية أو عميل للجهة الفلانية وغيرها. إذن المكارثية انتهت نعم في أمريكا بسبب وجود نخبة واعية وإعلام واعي، لكن المكارثية لم تنتهي في العالم. اليوم احفظوها، في الربيع العربي بالذات تمارس المكارثية بكل تفاصيلها. إياكم أن تقعوا في فخ المكارثية. المكارثية تحرم الدولة من طاقات، مجموعات فاعلة في المجتمع، هذه الطاقات ممكن أن تساعد في التنمية في البناء. المكارثية تضعف الوحدة الوطنية، تشق الشعب. المكارثية توظف استراتيجية شيطنة الخصم، وتستعمل آلة إعلامية ودعائية هائلة، هتشتغل هذه وفق طاقة جبارة ليل نهار من أجل أن توجد صورة العميل والخائن لكل معارض. المكارثية تهيئ الأرضية للمستبدين، فيستبدوا ويبرروا أي تصفيات جسدية، سجن للمعارضين بلا أحكام قضائية، عقاب جماعي، تعميم بلا تمييز ولا تثبت، أحكام قضائية مسيسة ليس فيها أدلة، ما فيها محاكمات أصلا. للأسف المكارثية مع كل هذا تجد قبولا لدى عامة الناس، كثير منهم تتمكن منهم صناعة الخوف اللي اسمها المكارثية فيصدقوها. رأينا في عالمنا العربي كيف كشف لنا الربيع العربي حجم المكارثية لدينا. تم إقصاء الكثير من المفكرين والمثقفين ودكاترة الجامعات والعلماء والفنانين من مناصبهم بعد رفضهم العودة للمربع الأول، وتحويل الديمقراطية إلى مجرد ديكور
يمهد لعودة الاستبداد. رأينا محاكم تفتيش حقيقية في معارض الكتب لخنق أي رأي أو أي صاحب فكر إسلامي ولا فكر معارض، مما يهون الأمر أن الممارسة المكارثية مع كل هذا قصيرة العمر سرعان ما تنكشف للجمهور وستسقط، ويسقط معها كل رموزها. وقبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا في عالمنا العربي وحتى إشعار آخر، الاختلاف في الرأي مفروض لا يفسد للود قضية، لكنه ينفي ويقتل ويسجن ويعدم.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. اليوم سنتحدث عن قيمة مهمة جدا في التعامل مع الآخرين. القيمة هذه تقول: من التقوى المسارعة في الخيرات والعمل بالأحسن والتشاور. ثلاث مسائل. الأمر الأول هو أنه لما يكون عندي خير على طول مبادر، من رجيش من أجلش، كما يقولون خير البر عاجله. وأيضا إذا ما نقدم أي عمل نقدم في أحسن صورة. وأيضا دائما أنا نتحرك في مجتمع، في وسط أقارب، إخوة، جيران، شركة، أي نوع من العلاقات. فدائما كل ما كان الأمر بين هؤلاء، بين هذه المجموعة اللي تربطها زي ما يقولوا مصالح مشتركة إن صح التعبير، لم يكون فيه تشاور يكون أفضل. وهذا نبدو فيه من البيت، الأسرة، إلى الأكبر مؤسسة، إلى الدولة. لو أردنا نحن نجيب بعض القصص في هذا الموضوع، يعني عندنا لا شك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان المثال الأعلى في المسارعة في الخيرات. فمعروف عنا صلى الله عليه وسلم أنه هو إذا جاءته الغنائم وخلاص انتهى من المعركة وجمع الغنائم، لا يؤجل تقسيمها إلى ثاني يوم، وإنما يقسمها في نفس اليوم. حتى أن مرة يعني ظهر أن فيه كمية من الأموال اللي جاتها لم ينتبه لها، فتذكرها وهو يصلي، فأسرع في صلاته، وعلى طول بعد ما كمل الصلاة على طول مشى وقسمها مباشرة. بل وصل الأمر به في يوم الأيام أنه هو عندما يقسم الغنم ينسى في نفسه. فمرة جاءت أموال، فالمهم بدأ يقسم فيها بين الناس، ثم في آخر النهار طلب من زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها وقال لها يعني جيبي لي حاجة نفطر بها، كما يقول صايم كان وبيفطر. فقالت لي: يا رسول الله، لو أنك تركت لنا من الأموال التي جاءتك شيء راه وجدنا حاجة نفطر عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: لو ذكرتني لفعلت. فكان يعني بالنسبة لعملية المسارعة في الخيرات بالنسبة له صلى الله عليه وسلم كانت عالية جدا جدا، وكان دائما هو الأول. حتى أن مرة في المدينة سمع الناس ضجة في الليل، آخر الليل، فخرجوا. لما خرجوا طلعوا من المدينة يشوفوا الضجة شنو صاير برا، فوجدوا الرسول جاي على حصان، على فرس، حتى السرج مش موجود، من غير سرج، ركب عليها من غير سرج. وقال لهم: لن تراعوا. يعني هو افطن قبلهم وذهب واستطلع الأمر وعرف شن فيه ورد. فكان صلى الله عليه وسلم يعني دائما أبدا مسارع الخيرات، وكما يصفه الصحابة رضي الله عنهم كان يعني مثلا مثال في العطاء والجود والكرم. يعني كما وصف ذلك الأعرابي: أتيتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني المال بالنسبة له ليس له قيمة، وذلك كان يسارع في إنفاقه في الخير. وهذا يعني مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو يقول ابن آدم: مالي. الإنسان دائما يقول: هذه أموالي، هذه فلوسي، هذه شركاتي، هذه بيوتي، هذه. يقول: مالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدد شنو مالك، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، كليته خلاص وأصبح جزء من جسمك، أو لبست فأبليت، لبس ومع الوقت حيبدأ يبلى، أو تصدقت فأبقيت، هذا مالك. فالمال اللي أنا لما جيني فلوس وبعدين دسهن
ونترك اللي ورثتي انا مش مالي فلوس ندسهن وبعدين تاكلهن النار مش مالي فلوس ندسهن وبعدين يسرقون مش مالي المالي هو اللي انا انفقته على نفسي على اولادي او عيالي او انفقته في سبيل الله هذا مالي ليش لان هذا مالك في الدنيا اكلته واللي انت انفقته في سبيل الله هذا استبقيته للاخره فهذا فعلا مالك وهذه تعلموها الصحابه رضوان الله عليهم ابو ذر الغفاري احد الامراء اراد ان هو يعني زي ما يقول يعني كان طبعا سيدنا ابو ذر كان يعني رجل لا يخاف الا لومة لائم ما يرى غلطي يتكلم بقوه ما يرجيش ما يقولش والله خلي تو بعدين تو بالك نجيبوها بطريقة أحسن لا على طول يتحدث بما يعني آمن به وصدق به فالأمراء طبعا هذه عادة ما تعجبهمش الشخص اللي هو يقول الحقيقة ويكشف العورات ويكشف أفعالهم اللي ممكن تكون فيها سوء فأراد أنه هو يحرج فبعث إليه في الليل بعد العشاء مبلغ من المال 1000 دينار مثلا وقال للغلام قال له أعطيه 1000 دينار وتعال يقول لي فأخذها منه طبعا قال له ذينا لم يدز لك يا سنة تستعين بين أمور حياتك فما سيدنا بذر ما عندهش مشكلة خذ المال وحطه عنده وبعدين قال له في الصباح بعد الفجر مباشرة امشي له ودق عليه الباب وقول له راني أنا أمس غلطت وأمير وسيد الأمير كان بعثني واحد ثاني وأنا غلطت وشفت تركب الغلط وكذا يبي يحرج سيدنا أبو ذر فإن قبل المال فقال له لما جاء في الفجر فقال له أبو ذر قال له والله تقول الآن شو أقول لك قال له أنا المال وزعته كله على الفقراء ما مسك من شيء لكن انتظر لعلي نقدر نحصل لك فرجع إلى الأمير فالأمير أسقط في يده اللي أنقذت سيدنا أبو ذر أنه هو سارع بإنفاق المال في سبيل الله على طول ما يدسش في حاجة لنفسه ما كانوش يفكروا نحن تقول الآن واحد منا يفكر أنا عندما يكون على الأقل نرتب أموري حيث أن يكون عندي رصيد يكفيني 100 سنة كنا مش مثلا لكن كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين يومهم وهذا هو الإنسان المؤمن يقول أنا اليوم عندي مناكل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه يملك قوت يومه صحيحا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا يعني أنت لما يكون عندك قوت اليوم بتاعك ما تفكرش في بكرة الله يرزقك إن الله تعهد برزقك خلاص فهذه مسألة المسارعة في الخيرات تجعل الإنسان دائما وأبدا سباق إلى فعل الخير طبعا يعني هذه مهمة جدا في المجتمع ليش؟ لأن لو كان المجتمع تنشأ في هذا الخلق هذه القيمة تبدأ لها يعني صدى وتبدأ واسعة والناس كلها تعمل بها أو أغلبها أو جزء كبير منهم يعمل بها والله يقول حتى جزء قليل لكن يكون جزء واضح راه حيولد في المجتمع ديناميكية فاعلة قوية قادرة على أن هي تبني مستقبل جيد لها وللأبناء الذين يأتون من بعدها فبالتالي مهم جدا المسارعة في الخيرات يعني إنسان الخير إذا كان كيف ما قلنا بدري يعني خير البر عاجله الإنسان لما يكون ينوي فعل الخير ما يرجلش البكرة أنا ناوي نزور إنسان نعود مريض ما نرجلش البكرة أنا ناوي نصدق ما نرجلش البكرة أنا ناوي ما نأجلش أي عمل الغد وبالتالي كما يقولون لا تؤجل عمل اليومي

الآن نحن يعني القيمة هذه كيف نحن ممكن نساهم بها في بناء الوطن أو الأمة أو الأسرة أو النفس؟ أول حاجة يا إخواننا الأمر هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى أمر بها، وذلك الله سبحانه سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض. هنا المسارعة بيش تسارع؟ تسارع بالعمل الخير ولا بالعمل الشر؟ أكيد بعمل الخير، لأن الجنة ما تقبلش إلا ما يدخلش حد إلا أهل الخير. بس سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هذه المسابقة وهذه المسارعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كويس. بالتالي مسألة أن الإنسان يعني يفعل الخير، حتى أن لو وقع في الإثم في الشر في الذنب في المعصية، المسارعة تكون إلى التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا على طول مباشرة، ما يجلش يقول توان نتوب بكرة، توان نتوب أسبوع جاي، توان لما نكبر شوية نقعد 25 سنة ولا 30 ولا 40 توان نتوب. لا، ما اللي قال لك أنك تعيش أصلا؟ الخليفة الراشد الخامس سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، عندما تولى الخلافة ويوم الخلافة، يوم اللي هو يعني تولى فيه، كان يوم اللي دفن فيه عبد الملك بن مروان الخليفة اللي سبقه، فكان سهران طول الليل مع الخليفة السابق في مرضى، ولما مات طبعا اشتغل في التغسيل والتكفين والدفن، فما كملش إلا قريب الضحايا اللي قريب الظهر زي ما يقول، وكان مجهد، فقال قال أنا عدي نرقد شوية ساعة زمان كي قبل بعد الظهر نصلي الظهر ونجلس للناس. فجاءه ابنه عبد الملك، عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، واستأذن على الخليفة. طبعا الحارس قال له راه يعني وراك، قال له قول له ابنك عبد الملك يبي، فخش عليه، فقال له خليه خش. قال له يا أمير المؤمنين كيف مش جالس في المجلس الديوان بتاعك تستقبل الناس وترد المظالم وكذا؟ فقال لي يا بني انا راني والله مرهق كذا، نبي نرقد عند الظهر عشان نستجمل نفسي وباش ما ادري ان بعد الظهر تونجلس الناس. قال له وهل تضمن ان تعيش الى الظهر؟ يعني انا الان ما دام انت عندك شغل ما تاجلش. وهكذا سيدنا عمر بن عبد العزيز في سنتين ونص اعاد للامه كثير من القضايا التي ضاعت. يعني يكفي رحمه الله ان في عهده، في آخر عهد تقريبا بعد سنة أو سنتين، وكلها سنتين وشوية، لم يجدوا من يأخذ الزكاة في أمة الإسلام، لم يجدوا، حتى أنهم قالوا اشروا حبوب وانثروها على قمم الجبال تأكل منها الطير، حتى لا يقول أحد جاع طائر أو حيوان ضالك، حيوان بري في بلاد المسلمين من موال الزكاة. ليش؟ لأن خلاص الفقراء ما عاش فيه، الشباب زوجوهم، الكذا الكل ماشي الامور ما في، لان العدل سارع الى رد، سارع وبدا بنفسه، مش بدا بغيره، بدا بنفسه. كل ما عنده من مال وما عند زوجته وما حطه في بيت مال المسلمين. ليش؟ لان يقول هذا جاء كله بحكم ان احنا من اهل البيت، من اهل بيت الخلافه، في الفلوس دي ما جنش بسبب ان احنا اشتغلنا فيه، لا انا خلاص اذا مش لنا، وجعل فقط الآن اللي هو يأكل فيه يشرب فيه الأشياء الضرورية، اللي هو زي ما ذكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جعلوا له من بيت المال ما يكفيه نفقة على نفسه وعلى عياله. وذلك لما ترك، حتى لما توفي رضي الله عنه رحمه الله، لم يترك لأهله لأولاده مال والله ضياع والله إراضي والله ممتلكات، لا ترك لهم ذلك التقوى، ذلك العمل الخير. فلا شك ان هذه المعالي او المعالم في قضيه المسارعه في الخيرات راهي تبني شعب، تبني ناس دائما وابدا ماشي في اتجاه الخير وما تاجلش. نحن الان نشوف في بعض الشعوب
يعني من حبهم للعمل انه هو ممكن يشتغل اكثر من المطلوب منه، حتى ساعتين ساعه او ساعتين ثلاثه، حتى وقت الراحه قليل جدا ينقص فيه، لانه يبي يكمل عمل اليوم وممكن يلقى حتى يدير عمل بكره يدير اليوم. هذا مسارع، هذا مسارع. نحن احيانا يجيني انا قاعد جالس في مكتبي ويجيني مواطن ويطلب مني ورقه وانا بامكاني نعطيها له في نفس الوقت، او نعطيها له بعد خمس دقائق او بعد ربع ساعه، نقول له والله تعالي بكره. ليش تعالي بكره؟ انت الان يعني تخيل الوقت اللي ضيعت عليه، هو جاء مشوار كم ساعه او نصف ساعه، ثم بعد ذلك انتظرك حتى دخل عليك ربع ساعة عشر دقائق، هذا أنا بقول تكلم بأنه ما خدش وقتي، وبعدين تقول له فيمشي يرجع ساعة، بعدين بكرة بيجي ساعة وبيرجيك، وبعدين بيشغل منه ورقة بعدين يرد. يعني أنت أخذت منه تقريبا خمس ساعات من وقته، وعلى أمر هو ما يخذ منك أكثر من خمس دقائق. أنت عطلت طاقة، طاقة معطلة. هذه واحد كان بإمكانه الساعتين هذين عاد يكون في عمله ممكن يدير شيء، لكن هو نتيجة أنه مضطر محتاج إلى هذا التعامل عندك، فبيجيك على مرتين. والأسوأ من ذلك الحقيقة، أنا لما يجيني مواطن ويقول لي أنا راني مش من نفس المدينة، أنا من مدينة كذا تبعد 200-300 كيلومتر 1000 كيلومتر 500 كيلومتر، هذا يعني الآن هو إذا أبقيت عن ثاني يوم معناه أنت تضطر إلى عاد يدور فندق ويحجز ويدفع فلوس يعني وثاني يوم، فليش ما يرجع في نفس اليوم إلى بلده إلى مدينته؟ بل بالعكس نحن نبدأ نبحث عن وسائل كيف أني أنا نوفر هذه الخدمة في مدينته، أو أن عن طريق البريد، يعني سواء كان البريد الإلكتروني أو البريد العادي يتم العملية. دائما وأبدا نجد المسارعة بتاعت في الخيرات تخلينا نبحث حتى عن وسائل التي تقلل الجهد المبذول، بل تنتج أكثر مما تستهلك. أنا بدل ما نقعد في ساعة ندير فيها عمل، لا، أنا ندير العمل هذا في دقائق، وندير بنفس الجودة أو بنفس الأفضلية لو قدرت. الآن بإمكاني أن نستخدم وسائل الذكاء الاصطناعي فنوفر وقت واجد وننتج إنتاج أكثر، لأن راه العملية مش كم وقت أنت استغليت علشان تنتج شيء معين، لا، الآن ينظر إلى قيمة المنتج، هل هو ذو قيمة ولا لا. فأنت كل ما أنتجت أكثر في وقت أقل أنت ضعفت أجرك، ضعفت يعني مكانتك عند الله سبحانه وتعالى، ارتقيت في الجنة. هذا بالنسبة للآخرة، وايضا حتى بالنسبه للدنيا. يعني الناس لما تشوف، يعني سبحان الله، حتى لما تحضر الجنائز وتشوف الانسان مات تقول والله يا فلان الله يسامحه كان يساعد وكان يوفر عليك وقت وكان يخدم وكان يتعب في جره الناس، هذا قاعد باذل جهد. هي المسارعه في الخيرات هي شنو؟ هي جهد مبذول بس يعني في وقته، ما ياجلش. مرات احيانا انا ندير في الخير صح، لكن بدل ما ندير اليوم ندير بكره، بدل ما نديرها على مدار ساعة نديرها على مدار ثلاثة أيام، بدل ما نديرها في لحظة نديرها بعد ساعتين. لا، كل ما قدرت تديرها في وقت أقل كل ما يكون أحسن. هذه مسارعة، لكن هو فعل الخيرات، لا، فعل الخيرات مفتوح، متى فعلته هو خير ولك أجر، لكن لما تسارع أنت تزيد في الأجر بتاعك، وأيضا توفر وقت على الآخرين. وكيف ما ذكرنا، أنت الآن عندما توفر لمواطن خدمة في أقل وقت ممكن، أنت توفر عليه حركة انتظار ووقت وجهد ونفسية، كل الأشياء اللي ممكن تخيلها الواحد منا. يعني بس يعني ينظر في نفسه لما يمشي المكان ويلقى الشخص اللي هو مثلا جاء عشان خاطر الموظف جاء خاطر مش قاعد أو متأخر ويقعد ينتظر فيه، ويكون مكان الانتظار مزدحم أو يكون ما فيش مكان كويس مناسب للانتظار، فيبدأ واقف جالس أو واقف ينتظر، هو ممكن حتى ركابة يجعلنا والله ظهره يوجع والله، غير أنه هو يقعد يعني منتظر مش عارف يجي ولا ما يجيش أصلا. وإذا جاء الله أعلم هو نفسيته كويسة ويستقبل الناس كويس والله ممكن
مضايق من حاجة في الشغل اللي فينا، فتبقى على أصابك. بينما الإنسان لما يكون فعلا أولا من المسارعة في الخيرات أني أنجي على أول وقت العمل، بل لو استطعت نجي قبله أفضل، نجي قبله ونجي قبل الناس بتجي ونجهز نفسي ونستعد نفسيا لاستقبالهم ونعرف كيف نستقبلهم، نحاول نضير مصالحهم في أسرع وقت ممكن. هذا كله مسارعة في الخيرات. المسألة الثانية اللي هي أيضا تهم العمل من قيمتنا اليوم، تهم المواطن أو تهمنا كمجتمع، يبي يبني نفسه، هو العمل بالأحسن. لأن هذا المسارعة في الخيرات هي فيها تتضمن هذا المعنى، لكن العمل بالأحسن هو أنه مثلا الآن أنا الآن فرضا على سبيل المثال لو جيني واحد يقول لي أنا نبي كذا كذا، نقول له خلاص هذه مثلا تستحق عند بكرة، لأن ندير واحد اثنين ثلاثة حتاخذ مني وقت، أو في جهة أخرى تبيك تحتاج الوقت أكيد، لكن يقول بدل ما تجي بكرة أنا حنبعثها لك. طبعا هذا يكون عندنا خدمات بريد كويسة، أو عندنا حتى ممكن نبعث الخدمة عن طريق التواصل الإلكتروني. هذا عمل بالأحسن، أنت بيكون تقول تعال بكرة وأنت منك ظالم له، لأنه هو العمل يستحق أنه فيه إجراءات بتندار حتاخذ وقت وممكن اليوم ما تنتيش، فبنقول لك تعال بكرة إن شاء الله تلقاها بطيب مواتي باي طيب. لكن بدل ما نقول له تعال ممكن نوفر عليه رحلة، بأن هذا عمل بالأحسن، هذا العمل بالأحسن. يعني أنا بنعطي درس أو بنعطي محاضرة في الطلبة كمدرس أو مهندس يعني قاعد يشرف على عمل، أو صناعي يقوم بصناعة شيء معين، لو وجدت طريقة أفضل في أداء عملي نقوم بها. أنا لو درت المحاضرة كالمعتاد حضرتها وكل شيء، لكن مثلا على سبيل المثال تعبت شوية وجبت درت طريقة، عرضت طريقة العرض كانت أفضل، فيها فيديو مثلا، فيها تمثيل، فيها محاكاة، فيها أشياء ممكن تساعد الطالب على فهم الموضوع أحسن، هذه من العمل بالأحسن. وكذلك لو أني أنا قاعد أصنع في حاجة لمواطن أو أصلح له في سيارته ولقيت حاجة ممكن ندير له أو أفضل من اللي كان ممكن يندار، فنجي نقول له يا فلان حتى لو كانت تكلف أكثر شوية نقول له إذا كانت تقدر تتحمل راه ندير هذه أحسن. هذا من باب النصح، هو من حق صاحبك عليك أنك تنصح له، وأيضا من حق أنك أنت تدير الأحسن ما يمكن أنك تدير. ما ينفعش نجي ندير عمل معين بإمكاني نديرها بأحسن طريقة، نديرها بطريقة عادية كويسة، هو كويسة مقبولة موجودة في المعايير ماشي الحال، لكن كان في إمكان ندير أحسن منها. لا شك أنه مسألة العمل بالأحسن هذا يعني من إتقان العمل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان هو يعني زيادة في جودة الأداء. وذلك فإذا شوف الأشياء اللي هي فيها يعني فيها صعوبة وفيها ألم ربما، فإذا ذب خذ رسول الله أخذ هذا المثال، وبعد يقول لك هي شاة ميتة ميتة، علاش تواني تقول لي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حنذبحوا خلاص ميتة ميتة هي. لا، أنا كل ما قدرت أخفف الألم عن هذه البهيمة كل ما أحسن، كل ما أنا درت بطريقة أسرع كل ما خففت الألم، وكل ما يعني حتى الشكل العام المنظر العام يكون أقل يعني زي ما يقولوا دموية، من يعني واحد قد يقطع في اللحم تقطيع وهو الموس موش بتاعه يقطع فيها تقطيع، يعني حتى اللي يتفرج يؤذى مش الذبيحة أو الشاة نفسها. وبعدين حتى يعني شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف علمنا، لما مرة جاه واحد يهودي كان عند الرسول صلى الله عليه له دين لهذا اليهودي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مازال الموعد مازال يوم أو اثنين، فوجه قبل الموعد بشوية قال أنا يعني هو نيته إنه يحرج

الرسول صلى الله عليه وسلم أو يؤذيه. فقال أعطيني ديني. قال له ما زال معدل. قال له والله أنت يا بني هاشم قوم مطل. قوم مطل يعني من الناس تضحكوا على الناس في تأكل تبوا تأكلوا أرزاق الناس. سيدنا عمر طبعا سمع الدواء قاعد حاضر تحملش فنزل فيه كيف يقول الرسول الكلام هذا يا أبو شاشم. فالرسول هدهه وقال له يا عمر كان أولى بك أنك تكون غيرك. قال له كيف؟ قال له أنك تأمره بحسن القضاء يعني تقول له أطلب حاجتك بالتي أحسن مش شوية بس بعد. وتطلبني وتنصحني بحسن الأداء إذا كنت تقدر تعطيه حق عطيله تقابله بيوم مش مشكلة. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر اذهب ف زي ما يقولوا كيل الحاجة اللي أنا أخذتها منه وزيد عليها كذا كذا. فهذاك الرجل لما خذها حق قال له وزيد عليش قال له هذه أي جزاء ما أفزعتك يعني أنا أفزعت. كان يعطي حقه وانتهى الموضوع. هو أصلا ظالم جاي قبل الوقت وبالتالي يعني الرد طبيعي أوكي خلاص مشوه. لا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ها. وذلك وإنك لعلى خلق عظيم. وصف النبي بخلق العظيم يعني في جميع الأشياء. وذلك هو صلى الله عليه وسلم كان يعفو دائما بس يعفو عن مقدرة عن قدرة قادر على أنه ينفذ لو أراد لكن هو دائما ينظر الأحسن. وذلك كما وصفوه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما للحاجة الأحسن فيه ما لم يكن إثم. كان حرام طبعا هو أبعد الناس عن الحرام. فهي مسألة أنه العمل بالأحسن أنك أنت تدي الحاجة بطريقة أفضل. يعني مثلا أنا على سبيل المثال لو واحد جاني شحات في الطريق ولقاني والله يا عمي أنا محتاج وكذا وعطيتها بنعطيها أنا نعطيه بس نعطيها لها بابتسامة أحسن والله وأنا مكشر عن وجهي وأسناني وكأني نقول له أنت ما تستحقنش. لا شك أنك بالابتسامة وبالدعاء الطيب إن شاء الله ربي ييسر لك وإن شاء الله ربي يفتح عليك وربي يرزقك من واسع رزقه ويكفيك شر كذا أفضل بكثير. هذه في أسلوب بسيط جدا. وذلك تو حتى لما نجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة والكلمة الطيبة صدقة يعني ما تكلف شيء لكن تؤثر في الشخص المقابل تأثير بالغ جدا جدا. آخر نقطة ربما هي من الثلاث نقاط اللي هي التشاور الشورى وأخذ الرأي وتبادل الرأي حتى ولو يعني اعتبرنا الشورى ملزمة أو معلمة في كلتا الحالتين. أنت لما تأخذ رأي الناس اللي حواليك في أي موضوع أنت تجبر في خاطرهم أنت تدير لهم في اعتبار أنت تدير لهم في قيمة أنت تستفيد من عقولهم. لأن لا شك أن أي موضوع تعرض إلى عرض على أكثر من عقل أفضل من عرض على عقل واحد أو اثنين أو ثلاثة. كل ما زاد الشورى طبعا خاصة إذا كان أهل الشورى هم يعني يفهموا في الموضوع حتى في التخصص الواحد. أنا لو قضية فقهية وعرضتها على مجمع فقهي أفضل من لو عرضتها على شخص آخر مهما كان علمه. قضية فنية في الهندسية أو ميكانيكية أو أي شيء وعرضتها على أهل اختصاص لو عرضتها على مجموعة. وذلك توه في الغرب الحقيقة يشتغلوا في نظام المجموعات ما يشتغلوش في النظام الفردي. تلقى حتى في نظام الأبحاث تلقى دكتور أستاذ ومعاه دكاترة ومعاه طلبة دكتوراه وطلبة ماجستير ويعني مجموعة ويجلس وكل ما في مشكلة يجي يعرضها عليهم ويأخذ رأيهم جميعا. فيه نوع من إثراء للموضوع. فالتشاور إضافة إلى أنه هو يجبر الخواطر ويدير اعتبار للناس هو أيضا يستخرج أفضل ما لدى هؤلاء الناس من آراء ومن خبرات. وبالتالي سيعود الأمر على الجهة اللي تقوم بهذا العمل أو المجتمع بالخير والبركة. ولذلك أمر به الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. ويس والرسول صلى الله عليه وسلم دائما كل ما تعرض قضية وما فيش وحي يجمع أصحابه طبعا مرة يجمع اثنين مرة يجمع ثلاثة حسب حاجة ويرى رأيه. وكان حتى إذا أصدر أمر جاء واحد قال له يا رسول الله يعني الموضوع
عقلي اجتهاد ولا موضوع وحي. فلما يقول له مش وحي ولا اجتهاد يعطيه رايه ويقبل الرسول كما حدث في حباب بن منذر في غزوه بدر، وكما حدث لسيدنا في غزوه الخندق في سيدنا

0: جمع للآراء وجبر للخواطر، وفيها شعور للمجموع بالمسؤولية، مسؤولية المجموع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نحن تكون هذه القيمة في حياتنا اليومية موجودة في كل واحد منا، ينظر لها على اعتبار أن هي من القيم التي تساعد في بناء المجتمع. إلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

ما أصل كلمة نازية؟ وما الفرق بين القنبلة الذرية والنووية؟ أحدثكم عن العبارات التي شاخت وباخت، وعن حيوان متوحش ضحاياه 100 مليون في كل عام، وعن مارون عبود عندما وجد غلطة لطه حسين، وعن حكاية الشدياق مع ابن خصمه اللدود، وأحدثكم عن 100 شيء آخر. مرحبا بكم. الدال حرف يخرج من التصاق الربع الأول من اللسان بسقف الحلق الأمامي وبقفى الأسنان العلوية، فإذا التصق رأس اللسان لا ربعه بالحلق دون الأسنان فهذه الدال التي تسمع كثيراً في شبه القارة الهندية، الدال الهندية والدال العربية. والدال تصبح ضاداً إذا سبقتها الصاد مثلاً، الصدر، عندئذ تكون الدال ضاداً. الثفل ما يبقى في قعر الكوب من كدر أو أوراق شاي أو نحوه، وهي من الثفال، وهو ما يبسط تحت الرحى ليقع عليه الدقيق. الثمل السكران، والثمالة ما يبقى في قعر الكأس، فكأن الثمل من يشرب الأكؤس حتى الثمالة. الحذاء من الحذو، وهو القطع، كانوا يحذون الجلد على قدر القدم ثم يحذو الصانع النعل

أخرى على حذو الأولى، ومن هنا التعبير حذا حذوه أي صنع مثله. وشاءت اللغة أن يكون للإنسان حذاء وللحصان حذوة، وكل هذا من الحذو وهو القطع. الحرام البطانية والأصل ملابس الإحرام التي تلبس في البيت الحرام. النازي هو الحزب الذي حكم ألمانيا بين عامي 1933 و 1945 بزعامة هتلر. سماه خصومه بالحزب الناتسي لأن اسمه بالألمانية فيه تكرار لصوت تس، ناتسيونال سوتسياليستيشي دويتشا أربايتر بارتاي، أي حزب العمال الاشتراكي الوطني الألماني. من هذا الصوت بلغته الألمانية سماه الأوروبيون المعادون للحزب النازي ناتسي، ونطقوه كالألمان ناتسي، يكتبونه بحرف زد وينطقونها تس مثل الألمان. نحن كتبناها بحرف الزاي ونقرأها بحرف الزاي، فهي عندنا النازي وليست الناتسي. الحكم الشمولي هو مثل الحكم النازي، عبارة منقولة. هذا الحكم يضع المجتمع كله تحت سيطرته ويصادر دور المجتمع المدني ومنظماته ودور المؤسسة الدينية، فكل شيء يكون تابعا للدولة. قد يبدأ الحكم الشمولي على نية الإصلاح، وهيهات إصلاح بغير حرية. كلنا يحب أن يكتشف الأخطاء، فمن من يطنطن بها ويفرك بصلة في عين من أخطأ، ومن من يستر. مارون عبود عز عليه أن يستر هنة من طه حسين. انتقد طه حسين في كتابه على المتنبي البيت: بأبي من وددته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماعا. قال طه: إن أحببته خير من وددته، ولكن الوزن اضطر المتنبي إلى وددته. ونبهه مارون عبود إلى أن وددته تحفظ الوزن، وأحببته تحفظ الوزن أيضا، لا فرق بينهما في الوزن. هي غلطة صريحة من طه حسين الذي كان يعرف وزن الشعر جيدا وقال شعرا في صباه. وممن فرك البصلة أحمد فارس الشدياق، فقد شن حملة شعواء على ابن بلده ناصيف اليازجي وظل يخطئه، وانبرى إبراهيم اليازجي الابن فأخذ يحفر كتب اللغة ويتبحر فيها كي يدافع عن أبيه، حتى صار من كبار اللغويين. ومات ناصيف ومات الشدياق. وسئل إبراهيم اليازجي: من علمك العربية حتى صرت فيها عالما كبيرا؟ فقال: علمني الشدياق. وقد صححني وأتحدث عن نفسي الكثيرون وتلذذوا بتسقط أخطائي، وجاء دوري. المرتزق وليس المرتزق، المرتزق جندي مأجور، والجمع مرتزقة بكسر الزاي. المرطبات بكسر الطاء المشددة، المشروبات الباردة نحن لم نرطبها بل جمدناها، هي التي ترطبنا فهي مرطبات بكسر الطاء. ومثلها المخدرات. المعدات بفتح العين، الآلات والأجهزة الكبيرة. المغلف هو الرسالة نفسها الموضوعة في غلاف، وصارت الكلمة تطلق على الغلاف نفسه. المنظار والجمع مناظير، آلة التقريب. ونقول بمنظار فلسفي للمسألة وجهان، وجاء في بعض المقالات من هذا المنظور ويصعب تصويبها أي اعتبارها صوابا. فالمنظور هو الجسم الذي ننظر إليه وليس الأداة. الموصل بسكون الواو، هكذا كان القدماء يسمون المدينة العراقية المشهورة. المئذنة والمآذن يرفع من عليها الأذان، وعند التكبير يضع المصلون أكفهم وراء الآذان. النحو علم ضبط أواخر الكلم، وصاحبه نحوي بسكون الحاء، والجمع نحاء. كان النحو تابعا للنص ثم استقل بنفسه فكانت المصيبة.
أكمة تل، والتعبير وراء الأكمة ما وراءها، بمعنى أن ثمة ما هو خفي وخطير، تعبير مستهلك، وعبارة الآمال والآلام روسم مستهلك. عبارة أخرى: يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، أي أنهم ناموا في العراء بلا فراش وبلا غطاء، روسم مستهلك. ويقولون بادئ ذي بدء، تعبير مستهلك وليس له معنى سوى في البداية، فليقل المرء في البداية، فهذا أبعد عن التقعر. ومثلها عودا على بدء، تعبير سقيم آخر. هذا أمر لا يفسد للود قضية، أي خلاف في الرأي لا يؤثر على العلاقة الودية التي هي قضية، أي من المسلمات. والعبارة عند القدماء إشارة إلى حرية الاختلاف في الرأي، وحديثا غدت روسما مستهلكا. عبارة وأخيرا وليس آخرا أشكر فلانا، أي أن اسم فلان ورد متأخرا ولكن قيمته، قيمة الشخص، ليست متأخرة. العبارة مترجمة ومهترئة: أكل الدهر عليه وشرب، أي صار مستهلكا ممجوجا عتيقا، والتعبير نفسه روسم مستهلك. السندان بفتح السين، يقولون السندان الذي يكون تحت المطرقة في العبارة المستهلكة. المنعطف الخطر الذي تمر به الأمة، شيء موجود في كل يوم، ومما يحاذره الصحفي أن يتورط في نعوت كهذه. وكل مؤتمر قمة يشكل بالتأكيد منعطفا حاسما بالنسبة لصحفي يغطي مؤتمر قمة لأول مرة. إن غدا لناظره قريب، أي قريب لمن ينتظره، العبارة روسم مستهلك. جزء لا يتجزأ، تستعمل في الغالب لغوا، وهي عبارة قليلة المعنى لكنها ذات رنين، المقصود جزء أصيل لا يمكن التخلي عنه. ووقعوا في حيص بيص، أي اضطربوا، عبارة مستهلكة. المخلوع لقب أطلقه جماعة المأمون على الخليفة الأمين قبل مقتله وبعده، وفي الإعلام تستعمل المخلوع لحاكم مستبد بعد أن ينزع منه الحكم، وهي تحمل معنى سلبيا، ويعدل الإعلام الرصين عنها إلى الرئيس المعزول مثلا، لا سيما والحدث راهن. الدفع والجمع دفوع، هذه كلمة قانونية. الدفع حجة من محامي المتهم يريد بها وقف إصدار الحكم على موكله، ومن ذلك الدفع بعدم الاختصاص، أي أن هذه المحكمة ليس من اختصاصها النظر في هذه الدعوى. الدول المتشاطئة التي تقع شواطئها على البحر نفسه كدول البحر الأبيض المتوسط. الدولة المترهلة، دولة يأكل كثير من موظفيها قطعة من الميزانية ارتزاقا غير مقرون بعمل حقيقي سوى ما يسمى الدوام. لا أدري إن كان تعبيرا مجلوبا من لغة أجنبية، ولكننا أخلق الناس بابتداعه. الروضة مدرسة الصغار، فإذا كانوا صغارا جدا فهي الحضانة، وبعض المتفرنجين يقول كيجي اختصارا لكلمة ألمانية اقتبستها الإنجليزية. الهاشتاغ هو الوسم، يكتبونها هاشتاغ بالقاف، وهاشتاغ بالغين، وهاشتاغ بالجيم، قولوا وسم وخلصونا. المراسم التشريفات أو البروتوكول، النوطة الموسيقية المجسدة أو المدونة، وهي النوتة بالتاء. الضرور يسمونه البودرة، ومواد التجميل عبارة جامعة تدخل فيها المساحيق والمعاجين وشرائح الخيار التي يدرهمن بها وجوههن.
خزن الوثيقة حفظها في الحاسوب. التخزين أحسن من التسييف. الرزنامة والأجندة والنتيجة والتقويم بمعنى واحد، التقويم أعربهن. مايكروسكوب نقول بالعربية المجهر. انفصام الشخصية الشيزوفرينيا هو أيضا الفصام. الكوليرا في العربية الهيضة، والروماتيزم التهاب المفاصل الرثية. الحامل تزحر عند الولادة أي تشد على نفسها، وكذا المصاب بإمساك. والزحار هو الدزنطارية. المايكروفون عربه بعضهم على المايك وسموه اللاقط، وكان بعضهم سماه المذياع، ولم تذع الكلمة بل ذهبت إلى جهاز الراديو، وبقيت معنا المايكروفون ثقيلة ولا بديل لها، ولم تنجح كلمة المصدح. ومع اختراع الميكروفونات الدقيقة التي تلتقط الصوت مهما كان خفيا، أصبحت كلمة اللاقط جدا مناسبة. شؤون الموظفين دائرة في المؤسسة تعنى بشؤون العاملين من تعيينات وإجازات ومرتبات وتسهيلات. ومؤخرا تبعوا المصطلح الأجنبي، سموها الموارد البشرية، وزادوا فسموها بمختصر الاسم الأجنبي وقالوا الـ HR. وفي عبارة الموارد البشرية حط من قدر الناس، فالناس على الحقيقة هم المؤسسة وليسوا موردا بجانب الموارد الأخرى كالمواد الخام وورق التغليف. القصور هو التقصير، والقصور الذاتي في الفيزياء مقاومة الجسم لأي تغيير على حالته الحركية. ومن تجلياته عند فرملة مفاجئة للحافلة تستبر أجسام الناس بداخلها في التحرك إلى الأمام، فالواقف يقع والقاعد يميل نحو الأمام. القنبلة الذرية قنبلة تعمل بالانشطار النووي، وأول استعمال لها كان على مدينة هيروشيما اليابانية في أغسطس آب سنة 1945. وكانت قوة تلك القنبلة مساوية ل16,000 طن من مادة TNT، والأشهر اليوم القنبلة النووية، وهي مختلفة إذ قوام عملها انشطار فاندماج نوويان. وفي أول اختبار لها أطلقت قوة تكافئ 10,000,000 طن من TNT، أي أنها كانت تساوي 600 قنبلة هيروشيمية. القنبلة النووية هي الهيدروجينية. القاع القعر، والجمع قيعان، والقاع أيضا الأرض المنبسطة. ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. وجمع القاع بهذا المعنى قيعة، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. القبة والجمع قبات، ما أحاط بالرقبة من القميص أو المعطف. والقبة والجمع قباب، السطح الذي يكون كنصف الكرة أو كثلثي البصلة. القرش من فئات العملة في بعض البلدان. والقرش سمكة كبيرة بحجم إنسان، يصاد منها كل عام نحو 100,000,000 من أجل الزعانف فقط. وبعد نزع الزعانف ترمى القروش في البحر لتموت. وصنع الإنسان فيلما عن وحشية سمك القرش الفك عام 75، فكان أنجح فيلم سجله تاريخ السينما حتى سنتئذ. القصص رواية الأحداث، نحن نقص عليك أحسن القصص. والقصص جمع قصة، وسموا القصة القصيرة في الأدب الأقصوصة. القهوة قديما الخمر، وهي اليوم شراب البن المحمص. والقهوة في بشرق العالم العربي شراب من التوابل، كبش القرنفل أو المسمار والزعفران والهيل والزنجبيل. الكحل مادة الزينة
المعروفة. وأما الكحل فهو الكحل الرباني، أي كون العين واسعة محددة الأطراف خلقة. الكبر التكبر، والكبر التقدم في السن. قيل للعباس عم النبي: أنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر وأنا ولدت قبله. ما زال لدينا المجسدة والضرور والزحار والموارد البشرية ودبلوماسية حافة الهاوية، اللغة العالية. التبغ نبات النيكوتين، وهو التباكو، وعربوه أيضا على طباق. الاستعصاء السياسي بلوغ الأزمة طريقا مسدودا، وعندما يبدأ الخروج من الاستعصاء بالتدريج فهذه الحلحلة، فإذا كان خروجا كبيرا ومفاجئا فهذا الاختراق. اتخذ فلان القرار على خلفية كذا، هذه عبارة مترجمة، وخير منها في ظل كذا. المثير للجدل عبارة يكثر ورودها في الأخبار، وهي مترجمة ولا بأس بها، ولكن إذا قصدنا أن الأمر أثار ضجة ولغطا فالأجدى استعمال أثار ضجة، خصوصا أن كثيرا من الأمور التي تثير جدلا في الإعلام والمجالس يصحبها كثير من التلاسن الأشبه بالضجيج منه بالجدل. دبلوماسية حافة الهاوية عبارة مترجمة، معناها المجاسفة المحسوبة. تعاملت إيران مع الغرب بدبلوماسية حافة الهاوية في ملف التخصيب النووي من حين لآخر، عبارة مترجمة ولا بأس بها، نقول بين الفينة والأخرى. وعبارة ببساطة عبارة نافعة، وتبقى كلمة already من الكلمات التي يشعر كثيرون بحاجة إلى استخدامها ويحسون بأن لها موقعا في الكلام، ويترددون في تعريبها أي في إدخالها إلى معجم العربية. لعل كلمة خلاص الدارجة أقرب كلمة عربية تؤديها. قالوا دخل في الإسلام، ويقولون اليوم اعتنق الإسلام. اعتنق مترجمة. اغتيال الشخصية حملة تشهير منظمة ضد شخص معين، والعبارة مترجمة ومفيدة. المؤتمر الأفرو آسيوي، هذه هي الصيغة الأجنبية، بالعربية نقول المؤتمر الإفريقي الآسيوي أو الإنجليزي الأمريكي وليس الأنجلو أمريكي. الإدماج في التربية، وضع التلامذة الذين يعانون من إعاقة نفسية أو ذهنية مع الآخرين في غرفة صف واحدة وعدم فصلهم، قيل له التعليم الدامج. الاصطياد في الماء العكر، انتهاز فرصة الاضطراب لتحقيق النفع الذاتي. والتعبير مترجم، وأصله أنهم كانوا يصيدون في المياه المضطربة، وقيل إن ذلك كان يعطي نتيجة أفضل في صيد سمك المكريل. التدخل الجراحي عبارة مترجمة ومفيدة. الترسانة مخزن الأسلحة، وهي أيضا مجموع ما يملكه البلد من سلاح، وكان يقال لحوض صناعة السفن دار الصناعة، وأخذها البنادق في إيطاليا عنا، وانتقلت إلى الفرنسية فالإنجليزية بصورة أرسنال، واستعدناها منهم بصورة ترسانة، ربما تقريبا لهذه الكلمة من كلمة ترس. ويذكر أن مخزن الأسلحة كان يسمى في عهد المأمون دار السلاح، وأراد المأمون أن يسميه المسلح، ثم عدل عن هذه التسمية لأن سلح بالعربية تعني تغوط. نعود إلى ما كنا فيه. الباخرة سميت كذلك لأنها كانت تسير على البخار، ذهب البخار وظلت باخرة،
وهي تمخر عباب البحر، ولكننا لا نسميها ماخرة. وجاء في الذكر الحكيم: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. الآية. البابور وما علاقته بالباخرة؟ ثبت علاقة. البابور هو البريموس، هذا بابور البيت الذي يعمل بالكاز أي الكيروسين، سمي بابورا من كلمة فيبر الأجنبية ومعناها بخار. وبابور السكة الحديد، هذا بابور السكة الحديد هو القاطرة التي كانت تسير بالبخار، ومن هنا سموه البابور أو الوابور، فهو من البخار أيضا. العربات الأخرى في قطار السكة الحديد هي مقطورات، فأما هذه فهي القاطرة. الفرق واضح بين القاطرة التي لا يركبها إلا السائق ومساعده، والمقطورات التي يركبها مئات الناس. فإن قال أحدهم: ركبت في قاطرة الدرجة الأولى، فقل له: بل في مقطورة الدرجة الأولى. والقطار كلمة عربية وكانت تعني صف الجمال، هذا قطار في اللغة العربية القديمة منذ مئات السنين. وعندما اخترع القطار سميناه أيضا قطارا. السيارة، هذه ما بقي عندنا، لم تسر قط على بخار، ولكنها تسير بالنفط أو الغاز أو الكهرباء أو ما سيأتي به الغيب. السلام عليكم.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم
0: وأوقاتك بكل خير.
1: أمين يا رب.
0: بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فضيلة الشيخ الدكتور، انتهينا لله الحمد والفضل والمنة من سورة الطور، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. وبعد أن أجبنا في حلقة ماضية على أسئلة الإخوة المشاهدين واستفساراتهم والتي وردت على بريد البرنامج الإلكتروني وهو يظهر على الشاشة تباعا للإخوة المشاهدين لمن أراد أن يتواصل مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي أو أراد أن يتواصل مع إدارة البرنامج فهو ظاهر على الشاشة كما أشاهد حاليا. الآن نبدأ بإذن الله وبتوفيقه سورة النجم والحديث عن سورة النجم. سورة النجم يعني من السور التي تحدثنا عنها سريعا حينما تحدثنا عن بعض المناسبات بينها وبين سورة الطور وإن كان بشكل بسيط جدا، وقلت لي أذكر وقتها فضيل الشيخ الدكتور أننا لا نريد أن نفصل كثيرا في علاقة سورة الطور بالنجم إلا حينما نبدأ الحديث عن سورة النجم، فلكم الكلمة في هذه الحلقة المقدمة والحديث عن تسميتها وسبب نزولها وترتيبها والآثار التي وردت في شأنها.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ محمد، وأرحب بالمشاهدين الكرام. طبعا سورة النجم كما تفضلتم هي سورة مكية، أولا هي سورة تعالج قضايا القرآن المكي، وحين نقول قضايا القرآن المكي محاورها الثلاثة الكبرى: توحيد الله، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، البعث والحشر. هذه الأركان الثلاثة هي أركان القرآن المكي.
0: مرة ثانية:
1: توحيد الله جل جلاله، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ربانية الوحي، والبعث والنشور والآخرة.
0: والقرآن لا يأتي من ضمنها؟
1: القرآن يأتي في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدل على رسالة محمد إلا الوحي، وهو من سنتحدث عنه اليوم. تقول لي الإيمان بالكتب يدخل في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالملائكة يدخل في المعتقدات. فأركان العقيدة الكبرى توحيد الله والإيمان بيوم القيامة والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم.
1: سورة النجم مكية، لكن هل نكتفي كما كان يكتفي كثير من المفسرين ويقولون قضاياها هي قضايا القرآن المكي، أم لها محور خاص؟ لها محور خاص نتحدث عنه بعد قليل،
0: كما رأينا في سورة الطور المحور الخاص وهو الحديث عن العذاب.
1: بارك الله، الذي يكون يوم القيامة. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع.
0: حتى حينما تحدث عن النعيم والجنة قال ووقاهم ربهم
1: عذاب. ما شاء الله عليك، هذا هو المفترض. لذلك لو أردنا أن نختصر سورة الطور في آية لقلنا إن عذاب ربك لواقع. دائما في كل سورة في آية مفتاحية، كما تقرأ نص للجاحظ والتمثيل طبعا مع فارق تجد جملة مفتاحية لذلك النص. وقديما الأسلوبيون والبلاغيون يبحثون عن الكلمات المفتاحية في النصوص التي تشرح لها، وحتى القصائد الكبرى لها جمل مفتاحية. القرآن في ديباجته دائما نجد جملة هي التمحور عليها،
0: وهذا واضح في حتى مقامات بديع الزمان الهمذاني مثلا حينما درست أسلوبيا. دائما هناك بعض الجمل وبعض الأنساق هي المفتاحية،
1: هي المفتاحية تعطيك إشارات لتفهم الموضوع. جيد، سورة النجم مكية نزلت بارك الله فيك في السنوات الأولى، الدليل إنها السورة 23 في أعداد التنزيل، 23 يعني تكون في السنة 3 أو 4 على الأكثر، هكذا قال المفسرون
0: للبعثة
1: بارك الله فيك. سبقها سورة الإخلاص، سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، وجاءت بعدها سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
0: نزلت كاملة.
1: بعض العلماء قال بعض الآيات منها تأخر إلى حادثة الإسراء والمعراج نظرا لإشارتها إلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده
0: ما أوحى.
1: لكن بشكل عام هي نزلت صورة يعني كاملة، ولا يمنع أن تنزل آية ثم تطبق.
0: وحادثة الإسراء والمعراج كانت في العهد المكي كذلك،
1: في العهد المكي لكن في نهايته، في نهايته. بعضهم يقول في السنة العاشرة، وبعضهم يقول في السنة ما قبل الهجرة مباشرة يعني. جيد، بارك الله فيك. من حيث ترتيب النزول قلت يعني بعد الإخلاص
0: وقبل عبسة.
1: عبسة. من حيث المصحف الشريف بعد الطور وقبل القمر. ولكل حكم.
0: سبحان الله.
1: إذا جئت ودرست سورة الإخلاص ودرست سورة النجم ودرست بعدها تجد ثمة ما يؤدي إلى هذا الترتيب عند الله وعند البشر، يعني في سير الحركة وفي سير الأحداث في المجتمع المكي. عندما نقرأها الآن كما تفضلت سنجد مناسبات عجيبة بينها وبين سورة الطور وبينها وبين سورة القمر التي ستأتي بعدها إن شاء الله. أما
0: يعني أظهر مناسبة النجم والقمر، يعني كوكبان أو جرماني سماويان،
1: جرماني سماويان. لا، وأكبر مناسبة ستقرأ أزفة الآزفة. ما هي أزفة الآزفة؟ أنا لا أفهم اللغة العربية. اقتربت الساعة. هذه أزفة الآزفة في آخر الآيات تمهد لاقتربت الساعة وانشق القمر. جيد. ومطلع النجم، مطلع النجم والنجم إلى هوى ارتبط به،
0: اقتربت الساعة وانشق
1: القمر. لا، ارتبط بنهاية الطور. فسبح بحمد ربك
0: وإدبار النجوم.
1: الصورة دائما ملتحمة مع ما قبلها وما بعدها.
0: سبحان الله.
1: من شكك فليشكك في هذا التناسق الذي يراه بين عينيه.
0: سبحان الله.
1: بارك الله فيك. مقدمة.
0: طيب الآن فضيل الشيخ الدكتور، هذا الحديث حول لكن التسمية.
1: نعم.
0: هل اتفق على تسميتها بالنجم؟
1: يسميها المفسرون بطريقتين، إما يقولون سورة والنجم كما هي على الحكاية، والنجم لأنه قسم
0: مع واو القسم،
1: مع واو القسم، أو يسمونها سورة النجم كما يقولون سورة والذاريات
0: والذاريات،
1: سورة الذاريات. هذا الذي ليست من الصور التي لها أسماء متعددة، ليست. هناك صور لها أسماء متعددة كما تعرف،
0: لكن هي ألقاب أكثر منها أسماء.
1: لكن
0: يعني تسمى التوبة الفاضحة مثلا،
1: والمدمدمة والمشقشقة
0: وتبارك تسمى تبارك، والملك وتسمى المنجية.
1: بارك الله فيك. لكن عرفت هكذا. احنا لا نستطيع، أنت عندما يعرف إنسان ويقال عمر ويقال الفاروق ويقال العدل ويقال مثلا، عرف بذلك فهي عرفت. أو نقول سورة محمد، سورة القتال موجودة، حتى إن بعض المصاحف سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض المصاحف سورة القتال، يعني عرفت بذلك. الإمام السيوطي يقول هناك صور لها أسماء وهناك صور أحادية الأسماء، مثل النجم، النجم فقط، لا يوجد شيء آخر. كاف، هاي عين صاد، سورة مريم، سورة كذا، لها عدة. سألت سؤالا جميلا وقلت ما جاء عن الأثر فيها.
0: نعم.
1: هذه السورة جاء في الأثر الكثير
0: في فضلها،
1: لا نتحدث عن فضلها، عن ظروفها.
0: جميل.
1: شكرا على التوضيح أو على سؤالك. فضائل الصور دكتور محمد، أستاذ محمد، كثير من أحاديث فضائل الصور هي
0: موضوعة.
1: بارك الله فيك. لأنبه، عندما تقرأ في التفسير ومن قرأ سورة الطور 100 مرة كذا، هذه كلها أحاديث اختلقت،
0: أشهرها حديث الواقدي أعتقد،
1: الواقدي والثعلبي يريدون، والواحدي رواها، يريدون تحفيز الناس.
0: لكن الزمخشري استشهد بهذا الحديث على كل سور القرآن في كشافه،
1: لكن بضاعته في الحديث مزجاة، هو يقول بضاعته في علوم الحديث، وليس ابن حجر العسقلاني، هو ليس الإمام البغوي مثلا، لكن الرجل كان، هم يعلمون بأنها أحاديث سندها ضعيف، لكن يقولون من باب تحفيز الناس. أما نحن لا، نتكلم عن الأحاديث الصحيحة التي جاءت في ملابساتها.
0: جميل.
1: عن عبد الله بن عباس
0: رضي الله عنه،
1: رضي الله عنه وعن والده العباس، قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم في النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.
0: سبحان الله.
1: من أوائل الصور التي نزلت فيها سجدة، وهي قوله تعالى فاسجدوا لله
0: واعبدوا.
1: كان يقرأها بجانب الكعبة صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى هذه الآية فاسجدوا لله واعبدوا، وقرأها بطريقة يعني فيها تأثير، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجد المسلمون، سجد المشركون الذين كانوا موجودين تأثرا بهذه الآية، كان الناس يعلمون أن الحق مع محمد. يقول هذا الحديث رواه البخاري 4862. حديث آخر رواه عبد الله بن مسعود، رواه مسلم أو عن عبد الله بن مسعود، ماذا يقول؟ قل أول سورة نزلت فيها سجدة
0: النجم،
1: والنجم يقول فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب، واحد أخذته العزة بالإذن، أخذ كفا من تراب فسجد عليه.
0: يا الله، شوف العلو والغطرسة،
1: علما أن زملائه من المشركين سجدوا،
0: خروا سجدا،
1: نعم، هو مسك كفا من تراب فسجد عليه. فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف.
0: لا إله إلا الله.
1: يعني ورد في شأنها الكثير من الأحاديث في ملابساتها. الإمام ابن عطية المالكي صاحب المحرر الوجيز يذكر مناسبة النزول، يقول قال ابن عطية وسبب هذه السورة أن المشركين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم تقول القرآن، تقول من عنده، يتقول القرآن ويختلق أقواله.
0: هم قالوا أم يقولون تقوله،
1: وأين أتت
0: في الطور،
1: بس هذا هو، أم يقولون تقوله. هو يقول ابن عطية يقول قالوا تقوله واختلق أقواله، فنزلت سورة الطور النجم ترد عليهم. سبحان، هذا الكلام في سبب نزولها، بارك الله فيك،
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: طيب جميل، الحديث عن الآثار التي وردت فيها وسبب نزولها، لكننا اعتدنا كذلك أن نتحدث عن المحور العام للسورة، نعم، وأهم القضايا التي ناقشتها،
1: بارك الله فيك. صحيح، المحور العام باختصار حتى نوجز على المشاهدين الكرام، المحور العام لسورة النجم هو القرآن الكريم وحي من الله، إثبات وتأكيد وتقرير أن القرآن وحي الله، لا هو كلام كاهن ولا كلام مجنون ولا كلام شاعر ولا تقوله كما جاء في سورة الطور،
0: وكله ردا على ما ورد في سورة الطور،
1: بارك الله،
0: حينما قالوا ساحر وقالوا تقوله وقالوا كاهن وقالوا
1: مجنون. جاءت هذه السورة تقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو قيل لي، يعني مجرد أنا رجل أفكر أنت تفكر، أعطينا آية هي عنوان هذه السورة، لقلنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم تثبت أن القرآن من عند الله. من عند الله كيف نزل؟ وحي من الله. من الذي أوحاه الله؟ من الذي وصله؟ جبريل. ما صفة جبريل؟ شديد القوى ذو مرة فاستوى. محمد صلى الله عليه وسلم الذي تقبل، هل كان في كامل قواه العقلية؟ ما ضل وما غوى وما ينطق، ما زاغ البصر، الله أكبر. هو يعطي كل ملابسات نزول الوحي لكي تتوصل أنت العاقل على أن إلى أن القرآن هو الحق الذي نزل من عند الله.
0: طيب هذا الكلام من المنطق أن يكون في العهد المكي، لكنه أليس من المفترض أن يكون في بدايات تنزل القرآن على اعتبار أنه يمهد لما سيأتي من القرآن؟
1: جيد، وما الذي يمنع أن نجد آيات كثيرة نزلت قبل هذا، كنت تتحدث عن الإلهية وعن القرآن. لا أدري أنا أين، متى نزل سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، قاف القرآن المجيد بل عجبوا عن البعث. فكل السور المكية كما قال المفسرون الإمام البرهان إلا الإمام الزركشي تتناول قضايا العقيدة، وإقرأ باسم ربك الذي خلق من أوائل السور، أول سورة، ويا أيها المدثر قم فأنذر بماذا ينذر وبماذا يعلم الناس، تجد كل السور تحدثت عن العقيدة أستاذ محمد، إلا أنها تحدثت بتفاوت. فالآن إذا طلب منا أن نحوصل ونلخص ما هو المحور، نقول القرآن وحي الله المنزل، وحي الله المنزل
0: هكذا،
1: ومحمد نبي الله المرسل، ليس بكاهن ولا شاعر ولا متقول.
0: نحن وجدنا في سورة الطور يعني ظاهرة الحجاج واضحة،
1: نعم،
0: وخاصة في الأسلوب الذي تكرر كثيرا في أم تأمرهم أحلامهم أم يقولون تقوله أم خلقوا أم خلقوا وغيرها.
1: نعم.
0: الآن نشاهد كذلك الحجاج واضح هنا في سورة النجم حينما يقول أفتمارونه على ما يرى، حين يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، حين يقول مثلا، أنا أضرب أمثلة لأنه في الحقيقة لم أتتبع هذا الأمر يعني، حينما يقول أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، فلا زال الحجاج مستمرا في هذه الصورة.
1: بارك الله فيك، ما شاء الله، هذا يؤكد كلام الذي قلته قبل قليل. صورة الطور تثبت المعاد، تثبت الحشر، وتثبت العذاب في ذلك اليوم، الحشر يوم القيامة عذاب الكافرين. هذه انتقلت الآن، تثبت أن القرآن كلام الله، هذا المحور العام. جيد، فقط تتحدث عن هذا المحور أم تتعرض لقضايا أخرى؟ تعرضت لقضايا أخرى، منها الحجاج على صحة العقيدة الإسلامية كما حاججتهم سورة الطور، وهنا أثبت لهم أن الأصنام التي يعبدونها إن هي إلا أسماء، صحيح؟ وقال لهم في سورة الطور أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. ناقشهم في الطور أم خلقوا أنفسهم، يعني أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، هنا يقول هو أعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، تكلم عن خلقهم. أنا سأستعرض لك بعد قليل عدة أنت ما تفضلت بهم 100%، أكمل المحاججة إلى أن يصلوا. يا أخي أنت عندما تحاجج إنسان تغلق له كل الزوايا من هنا من هنا إلى أن يصل إلى ما تريد، وتقول هب أن هذا كذا، هب أن كذا، هذا هو المناظرة. صحيح. القرآن يناظرهم ويبسط الأدلة أمامهم، وهذا جزء من تلاحمها مع سورة الطور،
0: وهذا الذي نريد أن نفرد الحديث فيه. نعم. العلاقة بينها وبين سورة الطور ربما قدمت مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور، لكن من الجيد أن نستشهد بالأدلة الواضحات على هذه المسألة، على ارتباطها بسورة الطور وتناسب ترتيبها.
1: بارك. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الآن ندخل في صلب الموضوع بعدما أكدنا أن محورها العام في البداية وفي النهاية هو القرآن والوحي. ربانية المصدر لم يأتي به من عندي، إن هو إلا وحي يوحى. في النهاية أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون، من هذا الحديث القرآن وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون لاهون فاسجدوا لله واعبدوا. إذا تكامل المقدمة وتكامل النهاية. إذا لو جئنا إلى التناسب، بدأ السورتان بالقسم،
0: صحيح،
1: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، القسم بمقدسات معظمة، والنجم إذا هوى قسم. طبعا هنا الطور هنا النجم الاعتبارات، وسنشرح. لا تسألني تقول لي ما هو النجم، يعني إذا بدأت صدقا بكلمة النجم سنخرج عن الموضوع. يا أخي بعضهم يقول النجم هو الشعراء، بعضهم يقول الثريا، بعضهم يقول لا، بعضهم يقول حتى نجوم القرآن المنجمة. سنفرد ذلك بتفصيل دقيق
0: في الآية الأولى
1: إن شاء الله. إذن بدأت هذه بالقسم وهذه بالقسم. جيد، على ما أقسم في الطور؟ على أن العذاب واقع يوم الدين. على ما أقسم في النجم؟ على أن القرآن كلام الله. والله الفخر الرازي هذا الرجل الله يرحمه قال الأقسام في القرآن على ثلاثة مواضيع: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم
0: لواحد،
1: قسم من أجل إفراد الألوهية والإلهية، توحيد الله. الذاريات القسم،
0: إنما توعدون لصادق،
1: وإن الدين لواقع،
0: يعني
1: الدين
0: البعث.
1: نعم البعث. هنا الوحي، دائما الأركان الثلاثة، القسم في القرآن يكون على الرسالة وياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسل، على رسالة محمد، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم قوامها القرآن. قاف، والقرآن المجيد، لتبعثن أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون، البعث. إذا ثلاثة مواضيع مهمة جدا يقسم عليها الله: توحيد الله، الآخرة ويوم البعث، الرسالة والوحي. نحن الآن مع الرسالة والوحي، اتفقنا؟
0: واضح. لكن بما أنك تتحدث عن القسم فضيلة الشيخ الدكتور، أحيانا يقسم أقسام متعددة بأمور متعددة، كما حصل في سورة الذاريات، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، كما حدث في سورة الطور والطور. نعم. وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، ثم جاء المقسم عليه. لكن في النجم قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم
1: مباشرة. مباشرة أقسم بالنجم وأعطاه قيمته ونوه به النجم، جنس النجم. والله هذه تكفي أصحاب الفلك يقولون مليارات من النجوم المبدرة، هذه كلمة النجم جنس النجم تكفي، لكن أنا الذي أجيبك به ثمة ارتباط بين الطور وكتاب المسطور، ثم مناسبات. هنا أفرد الله، لا نستطيع أنا أو غيري أن يجيبك، أفرد الله النجم للتنويه به منفردا، لكن أتى به في نهاية السورة وأنه هو رب الشعرى، وأنه المكان الوحيد في القرآن، والشعرى كان يعبدها العرب في اليمن، اليمنيون ويعظمونها، والشعرى نجم عظيم. إذا انظر للتناسق في البداية والنهاية، لكن لماذا لم يقل والنجم والشعرى والقمر؟ لا نستطيع أن أجيبك، ومن أجاب فقد تقول يعني، لكن ثمة مناسبات بين الذاريات والحاملات. واضح
0: جميل واضح. نعم جيد. هذا العلاقة فيما يتعلق بالقسم.
1: بالقسم نأتي إلى سورة الطور. نفى الله عن نبيه أن يكون كاهنا، ونفى عنه أن يكون مجنونا، وأن يكون شاعرا، وأن يكون متقولا، والآية تعرفها.
0: صحيح.
1: ما أنت بنعمة ربك بكاهن
0: ولا مجنون.
1: بعد ذلك أم يقولون شاعر
0: نتربص به ريب، أم يقولون تقوله.
1: عنا ثلاث أربعة اتهامات ونعوت نعت بها المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، برأه الله منها. هنا لما برأه منها جيد، كأن قائل يقول يا أخي ليس كاهنا وليس شاعرا وليس مجنونا وليس متقوجاً، من هو هذا؟ والله هذا يبلغ عن إن هو إلا وحي يوحى.
0: يعني تخلية وتحلية.
1: أي وما شاء الله عليك. هنا نفى عنه كل هذه الصفات. جيد يا أخي، أنا أريد أن أفهم، يا رب من يكون محمد؟ من أين أتى بهذه الكلمة؟ قل إن هو إلا وحي وما ينطق عن إلا وإن هو، وبدأ يشرح ما حقيقة القرآن وما حقيقة محمد وما حقيقة جبريل الذي بلغه الرسالة. رأيت التناسب؟
0: واضح.
1: وإلى هذا جيد، خصوصا اشرح شيئا هو بالحقيقة تفصيلي لكن حتى تتضح الصورة. ما ضل صاحبكم، نفى عنه الضلال، يناسب قولهم عنه مجنون، أن المجنون ضال يخبط خبط عشواء لا يعرف ماذا يفعل. ما ضل صاحب، وما غوى ينفي عنه الشعر، والشعراء يتبعهم الغاوون. وما غوى إشارة إلى أنه ليس شاعرا. وما ينطق عن الهوى إشارة إجابة على الكاهن، كاهن يختار حسب الهوى ويقول كلام بعضه صحيح و99 غلط. إن هو إلا وحي يوحى إجابة على متقول، أم يقولون تقول قرآن دقيق سيد محمد. فلذلك المقسم عليه ينفي كل التهم التي وجهها المشركون. ننتقل في سورة الطور، نفى شبهتهم بأنه تقوله، بيّن لهم في النجم أنه تلقاه عن ملك، وإلى من أين أتاه ملك؟ هذا الملك هل هو وسيلة شرعية، وسيلة مأمونة لتوصيل الوحي؟ والله علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وبدأ يذكر صفات جبريل التي تجعله لا يشذ عن أمر الله مثقال كذا، أو
0: فهو ناقل أمين
1: ذي قوة عند ذي العرش
0: مكين،
1: مكين
0: مطاع ثم أمين.
1: هذه أوصاف في سورة التكوير.

0: تحدى الله المشركين في سورة الطور لما قالوا تقوله قالوا شاعر، قال فليأتوا بحديث مثله.
1: صحيح،
0: لم يقل بقرآن مثله،
1: بحديث،
0: بحديث مثله. جاءت سورة النجم تقول أفمن هذا الحديث تعجبون. هنا قال فليأتوا بحديث مثله، صفة باسم إيش؟ لم يقل بقرآن أو بحديث مثله. سورة النجم قال أفمن هذا الحديث تعجبون. أخي تتعجبوا من أهل الحديث، أتوا مثله. فكمل نفس الموضوع بنفس الوصف للقرآن، يعني هذا التناسق جميل جدا. النقطة 16 وصفهم في الذاريات، نرجع الآن مش الطور، الذاريات، لأن الصفة متناسقة. الذاريات ماذا قال عن المشركين؟ قال الذين هم في غمرة ساهون، تذكروا ذلك؟
1: أذكر، نعم.
0: غمرة، غمرة يعني هم غارقون في لجج ساهون، يعني لجج الشهوات والملذات والحرام إلى غير ذلك.
1: يسألون متحدين متهكمين أيان يوم الدين.
0: جيد، إذن وصفهم في الغمرة، والغمرة فيها ماذا؟ مياه،
1: مياه صحيح.
0: ما قلت غمورهم،
1: وفي الطور قال خوض، في خوض
0: يلعبون. الطور قال الذين هم في خوض يلعبون، ما زالوا لاهين في خوض يلعبون. هون قال ما بكم أنتم سامدون. والسامدون هم اللاهون، مش عارف نفسه، لا يعرف نفسه أين يوجد. الحين قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. ما معنى سامدون؟ لاهون، لا تعرفون شيئا عن مصيركم إلى غير ذلك. فهذه يعني فقرة مهمة جدا. آخر نقطة التي وقفت عليها وثمة نقاط، لما سورة الطور هو الذي تحدثتم أنتم عنه أستاذ محمد، الكفريات والكلمات الشركية والشبهات فندها في سورة الطور، صحيح؟ جاءت في سورة الطور بدءا من أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، بدأ يفصل فيها. وهنا بدأ من قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، ما هو، من هو الله؟ الله الذي ستنتهي إليه، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين. الذي أتى به هناك تهكما أتى به هنا تقريرا، تقريرا خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو الذي أغنى، هو الذي يغني، هو الذي يفقر. هناك فند وهنا أثبت صفات الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الملحوظات، وثمة ملحوظات قد لا أدركها أنا. بارك الله فيكم،
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور سلام. وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الدكتور. اعتدنا كذلك الحديث حول بعض الأساليب والسياقات التي انفردت بها سورة النجم وبعض الألفاظ التي خصت بها. كنت أقرأ منذ يومين اثنين، كنت أقرأ بحث أو ربما مقال لأحد الأخوة يتحدث فيه حول الإعجاز المعجمي أو اللفظي أو الألفاظ في القرآن، وكان يتحدث فيقول إن كل سورة من سور القرآن اختصها الله سبحانه وتعالى بألفاظ لن تجدها في غير هذه السورة، وهذا ما ذكرنا مرارا وتكرارا، بل ما أكدنا عليه وما نؤكد عليه باستمرار من خلال سير هذا البرنامج. فلا شك أن سورة النجم وهي على يعني قصرها نسبيا مقارنة بما قبلها
0: عشرات كلمات،
1: لكن أعتقد أن فيها كعهد السور السابقة ألفاظا لم ترد إلا فيها.
0: بارك الله فيك، وسأجيبك ثم أعود لنقطة كنت أريدها. الألفاظ التي اختصت بها السورة فعلا ولم ترد في غيرها مرة، ذو مرة. المرة هي قوة الفتل،
1: هكذا
0: الحبل عندما يفتل يقولون هذا حبل ذو مرة. وبعد ذلك خرجنا من هذا التعبير اللفظي أو الحقيقي إلى التعبير جبريل ذو قوة، ذو مرة شديد. ولم يكتفي جل جلاله بوصفه شديد القوة، ذو مرة يعني قوة عجيبة. هذا وسنصله. الأفق وردت الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق. أما الأفق بالإفراد إلا في سورة النجم. ورد قوله تعالى فتدلى، أنا لم أعد لأن ليس لا يهمني العدد، لكن إذا أردنا أن فتدلى هل تعود على جبريل عليه السلام أم على محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم.
0: سنذكر ذلك. قاب قوسين، قوسين لم ترد إلا هنا. أفتمارونه بهذا الشكل بهذه الصيغة، أما المراء ويمترون موجودة، نتكلم أفتمارونه إلا هنا. ولقد رآه نزلة أخرى، ما معنى نزلة؟ مرة،
1: اسم مرة،
0: مرة

0: الجهاز اسم مرة يعني نزلة أخرى مرة أخرى عندما نزل في سدرة المنتهى. فكلمة نزلة في القرآن إلا هنا. سدرة وردت مرتين في سورة النجم فقط. السدرة وهي سدرة المنتهى. المنتهى وأن إلى ربك المنتهى. أنت الآن تقرأ تقول والله كأن هذه الألفاظ من أين أتى سورة النجم بهذه الألفاظ التي لم تتكير بغيرها. هذا أسلوب القرآن. اللات العزة منات دعنا نقول أجنة بهذا اللفظ أجنة
1: بهذا الجمع
0: نعم بهذا الجمع فلا تزكوا
1: هكذا
0: لا لا يوجد
1: مع أن اعتدنا على سماعها
0: اعتدنا في سورة القرآن هو ولو قرأتها مرة يهيمن عليك كنت والله أنا سامحها
1: لكن تسمع يزكي
0: جيد فلا تزكوا بهذا الأمر نعم جيد أكدى والله هذا الفعل لا يوجد إلا هنا في سورة
1: هذا أفعل تفضيل
0: لا لا وأنه هو أغنى وأقنى وأن ذكرني بالآية
1: نعم وأعطى قليلا وأكدى
0: أيوة بارك أيوة الله أيوة أيوة أعطى قليلا ثم قطع العطية هو أعطى ثم قطع العطاء هذا معنى أكدى واضح لا لا هو فعل
1: يعني فعل مهموز
0: فعل مهموز على وزن أفعل بارك الله فيك أقنى وأنه هو الذي أغنى وأقنى أغناه وأقنى بمعنى ملكه قنية ملكه شيئا ملموسا من القنية واضح من أن من الذي يملك أرائك يملك شيئا يملك بيتا الاقتناء أقنى واضح. بمعنى جعله يمتلك شيئا عينيا
1: واضح
0: هذا هنا فقط لا يوجد في سور أخرى جيد يا أخي الكريم أضحك وأبكى صح موجود تقول يضحكون لكن نقول أن الله أضحك بهذه الصيغة أن الله أبكى بهذه الصيغة الشعر بهذه الصيغة المؤتفكة بالإفراد
1: في المؤتفكات
0: المؤتفكة أهوى هدم دمر لا أهوى وانظر إلى تناسب والنجم إذا هوى والمؤتفكة أهوى شيء جميل
1: سبحان
0: تتمارى تشك فبأي آلاء ربك تتمارى أيها الإنسان
1: وقل تمارى أعتقد
0: أفتمارونه أتجادلونه من المراء وتمارى من الشك والمرية وهي من نفس العائلة على فكرة كلمات الراء في سورة النجم شيء عجيب
1: سبحان الله
0: الرؤية ولقد رآه نزلة أخرى رأى تمارونه كأنها بنيت على الراء تمهد لسورة القمر التي بنيت على الراء تماما
1: وطبعا حينما نأتي عند أفتمارونه سنتحدث عن أصل المراء والتمرية وارتباطه بالبيئة البدوية كذلك والناقة وحلب الناقة
0: نعم مريت بمعنى حلبت الناقة نعم. ومرى ضرعها وفي دقيقة شوي وفي سورة النمل القمر فتماروا بالنذر انظر إلى هنا نعم أزفت الآزفة لم تلد إلا هنا
1: سبحان
0: الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة سامدون لاهون تسمية أنا والله ما قدرت أحصيها لأني لست مطالبا بماجستير ولا دكتوراه
1: البعض يفسر سامدون أي مصفقون ورد فيها شيء
0: ورد فيها رأي لكن الرأي الأغلب هو فمن هذا الحديث تضحكون ولا تبكون وأنتم
1: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون
0: وأنتم سامدون وأنتم غارقون في اللهو وأنتم لاهون وأنتم بهذا المعنى سيد محمد جيد ننتقل الآن إلى العبارات يا سيدي دعنا لنفترض هذه الكلمات
1: الأنساق التعبيرية
0: أنساق عبارات جمل خاصة بالنجم من البداية والنجم إذا هوى هذا هنا لا يوجد بجهة أخرى ما ضل صاحبكم ما غوى ما ينطق عن الهوى أنت تكون تسوق بسيارة ولا تسمع ما ينطق عن الهوى تعرف بأنك في سورة النجم
1: هذا كثير في النجم سبحانه
0: كثير كل أنا لا أريد أن أطيل على المشاهدين شديد القوة وصف جبريل بها في هذه الصورة ذو مرة وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إذا تابعنا نقول كل أنساقها تفردت بها ولم تكرر إلا قليل دعني كلمة إن هي إلا أسماء سميتموها هذه أشياء كررت أما نزلة أخرى سدرة المنتهى سدرة المنتهى إذ يخشى السدرة ما يخشى كلها قسمة ضيزة يا أخي. الآن لو قلت لي أي واحد تقول والله هذه قسمة ضيزة
1: ذهبت مثلا يعني.
0: ذهبت مثلا وضربت مثلا، فما شاء الله عبارات كثيرة جدا اختصت بها الصورة دون غيرها.
1: طيب فضل الشيخ الدكتور، في مرة من المرات حينما قسمت الصور إلى أسر قلت أن هناك أسرة الصور المتحدة الفواصل أو المتشابهة الفواصل. طيب هذه فواصلها تشبه كثيرا فواصل صورة طه.
0: طه بارك الله فيك.
1: وتشبه فواصل صورة الضحى.
0: الضحى
1: صحيح.
0: وصورة الأعلى.
1: وصورة الأعلى.
0: ما شاء الله عليك تتذكر. ما شاء الله عليك.
1: أتذكر. فهل هناك ما يربط هذه الصور؟
0: نعم أستاذ محمد، هذا بإذن الله جل جلاله يعني قولا واحدا أستاذ محمد، وهذا أنا أثبته في عدد من الصفحات. أقترح يعني هي 100% من عائلة والضحى والأعلى وطه وطه والسميدي والنجم، وسنذكر جميع العلاقات في نهاية الصورة إن شاء الله كعادتنا. لكن أستاذ محمد دعني شيء مهم جدا،
1: بقي لنا من الوقت 4 دقائق.
0: لا جميل، ما عندنا كلام طويل أستاذ محمد. طيب. ما خلصنا اليوم.
1: طيب.
0: التناسق في بناء، عفوا قبل التناسق في بناء الصورة، التناسق بين مطلعها ونهايتها.
1: نعم نعم صحيح، غفلنا عن هذا الأمر.
0: جيد. بدأت بالنجم
1: إذا هوى،
0: حالة كونه إذا هوى.
1: هوى،
0: وأنا أشير هنا فقط، هوى يهوي هويا.
1: هويا
0: هذا بمعنى سقط.
1: سقط.
0: هوى يهوي هويا سقط. جيد. هاوية يهوى من الحب. لما يقولوا الناس الهوى الحب، هذا فعله هاوية ومضارعه يهوى. أما نحن هنا لا، نحن مع هوى يهوي هويا. اتفقنا؟ وسنزيدها. جيد. بدأ بالنجم في بداية السورة.
1: هويا ولا هويا؟
0: لا لا، هويا.
1: هويا.
0: نعم. مضى يمضي مضيا.
1: معناها دكتور بضم الهاء أو بضم الفاء، فاء الكلمة.
0: بضم فاء الكلمة. يعني هوى يهوي هويا. على شكلة مضى يمضي مضيا.
1: نعم نعم.
0: وهكذا.
1: لا لا لا، لأن البعض يفرق ما بين الهوية، هوية الشخص.
0: جيد.
1: وما بين البئر الهوية أي السحيقة
0: أو الهاوية.
1: الهاوية.
0: كوصف جهنم.
1: نعم.
0: القارعة ما القارعة ذكرني.
1: نعم.
0: وما أدراك ما القارعة. يوم يكون
1: حينما يقول
0: أمه هاوية.
1: هاوية. فأمه هاوية.
0: هاوية.
1: نعم.
0: جيد.
1: نعم.
0: اسم فاعل من هوى.
1: من هوى.
0: جيد. إذن القسم، دعني ألخص لك معلش، النجم في البداية والقسم، وأنه هو رب الشعر في النهاية. هذا في تناسق بناء الصورة. ثانيا، نفع عن رسول الله الضلال وزكاه تزكية عظيمة في البداية. ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ما زاغ الفؤاد زكاه. جيد. ما وظيفته؟ ذكر الوظيفة، هذا نذير من النذر الأولى. صدق أو لا تصدق، هو نذير من النذر الأولى. ستأتي سورة القمر وتقول فكيف كان عذابي ونذري.
1: يا سبحان.
0: وتعالوا وانظروا إلى النذر عاد ونذر ثمود ونذر، وهذا سابقهم. سابقهم عند الله ولكن لاحقهم في الواقع.
1: سبحان.
0: جيد. أستاذ محمد في بداية السورة دعني أقول تحدث عن وما ينطق عن الهوى، صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: سواء في القرآن ما ينطق عن الهوى أو في سنته الصحيحة التي رويت عنه. وهنا قال له بعد ذلك أفمن هذا الحديث تعجبون. وما ينطق عن الهوى أفمن هذا الحديث تعجبون. نأتي الآن إلى بعدما فند المشركين وفند أصنامهم، قال هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر
1: وله الأنثى. نعم.
0: فند المعتقد. جيد. ما هو المعتقد الصحيح؟ فاسجدوا لله واعبدوا. في تناسق الصورة. أنا على كل حسن محمد جمعت لك أكثر من 15 وجه في بناء الصورة.
1: إذا شئت دكتور. نعم. لعلنا في مطلع الحلقة القادمة. نعم. نفصل فيها.
0: نفصل فيها ومع بعض خصائصها الأسلوبية،
1: مع الإشارة دائما التي تشير إليها، لأن هذا ليس بحث دكتوراه أو ماجستير، ولكن هذا ما تتطلبه الدراسات الأسلوبية في العادة. يعني
0: في العادة، لكن نحن نوجز ونلخص للمستمعين والمشاهدين الكرام
1: وعليهم أن يستفيضوا أكثر.
0: أن يستفيضوا. أنا لو قلت لك هل أنا أحصيت كل الكلمات؟ لا ولا بقدر يعني، لكن أعطيت الصبغة العامة لهذه الصورة.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. وفي الحلقة القادمة قبل أن نشرع في تفاصيل سورة النجم سوف نكمل ما بدأناه بإذن الله. أشكركم فضيلة الشيخ دكتور، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة، وبحول الله نلتقي بهم الأسبوع المقبل. هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج ماجد شومان ومن طاقم البرنامج، السلام عليكم.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

0: والأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم إبحارنا في برنامج مفاهيم مع ضيفنا ورباننا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جمعية المستقبل ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين. فمرحبا بكم مولانا الشيخ.
1: وبكم.
0: اليوم سنناقش موضوعا شائكا غيبيا تكثر فيه التداخلات، وهو موضوع السحر وما يتعلق به. وأحب أن أبدأ بالسؤال عن تاريخ السحر. هل هذا السحر نشأ مع البشر مذ نشأوا، أو أنه طرأ عليهم في وقت لاحق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم، فقد خلق لهم ما في الأرض جميعا، إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، ومن ذلك علوم الشر التي خلقها الله وخلق لها من يعلمها، ومنها علم السحر. فعلمه الناس في قديم الزمان في الأمم السابقة، واشتهر في أيام فرعون، وقبل ذلك كان موجودا في الحضارات السابقة على الحضارة الفرعونية، لكن بلغ ذروته وقمته في أيام الفراعنة، حيث خيل للجماهير وللرأي العام أن السحرة يستطيعون كل شيء، وأنهم قوة لا تغلب، وأن ما لديهم هو أرقى ما وصل إليه العلم وآخر ما يمكن أن تصل إليه البشرية. وهو في الأصل كان يأتي من المبالغة في التزهد والعبادة وأنواع من العبادات معينة على ضلالة وجهل، فيصاب أصحابها بغرور، وبعد ذلك الغرور يبتلون بهذه الفتن التي تجري على أيديهم من خوارق العادات. وهو قسم من الخوارق، وخوارق العادات سبعة أقسام، أربع منها للخير وثلاث للشر. فالتي للخير هي الإرهاصات التي تظهر قبل بعثة الأنبياء، كميلاد عيسى من غير أب وكلامه في المهدي ونحو ذلك، وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من رد الفيل عن الكعبة وما شاهدته حليمة السعدية من بركاته قبل بعثته، وهكذا. القسم الثاني هو المعجزات، وهي مختصة بالرسل عند تبليغ الرسالات وتكذيب الناس لهم بتصديق الله لهم بأمر خارق للعادة موافق لدعوة الرسالة. والقسم الثالث هو العون الذي يجريه الله على، أقصد الكرامة التي يجريها الله على يد أوليائه من الصالحين العباد، فيكرمهم الله سبحانه وتعالى بما يعينهم على طاعته، بتقوية أجسامهم على العبادة، وبما يفيض عليهم من العلوم النافعة والتفهيم في الدين ونحو ذلك، وربما أطلعهم على بعض المغيبات أيضا مما من الغيب النسبي الذي يمكن أن تصل إليه عقولهم ويمكن أن ينتفعوا به. والقسم الرابع هو العون الذي يجريه الله على أيدي المؤمنين، لا بقيد الولاية ولا بقيد المبالغة في التعبد،
0: للصالح ولغيره،
1: للصالح ولغيره، ويكون خارقا للعادة كذلك بما ينفع. أما الأقسام الثلاثة التي هي للشر فهي السحر والكهانة والتنجيم. فالفرق بين السحر والكهانة أن الكهانة هي إخبار بالمغيبات لكن ليس فيها
0: تأثير
1: مباشر، لا تمرض ولا تصح، إنما هي إخبار بالمغيبات عن طريق الجن، أو نقل لبعض الأشياء عن طريق الجن أيضا
0: من مكان إلى آخر.
1: قال نعم، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك.
0: هذا من الكهانة أو من السحر؟
1: لا، أقصد عمل الجن،
0: عملهم،
1: عمل الجن. لكن سليمان بالنسبة إليه تقييض الجن له معجزة، وليس كتقييض الطير وتقييض البهائم، فهو معجزة وليس من هذا القبيل.
0: سحر الكهانة وبقية.
1: وأما التنجيم فهو دعوة العلاقة بالأفلاك والعلاقة بالنجوم ودعوة التأثير لها وهكذا.
0: طيب، الحسنات إلى بعض وجوه العلاقات بين هذه السبعة، لكن أعود إلى مسألة تاريخ السحر. هل يمكن أن يقال أن أول ما عرف الناس في السحر عرفوه من خلال هاروت وماروت كما توحي الآية التي في سورة البقرة؟
1: أبدا، بل الآية التي في سورة البقرة أنا أفهمها على خلاف هذا تماما، فقد عطف الله ما يعلمه هاروت وماروت على السحر، والعطف يقتضي المغايرة. فالله تعالى يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان،
0: هذا المعطوف عليه،
1: ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فما إما أن تكون نافية وإما أن تكون موصولة. فإذا كانت موصولة فمعناه أن الذي أوحي إلى الملكين ببابل هاروت وماروت شيء آخر غير السحر، وهو معطوف عليه، والعطف يقتضي المغايرة.
0: لكنه أيضا من عمل الشياطين.
1: لا، هم يستخدمه أولئك في إضلال الناس والتأثير عليهم.
0: لا تتلو الشياطين على ملك سليمان
1: وما كبر سليمان ولكن الشياطين
0: كفروا يعلمون
1: الناس السحر.
0: فالمعلمون هم الشياطين.
1: نعم،
0: علمهم السحر والذي
1: وعلمهم الذي أنزل على الملكين.
0: فلا يكون الذي أنزل على الملكين إلا شرا إذن.
1: نعم، يمكن أن يكون شرا، لأننا ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالخير والشر، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتنزيل الملكين بما هو شر مثل تنزيل الملائكة بالأوبئة والأمراض والسموم ونحوها.
0: إذا لم يكن سحرا يكون ماذا؟
1: نوعا آخر من العلوم.
0: هل هو التفريق الذي ذكر في الآية خصوصا؟
1: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا يحصل بالشر بالسحر ويحصل بغيره، فيمكن أن يكون ما وحي إلى الملكين من هذا القبيل.
0: لكن ما الذي يمنع أن يكون العطف من قبيل عطف الخاص على العام مثلا فيكون
1: يحتاج السحر؟ يحتاج حينئذ إلى بيان، لأنه مجاز والمجاز لا بد له من إثبات.
0: والأصل المغايرة.
1: الأصل المغايرة، لأن العطف يقتضي المغايرة في أصل.
0: طيب، القول بأنهم يعلمون الناس هذا الشر الذي أنزل على الملكين، أليس فيه نوع من النقض لعصمة الملائكة وأنها لا تعصي الله؟
1: أبدا،
0: الملائكة لا يعصون الله ما
1: عصوا، ما عصوه، إنما
0: علموا الناس كيف يفرقون بين المرء،
1: لأن الله أمرهم بذلك، كما أنزل الملائكة الآخرين بالأضرار والأوبئة والأمراض هذه كله من أمر الله وقدره، وهو يرسل الملائكة بقدره وأمره.
0: والذي روي من أنهما
1: نزل الملائكة بالروح من أمره،
0: افتتنا بامرأة معصية وحبسة في بئر،
1: هذا من الإسرائيليات التي لا يمكن أن يركن إليها ولا أن يعتمد عليها،
0: لكن كثيرة جدا في كتب التفسير بما يقارب التواتر.
1: كلها من طريق، لا، تواتر لا بد فيه أن يأتي الإسناد بكامله في جميع طبقاته متواترا. إذا اختل ذلك في أي طبقة من طبقات الإسناد لا يصل إلى التواتر، وهذا أصلا مقطوع لا يدرى أوله من آخره، فهو كالجساسة لا يعرف قبوله من دبره. هذا نوع من الأسانيد.
0: وعلى هذا التاريخ الطويل للسحر في البشرية، هل مرت أمة من الأمم كان السحر مباحا لها شرعا، أو نبي من الأنبياء أباحه؟ أو
1: لا، ما أعلم ذلك. بالعكس، السحر في تعريفنا له، لو بدأنا بتعريفه لقلنا إن كثيرا من أهل العلم يعرفونه بأنه كلام يعظم به غير الله وتنسب إليه الكائنات، وهذا كفر، والكفر لا يمكن أن يأتي نبي بإباحته.
0: هذا تعريف بالفعل أو بالأثر؟
1: هذا تعريف جزء من نوع من أنواع السحر.
0: طيب،
1: السحر نوعان، أخلاط وأمزجة لها تأثير، وكلام يعظم به غير الله
0: له تأثير أيضا.
1: نعم،
0: الأخلاط والأمزجة الأعشاب وما إليه،
1: ليست الأعشاب النافعة، هي أعشاب ضارة، وتخلط بأشياء مثل ما سحر بنات لبيد من الأعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاقة وجف طلع نخلة ذكر.
0: سنأتي إلى حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سؤالي، هل السحر له حقيقة محسوسة أو أنه فقط يطلق على التخييل؟
1: هذا محل خلاف بين أهل العلم، فأبو حنيفة يرى أنه مجرد تخييل
0: فقط،
1: ويستدل لذلك بقول الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والجمهور يرون أنه حقيقة. وقد توسط ابن القيم فقال للسحر نوعان، نوع عناه أبو حنيفة بالتخييل، ونوع آخر عناه الجمهور بالحقائق. وهذا القول الذي اختاره ابن القيم هو الذي اختاره، أن السحر قسمان، قسم منه له حقيقة، وقسم منه مجرد تخيلات نفسية وتأثيرات على النفس.
0: طيب، وهذا السحر الذي هو حقيقة، هل يبلغ من حقيقته أن يقلب الذوات فيقلب الإنسان حيوانا والحيوان إنسانا؟
1: نعم، يصل إلى هذا.
0: فما الذي أنكره سحرة موسى إذن؟
1: سحرة موسى أنكروا أن من موسى تقصد؟
0: نعم،
1: أن ما جاء به
0: استغربوا.
1: نعم، ما جاء به أقوى وأعتى من كل ما تصوروه، وأنهم هم أقوى سحرة الأرض، ومع ذلك استسلموا، لأن كل ما لديهم تلقفته عصا موسى.
0: لأن كان بعضهم قال هم ما عرفوا من السحر إلا التخيل على الناس، ورأوا موسى عليه السلام قد حول العصا إلى حية حقيقية تلقف ما يفكون،
1: وهم أيضا هم حولوا عصيهم وحبالهم
0: يخيلوا
1: إلى حيات،
0: يخيلوا إليهم أو حولوها؟
1: لا، هم حولوها إلى حيات، لكن يخيلوا إليه سعيها إلى موسى، والواقع أنها لا تسعى إلى موسى بل تخافه، فالأنبياء لا تقترب منهم.
0: إذن التخيل في الآية هو في السعي فقط وليس في ذات التحويل.
1: نعم، ما قال يخيلوا إليه أنها حيات.
0: طيب، إذن نبني على هذا أن فعل السيميائيين ومحاولة تحويل المعادن إلى ذهب يمكن أن تكون.
1: نعم، بالنسبة لهذه إذا ثبت وقوعها قلنا يمكن أن تكون، لكن ما لم يثبت وقوعها فالأصل عدم قلب الحقائق،
0: لأن من الأئمة من ينفي ذلك أصلا ويجعله
1: لا، هي
0: مستحيلا،
1: قضية الوقوع،
0: يجعله
1: لم يرد
0: مستحيلا.
1: نص بمنع ذلك من الشرع، والمرجع فيه للوقوع إذا ثبت وقوع ذلك
0: يمنعه العقل شيخ؟
1: لا لا يمنعه العقل، بل العكس، قلب الحقيقة الممنوع عقلا هو في أقسام خطاب العقل فيما بينها بين الوجوب والاستحالة والجواز، وهذا الذي نص عليه عدد من المتكلمين. قلب الحقيقة المحال اختص بها أقسام حكم العقل بينها، انتبه، فليس يمنع انقلاب المعنى عينا، ومن اللي شهد عنا، ولذلك الحسنات توزن يوم القيامة. والقرآن يأتي تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه، فلا يمنع انقلاب الحقيقة،
0: لكن هذا
1: انقلاب المعنى عينا لا يمنع،
0: هذا في شأن الله عز وجل فقط، ليس في
1: هذا كله من شأن الله، كل هذا من فعل الله جل جلاله، من خلق الله أقصد.
0: فالمعنى ينقلب عينا، والعين تنقلب إلى عين أخرى،
1: وهكذا وإلى عين أخرى.
0: طيب المسألة الأخرى في موضوع السحر، إذا كان السحر بهذه القوة يعني له قدرة على تغيير الحقائق والذوات وعلى، فما له لا يستخدم في الحروب ولا يستخدم سلاحا تستخدمه الدول؟
1: كان الملوك يستخدمونه من قديم في هذا الباب،
0: في حروبهم،
1: في حروبهم، ويستخدمون أيضا ما يسمى بال النيم، هو علم آخر يرجع إلى أرقام الحروف ونحو ذلك من علوم الشر، كانوا يستخدمونها.
0: واليوم
1: مثل خرزة التاخذ ونحوها،
0: لا أقصد
1: تقلب السير، يصير الإنسان باتجاه لا يريده على عكس الاتجاه الذي يريده
0: مكرها.
1: نعم،
0: هذا كان في الزمن الأول،
1: هذا حتى في العهد النبوي، امرأة من المهاجرات من الحيرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة لرجل فمات وترك لها 3 بنات، فأسلمت هي وأرادت أن تهاجر ببناتها، وعم البنات ساحر، فعمل لها هذه التاخذ، فاجتهدت فقلبت الرحلة وجعلت مقدمه مؤخرا،
0: عجيب،
1: فنجت من
0: بحيث إذا أرادت جهة مشت إلى غيرها.
1: نعم، فنجت من الحيلة.
0: السؤال بصيغة أخرى، إذا كان للسحر كل هذا التأثير،
1: هذه خرزة التاخذ هي الذي ذكرها فيروز عبادي في القاموس، قال لينجلب هو خرزة التاخذ، يجذب القلوب،
0: لينجلب هو الفعل، قلب اسما،
1: لينجلب، نعم، سمي اسما لأنه يجلب القلوب، فيحب الإنسان حبا شديدا إذا علق هذه الخرزة. نعم،
0: إذا كنت تقول أنه إذا كان للسحر هذا التأثير الحقيقي وليس مجرد تخيل أو توهيم، فلما لا يكون السحرة أغنى الناس وأقوى الناس وملوك الأرض والسادة؟
1: هذا قدر الله، يقسم ما يشاء بين عباده، لكن المهم أنه يحصل به مثل ما يحصل للدجال، فهو فتنة، والدجال فعلا تتبعه كنوز القرى الخريبة كعاصب النحل، ويأتي إلى أهل القرية وهم في محل فيصدقونه فيأمر السماء فتمطر.
0: هذا يكون من السحر أو اختصاص الله عز وجل له فتنة؟
1: الله أعطاه هذه الفتنة، إجراها على يديه،
0: لكن
1: ومثل ذلك إحياؤه للموتى وتكليمه لهم وإخراجه لوالدي الإنسان وهكذا.
0: هذا شيء خاص بالدجال السحر،
1: لا، لكن ما يمنع ذلك، الدجال قبله دجاجلة، وهو من جنس هذه الفتن التي،
0: لكن ما منهم واحد يصنع وما يصنع،
1: فيهم من يجرى على يديه أمثال هذا، فالسحر يجرى به أشياء كثيرة جدا.
0: التأثير الذي يكون للسحر شيخنا، هل هو بالضرورة مرتبط بالجن، بمعنى أن فلانا من الجن يأتي ويعمل بالمسحور هذا العمل، أو هو شيء يكون تأثير عن بعد غير واضح المعنى؟
1: لا، هو السحر والجن كلاهما من العالم الآخر، عالم الغيب.
0: طيب،
1: وهذا العالم الآخر له بوابتان، بوابة علوية وبوابة سفلية، فالبوابة السفلية هي الدخول منها عن طريق المعصية ومخالطة أهل الفجور وعمل السحر والكهانة والتنجيم واليازجة والطلسمات والعلوم الشر عموما، والبوابة العلوية هي ما ذكرناه من الكرامات وما يحصل في هذا الباب، يدخل يرى الإنسان بعض المغيبات في العالم الآخر الذي هو عالم الغيب.
0: لكن كان محل السؤال استعانة الساحر بالجن، هل هي استعانة استعباد بحيث أنه ينفذ له ما يريد ويذهب به إلى حيث يريد، أو هو
1: هي الواقع أن الناس يخلطون بين الكهانة والسحر؟
0: طيب،
1: فالذي يستخدم الجن ويأتونه بالأشياء ويخبرونه بالمغيبات هو كاهن وليس ساحرا، الساحر هو الذي يستعمل هذه الهمهمات والأخلاط والأمزجة فيكتشف بها بعض المغيبات ويطلع على بعض الأشياء مثل صاحب بن صياد وهو في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له خبيا وهو سورة الدخان، فلما سأله قال قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال إنه الدخ، فلم يستطع أن يكمل الدخان. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ فقال يأتيني صادق وكاذب، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فهو يأتيه أشياء صادقة وتأتيه أشياء كاذبة من هذا النوع.
0: الذي يحصل اليوم عندما تقف على حالات سحر أو على قراء المسحورين أو كذا، يتحدثون دائما عن ما يسمونه ملك الجان أو الجن المسيطر أو الجن الحارس للعقدة التي عقدها الساحر،
1: هذه الأمور لا يوثق بتمام صدقها.
0: يعني لا ترى من هذا شيئا؟
1: لا، أقصد أن هذا يلتبس فيه الكهانة بالسحر والدجل والأمور هذه.
0: لأنه إذا لم يكن للسحر أو الساحر استعانة بالجن، فما الذي
1: له استعانة بشيء آخر من عالم الغيب؟ هو نظير الجن وهو السحر.
0: ولما لا يكون الجن هو المستعان؟
1: لماذا لا نجعل جميع المغيبات جنا؟
0: هنا عندنا نصل ابن تيمية،
1: نحن ما عندنا شيء يجزم بحصر عالم الغيب. صحيح. نحن نعلم عالم الشهادة فيه أنواع كثيرة، أنت الآن ترى الإنسان وتعلم أنواع الحيوان البري وأنواع الحيوان البحري وأشياء كثيرة، لكن عالم الغيب
0: أخبرنا، أخبرنا عن الجن فقط. أخبرنا عنه
1: عن الملائكة والجن فقط، أخبرنا عن هذين الصنفين، لكن لا يقتضي الخبر حصرا، فهي أشياء كثيرة جدا.
0: لا، ليس الحصر، لكن أخبرنا عنها وعن بعض أفعالها مما يتوافق مع فعل السحرة وما أشبه.
1: المهم، أن هذا من عالم الغيب، وعالم الغيب ليس محصورا، ونحن نرى أنه أكبر من عالم الشهادة. عالم الغيب قطعا أكبر من عالم الشهادة، لأن عالم الغيب بالنسبة لنا يدخل فيه السماوات ما بعد السماء الدنيا، حتى السماء الدنيا نفسها من عالم الغيب، لأنها محفوظة، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.
0: وكل ما عرفه الناس اليوم دون ذلك،
1: ما يراه الناس يكون من الغيب النسبي إذا خفية، لكن السماوات السبع والكرسي والعرش هذا كله من الغيب. فعالم الغيب أكبر من عالم الشهادة وأكثر أجناسا وأنواعا. نحن الآن لا نعلم من المتصرفات في عالم الغيب بالأسماء إلا الملائكة والجن، لكن في خلائق أخرى لا حصر لها. ولذلك يضطر كثير من المفسرين وشراح الحديث إلى تفسير بعض الأمور، بعض النصوص بأشياء، حتى الدجال هل هو من البشر أو من جنس آخر، والخضر هل هو من البشر أو من جنس آخر، والجساسة التي تتكلم وهي دابة الدجال هل هي من جنس البشر أو جنس آخر. هذه أمور غيبية فيؤمن بها الإنسان ويصدق، لكن لا يعلم حقيقتها، يعلم أن حقائق الغيب مجهولة إلا ما جاء الوحي به، فهي أجناس كثيرة جدا من المغيبات. ونحن عرفنا من أجناس المغيبات، من أجناس عالم الغيب، الملائكة الكرام. نعم. وهم أنواع، وهذه الأنواع متفاوتة كما قال كثيرة. الله تعالى، الله قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أجنحة جبريل وأنها 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. وكذلك منهم الكروبيون ومنهم
0: حملة العرش،
1: حملة العرش الأوعال وهكذا.
0: طيب شيخ خالد، كنت أقول الجن وكل مرة أرجع للجن. ما بين نصر بن تيمية يقول من هؤلاء من تحمله الشياطين فتطير، أتكلم عن السحرة، فتطير به في الهواء إلى مكان بعيد، ومنهم من تحمله إلى عرفة فلا يحج حجا شرعيا ولا يحرم ولا يلبي ولا يطوف ولا يسعى، ولكن يقف بثيابه مع الناس ثم يحملونه إلى بلده. فهذا تأكيد أن المسألة يبدو أنها مرتبطة بالجن.
1: بالنسبة لهذا الحمل، هذا يقع لبعض الكهنة، ويقع بالنسبة لطي المسافات من هذا القبيل، ويقع بالسحر أيضا، لأن الساحر يمكن أن يخلط أخلاطا ويمزج أمزجة أو يكتب وفاقا أو نحو ذلك فتطير به ترفعه. والذي عنده علم من الكتاب ليس كاهنا ولا يخالط الجن، فنحن وجدناه في سورة النمل عرضين عرضا على سليمان عليه السلام لما قال لجنوده أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. العرض الأول جاء من الجن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. والعرض الثاني من عالم الغيب، انظر إلى الإبهام في الاسم الموصول، لا ندري هل هو من بني إسرائيل أو من غيرهم، أو قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه،
0: فعلى ما عجز عنه الجن.
1: نعم، أسرع بكثير.
0: ترون هذا دليلا قاطعا على أن السحر يكون بغير الجن؟
1: لا، ليس قاطعا، لكن عموما جاء التفريق من عدة أوجه.
0: وبالنسبة لما هو مشهور من أن الساحر لا يكون ساحرا حتى يتعبد الجن للجن، وحتى يذبح لهم، وحتى ما يؤكد مسألة
1: هذا العلاقة. كله يربط السحر بالكهانة
0: يعني بالجن.
1: اي نعم.
0: وهذا ما نحن
1: الكهانة فيه. كانت معروفة في كل العصور والتواريخ، وهي التقرب للجن واستخدامهم وولايتهم، وقد جاء في القرآن كثير من شأنها، مثل سورة الجن بكاملها.
0: نعم.
1: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكذلك في سورة الأنعام، قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا يتعلق بالكهانة. ومثل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم يلتقطون الكلمة من الوحي فيخلطونها ب99 كذبة، فتأتي المعلومات 100 معلومة إلى الكاهن، 99 منها
0: كذب
1: وهي مجهولة لا يدرى ما هي، واحدة صدق لتكون فتنة على الناس. وفي بعض الأحيان تزداد النسبة بحسب ما يقدمه الكاهن من المعلومات التي تصل إليه. وقد كانت الكهانة في الجزيرة العربية وقت البعثة منتشرة مشتهرة، ومنها قصص من أشراط النبوة من الإرهاصات، كقصة سطيح. وكان مشهورا بكاهن اليمن، وهو من مشاهير الكهنة. وقد رأى الموبدان وهو من مرازبة كسرى رؤيا أزعجته، فلم يعرف حقيقتها عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ فزعا، فقال رأيت رؤيا ونسيتها. فأصبح ذاك اليوم وقد انطفأت نار الفرس التي يعبدونها، وهي من آلاف السنين ما
0: انطفأت.
1: وسقط من إيوان كسرى 14 شرفة، فعرف كسرى أن لذلك علاقة برؤيا الموبدان، فاهتم بها وطلب من يأتيه من الكهان بحل لها. فجاءه رجل مغامر من مغامر العرب اسمه عبد المسيح، فقال كم تجعل لي إذا أتيتك بها؟ جعل له جعلا كبيرا، فذهب إلى سطيح باليمن، فأتاه وجده من 3 أيام مغمى عليه، لا يتكلم ولا يشرب ولا يأكل.
0: صحيح ما ذكروا في صفته من أنه
1: كان ينطوي إذا غضب، يذكر هذا. فقال أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاد فزلم به ريب العنن، يا فاصل الخطة أعيت من ومن، أتاك شيخ الحي من آل قطن وأمه من آل ذيب بن حجن، أبيض فضفاض الرداء والبدن، لا يقول تحملني وجنون تهوي بي وجن رسول قيل الفرس في أرض اليمن. ففتح عينيه وقال عبد المسيح على رجل مشيح، على جمل مشيح جاء إلى سطيح وقد أهوى على الضريح، أرسلك ملك بني ساسان لرؤيا الموبدان وخمود النيران وتصدع الإيوان، رأى خيلا عرابة، ترى إبلا عرابة تقود خيل الصعابة، قد قطعت دجلة وتفرقت فيما وراءها. عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة، فليست الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات، وكل ما هو آت آت. ومات.
0: ذكر الرؤيا وتأويلها أيضا.
1: ومات هو.
0: عجيب.
1: نعم.
0: طيب نأخذ بس الاتصال شيخ أخذنا.
1: نعم.
0: عليهم الأخ أبو عبد الرحمن من تونس، تفضل.
2: السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: إن نحبكم في الله.
1: أحبك الله.
2: الله يبارك فيك.
0: تفضل.
2: سألتكم بالأمس عن طريقة طلب العلم، ربما لم أجد صياغة السؤال جيدا، لكن بعد تفضلكم كيف أبدأ يعني مع كثرة هذه المراجع والمحاضرات، وكيف

0: الطريقة كيف أبدأ بطلب العلم؟
1: طيب
0: هذا سؤال أول. والسؤال الثاني، عند الإفطار شيخ، هل نفطر عندما يغيب قرص الشمس، معناه عندما تغيب قرص الشمس وراء الجبل أو عند الأذان؟
1: كرمك طيب الله، شكرا لك. الأخ أبو عبد الله من السعودية. أبو عبد الله، طيب يبدو انقطع الاتصال، ما أدري كيف سنجيب على سؤال أبو عبد الرحمن الكبير هذا.
2: بالنسبة لأبي عبد الرحمن، لا شك أن ترتيب الأولويات مهمة، أن على الإنسان أن يبدأ أولا بفرائضه العينية من تصحيح عقيدته ومعرفة أحكامه المختصة كأحكام طهارته وصلاته وصيامه وهكذا، ثم بعد ذلك إذا أخذ هذه المبادئ رتب العلوم على حسب ما يصل إليه وحسب ما تبلغه قواه، فليس كل علم متاحا للإنسان في كل مكان، وما أمكن مقدم على ما لم يمكن، وما لا يدرك كله لا يترك ما أمكن منه، فيرتبها على هذا الترتيب. أما اختفاء الشمس خلف الجبل أو التلال الجبال أو التلال أو نحو ذلك، فليس هو الغروب المبيح للفطر، بل الغروب المبيح للفطر هو تواري قرص الشمس تحت الأفق، أي مباشرة على
1: ليس وراء الجبل،
2: ليس وراء الجبل ولا التل ولا المرتفعات، ويعرف ذلك بالعلامات، وقد ذكر هذه العلامات الفقهاء في كتبهم. وجدي ددوى رحمة الله عليه يقول: إن حجبت عنك الجبال المغرب فانظر إلى الأفق، فحيث ذهب في المشرق السواد قدر رمحي فذلك الوقت بغير قدح، وإن تكن تحجب عنك الشفق فبالكواكب الصغار حققا وقت العشاء، ومن الإحياء ما قلت في المغرب والعشاء.
1: من التجديد يريد أنه،
2: نعم
1: يريد أنه من التجديد فيما
2: نعم
1: قرره. طيب
2: معنا أيضا من إحياء علوم الدين نقل هذا.
1: رجع الأخ أبو عبد الله إذا سمحت. أبو عبد الله من السعودية. أبو عبد الله موجود؟ تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حبيت الشيخ، صحيح أن الجن يخطب بعض الإنس؟
1: طيب وصل.
3: السؤال الثاني، الاستعانة بالجن في حل السحر أو البحث عن مكان المرض إذا كان مسحور الرجل؟
1: طيب وصل، بارك الله فيك. أبو معاذ من ليبيا.
4: عندي سؤال يا شيخ على مسائل التي ظهرت في هذه الزمان، مسائل التبديع، هل لها ضوابط التكفير أم لا؟
1: طيب جزاك الله خير، شكرا لك. ابو عبد الله يسال، حياك الله يا ابو معاذ. ابو عبد الله يسال عن خطف الجن للانس.
2: نعم، الجن يخطفون الانس، وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بديار ثمود امر ان لا يخرج احد من المعسكر، فخرج رجلان، فاما احدهما فاصابته الذبحه، واما الاخر فاختطفته الجن فالقته بجبلي طيء، اي بارض حائل، هذه مسافه طويله.
1: فيما وراء الخطف، هل هناك ما يمكن أن يكون أكثر من هذا، من أن يخطف الرجل، مثلا تخطف المرأة فيتزوجها رجل من الجن؟
2: نعم، بالنسبة لهذه تحصل، وأيضا العكس كذلك، لكن الفقهاء بحثوا حكم زواج الإنسية بالجنية والجنية بالإنسية، فحرموا زواج الإنسية بالجنية وأباحوا زواج الإنسية بالجنية، لأن الأول في سد ذرائع من أجل أن لا تدعي الزانية أنها تزوجت،
1: هو باختيار أصلا حتى يحتاج إلى فتية بالجواز أو المنع.
2: لا، نحن نتكلم عن المسلمين منهم، أما الكفار فلا يجوز ذلك إلا بالإكراه، والإكراه له أحكامه مختصة.
1: طيب يسأل أيضا عن الاستعانة بالجن.
2: لا يجوز للإنسان أن يستعين بالجن مطلقا، والله تعالى يقول: قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله.
1: هذا مطلق.
2: هذا وعيد. نعم، هذا وعيد مطلق،
1: لأن الآن كثير من المعالجين أو الرقاة يستعين بهذا.
2: لا يحل لهم
1: فيما يقول،
2: لا يحل لهم ذلك
1: ولو كانوا مسلمين،
2: ولو كانوا مسلمين، ولو كانوا، لا يحل لهم ذلك،
1: يعني هم مسلمون ثم يفرج الله بهم كربان ويرفع،
2: ولو لكن أمورهم من أمور الغيب التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبينها، ولم يستعين بهم، ولم يستعين بهم أحد من أصحابه، وقد دخلوا مشكلات كثيرة. فمثل هذا النوع هو من ما يدخل في عموم قوله: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم.
1: هل هناك دليل آخر للمنع هو تناسكم بهذا؟
2: هذا هو الأصل لهذه الآية، آية الأنعام.
1: طيب سناخذ
2: والفقهاء يذكرون ان مخالطه الجن مطلقا سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين مما يجرح الانسان في عدالته فيكون حينئذ منافيا لصيانه العرض. اي انسان ادعى انه يخالط الجن فهو مجروح الشهاده عند الفقهاء.
1: يذكرون عن بعض الائمه انه كان يحضر الجن دروسهم
2: يحضرون دروسه لكن ما يستخدمهم ولا يخالطهم
1: يروون عنهم.
2: لا يرون الجن هم اللي يرون.
1: لا في بس في أسانيدكم شيخنا ما فيها شيء من الجن؟
2: لا الحمد لله أغنانا الله بالإنسان.
1: وجدت بعض المحدثين يذكرون أن في
2: يذكرون ذلك وحتى من المتأخرين مشايخ مشايخنا الشيخ عبد الله العنقري رحمة الله عليه العنقري وكان الجن يحضرون دروسه لكن لم يكن يستخدمهم ولا بينه وبينهم علاقة
1: ويرون عنه
2: ما ندري ما لقينا من رواه عنه
1: ولا رواه
2: نحن روينا عنه بالأسانيد الإنس وليس بأسانيد الجن.
1: طيب ناخذ اتصالين ثم نعود لسؤال اخينا عن الضوابط التبديع. الاخ احمد من سوريا.
5: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
5: نسلم على الشيخ واهنئك به واهنئه بك.
2: اكرمك الله.
5: الامر الثاني استاذنا انني رايت للشيخ في شرحه على المراقي الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله انه قال بالعله التعدد جواز تعدد العله ليس في المستنبطه وان في المستنبطه وليس في النصيه فقط. فنريد من الشيخ توضيحا في ذلك. وايضا يعني ان نتمنى لو ان الشيخ اول قناه عندكم اقامت برنامجا للكلام على علماء موريتانيا لكون برنامج وثائقي رائع او برنامج دائم عن العلماء في العالم الاسلامي. هذه مساله يعني تكون فتحا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.
1: الاخ الفضيل من السعوديه.
6: السلام
1: عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: ورحمه الله وبركاته. انا بشكر قناه شباب على البرنامج الرائع وجزا الله الشيخ الفضيل. نذكر السؤال مباشرة. أنا عندي سؤالين.
1: تفضل.
6: السؤال الأول أنا بزيارة الآن الديار المقدسة مكة وعندي دراسة برا الخارج. وما عمري حجيت وهذه مشكلة ما أعرف واش كمل الدراسة والله أستنى حتى أنا نحج بحيث إني ما بتحجيت. طيب. وعندي إمكانية زيادة زيارة حتى موعد الحج.
1: طيب. السؤال الثاني.
6: السؤال الثاني أكل لحم الإبل إذا كان حرام ما يجوز باطل ينقض الوضوء في المذهب المالكي وعموما المذاهب الأربعة.
1: السؤال عن نقض الوضوء ولا عن تحريمه؟
2: نقض الوضوء ما يمكنه.
6: نقض الوضوء
2: تحريمها اليهود فقط.
1: طيب جزاك الله خير. الأخ خيار من الجزائر.
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل يا أخي.
7: سيدي الشيخ عندي سؤالين.
2: أيوه.
7: بعد صلاة التراويح بعض الناس يقرؤون يعني بصوت واحد قوله تعالى وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقوله تعالى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض إلى آخر السورة. فما الحكم في هذا؟
1: طيب جزاك الله.
7: والسؤال الثاني هل يجوز التبرك بالعلماء وآثارهم أم هي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟
2: صلى الله عليه
1: وسلم.
7: طلب من الشيخ لو سمحت لي دكتور عادل.
1: تفضل.
7: وهو يعني ان يكون له برامج في غير رمضان لننتفع بعلمه لان كلامه من القلب والكلام اذا كان من القلب لا يستقر الا في القلب.
1: هو يسمعك الان استغفر الله ان شاء الله. بقي اتصال اخير شيخ هذا الاخ سلطان من السعوديه. قطع. طيب كان في سؤال عند الاخ ابي معاذ اظن حول التبديع وما اليه.
2: ضوابط التبديع هل هي مثل ضوابط التكفير؟ هذا الذي سمعناه من السؤال. بالنسبة للتبديع هو حكم مثل التكفير فيحتاج إلى إثبات ككل الأحكام القضائية ولا يتصف الإنسان بالبدعة إلا إذا تكررت منه وعرف ذلك وبالإمكان أن يرجع إلى حلقتنا في برنامج
1: فقه العصر. نعم. هناك حلقتان عن البدعة وأحكامها في فقه العصر فصلتم فيها.
2: نعم. في الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة وأثر البدعة عموما على شخصية الإنسان على روايته وعلى شهادته وعلى كفاءته في النكاح ونحو ذلك. نعم.
1: طيب الأخ أحمد كان يسأل عن ما وجده في شرح المراقي من تعدد العلل.
2: نعم. بالنسبة للحكم الواحد قد يعلل بعلل فإذا اجتمعت تحققت علة وإذا انفردت واحدة لم تتحقق العلة وسواء كان هذا في العلل المنصوصة أو في العلل المستنبطة فقد يرد في العلل المنصوصة تعليل حكم ما بعلتين فأكثر

0: سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. هذا حكم أخروي وهو معلل بعدد من العلل، 5 علل تقريبا.
1: لا بد من الاجتماع أيضا.
0: نعم، عند طائفة من أهل العلم، وبعضهم يقول بل الحكم متعلق، هو وعد، والوعد يتحقق بأقل شيء بأي واحد من هذه الصفات
1: بخلاف الوعيد.
0: بخلاف الوعيد. وكذلك في الوعيد في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه الصفات الثلاثة من جمعها هو المتوعد بهذا الوعيد.
1: طيب الأخ
0: كذلك في العلل المستنبطة أيضا قد نجد أن القتل عمدا عدوانا علة مستنبطة للقصاص، فما لم تتحقق الصفتان معا العمدية والعدوانية لا تتحقق العلة.
1: طيب الأخيار كان يسأل عن قراءة تلك الآيات بعد التراويح. الحمد لله الذي،
0: نعم، بالنسبة لهذا، هذا هو من القراءة الجماعية وقد ذكرنا حكمها، إذا لم يعتقدوا أن في ذلك ندبا أو تتميما للدين فلا حرج فيه، وقراءتهم له بصوت واحد إذا لم يكن فيه تجاوز بعضهم لبعض الأحكام الشرعية في التجويد ونحو ذلك لا حرج فيه، وإذا جعلوه من باب الدعاء فلا حرج، مثل أن يقولوا في دعائهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهذا نظير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينشدون به بقول ابن رواحة رضي الله عنه: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا إن يطلبونا خطة أبينا، ونحو ذلك.
1: يسأل عن تبرك بالعلماء.
0: بالنسبة للتبرك معناه التماس البركة، والبركة أمر غيبي لا نراه ولا نشم رائحته ولا نذوق طعمه، فما جاءنا بالوحي أن فيه بركة التمسنا فيه البركة كالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وما مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعضاؤه وشعره وظفره ونحو ذلك، هذا فيه بركة قطعا لا خلاف في التبرك بها. وكذلك البيت الحرام، فقد قال الله فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وكذلك ماء المطر أنزلنا من السماء ماء مباركة، وكذلك البركة في مزارع فلسطين ونحوها، فقد قال الله تعالى: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه بركة موجودة ومحسوسة في
1: ما ثبتت فيه البركة يتبرك.
0: نعم، ما ثبتت فيه البركة
1: يعني يتبرك بأرض فلسطين مثلا؟
0: لا، مقصود بذلك بركة في غذائها ونمائها كالبركة التي في المدينة وهي أكبر وأبلغ. اللهم اجعل المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وكذلك الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة. وكذلك اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا واجعل مع البركة بركتين، فهي بركة محسوسة في المدينة في النوم فيها والغذاء والمسكن وكل شيء حتى مواقف السيارات.
1: فصلنا في حلقة خاصة وذهبتم إلى أن الصلاة في المدينة أفضل من الصلاة في مكة، وأن
0: لبعض الناس.
1: نعم. طيب الأخ الفضيل كان يسأل عن زيارتي لمكة ودراستي في الخارج.
0: بالنسبة للحج، فرض ركن من أركان الإسلام، وهو فرض مرة في العمر، وإذا استطاع الإنسان إليه سبيلا وجب عليه، فقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
1: ولو ضيع عليه فرصة الدراسة أو نحوها،
0: إذا الحج إذا خرج لدراسته فالحج أهم من الدراسة، هو ركن من أركان الإسلام، وإذا لكن شرط هذا أن يكون الأمر نظاميا وأن يكون هو يجد نفقة إلى الحج وهكذا، كما ذكر أنه يمكن أن يمدد تأشيرة الزيارة إلى الحج، فهذا من الاستطاعة، لأن الاستطاعة هي الزاد والراحلة والسبيل السابلة.
1: سؤال عن لحم الإبل.
0: لحم الإبل الراجح فيه هو أقوال أهل العلم أنه مثل غيره مما مسته النار، كان ينقض الوضوء في وقت من الأوقات ثم نسخ ذلك، وآخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كل ما مسته النار.
1: طيب نرجع قليلا إلى موضوعنا، هل السحر كفر بالضرورة؟
0: السحر قال مالك إن تعلمه وتعليمه كفر، لأن الله قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
1: وممارسته
0: ممارسته ليست كذلك.
1: وكيف سيمارس بلا تعلم؟
0: يمكن أن يكون الإنسان ابتلي بأن علمه في صباه أو

0: في غير ذلك في وقت غير وقت التكليف
1: طيب
0: أو بالإكراه، كالصبي الذي كان أرسله أبوه للساحر،
1: نعم.
0: قصته صحيح مسلم،
1: طيب فلا يكفر بذلك
0: فلا يكفر بذلك
1: لارتفاع التكليف، ثم
0: إذا
1: إذا مارس على كبر.
0: إلى مارس على كبر لا يكفر بذلك، لكن إذا قتل به يقتل. وقد قتلت أم المؤمنين حفصة بنت عبد المطلب، حفصة بنت عمر بن الخطاب أقصد، أمة لها سحرتها.
1: نعم. لكن هل يتصور أن يمارس السحر دون أن يأتي بموجبات الكفر نحوه؟
0: ما كان منه أخلاطا ومزجا لأشياء يمكن أن لا ينطق فيه الإنسان بالكفر.
1: إذا لا يطلق القول بأن الساحر كافر؟
0: لا، بالنسبة لتعلمه هو الذي قال مالك، والسحر قال مالك تعلمه كفر، وقال كافر معلمه.
1: فهو قول مالك أو هو إجماع؟
0: هو قول مالك فقط بالنسبة لهذا،
1: وليس إجماعا؟
0: في خلاف. لا،
1: من الأئمة من لا يرى الساحر كافرا بالإطلاق
0: لا يرى
1: ولا
0: الساحر.
1: تعلمه ولا تعليمه. طيب، وبناء على هذا إذا كان الإنسان قد تعلم السحر أو وقع فيه أو نحو ذلك وأراد أن يستفيد
0: يتوب.
1: منه، لا، أن يستفيد منه فيما ينفع، هل يمكن هذا؟
0: لا، السحر لا نفع
1: كأن
0: فيه.
1: يفك به سحرا،
0: السحر لا نفع فيه، لو كان فيه نفع لجاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فقد قال فيما أخرج عنه البخاري في الصحيح: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، فكل خير هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وما لم يأتي به فلا خير فيه، من ما له علاقة بالغيبيات والأمور. لا ينكر أن في علوم الدنيا بعض الخير الذي لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم كالكهرباء والتكنولوجيا الموجودة، لكن يقال هذه من أمور الدنيا ولم تأتي عن طريق الوحي ولا عن طريق الغيبيات.
1: والسحر هو أيضا من أمور الدنيا.
0: السحر لا، لكن ما جاء إلا عن طريق التعليم والغيبيات.
1: لكني أقصد أنه يمكن للساحر مثلا أن يكون مفيدا في حل سحر أو ربما في
0: بالنسبة لحل السحر، إذا سميته سحرا فلا خلاف في حرمته، لكن إذا لم تسميه سحرا فهذا محل خلاف.
1: الحل أو المحلول؟
0: لا، الذي يحل فيه خلاف هل يسمى سحرا أم لا.
1: النشرة.
0: فنعم، فمن أهل العلم من يرى أن السحر هو ما يضر ولا ينفع، وأن ما ينفع ولا يضر لا يسمى سحرا أصلا فلا يدخل
1: في. وإن كان نفس الطقوس ونفس الممارسات ونفس
0: لا، طقوس بمعنى العبادة لغير الله لا، والمقصود به بعض الأخلاط والأمور، يخلط من شعر الإنسان ومن ظفره أو من كذا أو من لباسه أو من عرقه أو نحو ذلك. فابن العربي والقرطبي ذكر في تفسير هذه الآية فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أن مقابل ذلك من تعلم ما ينفع ولا يضر لا يدخل في مسمى السحر.
1: هذا فتح باب يا شيخ، أنا ما ينغلق.
0: أي نعم،
1: لذلك
0: لم نفتح.
1: ترون المنع من هذا وذاك.
0: أي نعم،
1: وترجيح تحريم حل السحر.
0: أي
1: بالسحر.
0: نعم،
1: وإن كان يستفاد منه في إيجاد المجرمين أحيانا أو اكتشاف قاتل.
0: لا، ما يستفاد منه، أغلب ذلك من الأمور التي فيها تطلع على الغيب وفيه فتنة.
1: طيب، على القول
0: حتى لو وصل منه الإنسان إلى نتيجة تحصل فيه الفتنة،
1: على القول بأن السحر يضر ولا ينفع، هناك أنواع من المنسوبات إلى السحر ليس فيها ضرر ولا نفع، مثل هذا الذي يمارسه بعض الحواة ويظهر في التلفزيون أحيانا. من
0: هذا يضر،
1: يضر من أي ناحية؟
0: يضر من ناحية التشويش على الناس والتأثير على عقولهم، فهو فتنة،
1: هو أقرب إلى الله، هو
0: له كثير منه فيه ضرر.
1: لكن هل تتصورون أنه بالضرورة سحر؟ قد يكون خداعا بصريا،
0: قد يكون خداعا بصري في بعضه، وقد يكون من علوم الشر الأخرى. ذكرنا أن علوم الشر غير محصورة في السحر، وابن خلدون عد منها 7 علوم، والسحر أحدها، اليازجة واليوغا والطلسمات وال
1: يعني أنا مثلا رأيت
0: أسرار الحروف، هذه كلها من علوم الشر، ابن خلدون عد منها 7 في مقدمته من علوم الشر.
1: يعني من الأشياء التي يراها الناس على الشاشات في هذا الباب، يرون من يطير في الهواء، ومن يمشي على الماء، ومن يدخل يده في صدره فيخرج مثلا قلبه، ومن يدخل يده في ظهر رجل فيخرجها من صدره ويرفعه، ثم يتفاوت، منهم من يقول هذا من عمل الجن وعونهم، ومنهم من يقول هذا مجرد خداع بصري وحيل وكذا.
0: لا، أغلبه ليس من الخداع البصري.
1: عجيب.
0: أغلبه من الحقائق، إما عن طريق السحر وإما عن طريق الكهان، لكن أغلبه سحر
1: ويبلغ بهم هذا،
0: وقد اشتهر ذلك. لكن بعضه عن طريق الخداع، والخداع أيضا لا يخلو من السحر، لا تظن أنه مجرد السرعة.
1: عجيب.
0: لا بد أن يكون فيه شيء خارق،
1: تخيل البصر.
0: إيه نعم.
1: طيب، وانتهى وقت الآن وما انتهينا، فسنواصل إن شاء الله بحول تعالى. الإخوة الأخوات، سنكمل إن شاء الله غدا حديث السحر، ومعنا أيضا العين وما يتعلق بالعلاج وبالرقى وسائر المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، نبحثها إن شاء الله غدا، وننتظر أسئلتكم على إيميل البرنامج كما هو معتاد. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: الوسوسة يا جماعة، الوسوسة، الشيطان إذا عرف أن باب الكبائر عندك مغلق فضلاً عن باب الإلحاد أو الشرك، ها؟ وكان يتعب معك في قضية الصغائر، فكلما ظفر منك بزلة مردغته في التراب بالاستغفار والتوبة والرجوع، ها؟ إذا يأس منك في هذا يتجه غير قضية الفاضل المفضول، يتجه إلى قضية التحزين والأذى الداخلي بالوساوس والخواطر. هذه الوساوس والخواطر على قسمين، منها ما هو عقدي، وهذا له صور كثيرة. ممكن يجي يقول لك أصلاً أنت عندك شك. يا حبيبي والله ما عندي شك. طب ذاك اليوم أنت لما جات هذه الآية أنت فكرت أنه ممكن بنسبة 1.37 ألف أنه ما يكون صحيح. طب أنا ما فكرت، هي بس خاطر. لا، هذاك فكرت، أنت فكرت. طيب إيش يعني دحين؟ أنت الآن وقعت في الشك. طيب أنا إيش أسوي دحين؟ أنت لازم تدخل في الإسلام من جديد، تمام؟ هذا باب. في ناس يلقم الطعم على طول، تمام؟ يقول ها أنا لا والله ويدخل. فإذا الشيطان شافك لك ممكن تستجيب في هذا الباب، قال يا حلاوة هذا تخصصي، هذه ترى يعني هذا واحدة من أكبر تخصصات الشيطان، تمام؟ من أكبر التخصصات، خبرة كبيرة وطويلة وعريضة. ممكن يجيك من ناحية ثانية أيضا عقدية، فيجي يقول لك يعني الآن الخلود الأبد، البداية كيف، متى، من خلق كذا، ليش الموضوع، طب إيش، طب كيف، يلا تصور لي الموضوع، طيب، ويدخل لك في هذا الباب. فأنت قد ما تعطيه يعطيك، قد ما تسترسل معه قد ما يعطيك، ثم تبدأ في رحلة عاد بحسب ما تصل. يا جماعة من أكثر الأشياء المؤسفة التي كانت ولا تزال تصل، يعني آخرها الأسبوع الماضي تقريبا على الأسئلة هذا الناس، آخر مجال الأسبوع الماضي أو حتى يمكن قبل 3-4 أيام، واحد ترك الصلاة، صار ما ساري صلاة، طالب علم ملتزم ترك الصلاة. يعني يقول أنا الآن لا أصلي. ليش؟ دخل في باب الوساوس. طبعا الوساوس في القسم الثاني اللي هو الطهارة إلى آخره، وطبعا والنية وما يتعلق فيها، وأحيانا يشبك هو بين الطرفين فيدخل بالوساوس العقدية والفكرية ويشبكها بالوساوس الطهارة والصلاة. تعرفوا في ناس يعيشوا رحلة عذاب حقيقي، عذاب يعني قبل الصلاة ساعة في الحمام، وبعد الصلاة عشان يدخل في الصلاة يبغى له قص، وكل جزء يمكن أن يسبب لك إشكال في الصلاة، في قطعة كريم حطيته على يدي وما أدري يوصل الوضوء للجلد ولا ما وصل، في ما أدري إيش كذا إلى آخره، في قطة مرت من البيت لما نقلنا وأظنها يمكن تركت أثر نجاسة في وتقعد. فتصير الصلاة عندك بدل ما كنا نتكلم قبل قليل تنهى عن الفحشاء والمنكر، تقف بين يدي الله وأنت خاشع مطمئن القلب مرتاح النفس، تشتاق للصلاة، تصير الصلاة مرتبطة عندك ذهنيا بمسلسل شاق من الطهارة والوضوء والتأكد والملابس فيها شيء ولا ما فيها شيء، ويمكن خرج شيء ويمكن ما خرج شيء وإلى آخره، فتحسب حساب وتشيل هم الصلاة الجاية، وتصبر نفسك أنه لا هذا فرض واجب وتخاف من النار وإلى آخره، لكن ذهنيا ونفسيا صارت الصلاة عليك من أثقل ما يكون. إلى أن يصل الحال بالبعض بترك الصلاة. وهذا تكرر بالنسبة لي ما وصلني أكثر من حالة بهذه الطريقة، يترك الصلاة. وهذه القضية يعني قضية هي من جملة وساوس الشيطان، ولا يعني هذا لا يلغي أو لا ينفي أن يكون هناك بعض وسائل العلاجية من خلال الدائرة النفسية، لكن دخول الشيطان في هذه المناطق هو دخول أساسي ووثيق. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. واحدة من غايات الشيطان إذا لم يستطع أن يأسرك في مستنقع أو في سجن الشهوات والمحرمات أن يدخلك في مربعات التحزين. تحزين، تدخل في هذه المربعات لن تكون مصلحا ولن تكون أملا ولا تستطيع أن تتجاوز مشكلة نفسك حتى تنقذ البشرية. جيد، هذه من جملة عوائق التزكية، هذه من جملة عوائق التزكية. ولذلك يجب على الإنسان أن يستنير بالحلول الشرعية في هذه الأبواب ويتعامل معها بطريقة المتشبث بالحل الذي يسلم أن ما جاء به الوحي في مثل هذه القضايا هو حق، وإن خالف طبيعة ما يصور له من خلال هذا الأدب. ولكم أن تتخيلوا يا جماعة، وقد شعر الصحابة بالقسم الأول اللي هو الوساوس العقدية، الشيطان استعمل هذا الأسلوب مع الصحابة. بس وقت الصحابة كان الجواب النبوي بالنسبة لهم يدخل في خانة التفعيل المباشر، يسمع الجواب يدخل في خانة التفعيل، المشكلة ما تأخذ أكبر من حجمها. والغريب الجواب النبوي والمدرسة النبوية هذه العظيمة، يأتي الصحابة يقولون: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما أن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتحدث به. يعني في وساوس تأتينا عن الله سبحانه وتعالى، عن الإيمان، عن هي أقبح وأشد وأغلظ من أن يمكنني أن أتلفظ لك يا رسول الله بإيش اللي يجيني من الخواطر. شوفوا المستوى، جواب النبوي عجيب والله غريب. وكما قلت، يعني أحيانا أنت تلتمس دلائل النبوة في بعض المناطق التي يعني لا يشعر بها الكثير ولا يراها الكثير، وهذا كما قلت ليس في مقام جدال المنكرين والملحدين، لا في سياق المؤمن اللي يستطيع أن يلتمس بعض الجوانب النبوية التي هي في صميم ما يثبت لك عظمة وربانية هذا الدين العظيم. تخيل الصحابة جايين بهذه الطريقة ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقد وجدتموه. هذا في صحيح مسلم، حديث صحيح. قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. شوف المفارقة بين إنسان جاي بنفسية أنه يعني تعرف صورها الآن كثير من الناس أنه هل أنا كفرت ولا ما كفرت، تمام؟ والصحابة جايين بنفسية أنه يا رسول الله الموضوع أكبر من أني أنا أقدر أتلفظ فيه، فيجي يقول لهم: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. حين تكلم العلماء عن هذا الحديث قالوا المقصود هو طروء مثل هذه الوساوس عليكم وكراهيتكم لها ودفعكم لها، هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان. وفي السنن حين جاء أيضا الصحابة فقالوا: يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا ما أن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتحدث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أيضا محذرا فقال كما في البخاري: الشيطان، هذا فيه دليل واضح على دور الشيطان في الوساوس الفكرية والعقدية. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. كما قلت الجواب هذا كان في النسبة للصحابة قابل أو مباشرة يتحول إلى تفعيل. لذلك يا درة الأزمان كما يقال، أعني من يؤمل أن يكونوا من المصلحين، تنبهوا إلى حيل الشيطان في إقعاد الإنسان المسلم عن أن ينطلق في آفاق العمل وفي آفاق التزكية وفي آفاق الإصلاح، عن أن ينطلق في هذه الآفاق بشرك الوساوس والأفكار التي يمكن أن يؤسر فيها فلا يخرج. إن أصابك شيء من هذا فيجب أن تعلم أنك لست أول من يصاب، وأن الصحابة قبل ذلك قد تعرضوا لمثل هذا. إياك أن تستجيب، إياك أن تسترسل، إياك أن تظن أن القضية أنك منافق، إياك أن تجيب بنعم أو بلا إذا قال الشيطان إنك كفرت أو نافقت بمثل هذه الوساوس والأفكار. هذا أتكلم عن عالم الأفكار والوساوس، أما عالم الشهادة فله أحكامه وله صوره المعروفة التي لا تلتبس بغيره. مرة أخرى، المصدر الثاني من مصادر توليد العوائق بينك وبين التزكية الشيطان، والصور كثيرة جداً جداً، واحدة منها ركزت عليها لأننا في سياق الكلام عن المصلحين، الوسوسة التي تقعدك عن العمل، والوسوسة التي تدخلك في دائرة التحزين، والتي تنقلك، بعضهم يجي يقول لك أنا كنت مؤمل وكنت مؤمل، دخلت برنامج كذا ودخلت برنامج كذا، بدأت بطلب العلم بعدين أصبت بوسواس كذا وكذا، الآن غاية أملي أني إذا جيت أصلي أني ما أخذ 3 ساعات ولا ساعتين قبل الصلاة وبعد الصلاة ومعاها في الوضوء والطهر، بس أبغى أصلي يا أخي، بس أبغى أصلي كويس. شوف فين الأفق انتقل من ذلك الأفق العالي الواسع إلى ذاك الأفق الصغير الضيق، وهو من جملة مكائد الشيطان.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
0: راديو سرايا اف ام، راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

عالم مجاهد ومقاوم شاعر، بايعه الجزائريون عام 1832 أميرا لمقاومة المستعمر الفرنسي. ولد الأمير عبد القادر سنة 1807 في قرية القيطنة بولاية وهران الجزائرية. تلقى تعليمه الأولي بالزاوية التي كان يشرف عليها والده محي الدين شيخ الطريقة الشاذلية، وانتقل بعد ذلك إلى مدينة وهران فتلقى عن عدد من علمائها أصول العلوم. اصطدم والده محي الدين بالحاكم العثماني لمدينة وهران فوضعه تحت الإقامة الجبرية في بيته، وفي عام 1825 سمح له بأداء فريضة الحج، فخرج هو وابنه عبد القادر. زار العديد من الدول العربية وتعرف على أهلها. تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي في 5 يوليو عام 1830. بعد اعتذار والده عن قيادة المقاومة بايعه الجزائريون على الجهاد. سارع لتشكيل حكومته ووضع أسس الدولة الجزائرية الحديثة وجمع المتطوعين وكون جيشا قويا وحقق نجاحات أرغمت قائد الجيش الفرنسي على عقد اتفاق هدنة معه. مع استمرار الضغط الفرنسي عليه لجأ إلى المغرب الأقصى

0: أملا في دعم السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن، لكن ضغوط الفرنسيين وتهديدهم باحتلال المغرب حال دون ذلك، فاضطر الأمير إلى إعلان استسلامه في ديسمبر عام 1847، فنقل إلى سجن بمدينة بو في الجنوب الفرنسي. لكن نابليون الثالث قرر فيما بعد إطلاق سراحه، فسافر إلى تركيا ثم إلى دمشق. احتضنت منازله وحمت أكثر من 15,000 مسيحي بعد أحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين عرفتها دمشق عام 1860، وهو الموقف الذي كان محل إشادة عالمية. توفي الأمير عبد القادر بدمشق في 26 من مايو عام 1883 عن عمر ناهز 76 عاما، فرحمة الله على الأمير عبد القادر الجزائري.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في حديثه عن الصرف قال: أو ولو غاب نقد أحدهما عن المجلس وطال بلا فرقة ببدن فيفسد، فإن لم يطل كما لو استقرضه ممن بجانبه أو حل صرته أو فتح صندوقه من غير تراخ كثير لم يضر، فإن حصلت الفرقة ضر ولو قريبا كما مر.
1: شرط الصرف هو التقابض في المجلس، ولا يجوز التأخير، والتأخير لا يخلو إما أن يعرف بتفرق الأبدان، فإذا تفرقت الأبدان دفع أحد الطرفين العوض والآخر ليس معه العوض وذهب ليأتي به من بيته أو من خزينته أو من مكان آخر، فهذا التفرق يضر لأنه علامة عدم التقابض في المجلس. وكذلك لو كان المال معه، كلاهما معه المال، وطال الانتظار مع لم يتقابضا وبعد ما بين النقدين، هذا نقد والآخر لم ينقد، وطال الوقت طولا يعني يضر، بمعنى يدل العرف على أنهما كأنهما انصرفا عن العقد وانشغلا بشيء آخر. قال التفرق الطول إما علامته التفرق بالأبدان حتى ولو كان قصيرا، وليس هناك تفرق بالأبدان، ولكن تباعد ما بين دفع النقدين وهما في مجلس واحد. قال هذا كله يضر، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصرف شرطا لا بد منه وهو التقابض، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأرد هذا التأكيد على هذا اللفظ بألفاظ متعددة كلها تدل على التقابض دون تأخير، ذهب بالذهب ربا إلا ها وها إذا كان يدا بيد. كل ما يدل على التأخير سواء كان يعني في المجلس أو بالتفرق أو كان، وعد العلماء المعاصرون التقابض له صور متعددة، منها بالإضافة إلى الدفع في المجلس والتقابض بين الطرفين، هو الدفع عن طريق الصكوك المضمونة، تسمى صكوكا مصدقة، هذه تعد في بمنزلة النقد. من دفع عوضا وأخذ عوضا عنه صكا مضمونا مصدقا فكأنه استلم النقد، عدوا هذا تقابضا حتى ولو كان لا يصل، من أخذ الصك لا يصل إلى النقد الفعلي إلا بعد أيام، فعدوا الصك لأن الصك هذا لا رجوع فيه، بمجرد ما يكتب الصك لصاحبه يحجز من صاحب الحساب ولا يستطيع أن يعود فيه ولا يرجع فيه، فعدوه هذا نقدا. وكذلك لو كان التحويل تحويل آلي، بمجرد صدور الأمر يتحول المبلغ من الحساب ولا يمكن لصاحب الحساب أن يرجع فيه ولا أن يرده ولا أن يندم فيه، وليس فيه خيار، إذا كان يتحول على الفور حين العقد تحول آلي إما بأمر أو بضغط على أزرار وبنحو ذلك، فهذا أيضا يعد تقابضا حتى ولو كان الطرف الآخر لا يستطيع أن يصل إلى النقد إلا بعد يوم أو يومين لإجراءات لابد منها. وكان مثلا وعد أيضا أيام التي ليس بها عمل في المصارف تحول دون تقابض في اليوم الثاني أو الثالث مثلا، فعدوا هذا كله لا يضر ما دام صدر أمر بتحويل المبلغ من الحساب وتحول بالفعل بحيث أن صاحبه لا يستطيع أن يعود فيها أو يندم عن هذا. النوع آخر من التقابض، ولكن نوع ثالث من التقابض هو بالتوكيل، أن يدفع الإنسان المال هنا مثلا، ومن يريد العملة الأجنبية عنده وكيل في البلد الآخر، فحينما يدفع صاحب العملة المحلية هنا في المجلس يتصل من عنده العملة الأجنبية في الخارج، يتصل بصاحبه هناك ويكون هناك وكيل يقبض منه. فإذا تم التقابض أيضا في المجلس عن طريق الاتصال وتم القبض هنا والقبض من هناك، أيضا هذا كله يعد من باب التقابض. لكن مع ذلك وكذلك عد القبض عن طريق التحويل المصرفي، إذا كان البنك يعني يذهب إنسان البنك ويسمح له بتحويل عملة أجنبية، يأخذ منها البنك يخبره عن سعر العملة ويقول له مثلا الدينار يساوي كذا من الدولار أو من العملة المصرية وكذا، ويتعاقد معه ويشتري معه ويسجل له المصرف في حسابه هذا المبلغ وفي دفاتره. قالوا تسجيل المصرف في دفاتر الشخص أن هذا يعني اشترى 1000 دولار دولار أو كذا وبإمكانه أن يقبضها ويأخذها، عدوا هذا عدوه قبضا، يعني التسجيل في سجلات المصرف عدوه العلماء المعاصرون في مجامع الفقه كلهم عدوه قبضا. لما سجل لك المصرف في سجلاتي أنك أنت الآن اشتريت 1000 دينار، فإذا أردت أن تقبضها يقبضها لك، وإذا قلت له أريد أن أحول إلى مكان آخر فبعد ذلك يتحول إلى عقد آخر، يكون التقابض قد تم بالفعل ويكون تحويل هذا من باب الوكالة، فكأنك أنت اشتريت منه ثم وكلته إلى أن يحول لك المال، فمتى وصل لا يضر بعد ذلك لو تأخر أسبوع أو غير ذلك. فهذه هي صورة التقابض التي اعتد بها العلماء في الوقت الحاضر. لكن مع ذلك أن يذهب الإنسان إلى تاجر ويعطيه مال هنا ثم يقول له اذهب إلى فلان أو كلم فلان بعد يوم وبعد يومين وبعد أسبوع يعطيك المال، فهذا لا يعد تقابضا بل هذا يعد صرف مؤخر لا يجوز.
2: ما ذكرتموه من مسألة الوكالة، لما لا يمكن أن يسري على الوضع الآن مع التجار؟ تذهب إلى صاحب العملة تشتري منه القيمة بالعملة الدولار مثلا، ثم توكلها أنه هو يحولها لك إلى البلد الآخر لتستلمها بالدولار.
1: هو التاجر نفسه إذا أنت تسمى لم تقبض منه، إذا كان يعني هو شخص، لأن هو المسألة هذه ليست في تعريف الأقدمين للصرف، تعرف عليها العلماء المعاصرون نظرا للثقة الكاملة في الإجراءات البنكية. البنك بنسبة 99% و9% ربما لا يحصل خلل منه عندما يسجل لك مالا في حساباته ثم توكله، يعني في غاية النذر أن يحصل خلل، وذلك العلماء المعاصرون عدوا قبضا. لكن في التعامل مع الأشخاص لم يعدوا أنك تشري منه ثم توكله، لم يعدوا هذا قبضا، لأن هذا معرض للخلل والتأخير والاعتذار وللإفلاس ويعتذر بسبب كذا، فيؤدي إلى الصرف المؤخر. لكن في الإجراءات البنكية من خلال التتبع وكذا وجدوا أن في الغالب أن هذا شيء منضبط ويتم التقابض فيه بصورة حقيقية، لم يجر ما يجي بين التجار من باب التقابض، لأن هذا لا ينضبط.
0: بعض التجار يلتزم بالتسليم. بعض التجار يلتزم بالتسليم في المكان الآخر.
1: شنو يدير للتسليم؟
2: يلتزم بالتسليم يعني.
1: يلتزم
2: نعم.
1: إيه، لكن هذا الالتزام ليس هو مضبوطا، لأن التاجر لو معرضا تحدث له أزمة ويحتاج إلى المال فيسوف لك، معرض في التاجر غير المؤسسة البنكية. المؤسسة البنكية هذا اللي جعل المعاصرين جعلهم أنهم يجعلوا التسجيل الحسابات في سجل البنك عدوه تقابضا، لأن هذا شيء منضبط لا يكاد يتخلف، لكن بخلاف لو أتيت إلى تاجر وسجل لك عنده أنك تطلب منه كذا، فهل يعد هذا قبضاً؟ يعد قبضاً، أنك قد تأتي بعد لحظة والتاجر يحتاجك بأي عذر آخر، ولا تستطيع أن تحصل منه على شيء إلا بعد مماطرة وبعد تسويف. فمجرد التسجيل وكذا لا يعد قبضاً في الإجراءات المعتادة. والمجامع والمعلماء المعاصرين خصوا هذه المسألة بإجراءات البنكية لأنها منضبطة، لكن مع هذا لا يسمى قبض، مجرد التزام أو أن يقول لك أنا سأحويه لك ويسجله لك دينا عليه، كل هذا غير كافي.
0: شيخ ماذا غالب يكون عنده المبلغ
1: حتى ولو كان
0: المعاملة إلا بوجود المبلغ،
1: حتى ولو كان عنده، لكنه معرض بنسبة كبيرة جدا، معرض لأن لا يوفي لك، لأن التاجر قد تأتي صفقة أخرى يحتاج إليه فيؤجل لك، يقول لك أنت مضمون، مالك مضمون، أنا الآن احتجت المال وأعطي لك بعد، لأن فرص التاجر محدودة وأمواله محدودة، وتطرأ عليه الطوارئ اللي يمكن تحول بينه وبين أن يوفيك أو يقبضك، لكن هذا لا يكون في المؤسسات المصرفية، في الغالب لا يكون.
0: هو شيخنا لو كانت وكالة فقط دون صرف، مثلا لو كانت وكالة فقط،
1: لا وكالة جائزة، لو أردت أن توكل إنسان تعطيه تقول له قول لي فلان يعطيك مال من نفس العملة مثلا ولا كذا، لا إشكال في ذلك.
2: بمقابل يعني؟ بمقابل يقصد؟
1: المقابل إذا كان مقابل الضمان فلا يجوز، لكن كان لإجراءات أخرى
0: هي نرجع لنفس القبض.
1: نعم؟
0: مثلا القبض نفسها لو تم الصرف وتم تقابل تبادل العملة هذا التاجر، ولكن هذا العميل يريد أن يوكل نفس التاجر اللي اشترى منه يوكله،
2: كأنه قبض صوري يعني.
1: هذا يكون نتكلم عنه قبل قليل، قلنا العلماء القدامى ما عدوا هذا، ما لا يجوز عندهم أن توكل المصارف، أن توكله يعني من تقدم منكم في، لا يجوز الوكيل أن يقبض، حتى الوكيل لو أنت صرفت ووكلت أن تقبض لا يجوز هذا التوكيل، لا بحضورك أنت فقط حيث يكون، فالتوكيل لا يعتدون به، ولأنه معرض لأن لا يتم فيه التقابض، وهذا ما يتكلم عنه الأقدمون في تعريف التقابض. لكن العلماء المعاصرون من خلال تتبع الإجراءات البنكية وجد التعامل مع البنوك مضبوط، ويعني لا يكاد يتخلف، فإذا صرفت مع البنك تصرفت مع البنك وسجل لك في حساباتي هذا المبلغ فهذا يعد مقبوض، لأن البنك ليس معرض للإفلاس بصورة يعني شائعة، ولا معرض بأن ينقص عليه النقد ويقول لك لا تعالى بكرة اليوم ما فيش، وإلا توتي صفقة أخرى زي ما توتي تاجر ويأخذ ماله ويجعله في مكان ثم بعد ذلك، فهذا كله البنك غير معرض له مثل ما يعرض له التاجر، فلا يعدون كل القرارات والاجتهادات المعاصرة كلها لا تعد التعامل مع التاجر توكيله أو أن يقبض بالنيابة عنك وكذا، كله لا تعده قبضاً، يعد القبض للقبض الحقيقي بالصور التي مرت، إما بالصك المصدق وإما بالتحويل بالتوكيل في المجلس نفسه، وإما لكن مجرد أن التاجر نفسه تقول له صارفك ثم بعد ذلك توكله على أن يقوم بهذا العمل، هذا لا يعده قبض، لأنه ما زال المال ماله وهو صاحب الملك، وحتى لو سلمه إليك ثم رددته إليه فما دخل يده خارج منه يعد لغوا كانك أنت لم تقبضه، وهو بعد ذلك عندما وكلته قد يفي وقد لا يفي، فهو عرضة للتأخير، ما زال مثل ما تقدم في التوكيل، أنت توكل تعقد الصرف وتقول لا أعطي لي وكيلي، قال لك لا هذا غير جائز لأن هذا عرضة للتأخير إلا إذا كنت حاضرا في المجلس.
2: هل وكالات الصرافة المحلية والعالمية مثل الوسترن يونيون وغيرها هل لها قوة المؤسسات البنكية في مسألة القبض؟
1: لا أظن كذلك، يعني المؤسسات الصرافة هي قطاع خاص ما تكونش هي لها قوة البنوك، يعني لو إنسان عمل مكتب صرافة ورأس مال معين يعني رأس مال محدود فهو أيضاً عرضة لك، ما يعرض التاجر يعرض له، فأما استثنوا مسائل المعاملات البنكية هذا والإجراءات المعاصرة جاءت المعاملات البنكية لها وضع خاص في التقابض يختلف عن التعامل مع الناس والأفراد أو المؤسسات الخاصة.
3: هذه المسألة مما عمت بها البلوى الآن بين الناس التجار، وش اللي جرى البديل يعني؟ الحوالات المصرفية هذه روتين كثير ومتعبة شوية.
1: إجراء البديل هو الآن في فرص ربما متاحة للي عنده حساب، لأن المشكلة الناس اللي عنده مال واللي ما عنداش واللي كلها تريد أن تدخل على الصراحة بطريقة أو بأخرى، والناس تريد أن تكسب مال دون أن تكون تعد له العدة. أحيانا يكون ما يكون هم مؤهل وما يكونش عنده رأس مال أحيانا، ويكون ما عندهش الخبرة الكافية، فالصرافة تبي نوع من الإعداد الخاص، لأن كما تقدم أن الصرافة هي أضيق باب الربا، ليس كل الناس يعني مؤهلون لأن يشتغلوا فيها. الآن بعد صار الوضع الآن متاح أنك أنت تستطيع تدخل على حسابك وأنت في أي مكان في الدنيا، أي بقعة في الدنيا، إذا أنت عندك حساب وعندك مال بالفعل، مش مجرد أنك تريد أن تصارف وأنت ليس عندك مال، أو تريد أن تأخذ من فلان أو قول لي فلان يعطي لي فلان، هذه ليست صرافة. لو أنت عندك مال بالفعل حقيقة وعندك حساب بالخارج، تستطيع أن تدخل على حسابك في أي لحظة وتحول المال في أول حين، تستطيع أن تقوم بصرافة صحيحة. لكن للأسف أن نسبة كبيرة من الناس هي ليست مؤهلة وليس حتى عندها أحيانا رأس مال، وفيها كثير من الأشياء اللي هي غير صحيحة حتى بمقتضى المهنة، يعني ما هيش يعني مؤهلة مهنيا، لأن وجدوا هذا باب سهل لربما الكسب، فكل واحد دخل عليه بطريقة أو بأخرى. فالناس يجب أن تتقيد، حتى لو بدل ما عندنا 100,000 صراف في ليبيا، لو صار عندنا 500,000 صراف بس يشتغلوا بدقة ونظام يكفي البلد. القضية أن عمت بالبلوى، مرحين البلوى تعم بالفساد، ما في فائدة منها. لو كان المسألة مستحيلة أقول لك ربما تبقى تخفي باب الضرورات، مع ذلك هم تكلموا في الربا في الضرورة، وتكلم ابن رشد في التقابض إذا كان يعني حال دون حائل قاهر واضطراري ومثل له بالنار وبالحريق وبالماء وبالطوفان وكذا، فابن رشد يجوز هذا، ورواية العتبية تجوز هذا التأخير للضرورة، لكن هذا هو نوع الضرورة اللي حتى اللي اختلفوا هل يجوز معه التأخير ولا يجوز معه التأخير. أما هذه ما دام فيه طرق متاحة للتقابض والتعامل، أصبح بإمكانك تدخل على حسابك في أي مكان في الدنيا وتحول في دقائق معدودة، تحول وترى على الشاشة نفسك أن المال انتقل من حسابك إلى حساب آخر. إذا المسألة ليست هنا في ضرورة، ولا نقول هذه عامة البلوى بشيء الناس لا تقدر عليه.
2: هي تحتاج يعني المؤسسات الدولة تعين على هذا العمل يعني.
1: اي طبعا، وهذا صحيح، مؤسسات الدولة هي لأن ربما القوانين ربما كذا قد تكون مش متاحة. هو لو مؤسسات الدولة، ما احنا هذا الكلام الآن اللي نحتاج إليه، عندما نقول نريد الدستور يكون في تحكيم الشريعة الإسلامية، لا يكفي أن نقول يعني يموه علينا ويقال ها هي الناس حتى المخالفون للشريعة وافقوكم يا من تريد الشريعة، ووضعنا لافتة في بداية الدستور نصدر بها الدستور بحيث يعني تكون للناس هذه بغيتهم وهذه غايتهم، الشريعة مصدر التشريع وكل ما يخالفها باطل، بحيث يصير زي التخدير للناس. ثم بعد ذلك في أعماق الدستور كله مخالفات، أبدأ من هذه مثلا. إذا أنت تريد أن تحكم الشريعة الإسلامية، ليس فقط تعمل لي في الصدارة عنوان هكذا بهرج بحيث الناس تغتر بهذا العنوان، ثم بعد ذلك لما تدخل في أعماق الدستور تجد كلها مخالفة للمنهج الإسلامي، ما الفائدة؟ ليس تطبيق الشريعة، هذا تمويه وهذا تضليل وهذا تزييف. وذلك الناس ينبغي أن ينتبهوا إلى هذه القضية. لما نأتي للمعاملات، الدولة يجب أن تصبغ صبرتها ومنهجها كلها بالأحكام الشرعية، أحكام الإسلامية. لماذا تكون هناك عوائق أمام الناس وأمام التجار لا تسهل لهم الفرص بحيث يتعاملوا معاملة صحيحة؟ ليس في مسائل الصرف فقط، بل في كل المعاملات التي تعرض لهم، سواء تتعلق بالتأمين أو بالعقود أو بفتح الاعتمادات، بإمكانها يعني تصوغ قوانين فيها تيسير وفيها تسهيل، وتستشير بناس متخصصين واللي ينظر في الشروط والعقود ما يصححها وما يفسدها، ولا ضير عليها، ولا يحصل لها خلل، ولا يحصل لها كساد ولا إفلاس، بل بالعكس لا يزداد.

قوانين فيها تيسير وفيها تسهيل، وتستشير بناس متخصصين واللي ينظر في الشروط والعقود ما يصححها وما يفسدها، ولا ضير عليها ولا يحصل لها خلل ولا يحصل لها كساد ولا إفلاس، بل بالعكس لا يزداد

فنقدر نقول بدل الكلام هذا، أنا أعرف أنك أنت إنسان كويس، وأنا أعرف أنك أنت فيك بذرة خير، لكن اللي درته راهو غلط، التصرف اللي صدر منك راهو غلط خطأ، وهذا مش تخلي، راه هذا احترام، لأن الشخص اللي يعزك ويحبك فعلا وبصدق مش لازم يقعد ديما يصفق لك في كل حاجة. راه مرات أقوى موقف ممكن تديره أو يديره صاحبك هو إنه يوقفك ويقول لك لا هنا وقف، هنا غلطت، مش يقول لك دير اللي تبيه وأنا معاك، مش يقول لك برا أغلط وأنا معاك، لأن الشخص اللي يبرر لك كل شيء مش بالضرورة أنه هو يحبك راه ويعزك، والشخص اللي يصحح لك مش بالضرورة يكون ضدك راه، بالعكس. باهي أصعب لحظة تصير في الموضوع هذا أساساً في موضوع حلقتنا لليوم، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية، يلعب دور الضحية، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية. أصعب لحظة ممكن تصير حاجة هذه، لما ينقلب المدافع إلى ضحية، مش لما الشخص

وياريتني ما حطيتهاش في المكانة هذه من الأساس. أهني شفتوا السؤال، شفتوا الأسئلة هذه قداش خطيرة. لكن هنا نبدأ نقول احنا شني في حاجة مهمة نبي نقولها لكم. أنا ردوا بالكم تلوموا أنفسكم لأنكم كنتم طيبين مثلا، لأنكم أنتم تصرفتوا حسب المعلومات والمشاعر اللي كانت عندك وقتها. أنت ما كنتش تعرف الحقيقة، ما كنتش تعرف إنه بيكون أول شخص يظلمك، ولو كنت تعرف إن هذا حيصير معاك ما كنتش دفعت عليه أصلا من الأساس. فما تعاقبش نفسك على حسن نيتك. الغلط مش إنك أنت كنت مخلص، الغلط فقط إنك ممكن تكون استمريت في الإخلاص للشخص هذا، أثبت لك في كل مرة إن شخص ما يستحقش، إن شخص ما يستهلش. وهذه هي الحقيقة، إنك ما تلومش على تصرفات معينة، إنك كنت طيب معاهم، إنك أنت كنت عندك حسن نية، إنك أنت تصرفت على حسب مشاعرك والمعلومات اللي عندك، ما وكنت مخلص معاه وفي معاه. لا ما تلومش روحك، ما تعقبش روحك، ما تعقبش روحك. لكن في كل مرة يثبت لك الموضوع هذا إن الشخص هذا ما يستاهلش، ما يستحقش المكانة اللي هو فيها. باهي السؤال الحلقة يقول أنا دفعت عليك علش أنت ظلمتني، أنا دفعت عليك، أنا وقفت قدام الناس هذه كلها على خاطرك، علش أنت ظلمتني؟ وهذا السؤال مرات ما نلقولاش في جواب للأسف. فتقول للشخص أنا وقفت معاك، أنا استرتك، أنا كنت نحكي عليك بالخير، أنا دفعت عليك لما الناس كلها كانت ضدك، كيف قدرت أنت تكون أول شخص يظلمني؟ كيف قدرت؟ كيف جاتك الجرأة أنك تكون أول شخص يظلمني؟ أول شخص يتخلى عني؟ هذه هي الحقيقة المؤلمة للأسف. مش كل معروف يرجع لك معروف راه، ومش كل شخص تدير معاه خير بيدير معاك نفس الخير راه. مش لأنك كنت صادق لنا باش نتعلمه كيف، لأن الخير اللي نديروه لازم نديروه لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا طبعنا وهذا اللي تربينا عليه من أخلاقنا، مش كاستثمار نستنى في المقابل منه، مش كمشروع نستنى فيه باش إنه يعوضنا. لكن في نفس الوقت هذا مش معناه إن نخلي الناس تستغلنا وتستغل طيبتنا تستغل حسن نيتنا. في فرق بين الطيبة وبين إنك تسمح للشخص يكسر حدودك كل مرة، الفرق بيناتهم واضح. خليك طيب لك ما تكونش غبي، حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا، وما تخليش حد يكسر حدودك ويتجاوز حدودك. في فقرة دائما نرجعوا لها ونقولوا دائما الفقرة هذه قالوا ناس زمان، ونرجعوا لأيام زمان والناس اللي يقولون على الحاجات اللي أيامهم اللي ماشية بالطيبة والبركة وبالأشياء هذه. فشن يقول لك؟ يقولوا قالوا ناس زمان دير الخير وانساه. لكن احنا اليوم في وقتنا الحالي بنزيدوا عليه الكلام هذا، لان في وقتهم يقولك دير الخير وانساه. احنا شو بنقولوا لهم؟ شو بنردوا عليهم في وقتنا الحالي؟ دير الخير لكن ما تستناش، دير الخير لكن ما تستناش، لازم تتعلم، لازم تسامح، لكن ما تنساش.

مش إلى ما لا نهاية. أعطي محبة وعطاء، لكن ما تلغيش نفسك وما تعطيش على حساب نفسك. ساعد، أوقف معاهم، اسندهم صح، لكن ما تخليش المساعدة تتحول إلى استنزاف، لأن الطيبة بدون حدود ممكن تتحول إلى باب مفتوح لأي شخص يبي يدخل ويطلع من حياتك كيف ما يبي وعلى مزاجه وعلى راحته. أمتى ما يبيك يلقى الباب مفتوح، أمتى ما يبي يطلع يلقى الباب مفتوح، وهكذا بمزاجه بتوقيته. فردوا بالكم، ديروا حدود وارسموا حدود، حتى لو كنتوا أنتم ناس طيبين. باهي، هل نواجه الشخص هذا ولا لا؟ وهذا السؤال المهم. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك، هل تواجهه أو لا؟ أنا حنقرأ تعليقات. لو الشخص اللي دفعت عليه وظلمك، هل تواجهه ولا تهجره؟ في اللي قال لا، كويس، حنقرأ إجاباتكم. عسكر يقول نواجهه، محمد يقول لا، جرمني تقول لا، باه، أم مجان تقريبا أو أنا واجهت تقول، صايب يقول بنواجه. في تعليق تاني من بنت قالت لا مش حنواجه. زهرات ليش هو ما يجيش يبرر؟ بالضبط يا جرمني، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهجره مهجرا جميلة. جميل، أنا مش حتواجه. بياض روح تقول نواجه، اتش تقول نواجه عشان بس بعد يفوت الوقت يقول خيرها اتغيرت. فلور تقول نواجه، جميل، يعني ما بين شقين، في اللي يقول لك لا وفي اللي يقول نواجه، ما زال الأمل تقول نواجه، ما جميل. بعدين تو من وجهة نظري، أنا سمعت وجهة نظر عبد الله الشريف يقول لا لا. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك، هل تواجهه أو لا؟ أنا بالنسبة لي أنا أشوف أن المواجهة مرات تكون ضرورية جدا، لكن مش كل مواجهة لازم تكون بصوت عالي. مرات تقول اللي صار منك وجعني، أنا كنت واقف معاك وما توقعتش منك هذا، أنا ما نبيش مشاكل، لكن نبيك تعرف إن اللي صار مش سهل بالنسبة لي، وتسمع من الشخص الآخر، مش باش تنتقم منه، مش باش تفهم بس، لكن لو الشخص بدأ يقلب في الموضوع عليك، نقول إحنا قلب الطاولة، أو ينكر في كل شيء، أو يحاول يخليك أنت المذنب وأنت الخاطئ في الموضوع والمخطئ عفواً، هنا لازم تعرف ان مش كل حوار يستحق الاستمرار، مش كل حوار يستحق الاستمرار. مرات اقوى رد هو وصلتني فكرتك، وانا وصلتني فكرتي، وبعدين تمشي وتخليه. شفتوا، احيانا من وجهة نظري انا نشوف ان المواجهة تكون ضرورية مع شخص حاطة في مكانة معينة، مش شرط بالصوت العالي وقلب الطاولة والاشياء هذه، لا لا لا، باش تفهم الشخص علاش دار معي هيك. لكن لما يبدأ هو ينكر في كل شيء ويحاول ان يقلب الطاولة عليك ويخليك انت الانسان المخطئ وانت الانسان الغالط، احنا لازم توصلك فكرة أنه هو ما يستاهلش أنك أنت تحاوره، ولا يستاهل أنك أنت تواجهه. باهي، بعد المواجهة دائما كالعادة يجي

الاعتذار. نمشوا بتسلسل الموقف. بعد المواجهة مرات يصير اعتذار. لو الشخص هذا اعتذر، هنا الموضوع يرجع لك انت. التسامح شيء والرجوع للعلاقة زي قبل شيء تاني. ركزوا في كلامي، لو الشخص هذا لظلمك يوم من الأيام اعتذر، هنا الموضوع يبدأ رجع لك. حلو، بين انك انت تسامحه وبما انك انت ترجع نفس العلاقة زي قبل. ممكن احنا نسامحوا الاشخاص اللي في حياتنا وخاصة الشخص هذا، لكن ما نعطوش نفس المكانة ونفس الاهتمام ونفس العطاء. ممكن نقول له انا سامحتك، بسامحك دنيا واخرة، لكن في نفس الوقت ما نقدرش نرجع نوثق فيك زي قبل، ما نقدرش نعطيك نفس المكانة، وهذا من حقك. لأن الثقة مش عبارة عليه إن واحد يقدر إن هو يكسرها وفجأة يقدر يصلحها الثقة وترجع زي ما كانت. الثقة تبنى وتنهدم في لحظة. ممكن يحتاج الموضوع هذا لوقت طويل باش يرجع يبني هالثقة هذه، ومرات ما ترجعش. هل كل شخص ظلمك لازم احنا نكرهوه؟ هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا لا. عواطف تقول لا لا طبعا لا. سواس يقول قد تعود المياه إلى مجاريها ولكن لا تعود صالحة للشرب. قيادة يقول لا، عسكري يقول لا. هل كل شخص ظلمك لازم أنك أنت تكرهها؟ بياض تقول لا، جرمني تقول مستحيل لا، محمد يقول إيه باه، صهيب يقول مش لازم، نفيسة عشان تقول ومن يقنع الغصن المكسور بأن الريح قد اعتذرت. يا والله علاوة يقول إيه، المغرب يقول أقطع علاقتك بي أقل شيء، المغربي باه. عبد الرحمن مساء النور، وأيضا يقول جرمة تقول مستحيل نسامح باهي. هل كل شخص ظلمك لازم تكره؟ طبعا لا. وهذه نقطة مهمة جدا، مش لازم تكره الشخص اللي ظلمك، ومش لازم انك انت تنتقم منه، ومش لازم حتى تتكلم عليه بسوء. ممكن بكل بساطة تقول ربي سامحه ولين اختار نبعد، ربي وفقه ويفتح عليه ويرزقه في احسن مكان، بس في حياتي لا. مش كل شخص نختلف معاه لازم يتحول الى عدو. هذه اخطر شيء، لما الصديق ينقلب الى عدو، يحاربك بنقاط ضعفك، ومرات يحاربك حتى في مجالك، ومرات يحاربك حتى في علاقاتك مع الناس. ومش كل شخص نطلعه من حياتنا لازم نطلعه عليه حرب ونشنوا عليه حرب من الإشاعات والكذب، ونقول احنا الابتلاء إلى ما ذلك. مرات أفضل نهاية للعلاقات الاجتماعية هي الهدوء، لا مشاكل، لا فضايح، لا انتقام، لا رسائل طويلة ولا عتاب، بس مسافة أمان، تحافظ على كرامة كل شخص فيكم.
تحافظ على العشرة اللي كانت بيناتكم، على الأيام اللي كانت بيناتكم، حتى لو كنتم متخاصمين المسافة هذه تحافظ على هدوءكم. جرمني تشويه والكذب وابتلاءات من بيسامحهم، حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. بيتو أنا عندي فقرة لكم أنتم جماعة التيك توك والفيسبوك، ونبي نقرأ تعليقاتكم. لو شخص كنت تدافع عليه طول الوقت، وفي يوم هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس حسيت بيه في الموقف هذا؟ هل كان غضب، صدمة، ندم، ولا خيبة أمل؟ أعطوني الإحساس، أول إحساس مريت بيه. سيد يقول قهر. في حماكي ربي قالت كل المشاعر. جرمني قالت صدمة كبيرة. عليه وقال ندم. إيه تقول خيبة أمل. بياض الروح تقول صدمة لأن ما توقعتش. أم مالك تقول خيبة أمل. يلا جاوبوني. لو شخص كنت تدافع عليه طول اليوم طول الوقت وتخصمت مع ناس تعرفهم بسببه، فهو في نفس اليوم في نفس يوم من الأيام ظلمك، شن أول إحساس حسيت به؟ هل الغضب؟ هل الصدمة؟ هل الندم؟ ولا خيبة أمل؟ قيادة تقول صدمة، قيادة يقول صدمة، عسكر يقول خيبة أمل، عبد الرحمن يقول شن نحكي ونخلي كلهم صار لي، محمد يقول صدمة وخيبة أمل، خالد يقول خيبة أمل، أمون تقول خيبة أمل، صهيب يقول خيبة أمل. باهي دقيقة بس. جوهالة تقول في هذه اللحظة لا تعليق، صمت. عليوة يقول صدمة لأني كنت مش متوقعها منه. ديجة تقول خيبة بعد التباهي. إتش تقول الندم. جميل جميل، يعني قسمت أكتر شيء على الندم. شوفوا ما فيش حد قال غضب، فيش حد في التعليقات توا قال لي غضب، كلهم قالوا لي صدمة أول حاجة حسنا بها، أو حسنا بصدمة وخيبة أمل، أو حسنا بندم. الصبر يقول إلى الله المشتكى. الصدمة باهي شوها هلا هدوء ما قبل العاصفة. وعليكم السلام لكل من التحق. بهي السؤال الثاني اللي حنطرح عليكم ونبي نقرأ إجابتكم. هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سؤال في الصميم صح؟ هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سبعة يقول إيه، عسكر يقول هلبة، في واحد قال لا، سبعة يقول قلبتي للمواجع، هذا هو برنامجنا أساسا، قلب للمواجع. ديجة تقول إنسان كيف يعيش بعد دمر حياة غيره ويعيش طبيعي ما كان دار شيء، هل عنده ضمير؟ سويس يقول أبدا، محمد يقول لا، ديجة تقول واجد. ترى شوفوا تاني. جمعة يقول إيه. جوها هل هتقول هم ما يستاهلوا من الأول بس نحن طيبين؟ أنس يقول لا، محمد يقول لا، أبمون تقول صارت، يوزر يقول إيه هلبة نادمة. حماك في حماك في حماك في حماك ربي قالت لا، إيه تقول إيه. بياض يقول مستحيل. أبو غيث يقول للأسف كثير. جرمني تقول هلبة خسرناهم ويحسبونا زي اللي دفعنا عليهم. سنوس يقول عارف. مجلس وحي يقول إيه. باهي السؤال اللي بعده، السؤال الثالث لكم أنتم، وجاوبوني بصراحة لو سمحتم. لو رجع بك الزمن هل بتدافع عليه من جديد أو لا؟ لو عندك إمكانية أنك ترجع للخلف هل بتدافع عليه زي قبل
ولا لا. سبعة يقول لا وبقوة، ميسم تقول لا، جوها هلها تقول لا يمكن، متجر يقول لا لا، عندنا عبد الرحمن بن دافع ترجع لنفس الكرة، أم مالك تقول لا، وألف لا، يوزر تقول لا، أمون تقول أكيد لا، أبو غيت يقول لا لا، العرف يقول هذا باب لا أريد فتحه، دقيقة بس تعليقاتكم الله يبارك، كلكم قلتوا لا، دقيقة بس. الجرمة تقول المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين، ديجا أصلا بعد تعز حد وهو يعرف محبته يمشي يقعد فيه أشياء تندم إنه يخليه قريب، يقول جوها هل جوها هل هلها تقول اللي طاح من العلة يمكن يرجع يسقط، يرجع يسقط ثم يسقط. أيوة ديجا تقول نعاود نفس الفيلم ونتوقع النهاية من جديد، فأكيد لا. أنت فاهمة الحياة صح. السؤال الرابع اللي قبل ما يكون السؤال الأخير للناس اللي تابع فينا على التيك توك والفيسبوك، السؤال الرابع، هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت واقف معاه؟ هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت انت واقف معاه؟ محمد لا وميت لا، كلهم يقولوا لا لا، سبعة يقول لا، مع الوقت يمكن يقول عسكري جو، هل هذه تحسب تربي شكلها طول، متجر يقول لا، وألف لا، بياض يقول لا، يوز تقول نسامح لكن ما نرجع زي قبل، محمد يقول لا، أبو غيث يقول نسامح وما ننساش، محمد يقول أكيد لا، أنس يقول لا، إيه يمكن نسامح، بست ميرو تقول لا بصراحة وعن تجربة، ديجا تقول مستحيل وحسبي الله ونعم الوكيل، جرمي تقول السماح في الهاني، قبل كان في قطيس أنت ولا في الهاني يا جرمي، محمد يقول لا، مفتاح يقول مستحيل. بح توا السؤال الأخير، أمون تقول نسامح لنا الدنيا فانية بس في قلب، في القلب تقعد أكيد. السؤال الأخير ويبي صراحتكم، أسينات تقول نسامح بس ما ننساش، السؤال الأخير يقول هل الاعتذار يرجع الثقة أو لا؟ هل الاعتذار الشخص هذا يرجع الثقة ولا لا؟ قال لا مستحيل، جوهلها فتح قال أبدا، عيسى قال لا، إيه تقول لا، عبد الرحمن يقول لا، ثمانية يقول يرجع، كيف يرجع؟ عندنا عسكر يقول مستحيل، أم مالك تقول لا، محمد يقول لا، سبعة يقول لا، لما يرجع شيء انكسر شيء داخلي صح، يوزر يقول حسب الشخص والموقف، ليش يرجع التواصل بس الثقة لا، أنس يقول لا، بستميرو تقول لا، رضوان يقول لا، أمون الأفعال هي ترجع الثقة، سوز تقول لا، على حسب محمد يقول على حسب الشخص، مفتاح أنا هنا نسأل ما يسألونيش، عسكر يقول مستحيل ترجع، أسينات تقول مستحيل بعد ما فقدت صعب، فقدت صعب يرجع، باهي جو هل هتقول كل شيء نعدم، يونس يقول نعم المسامح كريم، باهي هذه كانت إجابتكم صح، وهذه عبارة عن مشاركاتكم أنتم، جميل خذنا أسئلتكم توا جو أجوبتكم في الموضوع، وخلونا توا نكملوا باقي سرد موضوعنا لليوم، لا تجعل الخذلان يغيرك، محور يقول لا تجعل الخذلان يغيرك، طبيعي جدا اول ما بتنصدم بالشخص وبتعرف حقيقته بيصير لك خذلان صح ولا باهي،
لا تجعل الخذلان يغيرك. وهني

بنقول لكل شخص انظلم، ما تخليش شخص واحد يخليك تشك في الناس كلها، لأنك لو وثقت في الشخص الغلط هذا ما يعنيش إن كل الناس كذابين. لو صاحبك خانك مش معناها كل أصحابك بيخونوك. لو شخص استغل طيبتك مش معناها لازم تتحول لإنسان قاسي عظيم المشاعر. فخليك إنسان طيب لكن واعي، ما ينضحكش عليك، سامح لكن لازم تتعلم، حب وأعطي لكن حافظ على نفسك. مش تخسر نفسك على خاطر شخص مش حينفعك، حافظ على نفسك. ساعد ولكن حط حدود، وأعطي ثقة لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت والمواقف. كلامي واضح؟ خاصة الكلمة الأخيرة، أعطوا ثقة بس خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. أصعب اعتراف، مرات أصعب حاجة نعترف بها هي أن أنا غلطت في اختيار الشخص. أصعب اعتراف هذا، أنك أنت تواجه نفسك وتواجه الناس وتعترف أنك أنت اخترت الإنسان الغلط. هذا أصعب شيء صح؟ أصعب شيء إنك تعترف إنك غلطت في اختيار الشخص. مش غلط إنك أنت تعترف بالشيء هذا، الغلط إنك تقعد تدافع عن اختيارك حتى بعد ما يثبت لك الواقع العكس. يعني تقعد على نفس الغلط باش انك انت هيك عناد وتسكير راس، باش انا ما نقولش اني انا غلطت وندمت اني انا اخترت الشخص الغلط. نوع من الكبرياء اني انا ما نعترفش مثلا. مرات الكبرياء هذا يخلي الانسان يقول مستحيل نكون غلطت فيه، لكن الحقيقة ممكن انت ما غلطتش لما وثقت فيه وقتها، لكن غلطك انك استمريت توثق في الشخص هذا حتى بعد ما بانت عليك الحقيقة. وهذا هو الفرق، انت ما غلطتش وقتها، ان كنت انت طيب وقتها معاه وعندك حسن نية معاه وكنت واثق فيه لانه هو انسان قريب منك. لكن الغلط تعرف وين؟ لما انت تستمر في الشيء هذا حتى لما بانت عليك الحقيقة وظهرت لك علامات وانت قاعد ماشي لنفس الطريق. هذه هو الغلط الأساسي. فرسالة لكل شخص، أو رسالة عفوا للشخص اللي ظلمك، ولو الشخص اللي ظلمك توه حاليا يسمع فينا، كل الناس اللي هنا تو متواجدين أعتقدوا أنه مثلا يسمعوا فينا إحنا بهي، وأنا حابة أن نوصل رسالة على لسانكم أنتم ونحاول أن نوصلها. فنقول ليش كل شخص ظلمكم، نقول له أنا ما ندمتش أني نا في يوم وقفت معاك. كلامكم هذا مش كلامي، قاعد نتكلم على لسانكم كلكم. أنا قاعدة نوجه في الرسالة للأشخاص اللي ظلموكم في حياتكم باهي، وأسمعوا الرسالة هذه. أنا ما ندمتش إني وقفت معاك، لأن وقوفي معاك كان يعبر علي أنا، لكن أنت اللي اخترت كيف ترد الجميل. أنا ما ندمتش إني ندفعت عليك،
لأن نيتي كانت صافية، لكن وجعني أن الشخص اللي كنت نبرر له هو نفسه اللي خلاني نحتاج أني نبرر لنفسي أمامه. ممكن أنا سامحتك وعذرتك، وممكن أنا ما سامحتكش توا، لكن الشيء اللي عرفته إني أنا ما عادش نبي نخسر نفسي باش نحافظ على شخص ما حافظش عليا، على شخص هانت عليه عشرتي، على شخص ما شافش مواقفي معاه، على شخص خذاء الزلة هادي وحطها سلاح باش يدمر الشيء اللي بيني وبينه. هذه الرسالة لكل شخص ظلمكم. تو بنجول الرسالة لنحن لأنفسنا. هذه الرسالة مش للشخص الظالم، هذه الرسالة لكل واحد فينا موجود حاليا في البت، سواء تيك توك الفيسبوك أو عن طريق الراديو حاليا يسمع فيها على 99.3 اللي في انتظار مكالماتهم بعد شوية. رسالة هذه لأنفسكم، وأنا نتكلم عليكم ونعبر عليكم را. فيا نفسي سامحي روحك، سامحيها على كل مرة وثقت في الشخص الغلط، سامحيها على كل مرة دافعت على شخص ما كانش يستاهل، سامحيها على كل مرة عطيتي فرصة زيادة. لكن بعد ما تسامحي روحك تعلمي إن مش كل شخص تحبيه لازم تحاربي العالم على خاطره. تعلمي إن الناس أفعال مش كلام. تعلمي إن الثقة تعطى بالتدريج، وتعلمي إنك تقدري تحبي الشخص وفي نفس الوقت تختاري تبعدي عليه، وتعلمي إن الخسارة خسارة شخص مؤذي مش دائما خسارة، مرات تكون نجاة ليك وربح ليك. هذه هي رسالتنا لليوم، وهذا هو موضوعنا لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك، هناخده فاصل قصير وبعدها هنفتح المكالمات وحنسمع أراء المستمعين واللي حابين يتواصلوا معنا، حتى جماعة التيك توك حابين تتواصلوا معنا فتفضلوا وما عندكمش أي إشكالية على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

0: تلك مع السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا للناس اللي تابعوا فينا على تيك توك والفيسبوك من كل المدن الليبية وأيضا خارج ليبيا الحبيبة، بلاد الشقيقة مصر أو تونس أو الجزائر أو أي دولة، مرحبتين بكم جميعا. تقريبا المكالمة فضكم ومشاركاتكم، حتى جماعة التيك توك تقدرون انكم تشاركونا على 092-150-59-99 موضوع الحلقة لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون اول شخص يظلمك. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير ان شاء الله.
2: مساء النور والسرور، اهلا وسهلا.
3: شخبارك استاذ ملك؟
2: الحمد لله. شن اخبارك انت؟
3: الله بخير الحمد لله. نعم
2: اكيد متك
3: ان شاء الله.
2: يا مرحبتين يا مرحبتين اخونا محمد. تفضل اخونا محمد في موضوع الحلقه اليوم.
3: شو سؤالك؟ خليني ارد عليك لاني مليان.
2: باهي، انا نعطيك السؤال واحد من الاسئله اللي طرحتها. باهي،
3: نعم تفضل.
2: خلاص اعطيك اول سؤال. يقول لما الشخص، لو الشخص اللي كنت تدافع عليه يوم من الايام، باهي
3: تمام،
2: وفي يوم من الايام هو نفسه ظلمك، شن اول احساس مريت بيه؟ أول شيء حسيت به، هل كان غضب، صدمة، ندم، أو خيبة أمل؟
3: والله أول حاجة يوم الطيب إن شاء الله،
2: اليوم ناطيب إن شاء الله. تفضل.
3: ثاني حاجة ما فيش حاجة اسمها خذلان، ندم، صدمة، هذا كله شعور يدخل جوا في جسمك، يعني في القلب جوا قاعد
2: كويس،
3: مش حيبان على الشخص من الأول. يعني بعد الواحد تشوف عشرة معك طيبة وتعيش معه اللحظات اللي انت كنت متمنين معه، وياخذ لك، يعني تطلب من الله ربك انه يهديه ان شاء الله. لان مش حاسس بالشعور اللي انت حتشعر به وحتحس به.
2: صح صح،
3: لا هو انسان صح عنده مشاعر واحساس، مش حيدير فيك اصلا.
2: صحيح صحيح، بس انت كيف بتدير معاه؟ هل بتتعصب وبتتصل بي وبيرقى لك وكذا وكلمه منك وكلمه مني، ولا بتمشي وتخليه بدون حتى ما تناقشه؟
3: والله يا استاذ ملك انا كان نحكي، والله مش حنكفيك ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه ولا حتى خمس ايام.
2: احكي احكي، احنا برنامجنا من القلب، فاحكي يلا. هاي
3: بس الحمد لله على كل حال، هذه بنقولها انا، فهمتي؟
2: لا اكيد الحمد لله على كل حال. أكيد.
3: والله الحمد لله حاجة صارت بعد 7 سنين وصبوا القبيلة مش الأهل بس، وخذلوني وتعبوني نفسيا وجسديا وعقليا.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. باي، أنت كيف واجهت الموضوع هذا؟ مش شخص وطلع أشخاص الموضوع.
3: دمرت والله يا أستاذ ملك.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تخطيت؟ بيقول لي، قولي محمد كيف. محمد قولي كيف تخطيت الموضوع هذا؟ كيف تجاوزت الموضوع هذا؟ كيف تخطيت الموضوع هذا وبدأت تحكي فيه حتى بأريحية؟ يعني وقتها ممكن ما تقدرش تحكي.
3: مستحيل تخطاه. مستحيل تخطاه، ما زال قاعد راسخ في القلب وفي العقل وفي الروح
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: الحمد لله كل حال.
2: ربي يعطيك القوة يا أخونا محمد.
3: إن شاء الله القوة من الله سبحانه وتعالى.
2: أكيد
3: كان
2: أكيد.
3: العبد كان بيعطيك قوة، كذب والله ما يعطيك قوة.
2: صح صح صح، بارك الله فيك يا اخوي.
3: والله والله ان شاء الله يعوض خير.
2: اكيد اكيد ربي بيعوضك خير.
3: ربي يعطيك الصحه ان شاء الله. حبيت نشارك معك.
2: تسلم كلك تسلم،
3: وكلك اول مره راني نخش عليك، وربي يعطيك ان شاء الله.
2: تسلم تسلم اخونا محمد، ان شاء الله
3: ربي ان شاء الله يهدي جميع ان شاء الله.
2: ان شاء الله، بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك.

0: شكرا على المكالمة الطيبة، وأيضا على مشاركتك الموضوع حتى ولو كان بشيء بسيط، ولكن واضحة من حتى من نبرة الصوت واضحة أن الإنسان هذا قداش عانى ومر بأشياء معينة صراحة. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الصوت ضعيف يا أستاذ ملاك.
0: ما نعرفش المشكلة وين، بس ألو السلام عليكم. تفضل تفضل.
1: عقلي الصوت من عندك.
0: تفضل بعد، تا تسمع فيه وما تسمعش فيه.
1: لا صوتك ضعيف حلبة عندي.
0: باه، أنا أعطيك أنا سؤال باهي وجاوبني على السؤال وسرت في الموضوع. خليهم فصلت المكالمة صح؟ باه، خليني بس نقرأ تعليقات شوية، بس كان شوية حول المكالمة. الشاعر خليفة مسعود من الفيسبوك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة إن شاء الله في أجواء جميلة ممطرة من القلب إلى القلب، برنامج يمس حياتنا اليومية، تقديم المذيع المتألقة ملاك محمود المهندس يونس، لا يكتمل البرنامج إلا بمشاركتكم. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتي منورة أقصى الخيبات، مش من العدو، أقصاها من شخص كنت أظنه أمانا. باه، ليبي يقول الظلم عقوبته وخيمة يوم القيامة، قريب يترك جرحا عميقا في النفس، لأن الغدر والتعدي يأتيك من تتوقع منهم السند والأمان، بينما الظالم الغريب أهون وأسهل في التجاوز. فعلا ضمير الظالم يقول قد يؤنبه بعد فترة عندما يتأمل أفعاله أو يمر بنفس الشعور الخذلان، ولكن الاعتماد على انتظارها ولا يفيد قدر ما يفيدك تجاوز هذه التجربة، والتركيز وتركز على نفسك، على حسب ما قال خونا الليبي. صبر يقول أحلى ناس، مكالمة فصلت. الليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، وأن الاختلافات والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف وقدرة الرجال على. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نهارك طيب أستاذ ملك.
0: نهارك طيب، أهلا وسهلا بك.
1: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
0: والله الحمد لله، شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب
1: الحمد لله. متابع التيك توك.
0: يا مرحبا بك خونا.
1: يطلع عندك الكينج.
0: يا اهلا وسهلا بالكينج، مرحبا بيك. مرحبا بيك، اتفضل يا الكينج.
1: سؤال بس نعرف نخش الموضوع.
0: اتفضل. اي تفضل.
1: اعطيك سؤال.
0: اعطيك سؤال. باه، السؤال يقول لك هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟
1: نعم.
0: ما كيف كانت ترى؟ كيف كان الموقف بدون ذكر اسماء؟ اعطيني الموقف كيف كان.
1: تمام، ممكن تعدل الصوت شوي يا استاذ ملك؟
0: باه تفضل، هاي سرد لي الموضوع. هاي تفضل يا كينج. فصلت المكالمة. مرة ثانية لما اعطيكم سؤال طول اسردوا الموضوع، فهمتوا؟ لما اعطيكم وجه لكم سؤال طول اسردوا الموضوع، اللي حابين تقولوا بعد ما كلمة لا أو نعم تقولوا لماذا بدون ذكر أسماء، بدون حتى وين في المنطقة أو كذا وكذا، بدون أي شيء. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكة كيف حالك؟
0: الحمد لله، شن حالك يا نورس؟
2: الله يسلمك، كيف حالك انت؟ كيف حال يونس؟
0: الحمد لله، والله كويسين، الحمد لله طيبين، بارك الله.
2: يا ملك انا شو بنقول لك بصراحه،
0: انا اليوم اسمعيني، حاسه روحي مقعمزه جنبك يا نورس اليوم.
2: وانت مقعمزه جنبي، تعرفي انت تاج فوق راسي يا ملك.
0: تسلمي لي، بارك الله فيك.
2: بنتي وانت صديقتي، وانت تعتبري بنت اختي، واللي متجوزك يعتبر ولد عمي، ومكش بعيد علي ملاك، عرفتي؟
0: بارك الله فيك يا نورس، بارك الله فيك.
2: بارك الله، ان شاء الله نفرح بيك عن قريب يا ربي، ولاد ولا بنيه يا ربي العالمين، الجهه المغرب يا رب.
0: اللهم امين يا نورس، اللهم امين. تفضلي نورس، بما ان اليوم مسيت حاجه منك.
2: كيف خسرتي صديق انت دفعتي عليه؟
0: ايه،
2: مره يا ملاك انا مقعمزه هيك، رن التليفون، قال لي واحد من الاصدقاء القدامى، كيف حالك نورس؟ كيف حال صحتك؟ قلت له بالحمد لله، سألني على فلانة.

0: لي بليك بحالة فلانة. قلت له والله حالتها كويسة. قال لي أنا والله لي هلبة ما توصلتش معاها وخطط علي وما عادش تدور فيها وما عادش تحس بيا وما عادش تود فيها. شاني قلت له، قلت له أنت رك غلط فيها، رك أنت واخد منها مبلغ كذا كذا وما رجعته لهاش، وهي زعلانة منك وهي بنية يتيمة ومحتاجة، مفروض بعت لها فلساتها. أنا قلت بكلام ما هو الملاك عرفتي. طبعا لما قلت الكلام هو انا وجعتني هي، لانها هي شكتني. شن قالت لي؟ قالت لي فلان خدي مني فلوس وهرب بها منصب علي عرفتي. انا لما هو كلمني قلت له عيب نصبت عليها البنيه هي يتيمه ويرد لها فلوسها. وسكرت من الشخص اهو. اتصلت بها هي قلت لها فلانه انا راه كلمني فلان وراني انا قلت على الموضوع اللي انت تكلمت عليه وواجعك. عيطت في وجهي شن قالت لي هو عليا وهو من قال لك تقولي من قال لك تقولي. قلت لها لأن هو لايم عليك وقال فلانة معاش ودتني وفلانة معاش عطتني وفلانة معاش اتصلت بيا ومعاش دورتني باهي شيء. أنا قلت له، قلت له أنت من حقها معاش تدورك ومعاش تعدل عليك لأنك أنت خذيت منها فلسات وهربت بهم وحرام هي البنية يتيمة وكل شيء. رد للبنية فلساتها، نعتبر أن هيك ملك دفعت عليها ولا
1: دفعت عليها؟
0: إيه دفعت عليها. يمشي هو يتصل بها، يتصل بها شن تقول له؟ تقول له ليك انا ما زلت تبي حتى مبلغ ثاني، انا نعطيك ما تعدلش على نورس غير انت ما تحرجش عليا ما تطلعش مثلا في الراديو تتكلم عليا، انا حتى كان تبي مبلغ ثاني نعطيك عرفتي. شفتي انا دفعت عليها، شوفي هي شن دارت. طلع هو شن قال؟ قال نورس دارت فتنه بيني وبين فلانه. فهمتي كيف؟ ولما انا جيت بنواجهها وبنتاسف لها قالت لي واحد من اصدقائي القدامى، قالت لي تعرف كان غنوط حتى امي ولا ابويا اني نورس ما عادش نبداها عرفت كيف؟ صار اني هذا رد جزائي وهذا رد كفاية اللي دفعت عليك حسيت بيك نبيها هو النصاب يرد لك فلوسك لان نصب عليها نصب راه مش خدناها من هيك نبي يرد لها فلساتها. قلت حرام هي يتيمه وديما معناتها تود في الناس وتعطي كل شيء خلي يرجع لك. شفت هي جت معاه انا اللي وجعتني في الموضوع اكثر حاجه الاصدقاء اللي معاها واللي حواليها كلهم اصطفوا معاها هي وتكلمت علي انا وطلعت صورتي انا مش حلوه قدامهم كلهم داروا ربطه واحده يا ملاك ووقفوا معاها هي لان هي تود فيهم وتعطي فيهم. صراحه هي كريمه انا نقولها قدام الملك انا تسمع فيا وانسانه وداده وتنقذ في الناس وتتعاون مع الناس وجميلها حتى انا ودتني جميلها فوق راسي وان شاء الله ردوا لها في الفرح حتى رغم اني مختلفه انا وياها. لكن انا دفعت عليه قال اه هي مفروض شن كانت تقول يا ملاك؟ قلت اه نورس احسن ما درتي قلتي لها راني انا متحشمه مانيش قادره نقول له وهو ما ردليش فلوسي وانت صح عليك يا نورس قلتيها انت هكا تكلمتي يا نورس شن كاني؟ مش قالت لي الكلام هو وجدت معاي؟ جبت معاه هو عرفتي كيف؟ انت كيف جيتي مع واحد وانت تتكلم عليه وتقولي خدي فلوسي ونصب عليا وهرب مني واليوم 8 شهور مش عارف شنو ما رجعليش فلوسي؟ انا دفعت عليك وقفت معاك مفروض انت شب مفروض يا ملاك هي شن بتكون؟ انا بنعودها مره ثانيه مفروض تقولي صح عليك انا نورس احسن ما درتي لها قلتي لها الكلمه هي رانيني متحشمه منها مش قادره نقوله لها هاك انت جربتي قلتيه لها. لو كان انا ملاك قلته لها وسكرت التليفون وما وقفتهاش عندهم الحق يقولوا نورس فتنت. لكن انا سكرت منه هو واتصلت بها قلت لها فلانه راه اتصل بيا فلان ينشد عليك ولايم عليك شو قلت له من حقها راهي فلانه تلوم عليك انت خذيت فلساتها ما عادش كلمتها. شفتي انا دفعت عليها وقفت معاها ولت عليا هي وياهم ووقفوا ربطه واحده ضدي عندهم انا واللي حتى الثانيه اللي مش واجهتني. لكن ليش الحركه هي انا صار خلاف بيني وبين فلان وفلانه انتم من الاطراف الثانيه شن دخلكم؟ الضعف دخلين ارواحكم شن دخلكم عرفتي؟
1: صح.
0: فاني حلفت يا ملاك من هيك شن دفع على حد يعني انا لما دفعت على الانسانه هي حسيت بها وصديقتي وكانت صديقتي وكويسه معاي الصراحه على قد ما قلتها كويسه معاي كويسه معاي حتى والله يا ملاك مرات تتصل بي ولا تتصل بها تلقاني نبكي على امي ولا ابوي قسما بالله تكفف لي في دمعتي وتقول لي نور ثاني نجيك غير توا ليل وكل شيء معناتها انا وقفت معاك وقاعده لحد توا انا مستعده نوقف معاها. علاش؟ علاش نوقف معاها؟ لان هذاك استغفلها مش قال لها كلام غلط عليا فهمها غلط فهمت كيف؟ فاني راني قاعده نقول لك يا فلانه راني ني وقفت معاك ودفعت معاك وقاعده لحد توا ندافع معاك لاني عارفاك انسانه كويسه وعارفه المستغلين اللي ياخذوا الفلوس ويمشوا بهم ونصبوا عليك بهم هذيك هما ماذا بهم يخربوا عرفتي؟ اه وخربوا العلاقه بهم.

0: وبينها خلوني نحلفت مع شندافع يا ملاك على حد. وانا راني معروفه من الناس، الناس اللي تعرفني وتسمع فيا ملاك كل قانون اسرائيل في الوجه، يعني في الوجه عرفتي، ما نعرفش ملاك فهمتي. حتى لما سافرت منه هو قلت لها شوفي ملاك تو عندي ناس تعرفني مش من راديو غطي راديو، يقول لك كان كنت مقعمل في ميعاد ونوت موجوده فيه وظلمته في حد رايح تدافع عليك، يعني تعرف كنت ندافع هلبة على ناس، لكن في ناس دفعت عليها وقفت معايا فهمتني، لكن هي البنيه هي ليش ما تفهمتنيش؟ لان هدفها اللي تقوم بها قلبها راسها عرفتي كيف؟ طلعني انا في السن وانا قاعده لحديت الان نقول كلمه حق، هو نصب عليها دفله ساكنه بنيه يتيمه زينا حتى تاخذ في الضمان ماهيش، لكن هي وداده وهي تقف مع الناس وهي تنقذ في الناس تخلص في الايجارات على الناس. أنا نعرفها قدعة ونقولها نقول فيها وراها ما نكلمش
1: بارك الله فيك يا نورس،
0: لكن كلمة حق يا ملاك
1: أيوة
0: هي تنقض في الناس وانها هي تود في الناس وتنهض في أنا نسميها نهاضة الطايحة عرفتي بقيم في الطايحة فهمت كيف، لكن هو اللي خش بيني وبينها وقلبها راسها والتانيين حتى هم جو ضدي. أنت أنا قاعدة نقول لهم أنا وفلانة وفلان انتم التانيين مش ندخلكم، خسروا صداقتي وخسرتهم واني حالفة مش حنرجع لحد منهم، وحتى كان نسمع داروا اكبر الافراح ولا متولهم بعيد سوا عليهم متولهم اغلى الناس مش حنعزيهم لانهم فهموا كل شيء غلط. انتي واني قاعدة لحديت الان البنت هي نقول في حقها انها هي قيمتهم وتعطي فيهم تريس راهو وهي المرأة هي اللي قيمتهم عرفتي، فاني نرحم على باها وعلى امها لانها جدعه ولانها تريس واحد حاس راح يبرم في شناده مش قادر يطلع 100 دينار هي تطلع بالثلاثه بالاربع الاف وتنهض فيهم فهمتي، فصح عليها. وانا راني قاعده نقول لك يا فلانه راني دفعت عليك رنتي يعبوا لك دماغك وقلبك علي انقلبت علي والله يسامحها، انا هي بالذات الله يسامحها عرفتي، لكن تانيين ما يهمونيش. هذه شوفي يعني يا ملاك دير المعروف يولي كفوف، قال دير الخير يولي لك فيا تبوس راس الحيه، خلونا ما عادش نقولوا كلمه خير، خلونا ما عادش ندافعوا على احبابنا، خلونا حتى اللي نقولوا فيه كلمه ظلم ما عادش ندافعوا، انا حلفت ما عادش ندافع عن حد عرفتي. فتحياتي ملاك نتمنى لك التوفيق ان شاء الله لك السعيده.
1: تسلمي نورس بارك الله فيك، شكرا يا نورس على المكالمه، شكرا على المشاركه الطيبة منك. 092-150-159-99 مكالمة فصلت 092-150-159-99 اللي حابين يتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف 092-150-159-99. ألو السلام عليكم.
2: ألو عليكم السلام، كيف الحال أستاذ ملاك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: تحياتي ليك أستاذ ملاك أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا.
1: يا مرحبا بيك، بنت القربولي ولا؟
2: ايه بنت القربولي.
1: ايه الصوت مولي في الشتاء شيء وفي الصيف شيء.
2: ايه غيبة هلبة، وانتي حتى انتي معاش كل ما نسمع نلقى فيه إعادة تقريبا، نحاور ونفصل ما يشدش معايا.
1: ايه ايه صح.
2: الجمعة اللي فاتت.
1: الجمعة اللي فاتت.
2: طبعا.
1: نحييكم.
2: ان شاء الله تكوني بخير الفترة هذه كلها الغياب.
1: اسمعي بنت القربولي. نعم. أنا بنعطيكم علم بهي اللي هو يوم الجمعة أساسا الغيته أنا.
2: عرفتي
1: الغيته يكون فيه إعادة حلقة بس، لكن هو الحلقة المباشرة دائما الأحد والثلاث.
2: إيه صح، حتى هلبة عليك
1: يا ريتي خليت مكان. إيه
2: لا هلبة والله يصير لي حتى حلقة واحدة في الأسبوع ساد، لكن داي حلقتين كويسة الأحد والثلاث.
1: لا إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، ادعوني بس ادعوني استمر
2: والله
1: ان شاء الله. ان شاء الله تفضلي بنت القربولي.
2: تحياتي ليك، وطبعا نحيي الاخت نورس اللي قبلي معلش مليانة نسمع فيهم، حتى الاخوه زي الاخ احمد تحياتي ليه وربي يرحم زوجته، وعمي عبد الله سمعتها مثل لله قالت لي نسميك مثل القربولي. شكرا يا عمي عبد الله، ان شاء الله ربي يفرحك بعوده ولدك يعني ربي يصبرك. ايضا لها تحياتي لها استاذه لنا وفاديه والاخ هنيبال، وان شاء الله هلبة هم كانوا سمي له وبعده كلهم نحييهم.
1: تسلمي
2: بارك الله فيك. امهات واخوات كل من يشارك معك ويحيي في الحلقه ديما يعني.
1: بارك الله فيك.
2: وبارك الله فيك انت يا وتاخذي في ساعتين معهم، والله نشوف فيهم هلبة بصراحه ساعتين.
1: تو يهجموا عليك راهو يا بنت القربولي.

0: ترى الأولى قلنا ما يبوش لا مين ما يبوش شيء.
1: خلاص قولي لنا الموضوع اليوم، خشي في الموضوع طول.
0: بس رأيك توني نقولك والله للأمانة للأمانة ما كنتش في الاستماع ليك، راه غير جربت حظي هيك قلت خليني نشوف كشد معي الخط.
1: زحمة.
0: أنا الحق نقولك لأني جربت الجمعة اللي فاتت نسمع لك ما جيت يا عادة، وقلت أنت كان لحد حلقة جديدة من تابعك في الليل، والأمانة كان في وقت تاني نتابع فيه برنامج تاني راجل الأمانة، لأن أنت عارفة أن في الليل إعادة يعني.
1: صح صح مزبوط صح.
0: هذه صح. هي
1: تفضلي بها بنت القربولي، تفضلي قولي لي.
0: قولي لي شنو
1: موضوع الحلقة لليوم اللي هي بعنوان لما الشخص اللي دفعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. السؤال بنعطيه لك جاوبيني على حسب السؤال كويس. هل تقدري تسامحي شخص ظلمك في يوم الأيام بعد ما كنتي أنت واقفة معاه، إيه ولا لا وعلاش؟
0: والله الصراحة نسامح.
1: علاش
0: نسامح للأمانة؟
1: علاش
0: نلت مثل العذر؟ لأنه هو الشخص لو واحد يعني لما أنت تديري معاه خير وكذا صح نزعل منه وكل شيء، لكن لو كل حد بيشيل من الثاني بيشيل من الثاني القلوب هيك خلاص تقعد بغض يعني كره مش حلوة بالمرة يعني. قولي الله يسامحه وخليه بينه بين ربي هيك يعني في نظري، لكن هو صح بيوجهك يعني خاطرك يعني كنتي بتوقفي مع شخص وتساعديه وتساندين وين أنت خلاص يعني بيستغنى عليك، إذا تقولي يضربك في يوم من الأيام أو يحكي عليك بكلام سوء كذا، ومرات تلقيه راهو مش منا راهو تلقيه من ناس ثانية يدفعوا بيه يعني.
1: صحيح
0: هذه هي الحق مني نوعيتي نسامح حكي إنسانة متسامحة ونسامح إن شاء الله مني حتى مني سامحني ديما كان غلطت هذه كان غلطت يعني.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: تحياتي ليك وبارك الله فيك ولتواجدك
1: يعني. شكرا رب
0: يعطيك الوقت الطيب
1: ويعطيك حتى انت الوقت الطيب. شكرا بنت القربولي على 092-150-59-99. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا.
2: أحلى رجل يا الله.
1: أهلا وسهلا
2: مرحبين أختي مريم كيف حالك؟
1: الحمد لله كيف حالك أنت إن شاء الله طيب؟
2: والله الحمد لله تبارك انت صحتك باهية
1: الحمد لله في نعمة والله.
2: والله موضوع هذا بدي الحوار وبدي الموضوع
1: حبيت
2: أشارك.
1: تفضل بقى.
2: طبعا الأبيات هذه جاءها الإمام الشافعي تقول إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبداله وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، ما كل ما تهواه يهوس بقلبه ولا كل ما تعطيته لك قد سقى، إن لم يكن في الوداد طبيعة فلا خير في الوداد بتكلفه. مش حد يعطيك كيف ما أنت عطيت، والناس تغير وحيجي يوم يظلموك زي ما أنت قدرته ديما طيبين.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك على المشاركة الطيبة صح لسانك، شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا مساء الخيرات.
3: مرحبتين بيك يا أختي شنك.
1: الحمد لله شن حالك أنت إن شاء الله طيب يا رب.
3: والله إلا بخير الحمد لله شن أمورك.
1: تفضل.
3: والله إني سمعت أنه مش كنت نشارك معاك.
1: تفضل مرحبتين بي.
3: السؤال اللي سألتيه الأخت أنك تسامح حد ظالمك،
1: إيه
3: إذا كان أنت مديت يد العون ودرت خير وجاك شر كيف تسامح؟ كيف تسامح؟ وبالذات إن كان نوع الخير يعني ما يحصاش

0: كاملة وما تتمر شيء البعد عنا خير. ودائما قول حسبي الله ونعم الوكيل ما فيه شفط منه، لأن احنا بدينا نديره في الخير ونساعده في الناس ونمده في يد العون ونبه الخير ونجده في الشر. معايا أختي ولا لا؟
1: معاك معاك نسمع فيك.
0: ايه فهمتي كيف؟ فنديره في الخير ونمده في يد العون وكذا ويجينا شر.
1: لا حول ولا قوة. صح ولا لا صح؟
0: هذا اللي ساير الآن. يعني الناس لو يقول لك دير الخير وانساه، باين دير الخير وننساه ويجيني شر، مش كفاية الخير؟ هو أرد الخير والله في الله عز وجل في سورة الرحمن قال ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن الآن الإحسان يكافوك أبعثه. أنا الآن أتكلم معاك راني من دور الخير يعني بأمانة، الناس كرهونا فيه من أقرب الأقارب من أعز الناس فيك، من اللي قدمت ليت العون ممكن ما يحلمش إن في يوم ما حد يقدم ليت العون كيفك. من منبرك هذا نشهد بالله اللي تدير فيه خير وتدير فيه طيبه وفيه في الشر، هذا البعد عنا خير. حتى يقول لك ابعد عن الناس ما هيش قطعه ولا كذا، انك تشغي راحتك. ونسال الله انه يوفقكم ويبارك فيكم، وهذا برنامج كويس بيش اللي يدير اللي حد يندار فيه خير ويرد شر يسمع كلام هدايا. أرى والله عز وجل كفيل، كفيل باللي يدير في الخير وكفيل باليتيم وكفيل كل شيء وكل حد وعمله. قال كل بير ترمي لما ترمي دلوك في البير اللي دايرة بتلاقيه، اللي تزرع بتحصد، اللي يدير هذا اللي يديروا فيه الخير وكفاه يدير عكسه والله يجي يوم ويلقى نفس المعاملة.
1: صحيح.
0: وبارك الله فيكم ويرحم والديكم وجزاكم الله خير.
1: بارك الله فيك. شكرا شكرا على المشاركة الطيبة. شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملوكي
1: اهلا وسهلا استاذة ليلى الغرياني.
2: حالك وشنو اخبارك ملوكي؟ يوم 15/9 وينك؟
1: الحمد لله. لا الحمد لله بخير.
2: وافقتي بنت القرابولي لما قلت لك في حلقه من الحلقات ان انت تاخذي راحه وعندك حق يوم الجمعه.
1: لا والله استاذة ليلى مش بس راحه، بس هذا كان قرار حتى الاداره، يعني لان القوة ضغط علي هلبة يعني وانا محتاجه اني نرتاح شوي.
2: وان شاء الله كل حرف تكلمتي به وكل موضوع طرحتيه في ميزان حسناتك باي يومين الاحد والثلاثاء، حتى احنا يوم في الاسبوع راضين به، المهم ما تغيبيش علينا.
1: لا هو انا اصلا للامانه يعني ما نبيش نزعلكم، بس راهو انا وصلت مشارف نهايه البرنامج يعني خلاص.
2: على
1: والله هو ظرف خاص، يعني ظرف خاص بي انا، ممكن شويه
2: ان شاء الله خير.
1: إيه لكن
2: بقول لك متغيبي راك عزيزه علينا، في غيابك تصغر الدنيا بينا. لما نلقوا البرامج هذا وين ملوكي نخبطها ملوكي تكون بخير. تحيه ليك وللمهندس، واللي انت ساعدك واللي انت ريحك احنا يريحنا، راحتك من راحتنا راح وراحتنا من راحتك.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
2: في مكانك ان شاء الله.
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله تكون رجعتي ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله
2: بكل شيء بتسخير الله.
1: اكيد اكيد.
2: تحياتنا للمهندس يونس ان شاء الله ربي يحفظه، وتحيه لاداره القناه ولمدير القناه ولكل المستمعين ومستمعات برنامج من القلب الى القلب.
1: بارك الله فيك.
2: هذا المتداخل.

0: كلمات راقية، وحسيت اللي هي اللي هو عنده كلمات يعني اللي هي مأثرة فيه ومواقف مأثرة فيه، فأني بنقول له خي خلي الخير لله سبحانه وتعالى. والله يعطيك، والله يودد، وما زال نعطي ونود، لكن اللي ينزغف خذ حذرك وخذي حذرك منه. لما الإنسان فيه خير ويعني يطلع لك بصورة غريبة بصورة بشعة، معقول أنا اللي درت فيك الخير واللي وديتك واللي عطيتك فيك، والله يتأول عليك والله يتكلم عليك والله، وانت بريئة، حسبي الله ونعم الوكيل فيه زي ما قال، دير الخير وانساه ودير الشر وتفكر، ودائما انت في كل حلقاتك تتكلمي على الخير، الفعل الخيري ما تندمش عليه، درته لله سبحانه وتعالى، يكفيك الله الذي لا خير دنيا وآخرة. قال الإمام الشافعي دعا الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسك إذا حكم القضاء، وقال لا تظلمن إذا كنت مقتدرا في الظلم يأتيك آخر الندم، ينام المظلوم في الليل وباكيا يعني يدعو عليك وعين الله لم تنم. كل من ظلم شخص وكل من وقفت مع شخص وظلموه كل واحد وكيله ربي، ما فيش إنسان ما ندغش، ما فيش إنسان ما تأثرش بموقف إنه هو دانا ورجعنا بالشر، يقول لك ابعد عن الشر وغني له.
1: اي والله
0: اللي يدير فيك الخير سوى ديري فيك الخير، لكن دائما يكون الانسان منتبه عنده تركيز على العمل اللي هو يود به الشخص، هل يسال الشخص هذا اني انا نساعده والله اني ما نساعدش. فكل التحايا ليك ولخينا احمد، نقول له بارك الله فيك على كلماتك الطيبه، ويا ريت يتواصل، وهي قاعده عند وعدي فمن وعده وفى. نقول له خينا احمد الكرت اللي بيانا ولا المدار، قول لي واو انا بنعطيه ليونس ويونس يحولهم لك، انا قاعده عند وعدي. ان شاء الله يرحم ربي جوزته، نقول له ما تبكيش كنا معه، والله لو احتاج في حاجه
1: ان شاء الله بيعوضه خير.
0: تبادلين ومن عمري ما اعطيت، قلت يا ريت فلان اعطاني بالدار ولا فلان تكلم، يا ريت ما وديته والله يا ريت ما اعطيته، لكن تعز في نفسك يقول لك عزت، نقول عزت نفسي كيف دلالي والله ما يسوى والد.
1: اي والله اي والله
0: عزت نفس يا ملاك، بالله عليك ملاك، بالله عليك ما تحرمناش من صوتك. اما يوم في الاسبوع يا من عاش، شهر رمضان مازال هو شهر اثنين، يا من عاش. تحية ليك ولوالدك ولوالدتك ولجوزك ولجوزك بالكامل ولكل مستمعينك، تحياتنا لوقيتنا الهادية اللي هي أنا سميتها الداعية الإسلامية بكلماتها المنمقة، وبنت القرب اللي سميناها سماع عمك عبد الله أبو أمية سلمت عليه بالخير بقولي. فكل التحايا ليكم، كل من الداخل الطيب أخينا عبد الحميد، أستاذ إسماعيل، أخينا صلاح الدين، وين أخينا سالم من تجورة، إن شاء الله ربي ما يغيب علينا
1: إن شاء الله،
0: كل الأحباب وكل الأصدقاء
1: إن شاء الله،
0: الخير
1: إن شاء الله،
0: ودير الشر وتفكره تمره
1: بارك الله فيك.
0: هو يبدأ مهزوم لما يقول لك أني حايرة في ناس لما تقديم ولما تعطيهم، لكن ينكروا خيرك، ينكروا فضلك، ينكروا وقفك معاهم، ويبدو معاه ناس ثانيين لا فلان كذا وفلان، ويظلموك انت اللي وقفتي معاه يظلموك. فكل التحايا ليك وكل الشكر ليك، واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس تتذكر قدره الله عليك. تحيه ليك ابدعتي وتالقتي في برنامجك، وعندك تحيه كبيره كبيره من الاعلامي او منكم في الاجتماع ليك، تاجي محمد يسلم عليك، وقلت له حنبلغ اللوكي ونقولها راهو خي وخيتي، قلت لها بناك تسأل عليك، قال لي حتى لي تسأل عليها وبلغي لها تحياتي وسلامي، اللي هو في برنامج في قناة البلاد منتزه المرح العائلي،
1: منتزه المرح.
0: فكل التحايا ليك، كل الشكر ليك، هو يسلم عليك وخيك، وما شاء الله بناك محمود غنية عن التعريف، المعرف لا يعرف. كل التحايا ليك، كل الشكر ليك، ودمتي لمن أحبت من الدكتورة التربوية اللي ما ننسوكش بكو نهائيا إلا الغريان.
1: بارك الله فيك، الله يبارك فيك. بس أعطيني شوية كيف نقول الكلمة، بس أول حاجة بارك الله فيكم، سواء كانوا في التعليقات متواجدين حاليا الفيسبوك التيك توك، بصراحة اللي قال كلمة حق فيها أنا بارك

0: الله فيكم جزاكم الله خيرا. فلو شفتوني أنا إنسانة مقدم في شيء فهذا لأن أنتم شبحتوني بالطريقة هذه. في ناس يشوف فيها بطريقة أخرى، كل واحد يشوف فيها بنظرته هو. فشكرا على كلامكم الجميل بالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك، بالنسبة للناس اللي تتصل بينا المستمعين المتواصلين معنا دائما، أنتم خليتوني في خيارات صعبة جدا للأمانة. يعني عارفة إن عادي ملاك تعالي قدمينا حتى يوم واحد في الأسبوع احنا، بس ما تحرميناش منك للأمانة. والله هو الموضوع هذا خارج إرادتي صراحة، خارج إرادتي. لو كان بإيدي والله نستمر وما نوقفش أبدا، لكن الموضوع هذا خارج إرادتي. فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، حتى لو كان بعدت فترة معينة هيك شهور معينة، إلا حنرجع بإذن الله ونقدم برامج أخرى، ولربما حتى يكون برنامج من القلب يستمر، ومرات حتى نغيروا فكرة البرنامج أو حتى نديروا برنامج آخر ونفس الشيء يتكلم علينا احنا ويتكلم عليه الأشياء اللي تمسنا اللي أصلا مش مدريلها اهتمام ولا مدريلها حتى أي أهمية صراحة. فبارك الله فيكم. ولو في مثلا شيء معين ان شاء الله ان شاء الله لو انا قدرت نستمر اللهم بارك، ما قدرتش نستمر فتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير ووفائكم لي، وحتى كلامكم الطيب والمسؤوليه اللي حملتوني فيها وكل شيء. هذا للامانه شهاده نعتز بها صراحه، وهذا هو نجاح البرنامج. ودائما نقول فيها نجاح البرنامج مش مني انا بس، راهو صح أنا معدة البرنامج وإعدادي أنا وتقديمي وكذا وتعبة فيه، ولكن نجاح البرنامج بآراء الناس الموجودة سواء كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حتى بآراءكم أنتم. فهذا هو النجاح الحقيقي، وهذا هو الأثر الحقيقي اللي نخلي فيه في عدة برامج، والبصمة الحقيقية اللي نخلي فيها. أنا اللي يهمني يكون أثر طيب وبصمة حقيقية وغيرت فيكم، أهم شيء تغير فيكم، مش بس عبارة على كلام فقط. لا، احنا لازم نتعلم، لازم ناخده من تجارب بعض، والأهم من هذا كله لازم ان نحط المواضيع هذه كلها بعين الاعتبار. فبارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. والله نعجز مرات حتى نعبر، مع اني نعم يكون عندي كلمات مرات في راسي، لكن للأسف الواحد يعجز. بارك الله فيكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك ألف سلام. أنا نور زعك.
0: تفضلي نور.
1: تعرفي ملاك لما أنت تودعي فينا إن شاء الله تودعينا على الخير ونودعوك إحنا على الخير. إحنا نتمنى لك إن شاء الله هنا الصحة، وإحنا عادرين نكلينك كان نتيجة الظرف والبرنامج تم إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. لكن زي ما قال المستمعين حتى طلة هيك حتى في الشهر مرة احنا راضيين بها، مش في الأسبوع حتى في الشهر. فاحنا نحبوك ملاك ونشجعوك ونتمنى لك التوفيق. ملاك عندي كلمة أخيرة نبي نقولها في حديثي نسيتها، عرفتي؟
0: قولي
1: صديقة أهياء يا ملاك اللي نصب عليها وخد منها فلوسها، أنا اللي وجعتني منها خلاتها اللي هو اللي نصب عليها وخنب فلوسها خلاتها هو صديقها، وأنا اللي دفعت عليها. لكنهم لا نورس ما نقبلهاش حتى كانت نظمي ولا أبوي، عرفتي؟ شفتي الظلم يا ملاك، شفتي الظلم، ريت الظلم في اللي الدافع الحبيب كيف يظلمك. فملوك أنا أتمنى لك الخير، وإن شاء الله غيابك في الهناء، وإن شاء الله غيابك في الفرح، وأنت وخيتنا وبنيتنا وصديقتنا وكل شيء يا ملاك. إن شاء الله ما تغيبي، عرفتي؟ وتركتي بصمة في راضي البلاد، تركتي بصمة في راضي السرايا. أنت ملاك، أنت تاج على روسنا، أنت مش حبيبتنا بس أكثر حتى من أنت الدم الشريالي بالنسبة لي أنا، عرفتي؟ فنتمنى لك غيابك إن شاء الله على الخير وعلى هنا. سلمينا على الوالد وعلى الوالدة، ان شاء الله ربي يهنيك ويسعدك انت يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا نور، شكرا، تحياتنا لك. شكرا شكرا شكرا للناس الاوفياء فعلا، شكرا على كلماتكم الجميله. فصلت المكالمه على 092-150-59-99. قلت لكم انا عجزت الرد اصلا، ما عرفتش نقول. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
2: نحارك يا ابله ملاك، يا دكتوره ملاك، وكل المستمعين، والحاج محمد اغا اللي وقدني على البرنامج، بارك الله فيه وليس

0: مباركة.
1: يا ودي ليلتكم مباركة وإن شاء الله ديما ملتمين.
0: آمين يا رب العالمين. يقول لك إذا كرمت الكريم ملكته وإذا كرمت اللئيم تمرد.
1: أي والله أي والله
0: صح ولا؟
1: أي والله.
0: نقول لي صاحبي أعطيني أعطيني أعطيني اليوم اللي غالب عليه ما عرفش كيف. نقول أسنسمك ننكر الجميل بتاعك لكن الجميل والمعروف كيف القصة هيك كيف؟
1: ها؟ صح صح كيف؟
0: ألو
1: نسمع فيك نسمع فيك.
0: لازم الواحد ما ينكرش المعروف ولازم الواحد يشد يقدر صاحبه اللي قدره في موقف صعب ما ينساش. ما يجيش يوم من الأيام يقول أسمعك والله يدير عليه الحولة صح ولا؟
1: أكيد أكيد أكيد أكيد.
0: ألو
1: أكيد معاك معاك.
0: لازم الواحد يدير الخير يقول لك إذا كان درت الخير أنساه وإذا كان درت الشر الفكرة والمعروف ما تنساش. اللي دار فيك جميل ما تنساش. اللي يكرمك يوم من الأيام ما تنساش ما تنكراش. مرات الغالب الواحد ما عندهاش إمكانية والله تبدأ غير في المسرحة بس وقت المسرحة ما عندكش ما يدوركش. هذه اللي مشيت عليها مقولة إذا كرمت الكريم وملكته.
1: غير دقيقة أنت بحداك خلاص اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني.
0: هو صح ولا؟
1: أكيد أكيد. هو حداك راديو ولا حاجة هيك أو جنبك شيء في دوشة جنبك في دوشة في طنين.
0: والله ما نسمع فيك إلا غالبا.
1: خلاص عود لي عود لي عود لي عود لي. الصوت جنبك في طنين وفي ازعاج فهمتني فمش قادرين نسمعه يعني. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم. الو
1: ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
2: السلام ورحمه الله.
1: يا مرحبا.
2: مرحبتين بك.
1: اهلا وسهلا.
2: اهلا بك اخبارك.
1: ديما وديما تجي في النهايه وترقدنا كلنا عرفتوا.
2: نعم
1: قلت لك تجينا في النهايه وترقدنا كلنا.
2: لا والله مريضه الحق.
1: يا ان شاء الله لا باس عليك يا رب.
2: ما فيش واحد يترقدني يا سيدي.
1: بقى تفضلي موضوع الحلقه اليوم.
2: والله لا نحب نحيي الحق اللي ما فتحت توا وفرحت ببرنامجك.
1: حي هيك تفضلي مساحه لك.
2: نحيي اخونا ناجي اللي كان يتكلم اخوي احمد السادة ليلى غرياني السادة نورس بنتي كربولي ونتمنى لك كل خير السادة مراك.
1: تسلمي بارك الله فيك.
2: شكرا. بنت ليبيا معك.
1: بنت ليبيا بارك الله فيك يا بنت ليبيا.
2: الله يسلمك.
1: بارك الله فيك على المكالمة وإن شاء الله وصلت التهنية بارك الله فيك. خليني بس نقرأ التعليقات على الفيسبوك وبعدين نخدم مكرر. يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاق الاقتصار على جنس معين واختلافات والأشكال هي وأساليبها بين النساء والرجال حسب الظروف. قدرة الرجال قد يتجهون غالبا نحو الظلم الظاهر والقيم على قوة أو سلطة بينما النساء يتخذون الظلم النساء صورة أكثر إخفاء أو مع نوايا كما المكر والقطيعة. صبري يقول مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لكل الليبيين. أحلى مساء الورد وياسمين استاذ ملاك. اللهم عفو وإن تحب العفو فاعفو عنا. إف إيه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ ملاك مساكي سعيد وتحياتي لنسمة الباردة لاستاذ فادية ربي يحفظك يا فادية. قلت لك تصوري قداش ما نحترم فيك أنت والاستاذ عيوشة طبعا من بنت باب البحر. مرحبتين. وقلت لي أنا يا ملاك لو صار الموضوع زي هذا تعرفش ندير نلم قشيشي ونرحل بهدوء ما نحبش نعاتب ولا ندورهم حتى لو حاولوا يبعتوا ناس أصبحوا حاجة زايدة. تعرف علاش؟ لأن الناس هذه تخافي منها بعد ما أنتي أحسنتي ليهم وقابلوا إحسانك بالخبث والدهاء. صبري يقول ربي عاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك أستاذة ملاك. محمود عمر شقلوف يقول الموضوع يلامس جانبا حساسا من حياتنا لأن الإنسان لا يتألم فقط من الظلم بل يتألم أكثر عندما يأتيه ممن منحه ثقته ووقف إلى جانبه وظن أن المواقف الصادقة تبنى عليها علاقة لا تهزها الأيام. لكن ربما بعض المواقف تأتي لتكشف لنا حقيقة الأشخاص وتعلمنا أن التسامح قيمة عظيمة دون أن يعني ذلك أن نسمح

تكرار الأذى، قد نسامح من أجل راحة قلوبنا، وقد نختار الابتعاد من أجل حفظ كرامتنا، وكلاهما قرار يحتاج إلى نضج وحكمة. الأجمل أن نبقى أوفياء لمبادئنا حتى عندما لا نجد الوفاء من الآخرين، فالمعروف الذي نصنعه لا يضيع، وإن لم يرده صاحبه يكفي أن الله يعلمه. حلقة عميقة تستحق التأمل، لأنها تضع أيدينا على الحقيقة مؤلمة. ليس كل من وقفنا معه سيبقى إلى جوارنا، لكن كل موقف صادق نفعله يترك فينا درسا وأثرا لا ينسى. أي والله، ما شاء الله تبارك الرحمن على التعليقات. بس في سؤال تقريبا دار التعليق بكري نبي نقراه، كانت في المكالمة. قالت رسالة طبعا من هنا، طبعا كلام لي أنا ولا تقريبا، رسالة لبابا وماما، قولي لهم قالوا لك متابعيني بارك الله فيكم على التربية الصالحة اللي خلتني جوهرة. إن شاء الله ربي يحفظ الوالد والوالدة. ودائما نقول أنا نجاحي في البرنامج هذا يكفي، يكفي إن الدعوة توصل لوالدي، لأمي أبوي أمانة، لأن لولاهم ممكن أنا ما كنتش موجودة أساسا، ولولاهم لولاهم ما كنتش نعطي في أشياء معناها علموني عليها أساسا. فمش كل موضوع رح نحكي لكم فيه هو عبارة على موضوع عابر ولا كلام عابر فقط، إنما حتى أنا عايشة معكم نفس الموقف زيني زيكم في النهاية، وزيني زيكم بنتعلم. أنا مش جاية طول. يحييكم المستمعين وأيضا المتابعين على التيك توك والفيسبوك، ودائما يدعو لكم بالخير، وهذا أحسن شيء نقدمه لوالدي صراحة. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع حلقتنا: لما الشخص اللي دفعت عليه في يوم من الأيام يكون أول شخص يظلمك. فعلى 092 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير وخيتي مالا، ليلتكم مبارك إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: بال الحمد لله، بس الحمد لله وعويتك وأستاذ يونس.
0: الحمد لله يا أحمد، الحمد لله.
1: حيك أنت والحي اللي عن كيف واللي في التوقف، والحي بخيتي نورس وبنت الجربولي. ونقول لبنت ليبيا ألف ألف ألف سلام عليك وخيتي. إن شاء الله هذا حدث وسمعت هذا مريضة، الله يشفيها إن شاء الله ويسلمها
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله
1: فيك. وخيتي نورس تقول لك ان شاء الله ما تغير.

0: يعني ان شاء الله.
1: لا والله هو خلاص ممكن تقريبا مازال حلقة، ممكن حلقة جاية تكون حلقة الأخيرة صراحة.
0: إن شاء الله ما تغيب علينا، حتى لو غبت سمعينا صوتك والمهم نطمن على خيتنا إنه بخير.
1: بارك الله فيك.
0: اتصلي حتى برادي سراي نسمع حتى صوتك، المهم نطمن عليك إنك صحيحة.
1: بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك.
0: نحييهم كلهم اللي يعرفني اللي ما يعرفني، ونعاودها ثاني ألف ألف سلامة لبنت ليبيا، ونحيي خيتي فطوم حتى هي والله فرحت لها، لكن الله غالب قلت رصيد هذيك اليوم من حياة، ونقول الحمد لله سلامتك راهو حتى صحية والله ما لحق.
1: بارك الله فيك يا أحمد.
0: بارك في الجميع، إن شاء الله ما يغيبك علينا وخيتنا منا، ونعودها ثاني ألف سلامة يا بنت ليبيا، إن شاء الله يشفيك ويسترك ويحميك إن شاء الله.
1: بارك الله فيك يا أحمد، جزاك الله خير.
0: أتمنى لكم مباركة إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. أعطيني فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير من برنامج من القلب على راديو السرايا 99.3. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام، أهلين أستاذة ملاك.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي، نورتي.
1: معلش وليت لك، نبي نقول لك حاجة بس باللحي عليك. الحلقة الجاية إن شاء الله عليه خير، هي غيابك نحن بالعكس والله ندعو لك ديما ومقدرين الوضع هذا، واكيد نقول افشل. انا ديما لما افكر فيك هيك نقول اكيد حد يوم متغيب يعني، لكن ديما نتمنى لك الخير وغيابك يكون خير
0: ان شاء الله.
1: زي ما قالوا مستمعين اللي قبل، ان شاء الله تجيني حتى في الشهر مره، مش حتى في الاسبوع مره. بالله عليك الحلقه الجايه طالما هي الحلقه الاخيره افتح الاتصالات من الاول. بالله عليك استاذه ملاك.
0: باهي، حاضر حاضر حاضر.
1: بالله عليك يعني ما هو اكيد كلهم حيتصلوا بيك وكذا، فانتي تعرفي معزك عندهم. ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله. تحياتي لها بنت ليبيا وان شاء الله لا باس عليها. وزي ما قلت لك بالله عليك يعني هذا طلب بس يعني افتحي على الاقل حتى من 6:30.
0: حاضر
1: يعني.
0: حاضر حاضر حاضر.
1: ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله وزوجك، وان شاء الله نسمع عليك كل خير
0: ان شاء الله. بارك الله فيك.
1: مع السلامه.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. 092-150-59-99 092-150-59-99 هذا رقم الهاتف اللي حابين يتواصلوا معنا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الملاك ومساء الخير على الأستاذ يونس والكادر الفني والطاقم كلهم والمتابعين والمتابعات، وربي يحفظكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك يا رب. تفضل تفضل. ألو؟ تفضل. أسمعت موضوع الحلقة اليوم ولا ما سمعتهاش؟
1: أسمعته.
0: باي تفضل.
1: والله بالنسبة لي أنا
0: إيه؟
1: والله ما ننسى هو صاحب من الثانوي، خرجني من الكلية وعمل وقفت معه وقف معي حق ما أنا ما نقولش فضل حد علي باهي، لكن وان توصل إن هو وقف في لحظة إني كنت محتاج وقت معي وبعني وظلمني، ظلمني الحق وظلمني فوق ما تصور العقل بكر. وشهادتي شهادة مش كويسة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربي عادل في ملكه وربي يسخر لك ناس توقف معاك وتشهد معاك ويعتبر أمك كيف منقول احنا بعاد عنك مش كيف الشخص صدايا باهي، لكن فضل ربي علي ومتأكد ان ابوي وامي راضين علي ومتأكد من اني عمري ما ظلمت حد بكر نهائي ابدا باهي، ودي منقول في الكلمة الطيبة ربي خدالي حقي، واني حاليا في مصر كان نسيك اني موجود في مصر باهي، هذا اللي مخليني في مصر وقت الحال هيك شحنة فرغتها في مصر، والحمد لله رب العالمين ان في رب واحد ورب البشر ويفهم وما يضيع حق عن ما بحق عنده جديات يعني، الحمد لله رب العالمين وان شاء الله ربي ديما معانا على الحق، واحنا ان شاء الله ديما على الحق وديما نكونوا كيف ما كيف نقول لك نكونوا كان نقول الكلمة الطيبة حق كل بشر يعني، وبالنسبة للشخص هذا بالنسبة لي نكلم فيك عمار.
0: عمار
1: ما يسامح
0: كيف أنا عرفت صوتك أصلاً، أنا غير ما بديش نقول إنه عمار نهائي،
1: والله ما من سامحة لدي لا آخرة حق. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله من تقدم إلى تقدم، وربي يرفع راسك ويعلي مرتبتك ويشوفوك مكانة كويسة، وتحية للأستاذ يونس وتحية لكل المتابعين وربي يحفظكم، ومعناه شفتي كلامك كي نقوله.
0: بارك الله فيك يا أخونا عمار، بارك الله فيك،
1: ديما طيبين ونتمنى لكم كل الخير إن شاء الله، وتحياتي لكم.
0: تسلم، بارك الله فيك أخونا عمار، شكرا شكرا على المكالمة الطيبة. طبعا أول مرة دقيقة بس، أول مرة يكلمنا أخونا عمار، طبعا هو توه حاليا في مصر، وهو أصلا متابع من التيك توك وبالجودة بيه ومرحبا بيه. للأمانة كان دائما عمار إنسان بشوش كي متفائل وكذا، أول مرة نسمعه يعني مش ننصدم، نسمعه وأول مرة نعرف إن هالإنسان هذا يمر بأشياء، لأنه هو ما يبينش أمانة، ما يبينش، وحتى دائما يعطي في أشياء، دائما يقول إن الإنسان محتاج إنه هو دائما يتفائل وكذا وكذا، لكن أول مرة نسمع هالشيء هذا. فربي يسهل عليك كل خير يا أخونا عمار، وكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ربي يرزقكم ويفرج همكم ويبعد عليكم الناس السيئين في حياتكم. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: أيوة، وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك، رجعت لك تاني السلام عليك.
0: تفضلي.
2: والله حبيت نشكر خوي مع أحمد نقول له شكرا، بارك الله فيك على دعواتك الطيبة، إن شاء الله في ميزان حسناته.
0: بارك الله فيك،
2: إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
2: وتقريبا قلتي آخر حلقة، إن شاء الله خير.
0: آخر حلقة حتكون يوم الثلاثاء.

0: شاء الله.
1: ان شاء الله خير، معرفش بيترجع بكره.
0: لا حيكون ان شاء الله رجوعي ان شاء الله بعد في شهر رمضان ان شاء الله هنقوله.
1: باهي على خير ان شاء الله، ما تغيبيش علينا. بس
0: لا ان شاء الله، ان شاء الله ما نغيب.
1: تقريبا بعد رصيد ما رصيد. بالله علي قولي استاذ يونس ياخذ رقمي وتواصل معنا بعد رصيد اسمه احمد.
0: باهي هو المشكله ان رقم احمد ما خذيناش.
1: تمام.
0: ما خذيناش لانه هو تقريبا ما خذاش رقم احمد يعني، لكن كان تواصل معنا تناخذ رقمه ونسجله رقمه والحلقه الجايه الاخيره تكون وصلتوا للحاجه اللي تبغى توصلها.
1: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب داس المتعلقه.
0: تسلمي، بارك الله فيك. شكرا شكرا والف لباس عليك. شكرا شكرا. اعتقد ناخذ فاصل قصير وبنختمه صح، مازال 4 دقائق هي بس نختمه. هي فاصل قصير.
2: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله، مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر، جواهر فليهنك كنز حواه صدرك أم البني الخمسة.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. في طلب جاني من خلال قالوا لي اعطوني دعاء للأم. فيلا توا حاليا نعطوا دعاء للأم قبل ما نختموا الحلقة. اللهم احفظ أمهاتنا جميعا وأطل في أعمارهن بالصحة والعافية، واسعد قلوبهن واطمئن أرواحهن، وبارك في أيامهن وأرزاقهن. اللهم لا ترينا أو لا ترينا في أمهاتنا مكروها، واشفي مرضانا، وارحم من رحلت منهم، واغفر لهن وأنر قبورهن، واجعل الجنة دارهن. اللهم اجزي أمهاتنا عنا خير جزاء، وامنحهن من الفرح والراحة والطمانينة ما يليق بعظيم ما قدمنا لنا. اللهم احفظ كل أم، فهي نعمة لا تقدر بثمن. اللهم احفظهم، واللي توفوا اللهم يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين، وينور قبرهم يا رب العالمين. لأن والله الأمهات مهما بتدعي لهم، مهما ما بتقول، مهما ما بتتكلم في في في شأنهم، مستحيل تكفيهم ولا توفيهم هالكلمات ولا أشياء هذه. بس يكفينا أن احنا نحس بهم ونرؤف بهم، ودائما نتمنى رضاهم حتى لو بعد الممات ندعو لهم، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وصلنا لختام الحلقة. نبي نقول لكل شخص يسمع فينا وقلبه فيه وجاع، ممكن أنت اليوم مش موجوع من الظلم نفسه، ممكن أنت موجوع لأنك تقول أنا كنت نحب هالفلان هذا اللي دفعت عليه، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت ندافع عليك، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت واثق فيك، ويمكن أكثر حاجة كسراتك أنك ما توقعتش الأذى يجي منك أنت. لكن أسمعني كويس، مش كل شخص ظلمك لازم تاخذ منه حقك بيدك، ومش كل شخص خذلك لازم تنتقم منه، ومش كل شخص طلع من حياتك لازم ترجع تفتح له نفس الباب. مرات الله سبحانه وتعالى يوريك حقيقة الشخص، مش باش يعذبك لكن باش يحميك. يمكن انت اليوم تشوفها خسارة، ولكن بعد فترة تقول الحمد لله انها انتهت. يمكن اليوم تبكي على علاقة انتهت، وبعد سنين تبكي من الفرحة لأنك نجيت منها. فرد بالك تندم على الخير اللي درته، وما تندمش على وقفاتك معاه، ولا رد بالك تندم على دفاعك ليه، لأن ما ينقص منك حتى لو كان الشخص اللي قدمتها له ما قدرش هالشي وطلع ما يستهلش. لكن من اليوم خلي عندك قاعدة أساسية، ساعد لكن ما تنساش نفسك، سامح لكن ما تلغيش الدرس، وأعطي محبة لكن ما تعطيش أحد الحق إنه يهينك. خليك واثق لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. والأهم ما تدفعش على شخص لدرجة إنك أنت تخسر نفسك على خاطرة، لأن في النهاية الناس ممكن تمشي والعلاقات ممكن تنتهي، والأشخاص اللي كنا نحسبوهم سند ممكن في لحظة يصبحوا مجرد ذكرى عابرة لا أكثر ولا أقل. لكن أنت لازم تقعد ديما واقف مع نفسك، ولو يوما لقيت روحك واقف بروحك تفكر مش كل وقفة بروحك معناها أنك أنت إنسان ضعيف. مرات الوقفة بروحك هي أول مرة تختار فيها نفسك. وهنا نختم حلقتنا، لكن نخليكم مع سؤال واحد، واسالوا رواحكم وجاوبوا انفسكم بانفسكم. لو الشخص اللي دفعت عليه يوما كان هو اول شخص ظلمك، هل بتسامحه ولا بتختار انك تسامحه من بعيد وتكمل طريقك؟ خلوا الاجابه بينكم وبين قلوبكم. ممكن الليله هذه حد منكم يكشف ان الوقت جاء باش يوقف الدفاع عن الشخص هذا،
ويبدأ يدافع على نفسه. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، نلتقوا في حكاية جديدة يوم الثلاثاء إن شاء الله ودرس جديد. لكن تتذكروا دائما، مش كل خسارة وجعرة، ومش كل بعد نهاية، ومش كل شخص خسرناه كان خسارة لينا. ربي يكتب لكم راحة البال ويعطيكم دائما ما تتمنوا، ويعوض كل قلب انخدل، ويبعد عليكم كل شخص يبتسم في وجهكم ويكسركم في ظهركم ويطعنكم في ظهركم. تصبحوا على قلوب أخف وأرواح أهدى وأيام أجمل. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.

0: كثيرة هي الأمنيات والأحلام التي نتمناها والتي نطمح أن تتحقق يوما ما، ولكن في طريقنا نحو السعي وراء تحقيقها قد نصاب بخيبة أمل، ما يجعلنا في ضيق وحزن ويأس أحيانا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
1: يهلي وحدك مش لاقي دليل والهموم.
0: دعوة لتجديد الأمل، برنامج لحظات مع يني أحمد نجم الدين على راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا والعود أحمد إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا لحظات، اللي يأتيكم على راديو السرايا كل يوم اثنين. المدة الماضية كانت التأخير في بعض الوقت نتيجة بعض الظروف احنا قلنا عليها، فإن شاء الله يعني مبدئيا البرنامج يكون كل يوم اثنين مباشر على الساعة 9:15، يعني إن شاء الله يعني مبدئيا، حتى إذا كان هناك في تغيير في الوقت نحن نبلغ به كل المستمعين الكرام إن شاء الله. ونسأل الله أن يكون هذا البرنامج يعني يضيف شيء للناس. هذا البرنامج نسأل الله أن يدعو لنا يعني، وما توفيقي إلا بالله. الواحد هو جالس هنا، هذا كرم من الله سبحانه وتعالى، وأن يفتح لله سبحانه وتعالى منبر أن يستمع إليه الناس، هذا كرم وهذا ستر من الله سبحانه وتعالى. كلنا خطائين، كلنا مذنبين، لكن نسأل الله أن يتقبلنا بواسع رحمته، وأن يعني يعفو عنا، ويعني الواحد يحاول أنه هو يسعى إلى أن يغير نفسه قبل كل شيء، ويغير أهله إلى الأحسن أفضل. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ومع ذلك أن الله سبحانه وتعالى يفتح أفاق لأن يسمع عليه الناس. يا رب إن شاء الله نكون عند حسن الظن، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى. وهو برنامج لحظات، يعني كيف ما قلنا هو برنامج نحن نحاول قدر الإمكان أن الواقع اللي يعيشه الشباب اليوم في زحمة الحياة، وفي ظل هذه بعض الأمور اللي قد تكون فيه نوع من المشاكل ومعضلات الحياة والإحباط واليأس عند كثير من الناس، مش في ليبيا بس، هذا يعني في الأمة بيجمعها في العالم كله، لكن احنا ما يخلي الواحد يطبطب عليه الكلمات حديث وصايا النبي صلى الله عليه وسلم نعيش بالإيمان. وحلقة اليوم فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، لو عشناها في حياتنا وعشنا بلا حول ولا قوة إلا بالله، كم من متطلبات الحياة اللي يحتاجها الناس، يحتاج الشباب خاصة، يعني حياة مستقرة، زواج، مشروع، يفتح مشروع، أن يكون عنده استقرار مالي، أن يكون عنده حرية مالية، أن يكون عنده دخل كويس. يجي يقول لك أني يعني قد يكون في بعض الشباب اليوم في ظل حالة من الإحباط واليأس، ما يعلمه إلا الله، لا يعلم به إلا الله. يقول لك أني عمري وصل للحد العمر كذا، وأنا لم ندير إنجاز ولا، ولكن للأسف بعض الناس تتخذ يعني مسار آخر، الشيطان يدخلها من مدخل آخر، فتسمع تلقى الأغاني المحبطة اللي هي تدل على ال نهاجر، وأن يدخل في مسارات أخرى زي مثلا قدر الله، وهذا كله من ما هذا من الشيطان، وهذا كله من الشيطان، نعوذ بالله منه. ف يعني الفضل لا حول ولا قوة إلا بالله. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصانا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا على فكرة حتى يكون الكلام عملي وما يكونش نظري، إن اليوم يعني إنك تعيش بالذكر وعقيدتك تحيا بذكر الله سبحانه وتعالى، لابد أن قلناها وقلوها ومازال نقولها، أن تبذل كل مجهودك، لأن الله سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها، ما قالناش الله سبحانه وقعد في مكانك واذكر بس، لا، تسعى تعب جهد عرق فامشوا في مناكبها. ومع ذلك يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندك مشروع اليوم، عندك هدف معين، برنامج معين، زواج، أمورك. يقول إن أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله داء
دواء لسبعين داء لا حول ولا قوة. النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على الحبيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله دواء لسبعين داء أقلها الهم. دواء لسبعين داء أقلها الهم لا حول ولا قوة إلا ما شو معناته لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول على العجز ولا قوة على الإنجاز إلا بالله. لا حول على المرض ولا قوة على الشفاء إلا بالله. لا حول عن الحالة اللي نعيشها يا ربي وهذا المشاكل اللي فيها ولا قوة على النجاح والإنجاز إلا بالله. تخيلوا خلينا نقول لكم على يعني بجد هل اليوم يعني أنا سميت الحلقة التغيير بين الوهم والحقيقة. يعني في ناس تقول لك أنا حياتي هي مش هنتغير ومش هتتغير ومشور للأسف هذا يعني مفهوم خاطئ جعل إن للأسف تحك عليه الشيطان. والله سبحانه وتعالى كل يوم يمدنا في فرص، كل يوم شمس تشرق، كل يوم حياة جديدة، كل يوم نفس جديد يعطيك كل يوم يعني للمؤمن كل وغير المؤمن. فسبحان الله. لكن يا جماعة احنا يعني اللي يعطي فينا هذا النفس كل يوم والحمد لله تعيش يعني البنكرياس يشتغل بفضل الله سبحانه وتعالى بضخ انسولين من الله سبحانه وتعالى وانت معافى بظروف صحية كبيرة الحمد نعمة النظر اللي كل يوم جعلك تنظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى وتشوف الـ الـ الـ الـ الـ الأشجار والحياة طيبة وكل الألوان بألوانها وغيرها وكل نعم الله سبحانه وتعالى في يعني نعمة التذوق ما لذ وطاب نعمة السمع. فكل هذه فرص أنك أنت مش واخذ خطوة أنك تغير. لكن هو موضوع عنين بنغير شو معناته نغير؟ هل الموضوع عنين ناخذ يعني خلينا نديره يعني خلينا بعض الحاجات اللي هي عملية وتستعين بالله سبحانه وتعالى عليها حتى وتشوف نفسك. يعني اليوم هل صلاة الفجر نصلي فيها احنا في جماعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله ورعايته. انت بديت يومك بصلاة الفجر، طيب ممكن يعني نتخذ خطوة أنني بدل ما نرقد للساعة 1 والساعة 12 أني يا رب أني حنصلي الفجر في جماعة بإذن الله تعالى وحنبذل كل ما وجد بجهدي نسعى نطرق الأبواب إذا كان ما عنديش عمل نشوف فلان ونشوف فلان ونشوف الشركة الفلانية ونشوف كذا نعيش بحول الله وقوته. لا حول يكون عندي ذكر يومي لا حول ولا قوة إلا بالله وانت ماشي في السيارة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. عندك مرة يعني سبحة معك سواء كانت يعني انك انت عندك ذكر ثابت لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول على وفي داخلك لا حول على الفشل تاخذ شهيق لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وتخرج الزفير اللي هو الإحباط واليأس يعني يا رب أنا حياة جديدة إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. درت هذا الصلاة الفجر الحمد لله في جماعة وأنا عني ذكر الوردي اللي هو نطرق الأبواب نشوف ندير قائمة بالشركات اللي ممكن أني نقدر نتعامل معها أو إذا كان عندي توجه آخر مثلا عندي يعني صاحب شركة مثلا وما عنديش حاب نطور مشروعي فنشوف شن هي الحاجات اللي حلمي اليوم يتطور هذه الشركة أكثر نزيد فيها. لو كنت أنا اليوم شاب ومعاي مثلا ما عنديش حتى رأس مال نشوف مجموعة من الأصدقاء معي ونبدو حتى بقيمة بسيطة ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ونشوف. لكن إن الإنسان يبقى هو نفسه قاعد في نفس هذا الحال اليوم وغضوة بعد غضوة لا صلاة ولا ذكر هذا أكيد حيستحوذ عليه الشيطان نعوذ بالله منه. فأقل هالهم
دواء لسبعين داء أقلها الهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الإحباط واليأس في آية قرآنية، يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الدنيا تخيلها أنت عندك، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لبعض الناس للأسف يتخيل الدنيا هذه مظلمة، قدامه ما فيش مستقبل أبدا، عايش بهذا. هذا للأسف هذا مدخل مداخل الشيطان، ومش هيك بس مخليه الشيطان، فهو لما زاد الفكرة هذه استحوذت عليه في رأسه وكذا أصبح أسير لها، فبدأ يصرف في الذنوب وبدأ يصرف في المعاصي وبدأ يصرف في الأخطاء، وإنني مش مقبول مش مقبول خلاص يعني. وهذا هو مش وهذا هو الشيطان، وهذا هو مدخل الشيطان. والله سبحانه وتعالى شين يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، مش أخطأوا، أسرفوا يعني فاتوا الحد، وفاتوا الحد بأكثر بزيادة بزيادة بزيادة بزيادة، يعني أسرفوا إسراف فوق الحد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، في سورة الزمر،

لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. احنا عندنا فاصل، نرجع الفاصل، نطلع الفاصل، وخلينا نذكر برقم الهاتف اخو يونس 092، نستقبل الهواتف ان شاء الله بعد الفاصل، 092 150 5999. نعود مره ثانيه الرقم 092 150 5999. طلع فاصل إن شاء الله، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصل ونرجع إن شاء الله.

عدنا والعود أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشرح يعني يعطيك كم الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد. وصورنا النبي صلى الله عليه وسلم وكأن مشهد يعني سبحان الله. شوف هذا الحديث عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. تخيل واحد في الصحراء أو في مكان فلاه يعني في أرض فاضي نقوله في الصحراء وكذا، وكان عنده راحلة عليها طعامه وشرابه وفجأة تريح منه فانفلتت منه فأيأس خلاص، أيأس إنه هو خلاص أيأس الهلاك، إنه هو في أرض صحراء راحت منه هذه الراحلة وعليها الطعام والشراب

0: فأتى، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تشوف هذا المشهد كيف، فأتى إلى شجرة فاضطلع في ظلها قد أيأس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، الله أخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى يعني، فشوف هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبشر به، كلنا خطأون، خير الخطأون التوابون، واليوم والساعة والدقيقة اللي يتوب فيها العبد الله سبحانه وتعالى تغير حياته إلى الأفضل والأحسن، ربي يكتب له يعني، لأن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أنت رجعت الله سبحانه وتعالى، ربي حيفتح لك يعني حيفتح لك الرزق والخير والبركة، وإن شاء الله وتكون الحياة أفضل وأجمل وأروع بإذن الله تعالى. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نتلاقى إن شاء الله في حلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.

0: كثيرة هي الأمنيات والأحلام التي نتمناها والتي نطمح أن تتحقق يوما ما، ولكن في طريقنا نحو السعي وراء تحقيقها قد نصاب بخيبة أمل، ما يجعلنا في ضيق وحزن ويأس أحيانا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
1: يهلي وحدك مش لاقي دليل والهموم.
0: دعوة لتجديد الأمل، برنامج لحظات مع يني أحمد نجم الدين على راديو السرايا 99.3.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير

بِهِمْ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ.

لكم تذكرة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

0: الوطن.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط والهوى.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: ان كنت تريد الابداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوتي أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. يعني نحن المرة الماضية تحدثنا عن قيمة تتعلق بالإنسان الداعية، وبالتالي كيف أنه هو ما يضعش نفسه موطن الشبهة أو موطن ريبة، وذكرنا أهمية هذا الموضوع. وبالتالي نبه الآن أيضا الإنسان الداعي هذا كيف ينظر للناس، القيمة التي ينظر بها إلى الناس. هنا القيمة الأولى كانت كيف يريد الناس أن ينظر إليه. هو يحاول أن يخليهمش يقعوا في موطن شبهة أو موطن سوء ظن، وإنما يحاول أن هو يكون واضح باش ما يسيئوش بالظن. طيب هو شنو ينظر إليهم؟ فيقول القاعدة تقول أو القيمة تقول الأصل أن نعتقد براءة ذمة من نتعامل معه. أي إنسان نتعامل معه هو الأصل فيه أنه بريء الذمة. ما يقولوا بريء الذمة شو معناها؟ معناها أن الإنسان صالح، صادق، شريف، كل شيء. ولا تكون ذمة أحد معيبة إلا بدليل، يعني ثبت بالدليل أن هذا يكذب، أو ثبت بالدليل أن هذا يعني يغش، أو ثبت بالدليل أنه يسرق، أو ثبت بالدليل ما يكونش. وذلك نحن تو الآن أسف شديد عندنا نوع من وهذه قاعدة في عامة في المجتمع ربما نحتاج إلى معالجتها، اللي هي مسألة التعميم في الأحكام. كل الناس سراقة، كل الناس تجرى لمصالحها، كل الناس ما يهمش الآخرين. كل هذه هي خطيرة جدا، لأنك أنت اتهمت كل الناس بدون دليل. الأصل فينا أن نقول لا الناس إلا قليلة استثني، حتى رب العالمين يعني ذكر وقليل من عبادي الشكور إلا قليل منهم. يعني مسألة في دائما استثناء فيه، ومرات الاستثناء مش قليل يكون كثيرين، لكن للأسف الشديد ربما نحن نشوفه في الإطار العام كيف منعمه. والله المسؤولين كلهم سراقة، يعني الأمر صعب أنك أنت تحكم على الناس كلها بهذا الشكل. لذلك يلتقي الواحد منا مرات أحيانا بناس يشتغلوا في مواطن معينة، ولما يدرس معاه يكتشف أن الرجل هذا يعني مش نزيه، أكثر من نزيه، يتحرج أنه يأخذ حاجة مش حقة حتى ولو كانت قليلة. وأنا أذكر يعني مرة كنت نستمع في راديو، فالشيخ اتصل، كان شيخ من المشايخ تكلم في البرنامج الديني، فاتصلت به مرأة وسألت الشيخ سؤال. قلت له يا شيخ هل يجوز اني انا نشحن تليفوني من الكهرباء بتاع العمل؟ يعني عندها الشاحن بتاعها بتلقى في البريزة بتاعت المكتب بتاعها اللي تشتغل فيه وتشحن تليفونها. الآن السؤال هذا صدمني كما صدم الشيخ بصورة مش معقولة. الشيخ نفسك هذا يعني سمعت كأنه حسيت أنه بيبكي. قال لها بنتي هذا نوع من الورع، كدنا أن يعني نقوله معش فيه مش موجود بالكم، هذا ورع حقيقي. الكهرباء بتاع العمل مش ملكي، مش حاجة خاصة بي، فأنا كيف نعبي في حاجة خاصة بي؟ بالتالي هذه إنسانة أو هذا في إنسان زيها وفي غيرها كثيرين يعني يتحرزون من الحرام. فإني نجي نقول كل الناس سراقة، كل الناس دير ودير ودير، هذه كبيرة من الكبائر. في ناس وصلوا إلى مرتبة وزراء وخرجوا من الوزارة حتى بيت ما يملكش، وهذا كان وزير الاقتصاد، وزير الاسكان.
في الاخير بكل زي ما يخصص لاي واحد شقه خصص روحه شقه. لم يفعل سيارته اللي دخل بيها خرج بيها، وكل واحد منا يعرف مثال انا متاكد. اذا فيه ناس فيها خير كثير جدا. هذا هو الاصل. الاصل ان الانسان كل مولود يولد على الفطره. شنو هي الفطره؟ الفطره هي كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الفطره، الفطره انه هو يتبع منهج الله، الفطره انه هو ماشي على ما يريده الله سبحانه وتعالى، الفطره انه هو سليم، الفطره انه هو نقي، الفطره انه هو نظيف. ثم بعد ذلك فارسل فابواه يمجسان او يهودان او نصران، هذه حسب تاثير المجتمع فيه. والله إذا كان نحن الآن صراحة عندنا مشكلة في مجموعة من الشباب، إذا بنلوم اللوم أنفسنا، نحن اللي ألجأناهم إلى هذا الأمر. يجي يسألني واحد يقول لي كيف أنا شنو دخلني، يقول لا أيوة أنت أحد ثلاثة، يا إما أنك أنت كنت من الناس اللي تدعو فيه إلى هذا الأمر، يا إما أنك أنت من الناس اللي كنت تضر فيه على هذا الأمر، يا إما أنت كنت ساكت لم تنصحه. لأن لو كنت الرابع اللي هو نصح وعانى وبدأ راه ما خشش في المتحدية. يعني أحيانا لما أنا واحد يطلب مني رشوة ونقول له أنا مزرور أنا حل مشكلتي، حتى ممكن حتى نلقى فتوى فقهية بأن تجيز لي، أن أنا في الحقيقة مش بس أنا شجعت هذا الشخص على أن يأخذ رشوة. لكن لو أنا امتنعت وغير امتنع وهذا امتنع مش حيلقى حد يعطي رشوة، حيبطل. يا بان لما يلقى واحد يمنع أصلا يقول له عيب عليك وتحشم على وجهك وحرم عليك وإلى آخره. وذلك تو نحن في الأمة المسلمة كنتم خير أمة. بيش كنتم خير أمة خرجت للناس؟ بيش شنو العلامات؟ تؤمنون بالله، الإيمان بالله هذا أساس، لأن بدون إيمان نحن لسنا أمة تذكر، لم نكن أمة تذكر قبل أن نؤمن. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام كما قال سيدنا عمر. ثم بعد ذلك ماذا؟ تؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. العفو في البداية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، لأن هذا هو اللي يحفظ قوام الأمة، يحفظ الأمة من السقوط. وذلك متى سقطت الأمة بداية سقوطها؟ لما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها. يوم اللي كان واحد يصب لسيدنا عمر يقول له كلمة يرد عليه ما كانش فيه إمكانية أن يصير فيه خلل. لكن يوم اللي جاء وقت وبدأ الناس تبرر للخليفة أو للأمير أو لصاحب السلطان، تقول معلش تو احنا تو نقولوا له تو يزيد يدير كذا ويجي الإنسان يجيب في أقل خف الضررين ومش عارف وأقل، يعني بدأت تنزل العملية. المسألة هي متعلقة بقضية إنه راهو المجتمع هو مسؤول أحيانا عن سلوك أفراده، مسؤولية جماعية، وهذا هو مسألة الواجب الكفائي. شوفي عندنا نحن فروض عين وفروض كفائية. واحد إذا كل هذا صلي الصلاة والزكاة تجب على كل من وجبت عليه، خلاص ما فيش حاجة اسمها لو صلوا مجموعة من الناس معنا الناس الآخرين مش طالبين. لكن لما صلاة الجنازة يقوم بها مجموعة خلاص يسقط. لكن لو فرضا ميت ما لقاش من يصلي عليه بالمرة يأثم المجتمع اللي حواليه كله. نفس العملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به مجموعة وكفى، يعني أصبح خلاص الآن الناس تأتمر بالمعروف وتنتهي يعني المنكر، في من يأمر وينهى ومدين الدور وماشي الأمور تمام، اللهم بارك. إن لم يكفي سيأثم الباقون.
إذا هو المعملية خلينا نقول هو واجب تضامني، لازم نديره كلنا. والعملية هي هو النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة وضحها بطريقة واضحة جدا، قال كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر أمثلة. كل ما فيش حد منا خالي قضية، حتى الخادم في بيت سيدة هو مسؤول عن الحاجة اللي هو موكل عليها الخدمة بتاعته. وهذاك اللي لما تجي في الأمر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان تحت سلطانه، فإن لم يستطع فبلسانه، مش تحت سلطانه بمعنى أنه هو يعني ملكش أن يغير بده، فإن لم يستطع حتى لو كان تكلم يخاف يضره فبقلبه. فإنكار المنكر ما ما ما ما ما فيش حد مطلوب منه والثاني مش مطلوب منه. نجي المسألة تو الآن أنه نحن تو نرد الموضوعنا اللي هو قضية براءة الذمة. الأصل أننا نعتقد أن الناس اللي قدامنا ضم كلهم نظاف. أنا أستاذ جامعي، الطلبة قدامي كلهم طلبة ممتازين كويسين أخلاقهم عالية أمينين ثقة صادقين بكل هذه، ما فيش ما نجيش نقول لا هم كذابين أصلا، يكذب هذا يكذب. يجيني طالب والله يا دكتور أنا كان عندي امتحان معك يوم الأول أمس لكن تعطلت بي السيارة في الطريق. الأصل إن صدقه ما نكذبش إلا إذا جاني دليل واضح، مثلا على سبيل المثال بس أنا شفتك قبل الامتحان قاعد في الكافتيريا بتاعت الجامعة، هذا دليل. كيف تقول السيارة تعطلت بي قبل الامتحان؟ أنا جاي من بتاع حقيته مقعمس في الكافتيريا تشرب في القهوة، هذا دليل شفتك أنا. لكن مجرد أنه والله لا وصل الطلب هاي لما يغيب هو مش مجاري وبيك تعود الامتحان فيكذب عليك كذبة كذبة، الأصل فيها أني نصدق. لو أنه عامل جاء وقال أنا والله لا قدرت لك كذا وأنا ما عنديش دليل عليه أن كلامه مش صحيح نصدق. الأصل أن كل واحد بريء. الزوج لما يجي لزوجته ويقول لها أنا كنت من كلفاني صدقه، هو هي لما تقول له أنا راني يوم قدرت غدا لأني كنت كذا كذا يصدقها، ما فيش تهمة بالباطل. ويس هذه براءة الذمة، براءة الذمة. وهذا يدعونا الحقيقة إلى أني أنا ما عشت أقدر نتهم إلا بعد التثبت، بعد التبين. يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين هذا معناه أنك تبحث، يعني هو الخبر مع أنه هو الخبر في سوء شوي، يعني أنت

0: خبر يخرج عن القاعدة اللي تأتي هي براءة الذمة، ويتهم ذمة إنسان بعمل معين. يا فلان راهو فلان ضياه راهو قال عليك كيتو كيتو كيتو. الأصل إننا نظن إن ديما يقول عليا كلام كويس، كيف يقول عليا كلام سيء؟ بنطلع من الأصل تونا، لازم نثبت. لو جاني وقال لي والله يا فلان راهو فلان يمدح فيك ويذكر فيك بالخير وما شاء الله يشكر عليك يشكر فيك واجد وكذا، هذا نصدق بدون ما نثبت. ليش؟ لأن هذا بقى على الأصل. أنا الأصل بتاعي أن فلان رجل يعني هو هذا اللي نقل لي الأصل فيه أنه هو صادق، واللي ينقل عنا نقل عنا شيء هذا هو متوقع منا أنه هو إنسان كويس علاقتي به كويسة، بالتالي حتى لو كان يكذب علي لا بأس، ما نثبتش ما ندققش في الموضوع هذا، ما عنديش دقق نعدي نسأل زي ما قالوا نسأل واحد آخر زي ما قالوا ما قالش الأصل. وذلك هي فعلا لو جينا للمسألة هذه هي ليش القاعدة هذه موجودة غير أن الله أمر بها كويس؟ يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاسق بنبأ سيء عن أشخاص معينين تبينوا قبل أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. لأن أنت لو حكمت ونفذت الحكم بعدين تبين لك أنك حكمك كان غلط شو يصير؟ تندم بين ندم شديد ما شاء الله خلاص، ولا تعيد مندم الندم لا يفيد شيء تو. بينما لو أنا ثبت في البداية وبعدين طبقت خلاص، لأن خلاص ثبت. فهذا لكن في قاعدة أخرى هي جميلة وتجمع الموضوع كله. الأصل هو بناء قوة داخل المجتمع مبنية على أخلاق سليمة. طيب أنا عندي شخص معين هو في سوء، وعندما يفعل السوء لكن إيش ناس دائما يظنوا بيه ظن الحسن لأنهم ما روش من حاجة واضحة أنهم سيء. هذا لو أراد أن يعود إلى الرشاد هيعود بسهولة. ليش؟ لأن مازال أمر مستور، ما فيش أي عامل يدفع إلى أنه هو يجنح للشر. بينما لو انشهر بي ورغم بالظن السيء، وكم من إنسان يا أخو، كم من إنسان يا أخوات اللي انتبهوا لهذه، كم من إنسان بسبب سوء الظن انتقل من الخير إلى الشر، وانتقل من الصدق إلى الكذب، وانتقل من العفة إلى الرذيلة وإلى السرقة وإلى العمل السيء. ليش؟ لأن كثروا عليه كل ما هذا فلان ديرها هذا فلان ديرها وهو ما درش. بعد فترة خلاص صدق نفسه، صدق ما يقال عنه، وبدأ يدير فيه. قال ما دامهم يقول عليك خلاص توريهم، بدأ يدير فيه. يبقى ما اللي دفع إلى هذا الأمر؟ اللي دفع هذا الأمر سوء الظن، سوء الحكم بدون تثبت. مجرد أن اشتبهوا في أمر اللي قلنا عليه الأسبوع الماضي، قلنا الحلقة الماضية، قلنا أن شوفها في موقف يقول هذا صف تنعته عنده يدير ويدير ويدير. جاياكم والله أنا مراني مستحق عندي علاج ناخذ فيه كذا، وبعدين شفته طالع من محل كبير يعني والله ما عندهش فلوس ويشري لي فيه حاجات ضغط وما شرى شيء. هو ربما خش يكلم في بالك ماشي صاحب المحل يطلب منه في دين، يطلب منه في مساعدة، وطلع من المحل انت ظنيت انه هو كأنه شاري المحل. ما فيش دليل. حتى لو رأيت شيء الشنطة كبيرة هذه الحال الشكارة اللي فيها المزخرة في المدير هذه وبالك خش صاحب المحل، صاحب المحل يعني أكرمه في هدية وقال الله توكل الله والله ما عنديش توه الآن ولكن خذ هذه معك. فيه إمكانية ولا ما فيش إمكانية؟ فيه إمكانية. فأنت على أي أساس قلت إن هو ما عندهش فلوس وشاري لي بضاعة، شاري لي ماشي لخش المحل وشاري منه بضاعة غالي جدا وهو ما يقدرش عليه؟ أو تشوفه راكب في سيارة كيف قلت راكب في سيارة باهي بيع السيارة دي مش سيارة، بلك السيارة بس اللي فسلف بلك مش لها السيارة أصلا، بلك واحد مخليها عنده مسافر مخليها عنده الفترة هذه فهو يستعمل فيها.
1: كل شيء وارد.
0: وذلك لما تثبت انت ممكن تجيه تقول له فلان انت قلت له كيف عندك سيارة ذي، هل السيارة ذي لك؟ تقول لي تقول لي ولا بيرجع عادي، ايش تظرف روحك وتشحت من الناس وانت عندك سيارة ذي عادي.

باهي ولد المقول راه ولده ماشي على حساب الدوله مش مساله حساب هو عشان ما يصرفش اي شيء. حساب كيف تحسبها؟ فاش تحسبها هذه؟ اسال قبل ثبت قبل ليش تثبت في الناس على انهم الناس ما تعرفش؟ لكن واحد عرفه وقال هو اللي برا ذمته وقاعد رجع لاصل البراءه براءه الذمه انه هو صادق في الكلام اللي قال لك. فالمساله راهي محتاجه منا الى ان نحن يعني نكونوا دقيقين. راهو لما نتكلم الكلام هذا انا نقصد بها الناس المتعلمين والدعاء والعلماء والمشايخ مش عموم الناس، لا حتى المشايخ حتى اهل العلم حتى اهل الفضل حتى اهل يعني. وذلك حتى الامام الغزالي يقول أسوأ انواع الغيبه غيبه العلماء، يعني جيل يقول لا غفر الله لنا وله، يعني هذه هي إشارة إلى أن مسكين حالته تعبانة. وهذه نوع من سوء الظن، نوع من الاتهام الشخص بشيء في صيغة بين كأن غفر الله لنا وله، يعني واضح بالنسبة للناس تسمع يقول لك لا هذا قصدنا ولسانه سيء وكذا وربي يغفر له، بالحقيقة هو مش سيء لكن ربما أعمت تلك النفس الحسد والندية ديما أصحاب المستوى الواحد يعني في بينهم من الحسد ومن البغض، والنفس قابلة لهذا الشيء. بالتالي نحن والآن لما نشوف عموم الناس قاعدين الآن واقعين بينيش واقعين تحت تأثير مجموعتين من الناس كلهم ينظر إليهم على أنهم أهل علم، هذا يقول على هذا كذا وهذا يقول على هذا كذا، بالتالي أنا ما نصدق مش عارف، وهذا يخليه يخرج بخلاصة أن كل الناس سيء ما فيش حد كويس. لماذا؟ لأنه يسمع في كلام مش كويس. يبقى أنا كداعية أنا كإنسان صاحب علم أنا كإنسان متخصص شيخ كإنسان عالم كإنسان رمز من الرموز دائما وابدا اني انا ننظر للي غيري انه هو الاصل فيه انه هو ذمته بريئه. يا بال نحن تو الان نتيجه موقف نتهم نيته، هذا نيته هذا خان الله ورسوله خان الامانه خان. يعني وين الدليل على انه خان الامانه؟ ممكن يكون سرق اوكي سميه سرقه واقف على السرقه بتاعته، لكن الخيانة قد تكون كبيرة شوية. ممكن يكون هو اجتهد اجتهاد خاطئ لكن مش معناه باع دينه والله باع ضميره والله باع وطنه والله غلط غلطة ودار حتى كبيرة من الكبائر مش خطأ خطيئة لكن برضو لها حدود. ولذلك هي العقوبة على قدر الجريمة. أن واحد منا واحد يتكلم في عرض أهله أنا متأكد أن كثير منا لن يرضى بأنه بس مجرد يجلد 8 جلدة. ما لا لا هذا يقطوا له راسه يقطوا له كرعيه يعذبوه عذاب أليم، يعني يقيم حد الحرابة في شخص يتكلم في عرض هذا حكم القرآن حكم الله سبحانه وتعالى. اللي يتكلم في عرض الناس اللي يتهم الناس في أعراضها الفاحشة كويس هذه عقوبته خلاص يجب أننا نقف عندها. واحد قتل نفس يقتل قلنا هذا برضه هذا حكم الشريعة. يعني المسألة مش مسألة الشهوات النفسية. ولذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ليش؟ لأنك أنت لما تعاقب ما تضمنش نفسك أنك أنت ممكن تتجاوز العقوبة. ما المسألة متعلقة ب يعني فعلا فيه العدل صعب على الإنسان. وذلك يديم يقول رد بالك رد تتجاوز. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

0: سورة الإسراء، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل، ما يتجاوزش، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. منصور ليش؟ لأنه هو مظلوم أصلا، فما يتجاوزش. وذكر الله سبحانه وتعالى دائما ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، لأن دائما أبدا الإنسان لما بيعاقب دائما حتجيه شوية في النفس إنه يزيد شوية. لذلك لو طلب من شخص صاحب القضية أنه هو ينفذ العقوبة ممكن ينفذها بطريقة أبشع مما هي مفروض تكون عليه. ليش؟ لأن نفسها تدفع فيه إلى الانتقام، بينما لو جاء واحد آخر موش خالي قضية حينفذها بالطريقة اللي مطلوبة بالضبط، ما يزيدش لينقص. مهم جدا أن نحن ندرك أن هذا الخلق هو خلق انك انت او قيمه انك تعتقد براءه ذمه الناس اللي حولك ولا تستطيع ان تتهم الا بدليل، هذا خلق يحتاج منا الى تدريب ومحاسبه ومتابعه والنظر الى عواقب من يسيء استخدام هذا الامر، يظن بالناس ظن السيء أو يتهم بالباطل شنو عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. أنت لما تظن بأي إنسان ظن وهو بريء من هذا الظن هيجي يوم القيامة حيتعلق يقول أنت قلت علي وقلت وقلت وقلت وقلت. فيبي يأخذ حقه منك. شو الحق اللي بياخذ منك؟ شنو بياخذ منك؟ بياخذ منك حسناتك. يبقى انت قاعد تصلي وتصيم بتاع وبعدين تصلي لغيرك، ما تصليش لروحك، ما تصليش عشان تزيد حسناتك، لا تصلي تزيد عشان تزيد حسنات غيرك. تقلل من السيئات وانت بعدين حتاخذ سيئات غيرك حتى عندك، لان سيئاتك حسناتك كملت فياخذوا من سيئاتهم ويحطوا عليك. هذا كله لما تتهم انسان بالباطل بدون دليل. وكثير من الأشياء أحيانا يصعب على الإنسان أنه هو يتثبت في الموضوع أو يتبين الحقيقة في الأمر، فالأصل أنه يقعد على براءة الأصل، ما ينتقلش إلى الشيء الاستثنائي إلا بعد أن يتأكد. أحد الصالحين جلس مع نفسه مرة وكان قد أسأل واحد من إخوانه، فهو جلس مع نفسه وقعد يقول والله يقصد لعله ما يقصد شك، هو بنظني يقصد حاجة كويسة، يقصد أنه ينبهني ويقصد أنه كذا. ف جي وسوس جوا لا لا لا هو يقصد له كذا مهم، لا لا لعل كذا لعلك قاعد ايش يجيب في اعذار. فبعدين لما كثر ما قدرش يوصل النتيجه فقال نفسه قال لي ما اقساك يا نفس، ياتيك اخوك ب70 عذر وما تقبلش منه ولا عذر واحد. هو العذر كان يقول فين، هو ما جاش هذا كان، لكن هو يقول فين، ولكن اعتبر ان نفسه انه هو كانه يقولها بالنيابه عن من؟ عن اخوه، ولام نفسه انها لم تقبل اي عذر من هذه الاعذار. ليش؟ لان استحوذ عليها الشيطان، استحوذ الشيطان على النفس، خلاص تنسى ذكر الله وتنسى امر الله وتنسى ما يرضي الله وتنسى وتنسى، تبدا تفكر فقط في شهوتك. كثير منا محتاج الى انه فعلا يدرب نفسه على أن راه نحن محتاجين إلى أن نحسن الظن. وأعتقد أنه فيه معنى يريد يحطوه قدام عيوننا عندما نريد أن نطبق هذه القاعدة، وهي ماذا لو أنك كنت مكان ذلك الشخص، ماذا تريد أن يظن بك، أو كيف تريد أن يعني ينظر الناس إليك وينظر الناس إليه. خيرك هذه ولحسن إسلام المرء أنه فعلا وكمال إيمانه أنه هو يحب لنفسه ما يحب لغيره. أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أنت تحب الناس تظن بك حسن خلاص ظن بالناس حسن، تحب أن الناس تساعدك ساعد الناس. وهكذا نصل إن شاء الله تعالى إلى خير كثير ونقوي مجتمعنا ونبني أمتنا. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ المشاهدون، حياكم الله تعالى في حلقة جديدة من مفاهيم مؤسسة مع فضيلة شيخنا الدكتور عصام البشير، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فحياكم الله دكتور مرة أخرى.
1: حياكم الله وبارك فيكم وسدد خطاكم.
0: نستمر معكم مع سلسلة هذه المفاهيم حقيقة، ونبدأ اليوم بمفهوم مهم كثير ما تحدث عنه وكثير ما نوقش، مفهوم الوسطية. فلو بدأنا بالسؤال الذي يطرحه الكثيرون، هل بالفعل نحن محتاجون لمناقشة هذا المفهوم بهذه الدرجة وبهذه الدقة؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أحيي عبركم جمهور المشاهدين والمشاهدات أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمة اليوم في عالم المفاهيم والأفكار والتصورات تترنح بين تيار انتحاري يبدأ بالتكفير وينتهي بالتفجير، وتيار اجتراري يرجع الأمة إلى الماضي لتقبع فيه دون معايشة للحاضر أو استشراف للمستقبل، وتيار آخر يرهن نفسه للوافد المستلب التغريب والتسيب والتميع. فالحقيقة تضيع بين الإفراط والتفريط، ولذلك تحرير هذا المفهوم وتأصيله في مصادر الوحي وفي اللغة وفي تراث أسلافنا وفي الفكر المعاصر وفي إسقاطاته على الواقع يصبح ضرورة ملحة من خلال طوفان الأفكار التي تموج وتضطرب في عالمنا. ولذلك يصبح من فرائض الوقت ومن واجبات الساعة أن نعمل على تحرير المفاهيم الأصيلة التي ترد الأمة إلى أصل يعني هديها وإلى البوصلة الصحيحة التي تحدد لها المسار الذي ينبغي أن تكون عليه.
0: من المحتاج أكثر لتحرير مثل هذا المصطلح؟ الإسلاميون مثلا، الليبراليون مثلا، أم الجل يعني؟
1: هو هذا الأمر على مستوى الأمة كلها بكل طبقاتها، العلماء عليهم دور تحرير المفهوم وتأصيله، ويخاطبون به النخب المثقفة سواء كانت تيارات إسلامية حتى لا تجنح إفراطا أو تفريطا، وأيضا النخب الليبرالية المترددة والتي لها اضطراب في قضايا الفهم والسلوك والممارسة، وكذلك جمهور الناس وعامتهم الذين لا يحسنون فهم التدين من حيث الأصول، فبعضهم ينزع إلى التشدد المفرط في القسوة، وبعضهم يميل إلى التسيب المفرط في الانحلال، وتضيع الحقيقة بين هؤلاء وأولئك. فالكل محتاج إلى هذه الوسطية تأصيلا في عالم التصورات وتنزيلا في عالم التصرفات.
0: طيب، نبدأ على بركة الله في التمهيد لتعريف هذا المصطلح وهذا المفهوم، فكيف تناول اللغويون هذا المصطلح؟
1: هذا المصطلح أخي الحبيب يدور في لغة العرب على ثلاثة معاني. المعنى الأول الوسط يعود إلى معنى العدل، وتجد في القرآن الكريم قال أوسطهم أعدلهم، وفي قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي عدولا، فمن معانيه العدل. المعنى الثاني الذي تعود إليه هذه الكلمة الوسط بمعنى الخيرية، في الخطبة التي ألقاها أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يتقدم لخطبة السيدة خديجة لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم، قال خطبة وجيزة جامعة مانعة، قال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن زرع إسماعيل، وجعل لنا بيتا حراما وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، أما بعد فإن محمد بن عبد الله بن أخي من لا يزن به فتى من قريش إلا رجح عليهم شرفا ونسبا كرما وفضلا خلقا ونبلا، وإن كان في المال قل فإن أي قلة فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وإنه له في خديجة بنت خويلد رغبة ولها مثل ذلك وما كان من صداق فعليه. فأشار إلى الخيرية المتعلقة بشرفه ونسبه عليه الصلاة والسلام. إذن تعود هذه الكلمة إلى الخيرية وإلى العدل. المعنى الثالث الذي تدل عليه هذه الكلمة أنها التوازن المحمود الذي يعصم الفرد بين أن يكون فريسة بين طرفي الغلو أو التقصير، الإسراف أو التقتير، الطغيان أو الإخسار، الوكس أو الشطط. قال الله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا الميزان ميزان العدل والوسط، ألا تطغوا في الميزان. الطغيان الزيادة على الحد، وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هذه زيادة. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالميزان هو التوسط، توسط العدل بين الطغيان وبين الإخسار. فلذلك يقولون مثلا: الشجاعة وسط واعتدال، إذا زادت عن حدها كانت تهورا، وإن نقصت عن مقامها كانت جبنا وخورا وضعفا. فهذا توازن محمود بين هذا وذاك. معاوية قال لعمرو بن العاص: أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا، فإنك تقدم فأقول أنت أجبن الناس، ثم تحجم فأقول أنت أجبن الناس. قال: شجاع إذا أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. ابن القيم يقول هذا حد الاعتدال، أن تقدم حيث يتطلب الأمر إقداما، وأن تحجم حيث يتطلب الأمر إحجاما. فإن أحجمت في موضع الإقدام كان جبنا، وإن أقدمت في موضع الإحجام كان تهورا. الكرم اعتدال، إذا زاد عن حده كان إسرافا وتبذيرا، إن نقص عن مقامه كان شحا وبخلا. هذا بالنسبة للكرم. فإذا تعود هذه الكلمة إلى هذا المعنى: الوسط، العدل، الخيرية، التوازن المحمود بين طرفي الإفراط والتفريط. العرب استعملت هذه الكلمة، ولذلك يقولون كانت هي الوسط المحمية، فانفرقت بها الحوادث حتى أصبحت طرفة، فتقابل الطرف في مقابل الوسط، لأن الطرف يؤذن بالسقوط من هنا أو هناك. فهذه هي المعاني التي تعود إليها كلمة الوسط أو الوسطية عند العرب.
0: اصطلاحا إذا ما معنى الوسطية؟
1: يعني السياقات الوسطية إذا أردنا أن نأخذ لها يعني معاني كثيرة أو نذكر لها معنى جامعا، يمكن أن نقول بأن الوسطية التي نقصدها ونحرص على تجليتها لعموم الناس وخاصتهم أن نقدم الإسلام منهجا هاديا للزمان والمكان والإنسان، موصولا بالواقع، مشروحا بلغة العصر، منفتحا على الاجتهاد والتجديد، جامعا بين النقل الصحيح والعقل الصريح، محافظا في الأهداف والغايات، متطورا في الوسائل والآليات، ثابتا في الأصول والكليات، مرنا في الفروع والجزئيات، مستلهما للماضي، معايشا للحاضر، مستشرفا للمستقبل، مرحبا بكل قديم نافع، منتفعا بكل جديد صالح، منفتحا على الحضارات دون ذوبان، ومراعيا للخصوصية دون انغلاق، ملتمسا الحكمة من أي وعاء خرجت، مرتبطا بالأصل ومتصلا بالعصر. هذا المعنى الجامع الذي يشمل مفردات هذه الوسطية، ولها سياقات كثيرة.
0: هذا يحتاج لشرح على الأقل شيء.
1: صحيح.
0: هذا متن كامل.
1: هذا متن.
0: وبالتالي بطبيعة الحال نحن نبسط الكلام.
1: طيب
0: إذا فنبدأ تبسيطه ثم.
1: إذا أردنا أن نبسط نقول أن نقدم الإسلام منهجا هاديا للزمان والمكان، يهدي الزمان ويهدي المكان ويهدي الإنسان، الإنسان الذي هو مستخلف لعمارة الكون والحياة. فهذا المنهج الرباني هو الذي يهديه ويرسم له الخطى، موصولا بالواقع، لأن هذه الهداية إنما تتنزل على واقع نسبي، الهداية المطلقة تتنزل على واقع نسبي وواقع متجدد وواقع متغير. طيب، ثم أن يكون هذا المنهج الهادي للزمان والمكان والإنسان مشروحا بلغة العصر. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. اللسان أعم من اللغة، قد تخاطب الإنجليزي بلغته، هذا جانب من اللسان، لكن اللسان فيه مراعاة السقف الحضاري، البناء اللغوي الذي عند الإنسان. فاللسان الذي تخاطب به العامي ليس هو اللسان الذي تخاطب به المثقف. اللسان الذي تخاطب به المؤمن فتحتج له بالآية أو الحديث ليس هو اللسان الذي تخاطب به غير المؤمن فتحتج له بالحجة العقلية والبرهان المادي. كل له لسانه. علي بن الجهم لما أراد أن يمدح المتوكل كان يتحدث بلسان بيئته ولم يعرف لسان الملك، فقال للملك: أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب. الوزراء قالوا له: إنك لم تمدح بل أسأت ولم تحسن بل ذممت. فأراد الوزراء أن يبطحوه أرضا وأن يسعوه ضربا، فقال الملك وكان عاقلا: دعوه، إنما تكلم بلسان حاله، ابعثوا به إلى الرصافة. فمكث سنة عاش بين الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء والرياض النضيرة والوجوه الحسان، ثم جاء بعد عام وقال للملك: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. الآن أدرك اللسان الذي يحسن في مخاطبة الملوك. إذن من المهم جدا أن يكون هذا المنهج الرباني لهداية البشر في الواقع المتجدد بلسان العصر. وأنت تعرف اليوم الجيل الجديد من الشباب، جيل السوشيال ميديا، له لسانه من حيث الاهتمام بالقضايا، من حيث طرائق التعبير عنها، ولذلك قد يكون المعنى الذي تحمله صحيحا، لكن إذا لم تعبر عنه بلسان يستوعبه الشباب ويناقشك عليه ويجادلونك فيه، فأنت كأنما يعني صرخة في وادي أو نفخة في رماد بعيدا عن محور اهتمامهم.
0: كيف نستطيع؟
1: فهذا هذا هذا عنصر
0: عند هذه النقطة. أيوة. تطويع اللسان، يعني هل بالفعل من السهولة بمكان أن يرتقي العالم فينزل منزلة هذا العامي فيخاطبه بأسلوبه المعاصر؟ مسألة تطويع المصطلحات، مسألة يعني هذا
1: تحتاج إلى زيادة مهارات بالتدريب عليها وبالتهيئة عليها وإقامة الدورات من المتخصصين. أصبحت هنالك دورات تأهيلية في فنون الإلقاء، في فنون المخاطبة، في فنون المحاورة، في فنون المجادلة مع الأطراف، وليس كل إنسان يستطيع أن يكون متأهلا لها، ولذلك قد يعني تتيسر لبعضهم دون بعض، لكن أصبحت قضية مهمة. يعني صحيح بعض العلماء قد يكون ميدانهم الكتب تأليفا وبحثا وتنقيبا، وقد يكون بعضهم تدريسا في مدارج الجامعات وقاعات الدرس للمتخصصين، لكن هنالك من ينبغي أن ننتدبهم لحسن مخاطبة هذا الجيل الجديد بهمومه وقضاياه ومشكلاته.
0: طيب نكمل.
1: طيب نعود، قلنا أن يكون هاديا للزمان والمكان والإنسان، موصولا بالواقع، مشروحا بلغة العصر، مستلهما للماضي، معايشا للحاضر، مستشرفا للمستقبل. هذه المزاوجة الثلاثية مهمة، لأنه كما قلت لك إن بعض الناس يأخذ من الماضي المعيار فقط ويقبع عنده. الماضي هو محل استنطاق العبرة واستجلاء العظات، لذلك القرآن الكريم يتحدث عن قصص الأنبياء، يقول: لقد كان في قصصهم عبرة، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فنحن أمة تراكمية، اللاحق يبني على جهد السابق، ولكنه يقدم كسبه وإبداعه وإضافته. هذا استلهام الماضي. ثم بهذا الماضي وبعبرته وعظته نعايش الحاضر، ولا بد أن نكون أبناء زماننا. إذا عاش أسلافنا لزمانهم وأحوالهم وأوضاعهم فينبغي أن نكون أبناء زماننا، نعيش لهمومنا وقضايانا وتحديات عصرنا، ثم نستشرف من عبرة الماضي ومعايشة الحاضر ما يكون هاديا لنا إلى المستقبل، ثم أن يكون محافظا في الأهداف والغايات، متطورا في الوسائل والآليات. من عظمة هذا الدين، من عظمة هذا المنهج الوسطي، أنه يجمع بين عنصر الثبات والمرونة. العنصر الثبات في أصول الدين، في كلياته، في غاياته، في مبادئه، في قطعياته، في محكماته التي تعبر عن الوحدة الفكرية لهذا المنهج، وفي نفس الوقت عنصر المرونة في والتطور في الوسائل وفي الآليات. فالجمع بين هذا وذاك هو الذي يجعل لهذه الشريعة حيوية الخصوبة لأن تكون مواكبة لتحديات الناس في عصرهم وزمانهم.
0: بهذا نضمن استمرارية هذه الشريعة.
1: نعم. والقدرة على الإجابة على الأسئلة التي تستجد في كل زمان وفي كل عصر.
0: طيب، هل فهم يعني كل الإسلاميين هذا المعنى وطبقوه؟
1: لا، طبعا هنالك مدارس للأسف، هنالك من يعتبر إنه والله لا ينشغلون بإشكالات اليوم وإنما هم مشغولون بإشكالات الماضي، قضايا الفرق القديمة والمذاهب المندثرة، هم يعيشون في التاريخ لكنهم لا يعيشون في الحاضر. وهنالك بعض الناس من يعتبرون قضايا الدين كلها في قضايا الثوابت، لا يتحدثون عن التطور في الوسائل والآليات وقضايا التجديد. والدين من من من من من سماته أنه متجدد، أعني التدين في فهم الناس وفي ممارستهم. فهذا العنصر ينبغي أن نعمل على طرقه وتأكيده وتأصيله. ثم
0: نعم إضافة؟
1: أي نعم. ثم ذكرنا أن بعد ذلك هنالك مزاوجة بين الانتفاع بالقديم الصالح وبين الجديد النافع. فلا ينبغي أن نقيم قطيعة معرفية مع القديم ولا كذلك أن نهمل الواقع المعاصر. التراث الإنساني فيه حكمة، فنلتمس الحكمة أن وجدها فهو حق الناس بها. نعم. ونزاوج بين حكمة الجديد الصالح مع حكمة القديم النافع. هذه المزاوجة هي عملية تدل على التراكم والتكامل المعرفي والمنهجي بين هذه المعاني. طيب، بقيت نقطة نكمل بها بس هذا المتن إذا أذنت. فهنالك أيضا قضية أن يكون هذا المنهج ميسرا في الفتوى ومبشرا في الدعوة. ولذلك تجد القرآن يذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشير نذير، لكن يقدم البشارة على النذارة، والتقديم النبي المرحمة على نبي الملحمة. هذا التقديم مهم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى قال يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، واختلف وتطاوع ولا تختلف. إذن هذا المعنى ينبغي أن يكون حاضرا، التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة. يعني إذا كانت هنالك قضيتان، إحدى القضيتين أيسر والأخرى أشد أو أرجح، فنحن نقدم الأيسر حتى نحافظ على تدين عمومي المسلمين. ثم أخيرا ننفتح على الحضارات دون أن نذوب، ونراعي الخصوصية دون انغلاق. هذا بمعنى أن هنالك فرقا بين التفاعل الحضاري والغزو الحضاري. التفاعل الحضاري يعني أخذ وعطاء، والغزو اجتياح من القوي للضعيف. فهذا المنهج منهج منفتح، يقبل النافع ولكنه يقدم كسبه وإبداعه وإضافته، وأخيرا يرتبط بالأصل كتابا وسنة وهدي سلف صالح، ويتصل بالعصر مقتضيات وركائز وتقنية وعلوم ومعارف. طيب، فهذه هي يعني الوسطية، يمكن أن نلخصها في كلمتين، أنها ارتباط بأصلنا واتصال بعصرنا.
0: ما ذكرتموه سنأتي عليه بالتفصيل في ثانية هذه الحلقات بإذن الله تعالى، لأنه يحتاج للتفصيل. حصرته الألفاظ الدالة على الوسطية في القرآن في 10 مواضع سنأتي عليها بالشرح ابتداء، وأبدأ بالصراط المستقيم.
1: الصراط المستقيم، الصراط إذا ذكر فالغالب بكونه مستقيما لا عوج فيه ولا أمتة، أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. وهذه الدعوة، طلب هداية الصراط المستقيم، جاءت في كتاب الله عز وجل مكتنفة بين التحذير بين منهجين، المنهج المتعلق بالتحذير من سلوك المغضوب عليهم ومن سلوك الضالين. المغضوب عليهم صفة من علم العلم ولم يعمل به، والضالين صفة من عبد الله على جهل أو شرع من الدين ما لم يأذن به الله، فذم المقصرين في العلم بالغضب، ووسم المقصرين في العبادة بالضلال. ولذلك قال سفيان ابن عيينة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود علموا الحق ولم يعملوا به، كان مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفاره، والنصارى شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. فقال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هؤلاء قصروا وأولئك غالوا، وبين التقصير والغلو تجد الدعوة إلى التزام الوسطية، وهي الصراط المستقيم. ولذلك هذه دعوة إلى الصراط المستقيم، إلى التوازن والاعتدال بالفحوى والمعنى الذي تدل عليه هذه الكلمة.
0: تدل إذن على وسطية العبادة هنا،
1: على الوسطية الشاملة، لأنه تقدمت في سورة الفاتحة التي هي احتوت مضامين القرآن الكريم في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هي الغاية، وإياك نستعين هي الوسيلة. ثم تحدثت عن هذا الصراط المستقيم الذي ينبغي أن نلتزمه. الصراط المستقيم هو هذا صراط العدل، صراط الخيرية، صراط التوازن المحمود بين طرفي الغلو والتقصير.
0: أيضا البينية،
1: نفس الشيء. البينية هي كما قلت لك يعني جاءت مكتنفة بين أمرين، يعني ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها،
0: بالضبط،
1: وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني السبيل حد الاعتدال وحد الميزان بين المخافة والمجاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع إلى أبي بكر يقرأ يتلو القرآن، وإلى عمر يتلو القرآن، قال: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، يا عمر اخفض من صوتك شيئا. فبين المخافة والمجاهرة يأتي قانون الوسطية والاعتدال. هنا كذلك: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به، وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا هو البينية التي بينت بين هذا وذاك، زي مثل قوله تعالى: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهي بينية بين الإسراف والإقتار. إذا الإنسان قتر كان هذا نوع من الشح والبخل، وإذا أسرف وبذر كان هذا نوع من الهدر. فبين هذا وذاك يأتي أيضا الصراط المستقيم.
0: الحنيفية،
1: الحنيفية، كلمة حنيفية مع الحنف هو الميل، يعني ميل عن الباطل واستقامة على الحق. الميل عن الباطل واستقامة، ذلك جعل الله تعالى ملة إبراهيم حنيفا، كان مستقيما على الحق، وهذا الاستقامة على الحق هو الصراط المستقيم، وهو ميزان التوازن والاعتدال. ولذلك أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
0: طيب، أيضا ذكرتم السبيل وسواء السبيل.
1: هذا هو السبيل اللي جاء في قوله تعالى: وابتغي بين ذلك سبيلا. وابتغي بين ذلك سبيلا، بين المجاهرة والمخافة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. أنا استعرضتها في سياق الحديث عن البينيات التي جاءت في في في في في في سياق عدد من الآيات.
0: طيب، العدل،
1: وكذلك العدل، قال: أوسطهم أعدلهم. نعم، وأيضا في قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان، هذا الميزان ميزان العدل،
0: بالضبط،
1: الذي توزن به الحقائق والمعاني وكل الأشياء.
0: الحكمة،
1: الحكمة هي وضع الشيء في أليق مواضعه وأنسب أحواله، وهذا أيضا يتناغم ويتناسب مع مفهوم التوازن المحمود الذي يضع كل شيء في محله ونصابه.
0: القوامة،
1: كذلك وكان بين ذلك قوامة. هو هذه البينية، يعني في مجال الإنفاق، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. هذا القوام هو حد الاعتدال والميزان بين الإسراف وبين التقتير.
0: طيب، ورد في لفظة الوسط ومشتقاتها في القرآن الكريم في مواضع منها، لكن أنا أتحدث الآن عن مثلا وسطية الشعائر، من أين نستقي ذلك؟
1: يعني الشعائر هي أولا جاءت، الإنسان خلق من جسد وروح، والجسد تعبير عن الأشواق المادية التي يلبي الإنسان فيها غرائزه، وكذلك الروح تحتاج إلى أشواق تلبي احتياجاتها ومطلوباتها. قال الله تعالى: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا كنا نلبي حوائج الجسد بالطعام والشراب والعافية والنشاط، فإننا نحتاج إلى أن نلبي حوائج الروح. حوائج الروح بما يصقلها ويصفيها ويجعلها نقية، ولذلك جاءت هذه الشعائر لتقوم بهذا الدور الرباني في النقاء والصفاء والطهارة، كما قال الله تعالى: وثيابك فطهر، إشارة إلى هذه الطهارة الباطنة. ولذلك المزاوجة بين تلبية احتياجات الجسد وتلبية احتياجات الروح، تلبية احتياجات الروح جزء منها تلبيها هذه الشعائر التي تزكي الأنفس، هذه وسطية الشعائر. قامت أيضا لا تستغرق اليوم كله، يعني إذا انت أخذت على سبيل المثال الصلوات،
0: نعم،
1: كم تأخذ من اليوم؟ 5 صلوات يعني بنوافلها وتطوعها، مهما توسع فيها الإنسان لا تتجاوز ساعة في اليوم. طيب، هذه العبادة الشعائرية. طيب، هنالك عبادة أخرى، عبادة معاملات، هنالك عبادة بناء في الحياة، عمران في الكون، هذه كلها العبادة ينبغي أن يكون الإنسان متخلقا فيها. فلذلك جاءت هذه الشعائر أيضا متوسطة، من حيث أنها تعطي الدافعية للعمارة، ولكنها في نفس الوقت لا تحتل ميزان الوقت كله.
0: طيب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطية الخيرية، ما المقصود الوسط؟
1: شوف، الأمة هذه الوسطية هنالك جاء في السياق القرآني: لتكونوا شهداء على الناس. الشهود يعني الحضور، فالأمة خلاصة الوسطية أن تحقق منهاجا يشكل لها حضورا وشهادة على نفسها بالحق والعدل والخير والجمال. وإذا شهدت على نفسها بالحق والخير والجمال، الشهادة التي تعني حضورا فاعلا، أمكن أن تشهد على غيرها. يعني كأنما عندنا شهادة على الناس وشهادة على الذات، لكن الشهادة على الذات متقدمة على الشهادة على الناس. وإذا الأمة التي لا تحسن شهادتها على الناس، على نفسها، لا تستطيع أن تقدم شهادة على الناس. الشهود هو الحضور، والحضور حضوران: حضور في الزمان وحضور في المكان. حضور الزمان أن تملك المنهج الثقافي والمنهج الفكري الذي ينهض بهذه الأمة ويقيلها من عثرتها، والحضور المكاني الفعل العمراني في الرشيد. الأمة اليوم موجودة ولكنها ليست حاضرة،
0: بالطبع
1: افتقدت الحضور والفاعلية والمبادئة والمبادرة. ولذلك نعود في أن الوسطية تمهد لهذا الحضور لتشهد على ذاتها، والحضور الذي تشهد به على الناس.
0: طيب، هكذا تنتهي هذه الحلقة، ولكن هناك معالم أخرى للوسطية، وكيف فهمها السلف وكيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك مدارج أخرى لها نتناقش معكم فيها بحول الله تبارك وتعالى في حلقاتنا القادمة. أشكركم نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دكتور عصام البشير، وكذلك الشكر موصول لكم السادة المشاهدون. ملتقنا في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا جل في علاك وترضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغنمي. حياك الله يا دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم، وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور. في الحلقة الماضية انتهينا من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نشرع في الحديث حول سورة جديدة من سور القرآن الكريم، وهي سورة عظيمة، وكل سور القرآن عظيم. سورة الفتح. واعتدنا في بداية كل سورة أن نقدم مقدمة عنها، نتحدث عن اسمها، عن آياتها، أسباب نزولها، موضع نزولها، مكية كانت أو مدنية، نتحدث عن علاقاتها بالسورة التي قبلها والسورة التالية لها، نتحدث عن أهم الموضوعات التي
1: تناقشها
0: وأهم المحاور التي فيها، ونتحدث عن ثوبها اللفظي وثوبها البياني الذي خصص لها، لأن كل سورة لها ثوب خاص بها.
1: صحيح، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما تفضلت، كل القرآن عظيم، وعظمة هذا الوحي لأنه منزل من رب العالمين، وكل سورة تتميز بثوبها اللفظي، بنسيجها البياني، بمضامينها التي تحمل الحق والعدل والعقيدة إلى غير ذلك. لكن نحن اليوم مع سورة استثنائية، نحن اليوم فعلا مع سورة استثنائية. هذه السورة هي أحب سورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم مع أحب سورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني أيضا نحن صراحة أنا سررت جدا وأنا أقرأ في التفاسير عن سورة الفتح. فعلا يعني نسأل الله أن يوفقنا، ونشهد الله أننا نحب هذه السورة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. هذه سورة لها في قلب رسول الله مكانة خاصة. هو يقول: أنزلت علي اليوم ليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها.
0: يا سبحان الله،
1: هذه هي السورة، فكيف لا نقف عندها ونسأل الله أن يوفقنا إلى فهم أسرارها. هذه السورة بارك الله فيك، سورة الفتح، عنوانها عظيم. وأنزلت عند منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. كما تعرف، في السنة السادسة من الهجرة النبوية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: ورؤيا الأنبياء
0: حق.
1: رأى أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه رضوان الله عليهم. وبعد ذلك خطر خاطر في ذهنه وفي وجدانه، وخرج مع الصحابة رضوان الله عليهم إلى مكة. طبعا المنافقون قالوا: إلى أين يذهب؟ يذهب إلى حتفه؟ يعني هو الآن خرج من المدينة إلى مكة قبل كل المعارك أستاذ محمد، كل الغزوات. في بدر جاء المشركون، في أحد جاء المشركون، في غزوة الأحزاب جاء المشركون، يعني يأتون من مكة ومن القبائل إلى المدينة يقاتلونه، وهو صلى الله عليه وسلم إما يدافع، إما يعني يبذل ما يستطيع هو والصحابة رضوان الله عليهم. في السنة السادسة للهجرة أراد أن يعتمر، وهو ذاهب إلى مكة المنافقون تخاذلوا، قالوا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون، لن ينقلبوا، سنرتاح منهم. فذهبوا، فلما وصلوا إلى وادي الحديبية، كما تعرف يعني منطقة تبعد عن مكة حوالي 25 كيلومتر،
0: يعني هي إلى مكة أقرب منها إلى المدينة
1: بكثير، يعني هو 25 كيلومتر عن مكة، والمدينة تبعد يعني 400 كيلومتر. فلما وصلوا إلى المنطقة سمع صلى الله عليه وسلم ونمي إليه أن خالد بن الوليد مع فرقة من قريش
0: قبل إسلامه
1: رضي الله عنه بمنطقة الغميم. فمال صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلى الحديبية،
0: وهم جاءوا غير مسلحين
1: إلا بعض السيوف في الأغمام. جاءوا مع البدن، مع النوق، مع يقلدونها، يريدون أن يعتمروا،
0: قاصدين العمرة.
1: فتنحوا إلى بطن وادي الحديبية. هنا قريش أخذتها الحمية وسمعوا، وكان رجل يسمى بديل بن الورقاء من خزاعة، وخزاعة كما تعرف كانوا عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا محل نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبائل بعضها تحالفت مع قريش وبعضها تحالف مع محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، على الرغم أنهم لم يكونوا مسلمين، كانوا عيبة رسول. فجاءه أحد وقال له إن بني لؤي وبني كعب، يقصد إن قريشا خرجت يعني بالعوذ المطافيل، يعني بنوقها وجمالاتها وبخيولها، وسوف تمنعك من الوصول إلى الكعبة إلى الحرم. هنا أستاذ محمد
0: يقولون هذا الكلام ناصحين لمحمد
1: صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم ينظرون
0: أن يرجع.
1: فالأمر ليس من السهولة كما تتصور. أعطيك المعنى، والحديث صحيح ورواه البخاري ورواه مسلم وكتب الصحاح، لكن نختصره. لماذا هذه المقدمة؟ إذا لم نفهم هذا الكلام لا نفهم سورة الفتح، بارك الله فيك. فقال كما قال صلى الله عليه وسلم: ويل قريش نهكتها الحرب، يعني قتلتها الحرب. ما هذا؟ نحن نريد أن نعتمر بيت الله، لا نريد القتال. المهم بعد أخذ ورد، وذهب عثمان وقالوا له: إن شئت أن تطوف فافعل، أما صاحبك فلن يدخل أبدا. بدأت المفاوضات. نسيت أن أقول شيئا، لما جاءت إلى الحديبية ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعرف القصواء، هو له ناقة مرة العضباء وله القصواء، فحرنت ولم تتحرك. فقال لها الصحابة الذين يقودون، قال: حل بمعنى تحركي، فما تتحركت. فقال الناس: خلأت القصواء. ما معنى خلأت؟ أي حرنت،
0: أرجاها يعني شيء منعت، يعني منعت.
1: وبعض انت تعرف الناقة الحرون أو الحصان الحرون الذي لا يتحرك، فقال: خلأت القصواء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وليس لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل.
0: يا سبحانك،
1: هنا
0: يا
1: بدأت القصة. حبسها حابس الفيل. والله لا تسألني اليوم قريش إلى خطة فيها حقن للدماء إلا وافقت صلى الله عليه وسلم. المعنى صحيح. المهم بعثوا له رجلا يسمى مكرز، وبعثوا له رجلا آخر حتى لا نطيل القصة. أحدهم كان يحب من أسرة تحب التبتل والانقطاع، تحب النسك. فلما عرفه صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل من قوم يحبون البدن، أرسلوا له البدن. البدن يعني جمع بدنة، النوق، وكانت مقلدة بمعنى مشعرة بأنها ستنحر. فلما رآها قال: ما ينبغي أن يصد هؤلاء عن البيت يا أخي، هؤلاء جاءوا معتمرين، كيف نصدهم؟ رجع إلى قريش، لم توافق قريش، إلى أن بعثت رجلا يسمى سهيل ابن عمرو.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم أن سهيلا جاء قال: سهل الأمر.
1: ما شاء الله، تفاءل باسمه وقال: لقد سهل عليكم أمركم، وفي رواية: سهل عليكم الأمر. جلس سهيل وبدأ، وقبله سامحني أنا ربما القصة طويلة.
0: هم ثلاثة،
1: عروة بن مسعود قبل هذا جاء عروة بن مسعود. عروة بن مسعود كان حكيما من حكماء العرب، ولما وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم اندهش، فبدأ يقلب لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان شعبة بن المغيرة واقفا يضربه بسيفه، يعني يمنعه، يقول: أبعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من هذا؟ قالوا: المغيرة. قال: لولا، يقول: أنت نسيت يا غدر، لأن لازلت أدفع دية غدرتك. هو ابن أخيه هو ابن أخيه وكان قد غدر ببعض الكافرين وجاء إلى المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبله، أما المال الذي أتيت به فلا أقبله ولا نقبل الغدر. المهم فقال له: يا غدر، ما زلت أدفع دية ما فعلت، ما يهم. بعد ذلك قال له: يا محمد، إن كان الأمر لك، يعني إذا تغلبت علينا في القتال، أرأيت ما تقول عنك العرب جاء واستباح قومه، استباح دماء قومه، وما عرفنا ذلك أن رجلا قتل قومه. وإن كانت الأخرى، إذا انهزمت أنت، ما أراك إلا أن يتخلى عنك هؤلاء الأوباش أو الأوشاب بمعنى الأخلاط. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أمصص بدر اللاتي، سبه وقال: أنحن نتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من هذا؟ قالوا: أبو بكر الصديق. قال: لولا يد لك علي لأجبتك.
0: سبحان الله،
1: كان أبو بكر قد أحسن إليه بالجاهلية. فسكت. بعد ذلك رجع إلى قومه وقال كلمة حق، كلمة حق. قال: يا قوم، وفدت على قسرى، وفدت على قيصر، وفدت على النجاشي، ما رأيت أناسا يجلون ملكهم كما يجل أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما تنخم نخامة إلا سارعوا إليها، والله ما توضأ إلا سارعوا إلى وضوئه. فأنا رأيي اقبلوا خطة رشد معه. بعد ذلك بعثوا من؟ سهيل بن عمرو، ولقد سهيل لكم أمركم. لما جاءت الخطة الصلح كما سوف نفصل في السورة إن شاء الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. أبو علي الكاتب رضي الله عنه لم يشأ أن يمحوها، فمحاها صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كما تعرف. فقال: والله لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك.
0: سبحان الله.
1: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فقال محمد صلى الله عليه وسلم لعلي: أمحها، والله والله يعلم إني لرسوله. انظر إلى التنازلات، الذين يتهمون الإسلام بالشدة والقتال والإرهاب، انظر إلى هذه القصة كيف كان صلى الله عليه وسلم يقبل تنازلات لصالح حقن الدماء ولصالح أن تترك الحرية للناس، ووافق على شروط الصلح ولو كان ظاهرها ضد المسلمين. تخيل في أحد الشروط، أستاذ محمد، وسنذكرها، قال: إذا جاءكم من مكة رجل أسلم فلا تقبلوه،
0: ردوه،
1: ردوه. فثار الصحابة قالوا: كيف نرد رجلا جاءنا مسلما؟ صلى الله عليه وسلم قال: سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وهو يتحدث سهيل بن عمرو، جاء ابنه أبو جندل، ابنه، ابن سهيل، جاءه يرصف في القيود، خرج متخفيا وقال: وهذا أول من أطالبك به. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم ننتهي من العبد، قال: هذا أول من أطالبك به. الصحابة، كان أبو جندل شديد الإيمان، قل: يا أيها المسلمون، أترك إلى المشركين وقد فعلوا بي ما فعلوا؟ قال له صلى الله عليه وسلم: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. المهم، القصة طويلة، وقعوا صلح الحديبية، فيه شروط في معظمها، أو دعني أقول في ظاهرها، ضد المسلمين. وتحجون من قابل، يعني العام القادم،
0: يعني ترجعون السنة هذه،
1: ترجعون. قال: كيف تقول عن العرب إذا أذن لكم أنكم دخلتوا علينا ضغطة، أي كرها. ووافق صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه عمر بن الخطاب، هذا الرجل الشديد الذي كان ما في لسانه في قلبه. قال: يا رسول الله، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. أولست رسول الله؟ انظر، هذا كلام شديد، كلام لا يقوله إلا رجل مثل عمر. قال: أولست رسول الله؟ قال: بلى. أولسنا على الحق؟ قال: بلى. أوليست قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فلماذا نقبل الدنية في ديننا؟ فقال له: أنا رسول الله ولن يضيعني الله. وفي رواية: والله ناصري. قال: ذهب وأذهب إلى أبي بكر، كان في زاوية أخرى، قال: يا أبا بكر، أوليس رسول الله؟ قال: أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلماذا نقبل الدنية في ديننا؟ قال له أبو بكر، انظر، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو رسول الله ولن يضيعه الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني قلب أبو بكر كان مربوطا بقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه في كلمة. والله عمر قال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، وركب على ناقته وذهب هو يمشي. فبعد ذلك قال خشيت أن تكون، يعني أن ينزل الله في قرآنا. فلما عاد المسلمون وسنفصل إن شاء الله، إلا ونادى منادي يا عمر يا ابن الخطاب، قال خشيت أن يكون قد نزل في قرآن، أنزل الله في قرآن. فلما جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا لب القصيد ولب القصة، قال صلى الله عليه وسلم للصحابة وقد جاءوا يعني يتسابقون، قال لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، صلى الله عليه وسلم. فلما قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، إلى هذه الدرجة تعرف ماذا قال عمر؟ قال أو فتح هو يا رسول الله؟ إلى الآن ما زال أو فتح؟ إي وربي إنه لفتح. نطق أحد الصحابة قال هذا ما يفعل الله بك فما يفعل بنا؟ قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. سورة الفتح من أعظم سور البشرى في القرآن الكريم، ولذلك بدأها الله إنا، لفظ الجلالة، إن مؤكدة ونا العظمة، فتحنا لك فتحا مبينا. قبل أن نفسرها نقول لك انظر إلى هذه الجملة سيد محمد، إن مؤكدة ونا العظمة، فتحنا من الفتح،
0: فتحا فتحنا وليس فتحت،
1: لا فتحنا بنون العظمة، فتحا مفعول مطلق مبينا وصف.
0: يا الله،
1: يعني هذه جملة عجيبة سنقف عندها. فنزلت بارك الله فيك في غزوة الحديبية.
0: جزاكم الله خيرا الجزاء على هذه المقدمة الجميلة صراحة،
1: الحديث
0: التي
1: طويل.
0: تشعرنا يعني بالموقف الذي نزلت فيه هذه السورة العظيمة من القرآن الكريم. لكن الآن هي نزلت في موضع لا في مكة ولا في المدينة،
1: في الطريق،
0: في الطريق.
1: نعم.
0: فهل تنسب إلى مكة أو إلى المدينة؟
1: هي الرأي الراجح أنها مدنية، لأن كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني،
0: فهو مدني العهد،
1: مدني الفترة والعهد، حتى ولو نزل بمكة
0: هكذا.
1: ومنها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أين نزلت؟ في مكة، في عرفة، في عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم، وهي آية مدنية من سورة المدينة.

0: السيرة النبوية.
1: جميل. طيب الآن نتحدث عن علاقتها ربما بسورة محمد تقريبا واضحة، لأن سورة محمد هي سورة القتال.
0: صحيح.
1: وقد تحدث الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا عن القتال ومواقف الناس من هذا الأمر.
0: نعم.
1: وتأتي سورة الفتح لكي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الفتح.
0: جميل. قبل أنا جزاك الله، طبعا سنتكلم وسنعطي هذا بالتفصيل، لكن المحور العام الآن أنا قلت
1: نعم
0: لك
1: نعم.
0: مناسبة نزولها بعد الانصراف من غزوة الحديبية، وهي لم تكن غزوة، كانت صلحا، ولكن تسمى هكذا لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 1400 صحابي، وتمت بيعة الرضوان، وهي تفاصيل كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى غير ذلك. المحور العام لو جئنا احنا دائما نبحث عن محور الصورة، إذا عرفنا محور الصورة سهل علينا أن نفهم جميع الموضوعات، هذا دائما صحيح. احنا الآن ذكرنا ما مناسبة نزولها، الآن ما محورها الذي يمسك الموضوعات؟
1: الفتح.
0: الفتح هو معظم المفسرين يقولون الفتح، فتح معنى فتح
1: النصر.
0: مكة أم فتح الحديبية؟ هذا الذي نريد أن نشير. غزوة الحديبية هي الفتح الأعظم، لذلك لما سئل أو فتح هذا يا رسول الله بعد ما وقعنا الصلح ورجعنا، قال نعم إنه لفتح. وفي رواية أخرى واحد سأله من الصحابة قال فتح عظيم، الفتح الحقيقي هو الحديبية ليس فتح مكة،
1: لكنه ذكر فيه فتح مكة كذلك.
0: نعم نعم بارك الله، لكن الفتح الحقيقي هو الحديبية. لما تم الصلح وأمن الناس الكل دخل في الإسلام، فجاءوا أفواجا إلى مكة في السنة الثامنة. إذن لو ذهبت إلى جميع المؤثرين يقولون موضوعها الفتح صحيح، لكن إذا جئنا ونقول المحور، أنا أصوغ المحور في عبارة من عندي وعبارة قرآنية. العبارة التي صغت فيها محور الصورة سورة البشريات والبشائر،
1: هكذا
0: سورة البشائر، واضح سيد محمد؟ كل الصورة تبشر، وسأعطيك الدليل. الفتح المبين، صلح الحديبية بشرى، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، بشره بالمغفرة، إتمام النعمة ويتم عليك نعمته،
1: ويهديك صراطا مستقيما،
0: ويهديك صراطا مستقيما، النصر وينصرك الله نصرا عزيزا، إنزال السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، إدخال المؤمنين الجنة، هذا يعني
1: هذا فقط الآيات الخمسة الأولى بس،
0: كلها بشريات. أنا عديت هنا 27 بشرة سيد محمد، 27 بشرة عددتها. بعد ذلك تعذيب تكفير السيئات بشرة، تعذيب المنافقين والمشركين بشرة للمؤمنين، لأنهم أخرجوهم من ديارهم، لأنك أنت لما يأخذ الله بعدوك يعني الذي كان يهينك، ولله جنود السماوات والأرض، بشرة عظيمة. التنويه بالبيعة، إن الذين يبايعون
1: يبايعونك إنما يبايعون الله،
0: هذه بيعة عظيمة. جيد. الوعد بالأجر العظيم، إسقاط الحرج عن الأعرج والأعمى والمريض، الرضوان على الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه أعظم فائزة أو جائزة أخذها الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، رضا الله يعني معلن ومقرر ومصرح به في القرآن. إثابة المؤمنين بالفتح القريب، فأثابكم فتحا قريبا وهو خيبر. الوعد بأخذ الغنائم ومغانم كثيرة ستأخذونها في أقرب الآجال، بشرى. كف أيدي المشركين عنكم، هداية المؤمنين إلى الصراط المستقيم، تبشير المؤمنين بأنهم لو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار، الله أكبر، هذه بشرى. تبشير أهل الإيمان بأن عددا من الناس من المؤمنين في مكة، في رأيك أنت لماذا الله سبحانه وتعالى منع القتال؟ هذه حكمة عظيمة موجودة في السورة. ألم يكن الله سبحانه يقول من بعد أن أظفركم عليهم والصحابة بايعوا رضوان وكلهم كانوا مستعدين للموت في سبيل الله، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، النصر كان لمن؟ للمسلمين. جيد، لماذا منع الله القتال؟ انظر إلى رحمة الله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة.
1: سبحان الله.
0: لو تزينوا لو

0: تميزوا لعذب الله الكافرين. كان في مكة مؤمنون يكتمون إيمانهم، هذا هو السبب الحقيقي لكف الدماء. لو دخل المسلمون وقتلوا من أهل مكة كان قد قتل عدد من المؤمنين.
1: يا الله،
0: لذلك يا الله منع القتال وكف أيدي الناس عنكم.
1: سبحان
0: رأيت الحكمة سبحانه. هذا الذي كلها بشريات. إذن مكة فيها مؤمنون، نعم فيها عدد كبير من المؤمنين يكتمون إيمانهم، والله من أجل ذلك كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. إذن إنزال السكينة وصف المؤمنين، انظر قال وكانوا أحق بها وأهلها، وصف المؤمنين بأنهم أحق بكلمة التقوى لا إله إلا الله. بعدين قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا، لا تخشى يا أخي الرؤيا ستتحقق. وأبو عمر رضي الله عنه كان مستعجلا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. بشرى أم ليس
1: بشرى؟
0: بعد ذلك قال التبشير بظهور الدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آخر شيء وصف الصحابة رضوان الله عليهم ومدحهم وأثنى عليهم، سورة البشائر. طبعا والفتح من هذه البشائر، بارك الله فيك. الآية القرآنية التي تحمل هذا المعنى بالضبط، كل هذه المعاني، قوله تعالى نصر من الله
1: وفتح قريب.
0: وفتح قريب زد،
1: وبشر المؤمنين.
0: بس هذا هو. والله لو طلب منا أن نضع عنوانا كآية نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، هي سورة الفتح.
1: سبحان الله،
0: ولله في خلقه شؤون وفي القرآن أسرار. بارك الله،
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. إذن هذا هو المحور العام.
0: نعم.
1: للسورة. لكن لا شك أن السورة فيها موضوعات.
0: طبعا،
1: وصحيح أن هذه الموضوعات كلها تأتي تدور حول هذا المحور.
0: صحيح.
1: لكن موضوعات مختلفة، لأن ذكر فيها صلح الحديبية، ذكر فيها فتح مكة.
0: نعم. ذكر فيها تخلف الأعراب.
1: نعم.
0: قل للمخلفين من الأعراب.
1: نعم.
0: ذكر فيها صفات أصحاب رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ذكر فيها مغفرة الله لرسوله ولرسوله والنصر، وذكر مغفرة المؤمنين.
1: نعم.
0: أيضا في نهاية السورة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. فيها موضوعات كلها تدور حول التبشير كما قلت قبل قليل، حول الفتح، حول تثبيت المؤمنين.
1: نعم.
0: نأتي الآن إلى سؤالكم.
1: الارتباط.
0: بارك الله فيك. والله يا أستاذ محمد، اللهم علمنا. نحن، أنا أقول عن نفسي، والله نحن نجهل الكثير من القرآن. يعني قبل أن تسلط الضوء والتدبر على السورة، أنت تبين لك والله سورة الفتح وراء سورة محمد صلى الله عليه وسلم. جيد، هل نستطيع سورة الفتح نضعها قبل سورة الأحقاف أو كذا؟ أبدا، الارتباط عجيب. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، سورة محمد جاء فيها أمر بالقتال.
1: نعم.
0: فإذا لقيتم الذين كفروا
1: فضرب الرقاب،
0: وبعد ذلك في آخر شيء الذي قرأناه في الحلقة الماضية فلا تهنوا ولا وأنتم الأعلون.
1: نعم.
0: وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ولا تخشوا شيئا فالنصر معكم. وجاء سورة الفتح تؤكد أن النتيجة ستكون نصرا ومؤزرا، وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن بعد مجاهدة المشركين سيكون النصر. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك
1: وللمؤمنين
0: والمؤمنات. صح؟ استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تكلمنا عن هذا الكلام. هنا قال الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عجيب، ويتم نعمته عليه. وعن المؤمنين أيضا قال له وعد الله
1: ليدخل المؤمنين والمؤمنات
0: جنات تجري من تحتها النار. وفي نهاية السورة قال يغفر الله لهم أيضا.
1: لا، قال ويكفر عنهم سيئاتهم.
0: بارك الله فيك.
1: فإذا هناك أنت استغفر والله قال هنا يغفر.
0: بشره بأن دعاءه مقبول أم غير مقبول.
1: مقبول
0: ما شاء الله. جيد، في سورة محمد، ونقف هنا وقفة جيدة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم حين قال فلا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون، وفي قراءة إلى السلم وأنتم الأعلون، هل محرم على المسلمين أن يدعوا إلى السلم؟ لا
1: لا،
0: قلنا ذلك احنا في شرح السورة. إنما وأنتم الأعلون لا تهنوا، لا تتكاسلوا، لا تضعفوا. أما إذا الفريق الثاني وإن جنحوا للسلم
1: فجنح لها. وقلنا أنها، وأذكر أن قلنا هذا الأمر مناط بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بولي أمر المسلمين في نعم. أي فترة كان.
0: بارك الله فيك. جاءت سورة الفتحة، لا لا لا، الأمر ليس هو القتال، القتال إن جنحوا للسلم فاجنح لها. صلح الحديبية هو جنوح إلى السلم، جنوح إلى التفاهم والتفاوض، حتى ولو كانت الشروط ضد المسلمين.
1: وقلنا إن الآيتين محكمتان.
0: بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. فحتى لا نطيل، لكن نعطي هذا الأمر. وبعد ذلك عندما وضعت الحرب أوزارها 10 سنوات، ما النتيجة؟ أمن الناس، أمنت القبائل، دخلوا في دين الله أفواجا. حتى أولئك الذين كان الشرط ضدهم، أنت تعرف هذا، ذكرني أبو جندل فر من أبيه هو وأبو بصير وذهبوا إلى البحر، ذهبوا إلى البحر، خلص محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبلهم، المعاهدة تقول لا يقبلهم. كونوا، أصبح كل واحد يسلم يذهب إلى ناحية البحر، وكونوا فرقة من حوالي 40 رجلا.
1: سبحان الله.
0: وأصبحت قريش مهددة في طريقها وتجارتها، إذا ذهبوا أغاروا عليهم. بعثوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم في السنة 7، قال يا محمد اقبل هؤلاء عندك، اقبل هؤلاء عندك.
1: في السنة
0: 7 بعد الحديبية، يعني
1: الحديبية كانت في السنة
0: 6.
1: السادسة. أيوة.
0: بعدها بشهور، بسنة تقريبا، قالوا أناشدك الرحم اقبل هؤلاء عندك. هم كتبوها بالشرط، لا تقبل من جاءك مسلما، قال لا لا اقبلهم.
1: تنازلوا عن هذا الشرط يعني.
0: أيوة. هذا هو الذي رآه رسول الله ولم يره غيره
1: صلى الله عليه وسلم.
0: جاء في أواخر سورة محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صح؟ ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر لهم. المهم السورة كلها كفروا وصدوا، كفروا وصدوا. في سورة الفتح يقول الله من هم الذين كفروا وصدوا؟ الله يقول لمحمد هم الذين كفروا وصدوكم عن سبيل الله والمسجد الحرام. كفروا وصدوكم عن سبيل الله والمسجد الحرام. كأنك أنت إذا قرأت سورة محمد ولم تفقه، تأتي سورة الفتح وانظر ماذا فعلوا.
1: فالمقصودون هم كفار قريش
0: والمشركون الذين صدوهم عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. أعطى مثال تطبيقي.
1: يا الله،
0: بارك الله فيك. سورة محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب للمنافقين في نهايتها، وإن تتولوا
1: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم. في سورة محمد.
0: وهنا واصل الحديث مع المخلفين من الأعراب، قال لهم وإن توليتم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. انظر إلى التناسق، كما توليتم من قبل، وين؟ بسورة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتناسق في آيات في سور القرآن عجيب. نأتي إلى شيء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، حديث عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وبين فيها جل شأنه أنهم يستحقون القتال لصدهم عن سبيل الله، هذا ذكرناه. وأوضح في سورة الفتح موقفا من الذين كفروا، وجئنا بهذا، يعني كأنه قال هؤلاء فعلا هم الذين يجب قتالهم، هذه الفكرة ذكرناها قبل قليل. جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم تصريح بكلمة التوحيد، فاعلم
1: أنه لا إله إلا الله.
0: تصريح بها. في سورة الفتح قال كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي لا إله إلا الله، وهذا مدح وثناء على الصحابة رضوان الله عليهم. ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. قلنا احنا ذلك
1: صحيح.
0: إن الله يدخل الذين آمنوا، لكن انظر إلى التعبير أستاذ محمد كيف هو دقيق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار، لم يقل خالدين. لما جاء في سورة الفتح قال ليدخل المؤمنين، لم يقل الذين آمنوا. أنت معي؟ ما الفرق بين الذين آمنوا والمؤمنين؟ الذين آمنوا أي واحد صدر منه إيمان، الذين اسم موصول آمنوا، أيهما أشد ثباتا في الإيمان، الذين آمنوا أم المؤمنين؟
1: المؤمنون.
0: لما قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات قال جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم، لثبات الإيمان أضاف في الجزاء. هنا قال الذين آمنوا يدخل جنة من تحتها الأنهار. أنت معي؟ وفعلا الصحابة في غزوة الحديبية كانوا من خيرة الصحابة، تستطيع تقول هم أفضل الصحابة. جيد، نأتي إلى تكفير السيئات. في البداية قال آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. قال عن الصحابة في رضوان يكفر عنهم سيئاتهم إلى غير ذلك، نفس الكلام. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله للمؤمنين إن تنصروا الله
1: ينصركم
0: ويثبت أقدامكم. وهنا بشره قال

0: وينصرك الله نصرا عزيزا. جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم حديث عن الطوائف الثلاثة، الذين آمنوا والذين كفروا والذين نفقوا، نفس الكلام في سورة الفتح، الذين آمنوا والذين كفروا والذين نفقوا، وسنقف ذلك. انظر إلى هذا الجمال في التناسق أستاذ محمد. ذكر عن المنافقين في سورة محمد ماذا قالوا بألسنتهم؟ طاعة وقول معروف، نحن
1: فإذا
0: هنا
1: عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا،
0: نكلوا وكرهوا وعادوا. في سورة الفتح عمل تطبيقي، تعالوا تذهبوا معنا إلى مكة إلى العمرة،
1: شغلتنا أموالنا وأهلنا،
0: بس ما شاء الله عليك، شغلتنا أموالنا، أين هناك طاعة وقول معروف، وهنا شغلتنا أموالنا وأهلنا. وهذا الجملة هي لحن القول، ما قال لها الله سبحانه وتعالى ولا تعرف أنه في لحن القول، هذا لحن القول، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فصلت ما معنى لحن القول الذي ستعرفهم به يا محمد، حتى لا أطيل عليك وعلى المشاهدين الكرام. جيد، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أن المنافقين نفاقا عقديا اتبعوا ما أسخط الله
1: وكرهوا رضوانه.
0: المؤمنون يبتغون رضوان الله في سورة الفتح، الذين يبتغون فضلا من الله
1: ورضوانا،
0: يعني وأثبت المقابل بالدرجة الأولى. ذكر جل شأنه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم للمنافقين وللناس جميعا قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، نبلونكم. هنا قال لهم في سورة الفتح للمخلفين ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، فإن
1: يقاتلونكم أو تسلمون،
0: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرها وإن تتولوا يعذبكم. هنا وضعهم على المحك، على المحك والقتال بمعنى الكلمة. جيد، اسمع معي أستاذ محمد، عند سورة محمد صلى الله عليه وسلم بدأها الذين آمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق. من هو محمد هذا؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بدأت تصف وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وين سورة الفتح؟ هنا قالت نزل عليه، وهنا بدأت تصف وظيفته وتشريفه بهذه الرسالة العظيمة. انظر إلى الجمال، التناسق اللفظي، فمن يبخل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه،
1: صحيح،
0: الفتح، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه،
1: سبحانه،
0: عبارتان تتجاوبان تقولان إن السورتين متلاحمتان، أنا هذا الذي أفهمه.
1: وهذا ربما يعني دليل قاطع عملي على أن ترتيب الصور ترتيبا توقيفيا.
0: بارك الله فيك. آخر شيء أقوله قبل، يعني ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
1: صحيح،
0: ما جزاؤنا
1: في النهايات تقريبا،
0: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وعدهم بشيء؟
1: لا،
0: جاء في سورة الفتح ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات من جنة تحتها،
1: سبحان الله،
0: أعطاهم الجزاء. بعدين هنا قال ونبلو أخباركم وصدوركم وحقيقتكم، هنا قال فعلم ما في قلوبهم، يعني السورتان متلاحمتان، ولا يصح أبدا إلا أن تكون الفتح بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نحب أن نشيره إلى إخوتنا المشاهدين حتى نقرأ القرآن بتدبر.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. طيب، هل سنتحدث عن علاقتها بسورة الحجرات أم نرجئها إلى أن نصل إلى الحجرات؟
0: يعني أنا أفضل أن أرجئها حتى نفصل، لكن المعنى العام كما أمرهم ووصفهم في نهاية السورة محمد رسول الله والذين معه كيف هم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذا وصف ذاتي للصحابة. هنا جاءت سورة الحجرات تأمرهم بالتأدب مع الرسول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وثم علاقات كثيرة أفضل أن نرجئها حتى نربط بين السورتين
1: بإذن الله.
0: نعم.
1: طيب الآن نتحدث عن ثوبها
0: اللفظي
1: البياني. نعم. بعض الأنساق التعبيرية التي اختصها الله سبحانه وتعالى، صحيح، في هذه السورة، بعض الألفاظ التي لم تذكر إلا فيها،
0: نعم،
1: إن وجدت
0: موجود طبعا، لا يخلو الأمر. كلمة الظانين بالله ظن السوء، الظانين لم تتكرر، لم تأتي إلا فيها. قضية يبايعون، يبايعونك، لا، مرتين، يبايعون الله، يبايعونك، جاءت إلا فيها ما لم تأتي. أيضا مغانمة تكررت فيها ثلاث مرات، لأن صوت الفتح صوت المغانم،
1: وما ورد في غيرها،
0: وردت مرة في الأنفال، لكن مغانمة مغانمة ثلاث مرات، ومرة واحدة في سورة النساء عفوا. أخرج شطأه لم تلد إلا فيها،
1: الشطأ
0: فاستغلظ لم تلد إلا في سورة الفتح. ثم تعدد من الكلمات، لكن الأنساق ذرونا لم تلد إلا فيها. الأنساق التعبيرية كثيرة ما شاء الله، التي مجرد ما تسمعها ولله جنود السماوات والأرض، فأنت مع الفتح التي تبشر إنا فتحنا، خلاص هذه خاصة بها، لم تأتي هذه العبارة إلا هنا.
1: إنا أعطيناك الكوثر، تختلف هذيك،
0: إيه جيد، أعطيناك الكوثر ما شاء الله عليك، أنت تفتح لي زاوية. ما معنى إنا أعطيناك الكوثر سيد محمد؟ الكوثر ما هو؟
1: نهر في الجنة يقال.
0: جميل، والكوثر هو الخير، هو القرآن، هو الإسلام، هو الخير الكثير فوعا، صح؟
1: صحيح.
0: هذه بشرى أم مذمة؟
1: بشرى
0: عظيمة، هذه جائزة عظيمة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. السورتان الوحيدتان اللتان فيهما البشريات للرسول بهذه الطريقة، إنا أعطيناك، إنا فتحنا لك، غيرهم لا يوجد. فهذا من تشابه المطالع للتوحد أو الاتحاد المضمون. سورة الفتح سورة البشائر، ومن أعظم البشائر الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر في الآخرة، أما في الدنيا أعطيناك الفتح وكذا وكذا وكذا، واضح حسن؟ وهذا من اتحاد المطالع واتحاد المضمون، بارك الله فيك. فأنت ذكرتني بشيء أنا ما نسيت أن أقول لك إياه. جيد، ويتم نعمته عليك، جائزة الرسول صلى الله عليه وسلم. الظانين ظن السوء لا توجد إلا هنا. انظر إلى جملة وتعزروه وتوقروه، فقط هنا للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لا أحكي عن كلمة تعزير، نحكي الصيغة كما وردت، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، علما أن ثمة من يقول وتعزر الرسول وتوقروه وتسبح الله، الضمائر يفكها، والكل يعلم لأن التسبيح لا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال لتؤمنوا، الآية من فضلك،
1: لتؤمنوا بالله ورسول،
0: بداية بداية.
1: نعم، يقول لتؤمنوا بالله ورسوله
0: وتعزروه وتوقروه
1: وتسبحوه بكرة وأصيلة.
0: تؤمنوا بالله ورسوله معروفة، تعزروه وتوقروه بعضهم يعيدها للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وتسبحوه تعود لله تعالى، والمعنى يجعلك لا تلتبس، واضح الكلام. وبعضهم يقول كلها في حق الله جل شأنه،
1: لكن التسبيح بكرة وأصيلة لله لا شك،
0: هذا أقول لك يعني معروف. يد الله فوق أيديهم من أنساقها التعبيرية، وسنقف عندها إن شاء الله. فمن نكث من سورة الفتح، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، عليه الله في قراءة أخرى. جملة المنافقين شغلتنا أموالنا، على كثرة ما أنطق الله المنافقين في القرآن، هنا الوحيدة التي قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. بعد ذلك أن لن ينقلب الرسول، أن لن ينقلب الرسول، جملتهم حين قالوا ذرونا نتبعكم يا أخي، خذونا معكم، يريدون المغانم. بعد ذلك لقد رضي الله عن المؤمنين، هذه شهادة عظيمة للمؤمنين، للصحابة رضوان الله عليهم. فعجل لكم هذه، لها أنساق كثيرة لا تجدها إلا في هذه الصورة، بارك الله فيك. بعد ذلك قال وكف أيدي الناس عنكم، سورة الفتح. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، سورة الفتح. آمنين محلقين، أنساق تعبيرية جميلة، إلى أن نصل إلى الآية العجيبة الجميلة، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى، هذه لا توجد إلا في هذه السورة العظيمة التي ترفع قيمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الملح، دعني أقول، ومن اللطائف الجميلة، هذه السورة فيها كم آية؟
1: 29 آية،
0: 29 عند الجميع تقريبا، لا يوجد فيها خلاف،
1: متفق
0: هكذا على ما قرأت إلى حد الآن، 29 آية. جيد، في الآية 29 اللي هي محمد والرسول الله والذين معه،
1: وهي أطول آياتها،
0: وهي أطول آياتها، جمع الله فيها حروف العربية 29.
1: سبحانك يا رب،
0: اقرأها الآن، كل حرف باللغة العربية تجده موجودا في هذه السورة.
1: سبحان الله.
0: نعم، هذه من الملح يعني، لكن مقصودة.
1: هي في اللغة العربية 29 ولا 28؟
0: ناس من يقولون 28 وآخرون يقولون 29 بإضافة الألف واللام، لكن الأرجح 29، وأنا قلت هذا لأن الحروف السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة 29 سورة، والأحرف السور التي تبدأ غير عائلة 85، فأنا أرجح 29 وهي التي ورد نصفها، وهنا 29
1: حرف. 29 قصدك ألف ألف ولام التعريف يعني؟
0: نعم، التعريف تعتبر حرفاً.
1: حرفاً هكذا.
0: نعم. بارك الله فيك.
1: ما شاء الله. وكل
0: كل الحروف عندما تقرأ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقع فيها الحروف كلها،
1: مع أن بعض الحروف قليل الورود.
0: جيد، مثل الشين، مثل الذال،
1: زاي، الضاد،
0: الحروف المعجمة اللي فيها نقط فوقها. نعم. فلذلك كلها وردت هنا، فهل هذا من العبث؟ هذا من الإحكام. وجيد، وكيف تأتي في الآية 29؟ وكيف تكون حروف العربية 29؟ فكل هذا من الإحكام الدقيق. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. طيب فضيلة الشيخ الدكتور، نحن تحدثنا عن آيها. نعم. واتفاق جميع يعني الذين تحدثوا في العد بأنها
0: نعم
1: 29 آية. طيب ماذا بقي لنا؟
0: بقي أن أشير إذا بقي شيء من الوقت، أو أقول لك التناسب بين مطلعها وختامها.
1: ممتاز، ممتاز.
0: إحنا نسيناك.
1: وبه نختم إن شاء الله.
0: جيد. المطلع بدأ بتبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، بمغفرة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى غير ذلك، وختمت أيضا بحديث عنه صلى الله عليه وسلم وعن المغفرة. قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هذا تناسب عجيب. بدأت بالحديث عن أصحابه أيضا: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وختم الحديث عنهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى غير ذلك. بدأت بالحديث عن الهداية: ويهديك صراطا مستقيما، صحيح؟ وانتهت يقول: ويهديكم صراطا مستقيما، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ثم تتناسق جميل بين بدايتها ونهايتها، وهذا ديدن القرآن. في البداية أستاذ محمد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين.
1: صحيح.
0: السكينة.
1: صحيح.
0: وفي النهاية قال جل جلاله يعني أيضا: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. إذا ثم تتناسق عجيب في بناء مطلعها وختامها. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم. سؤال أخير.
0: تفضل.
1: لما لم يرد الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم في سورة محمد؟ محمد رسول الله والذين معه، لما ورد في سورة الفتح ولم يرد في سورة محمد؟
0: وهذا من أحسن، من أعظم التناسق. ورد في سورة محمد والذين آمنوا بما نزل على محمد. ثم تحدث عن الطائفتين، صح؟
1: لا، لكن هنا هذه آية صريحة تتحدث وتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: والذين معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحمه، إلى آخر آية.
0: بارك الله.
1: يعني لما لم يرد هناك؟
0: إيه، لأن هناك بارك الله فيك كان الحديث عن الطائفتين المشركين والكافرين، وكيف عفوا المؤمنين والكافرين، وكيف كان هؤلاء يتبعون الحق وهؤلاء يتبعون الباطل، كذا كذا. وقال بما نزل على محمد، بالعكس، وجاء سورة الفتح تتم وتشهد بأن رسالة محمد، وذكر اسم محمد في السورتين. وهذا بذاته من أعظم الشواهد على التناسق بينهما.
1: جميل.
0: وجاء سورة الحجرات متممة وتقول: لا تقدموا بين يدي الله ولا تأدبوا معه، إن الذين ينادونه باسمه ويغلظون له، لهم يعني كيف نقول، موقف شديد مع الله، وسنصل إلى ذلك.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة بحول الله وعونه وتوفيقه نبدأ بالتفصيل في سورة الفتح، نسأل الله التوفيق. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المتابعين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج مفاهيم ومع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جمعية المستقبل، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين. وما زلنا نواصل حديثنا في موضوع الحسبة، ونرجو أن نتمكن اليوم إن شاء الله من إنهائه مع ضيفنا الكريم. حياك الله يا مولانا الشيخ. سننطلق مسرعين في محاولة الانتهاء إن شاء الله. أبدأ بالحديث عن قضية القدرة، قدرة المحتسب ومدى تأثيرها على واجبه في الاحتساب. أولا ما يتعلق بخوف الأذى، هل إذا خاف المحتسب الأذى يسوغ له ذلك ترك الأمر والنهي أو لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القدرة شرط للتكليف أصلا، فقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فكل تكليف مشروط بالاستطاعة، فما عجز عنه الإنسان ليس داخلا في تكليفه، ولا يخاطبه الله به ولا يعذبه عليه يوم القيامة. والقدرة متفاوتة بحسب الحال والوقت والشخص، ومجرد الخوف درجات، فمنه الخوف المحقق الذي يكاد الإنسان يجزم بأنه سيترتب عليه الأثر الذي يخافه، وهذا معتبر شرعا قطعا
0: في ترك الأمر والنهي
1: في أمور كثيرة، منها مثلا خوف الأذى بالصيام يقتضي الفطرة، ومنها خوف الأذى بالطهارة، ومنها أشياء كثيرة. هو الخوف المجزوم بنتيجته تقريبا أو قريب من الجزم، غالب الظن ينزل منزلة اليقين عند الفقهاء.
0: لكن في باب الأمر والنهي ما نوعية
1: في باب الأمر والنهي؟ إذا خاف الإنسان أذى شديدا
0: هل هو القتل فقط؟
1: لا، الأذى الشديد الذي يلحق به هو أذى الإكراه، والإكراه أنواع، منه القتل، ومنه السجن، ومنه الضرب، ومنه أخذ المال، ومنه كل مولم كصبع الذي مروءة بملئ، هذا يعد من الإكراه، ومنه نزع العمامة والإقامة في المجلس،
0: الإهانة.
1: إيه، هذه إهانة،
0: هذا كله يسقط الأمر،
1: كله يسقط.
0: نعم. طيب، ماذا نصنع بحديث ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم؟
1: نعم، الهيبة لا، الهيبة ليست من مثل الأذى، مجرد هيبة الناس ومكانتهم لا يمنع الإنسان من تغيير المنكر.
0: وحديث كلمة حق عند سلطان جائر،
1: هذا بالنسبة للجهاد، إذا الجهاد قضية ثانية، هذه على درجة ما كنا فيه. إذا علم الإنسان أن الناس سيجمعون على المنكر، وأنه إذا لم ينكره هو لن ينكره أحد، ووجد في نفسه جلدا، حينئذ يصل إلى مقام المجاهدين في سبيل الله ويصبر، مثل ما صبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على الأذى في محنة خلق القرآن، مع أنه كان بالإمكان أن يتأول مثل ما تأول غيره ويكون له بذلك مخلص، لكنه خاف أن يظن الناس أن المسألة إجماع ولا يوجد فيها من ينكر.
0: لكن ما قبل حتى تأول ابن معين وتأول ابن معين وغيره.
1: نعم، لأنه كان يرى فيه من الجلد والقوة ما يمنعه من التأول.
0: الحديث الذي عند الترمذي وفيه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يتعرض من البلاء لما لا يطيقه، يصح؟
1: لا، لكن أصله موافق للقاعدة الشرعية العامة، وحفظ البدن من الأصول الستة التي لم يأتي نبي قط إلا بالحفاظ عليها: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ النسل، وحفظ المال.
0: طيب، وحديث آخر عند أحمد أحتاج تفيدونا في صحته ومعناه: إن الله تبارك وتعالى لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا ربي وثقت بك وفرقت من الناس.
1: نعم، بالنسبة لهذا الحديث هو المقام معين، هو حسن من ناحية الإسناد، لكن المقصود به مقام معين من مقامات اليقين، أن يكون الإنسان شديد التوكل على الله، وهذا مقام مقامات أهل الإيمان يصل إليه الإنسان في ثقته بالله وتمام توكله عليه، فيكون مثل الذي قال لذويه: إذا أنا مت فأحرقه جثتي واقسم رمادي نصفين يذر نصفه في البر ونصفه في البحر، قال: فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. الحديث الصحيح، فهذا نظيره، فذلك غفر الله له، وكذلك إذا ألهم هذا الحجة فمعنى ذلك أنه سيغفر له.
0: لكن فتح هذا الباب لا ترونه قد يفضي إلى التكاسل؟
1: لا، هو باب، يعني هو باب من
0: أبواب الأذى،
1: باب الأذى. لا، هو باب من أبواب تمام التوكل وتمام الثقة، وليس هذا لكل أحد، هو مقام مقامات اليقين والإيمان.
0: لا، أنا ما قصدت هذا المقام، قصدت أن إذا قلنا أن خوف الأذى مسقط للحسنة،
1: خوف الأذى ذكرنا أنه غير مسقط، لأنه من ما يدرك أن الله سيلهمك هذه الحجة. الرسول صلى الله عليه وسلم علق ذلك بأن يلهمك الله الحجة.
0: نعم.
1: لكن وما يدرك أنه سيهمه.
0: قلنا قبل قليل أنه إذا خاف الإنسان الأذى ولو صفعة في ملأ الذي مروءة.
1: نعم إذا تأكد منه خوفا متأكدا. نعم. هذا الذي ذكرناه. أما الخوف الموهوم أو الخوف المحتمل أو الخوف الذي يستطيع الإنسان التخلص منه
0: أو الحاصل عن جبن زائد.
1: نعم هذا لا يصح.
0: طيب عندنا ضابط آخر في مسألة القدرة وهو اعتقاد عدم النفع. إذا كنت أظن أن أمري ونهي لا نفع له هل يسقط عني الأمر والنهي؟
1: لا نحن ذكرنا هدفين هما إقامة الحجة ورجاء التأثير. فسيتحقق أحدهما وهو إقامة الحجة. ولذلك قال الله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
0: لكن الله
1: المعذرة تحصل.
0: ربنا يقول وذكر إن نفعت الذكرى.
1: إن هنا ليست شرطية.
0: إذن
1: إن معناها ذكر أهل الذكرى. هذا التفسير المعروف. وهذه الآية تفسرها الآيات الأخرى مثل قول الله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
0: يعني هو
1: ومثل قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قوله تعالى إن الذكرى تنفع المؤمنين. فأولئك هم المبشرون ببشارة الله بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نفعت الذكرى معناه أن الذكرى ينفع الله بها أهل الإيمان. والناس فيها أربعة أقسام. القسم الأول الذين لا يتحملون سماع الذكرى ويفرون منها كما يفرون من الأسد وهم الكفار المتوعدون بالعذاب. لأن الله قال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والقسم الثاني الذين يسمعونها بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب وهم المنافقون الذين طبع الله على قلوبهم. قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. آنفا معناه الوقت القريب الماضي. والقسم الثالث هم مرضى القلوب الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض. إذا قام مذكر يعجبهم مستواه أو نسبه أو هو من جماعتهم أو أهل بلدتهم استمعوا إليه. وإذا قام غيره أعرضوا عنه وانصرفوا. وحالهم حال أهل مكة وأهل الطائف عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأجاب الله اعتراضهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والقسم الرابع الذين يسمعون ذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله وهم المقصودون بقوله إن نفعت الذكرى.
0: طيب هل يمكن أفهم أن إن في هذه الآية
1: ليست للتعليق؟
0: طيب هل هي مثل التي في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا؟
1: تقريبا.
0: فعدم الإكراه ليس مقيدا بإرادة التحصن.
1: نعم.
0: طيب مسألة أخرى قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ. عفوا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. أليس معناها أيضا أن الإنذار يكون لمن
1: هذه مثل سابقتها مثل إنما تنذر من
0: نفس التخريج. طيب الحسن البصري لما يقول إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم.
1: نعم لأن الآخر يقصد أن كلامه فيه إضاعة. كلامه بمعنى المحاورة والمناقشة فيه إضاعة الوقت
0: وليس الاحتساب عليه.
1: لا احتساب عليه بمعنى إنكار المنكر يقال له يا هذا اتق الله ودع ما تصنعه فإنه لا يحل لك. فهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنعه فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض. ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. فلذلك يقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنعه فإنه لا يحل لك. لكن لا يتعب نفسه بالمجادلات والمماحكات التي لا فائدة
0: لها. لو زاعد تجاوز هذا وقال مر من يقبل منك حتى الأمر جعله خاصا بالقابل فقط.
1: هذا الأمر اللي المخصوص ليس أمرا ليس عاما لكل الناس. والأوزاعي يقصد به من كان في زمانه من الأمراء الذين لا يستطيع كل إنسان أمرهم. فهذا الخطاب ليس لكل الناس. أرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعاند من تطيق له عنادة. من يستطيع الإنسان أمره ونهيه.
0: عندنا مسألة الذكورة هل المرأة لها أن تحتسب على الرجال؟
1: المرأة لها أن تحتسب إذا رأت المنكر فهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره.
0: الرجل أو من امرأة،
1: من الفاظ العموم، ويتشمل الرجال والنساء. وقد رتب عمر بن الخطاب امرأة الحسبة على أهل السوق.
0: يصح خبر الشفاء هذا؟ رأيت بعضهم ينازع فيه،
1: لكن الحافظ بن حجر وغيره من حتى الذهبي اعتمدوه.
0: وسمراء بنت نهيك يصح أنها كانت
1: تحتسب أيضا،
0: تأمر
1: وتنهى، يذكر هذا الله أعلم. لكن عموما لا نجد أي نص في الشريعة يفرق في الاحتساب بين الرجال والنساء.
0: هو لا يفرق في الاحتساب، لكن قد يقولون بمراعاة المسائل أنه ما قد يترتب على هذا.
1: لا، هو إذا قالت له افعل أو اترك، مثل تعليمها، النساء مأمورات بالتعليم. وقد قال الله لأمهات المؤمنين: والاحتياط في شأنهن أكبر من الاحتياط في شأن غيرهن، قال لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.
0: سيفتح بابا لكثرة الحديث بين الرجال والنساء بحجة الاحتساب.
1: العكس، هو هذا يقطع ذلك. كيف؟ أصلا المخالطة موجودة، الاختلاط المذموم موجود، وإنما تقطع في الحسبة إذا كان النساء يحتسبن والرجال يحتسبون فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الذي يسد هذا الباب ويقطعه.
0: طيب، سننتقل للحديث، عن الحديث المشهور: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهو أبدا في باب الاحتساب. في جهات كثيرة. الجهة الأولى: هل من في هذا الحديث تفيد العموم؟
1: طبعا،
0: معنى كل من رأى منكرا يجب
1: عليه. من الفاظ العموم لا يختلف في ذلك.
0: طيب، فيه إشكال، ليس إشكالا استغفر، إنما في شيء قدح في ذهني في الحديث أحتاج إلى أن أفهمه. كل أحاديث الأمر والنهي جاءت بصيغة أن تأمر وأن تنهى، إلا هذا جاء بصيغة فليغيره، أمر بالتغيير. فهل هو قيد لذلك الإطلاق؟ أو
1: هذا الحديث ليس فيه ذكر المعروف.
0: نعم،
1: هذا الحديث في تغيير المنكر. والفرق بين الأمر بالمعروف وتغيير المنكر أن الأمر بالمعروف يطالب فيه صاحبه بالرفق واللين وإحسان المعاملة، وأن النهي عن المنكر لا بد فيه من زجر
0: ابتداء،
1: لا، بحسب التغيير. ولذلك قال: فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه.
0: طيب، لأنه هو يترتب عليه إشكال، معناه أن كل من رأى منكر يجب عليه لا أن ينهى، وإنما يجب عليه أن يغير.
1: لا، هو المقصود بذلك الدرجات هنا ليست على الترتيب في الوقوع، إنما هي على الترتيب في الغلظة، فبدأ بالأقوى ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وليس معنى ذلك أن هذا هو ترتيب الأداء.
0: هل الترتيب أصلا دائم سواء كان بالأشد أو بالأقل؟
1: لا، فقط في ذكر الأوامر الشرعية أن يذكر ما كان أقوى من ناحية وأثقل على النفس فيذكر، ثم الذي يليه، المقام الذي يليه، ثم المقام الذي يليه. ولكن إن ليس هذا هو ترتيب في الوقوع. إن حصل المقصود بمجرد اللسان كفى، وإن لم يحصل إلا باليد بفعل يسير كفى.
0: ثم معنى ليس المراد كما يفهم البعض أنه يجب أن تبدأ
1: يجب أن
0: باليد،
1: يبدأ باليد. لا،
0: فإن لم تستطع انتقلت إلى اللسان.
1: لا، المقصود أن هذه هي الدرجة العليا، اليد.
0: ولا يقال بالعكس: تبدأ بالقلب فإن وجدت فرصة فبالسان.
1: لا، القلب أصلا هذا يجب على كل أحد.
0: طيب،
1: والقلب لا يعجز أحد عنه.
0: القلب فيه مشكلة، كيف أغير بقلبي؟ أنا قد أنكر بقلبي.
1: نعم، هذا المقصود.
0: لكن كيف أغير بقلبي؟
1: هذا المقصود، تغييره بالقلب معناه إنكاره وإنكار أهل المنكر ما داموا عليه. ولكن من رضي وتابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكر برئ، ومن كره سلم، من كره برئ، ولكن من رضي وتابع. فالسلامة والنجاة مربوطتان بأن يكون القلب مكره كارها للمنكر مبغضا له.
0: هل يمكن أن أقول إذن أن التغيير في هذا الحديث ليس المقصود حق اللفظ أنه يزال المنكر، بقدر ما المقصود أن يتمارس محاولة إزالته؟
1: نعم، هو هكذا. فكل الأوامر الشرعية وكل الشرع أصلا هو من باب بذل الأسباب وليس من باب التحصيل، لأن النتائج من القدر، والقدر لا تكليف به. فالمنع هذا أمر قدري، والقدر يجب الإيمان به لكن لا يجب التكليف به. بينما الشرع هو بذل الأسباب، هذه الأسباب قد تصل إلى نتيجة من القدر وقد لا تصل إلى تلك النتيجة.
0: طيب،
1: لكن لا بد من التفريق بين الخطابين، الخطاب القدري والخطاب الشرعي.
0: إنكار القلب هل هو كره المعصية أو كره العاصي أو تمنى القدرة على تغيير المنكر أو ما هو؟
1: كل ذلك يدخل فيها. فمنها كراهة المعصية أولا، كراهة شديدة، وكراهة كل ما يخالف أمر الله، وكل ما يبغضه الله، وكل ما يكرهه الله جل جلاله. هذا يجب من الإيمان أن تكره كل ما كرهه الله، وكل ما عاقب الله عليه، وكل ما نهى عنه، وكل ما زجر عنه. ثم بعد ذلك كراهة من يعصي الله ويبارزه بالمعصية، وهذه الكراهة متدرجة. فأشدها كراهة المشركين، كراهتك لمن كان مشركا بالله، ثم كراهتك لمن كان مرتكبا لكبائر الإثم والفواحش، ثم كراهتك لأصحاب اللمم، وهكذا. فهذه كراهة متدرجة، لا ينقضها ما يصاحبها من المحبة بقدر الإيمان، لأن الفاسق يحب بقدر ما فيه من الإيمان ويبغض بقدر ما فيه من المعصية.
0: سؤالي، لو كنت أنا في موقف معين الآن وقع فيه منكر وأردت أن أنكر بقلبي، فهل يلزمني أن أكره
1: هو المعصية؟ لا تقول أردت أن أنكر بقلبي، لأن الإرادة الإرادة من عمل القلب.
0: طيب،
1: فلذلك عمل القلب بقلبي لا يحتاج للنية. فهمت الآن الفرق؟
0: عمل القلب لك تعيده.
1: عمل القلب لا يحتاج إلى النية. عمل القلب لو يحتاج إلى النية لاحتاجت النية إلى نية،
0: فصار دورة،
1: فيقع التسلسل. نعم.
0: طيب، فهل يلزمني في ذلك المقام أن أكره المعصية وأن أكره هؤلاء العصاة الموجودين
1: في حال معصيتهم؟ نعم.
0: أو يكفيني واحد منهما؟
1: لا، كلاهما، هذه متلازمة أصلا.
0: طيب، إنكار اللسان جاء مرتبة ثانية كما رأينا في الحديث، وقد مر بنا الحديث أن أفضل الشهداء رجل قال كلمة حق.
1: نعم.
0: فجعله أفضل الشهداء، والحديث جعله مرتبة ثانية.
1: نعم، مرتبة ثانية من ناحية عدم التكلف، لأن الأجر على قدر المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في صحيح البخاري: أجرك على قدر نصبك. فالجهاد في سبيل الله يعتبر فيه الجهد الذي يبذله الإنسان، وعلى أساسه تكون منزلته ودرجته. فمن بذل كثيرا لا شك أنه أكثر أجرا من بذل قليلا. فكذلك من غير باليد لا شك أن أجره أكبر من غير بمجرد اللسان، لأن الجهد الذي بذله هذا أقل من الجهد الذي بذله ذلك، وهذا داخل في إطار الجهاد.
0: وكيف صار هذا؟
1: والجهاد هكذا، الجهاد كل ما كان البذل فيه أكثر والمشقة فيه أعظم كان الأجر أكبر.
0: التشنيع والشتم والغلظة باللسان، هل هي داخلة في الإنكار باللسان؟
1: لا، بالعكس، المطلوب ما يؤدي إلى اجتناب المنكر وامتثال المعروف، وهذا الأصل.
0: أف لكم ولما تعبدون.
1: متى قالها إبراهيم عليه السلام؟
0: بعد أن تعب،
1: بعد أن أقام الحجة. فلذلك لا يقال مثل هذا النوع من الغلوة إلا بعد إقامة الحجة وبعد العناء كما ذكرت أنت، والتعب في سبيل التغيير. وانظر إلى كلامه أولا لأبيه، ماذا قال له وماذا قال لقومه بعد ذلك، وهكذا. وكذلك ما أمر الله به موسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون طاغية أهل الأرض، فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكذلك ما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله.
0: طيب، ابن مسعود لما كان يمشي أصحابه فيأخذون الدفوف ويخرقونها ويشنعون على حملتها، ليس تغيظا؟
1: هذا بعد أن علم الحكمة، وبعد أن أقام الحجة، وبعد أن وجد هؤلاء أنصارا، وبعد أن كان لهم مكانة اجتماعية.
0: هذا يفترض افتراضا أو فيه في الخبر ما يدل عليه؟
1: لا، في سير البصرة ما يدل عليه وقصصه.
0: طيب، الإنكار باليد هل هو للأحد الناس أو مخول بالسلطان فقط؟
1: لا، هو لمن يقدر عليه، لأن أنت أهل بيتك تستطيع التغيير عليهم،
0: لأن لي ولاية عليهم.
1: إيه، نعم.
0: إذن فقط لمن كان له ولاية على شيء،
1: لمن كان له قدرة. لا تحددها بالولاية حتى لا يفهم أنها الولاية العامة أو الولاية الخاصة، بمعنى من له قدرة يجب عليه ذلك. إذا رأيت إنسان يريد قتل إنسان وأنت تستطيع أن تمسكه تمنعه من قتله، يجب عليك أن تفعل.
0: طيب، وإذا رأيت آنية خمر وأنا أستطيع أن أحملها وأكسرها، أفعل؟
1: إيه، نعم، إلا إن لم يترتب عليها ما ذكرنا من الفساد الأعظم، كأن يقتل الإنسان أو.
0: وفعل ابن مسعود من هذا في تخريق الدفوف وما إليه.
1: نعم.
0: طيب، هل يشهد له كون الحديث من رأى منكم منكرا فيغير بيده، هذا العموم، فليغيره بيده، ما قيده ولا بولاية ولا ب...
1: إيه، نعم، هو هكذا، هذا أصل مشروعيته.
0: لكن في إشكال بسيط، وهو أنه يعطي المحتسب سلطة تنفيذية ليست له. أنا ما الذي يجعلني أملك حقا في أن أتلف مال غيري وأن كان مالا غير محترم؟
1: لا، هذا ليس مالا، المال هو المنتفع به، ما ليس منتفعا به شرعا ليس مالا. الخمر ليست مالا بوجه من الوجوه، ما لها أي اعتبار
0: آنية الذهب والفضة،
1: هذه لا تتلفها، لكن بالنسبة تمنعه من استعمالها.
0: ليس لي أن أتلفها. من
1: كيف تتلفها؟ تحرق الذهب، تحرق الذهب.
0: لا، جوزت لي أن أتدخل بيدي، ما دمت.
1: لا، تدخل بيدك تمنعه من الشرب فيها والأكل، لكن هي مال مملوك له كذهبه كله.
0: طيب، هل يصح التفويض في إنكار اليد؟ أن أكون أنا لي ولاية على شيء أو قدرة،
1: نعم،
0: فلا أمارس أنا، أوكل غيري.
1: إيه، نعم، طبعا، هذه كل سلطان له الحق أن يفوض وأن يأمر من يقوم بكل الأعمال. حتى في القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها.
0: طيب، هذا الاحتساب ببعده الاجتماع الكبير،
1: هل حتى إقامة الحدود كان يوكل عليها ما باشرها بيده، ما روي عنه أنه باشر الرجم لماعز ولا للغامدية ولا لليهوديين ولا لصاحبة العسيف، بل العكس، وكذلك الجلد كان يمارسه غيره ولم يكن هو يفعله بيده.
0: طيب هذا البعد الاجتماعي للاحتساب هل يمكن تأطيره وتضييقه بأن يتحول الاحتساب إلى عمل مؤسسي يخص بأفراد أو يخص بمؤسسة؟
1: لا ما يخص، لكن هؤلاء يكون في حقهم آكد من غيرهم كمن عينه السلطان لذلك، فيكون هذا وظيفة له يجب عليه وجوبا عينيا، وقد ما كان منه فرضا كفائيا عليه أصبح عينيا في حقه.
0: يعني أصل التعيين مشروع؟
1: نعم.
0: وكيف نصلع بقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر، والتناهي كما تعرف
1: التناهي مشترك، ذكرنا أنه لا يسقط عن غيره الفرض لكن يتعين في حقه هو فقط،
0: لا يسقط عن غيره.
1: لا طيب من رآه من غير أعضاء الهيئات أو الموظفين رسميا يجب عليه.
0: هل يتفرع على هذا أنه لا يجوز قصر الأمر والنهي على طائفة بعينها؟
1: لا هو لا يقصر، بمعنى يقال لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر.
0: نعم
1: لكن يقال لهذا أنت مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: طيب لو قيل لا يأمر ولا ينهى إلا من كان من هؤلاء،
1: لا
0: كما فعل المأمون في بغداد مثلا أول ما جاء واستقر له الأمر نهى عن الحسبة حتى وقعت له القصة المعروفة.
1: نعم لكن هذا غلط منه ورجع عنه.
0: لا لا لا يصح إذن.
1: لا
0: طيب هذا الموظف الذي سيتفرغ الاحتساب سيأخذ أجرة، هل يجوز أخذ الأجرة على الاحتساب؟
1: نعم بالنسبة لكل من قام بفرض كفاية لا يجب عليه هو له أن يأخذ الأجرة عليه على الراجح، وهذه المسألة هي اللي فيها خلاف مشهور. فالشافعية كلهم لا يرون الارتساق على أعمال الحسبة وأعمال البر ويخالفهم الجمهور. حصلت قصة لقاضي شافعي جاءه معلم صبيان حنفي يشهد في شهادة فرد شهادته، فقال علامة رد شهادتي أيها القاضي؟ قال لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. قال وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ قال أنا مكره. قال أكرهك على القضاء فهل أكرهك على أخذ الدراهم؟ قال هات شهادتك. قبل شهادتك.
0: إذا سكتوا عني سكتوا عنهم. أخونا هنا الذي يتابع معي نبهني إلى مسألة، يقول إذا قلنا بأنه يسوغ أن يأمر وينهى غير المعينين من السلطان، ألا يخشى من هذا حصول الفوضى؟
1: كيف
0: هذا يتجاوز وهذا يتجاوز وهذا يعدو حده وهذا يجمع 20 شخصا؟
1: أبدا. أنتم هنا مثلا في هذا الاستديو إذا حصل منكر هنا لا يعلم به أهل الحسبة في الخارج يجب على الموجودين أن ينهوا عنه،
0: يبلغون.
1: إذا رأوا إنسانا سيفطر في نهار رمضان يمنعونه، إذا رأوا من سيشرب خمرا، إذا رأوا من يفعل أي فعل محرم.
0: طيب لو قلنا الاحتساب العام في الأمور العامة هل يمكن أن تقيد بالجهات المعنية؟ يعني أنا قد أنكر على شخص رأيته يفعل شيئا أو كذا، لكن والله مثلا قيمة منكر عام كبير في مكان، فلا ينبغي أن يذهب مجموعة للاحتساب إلا إذا كانوا مخولين.
1: بلا ينصحون، لكن ما يستطيعونه هو النصيحة فيفعلون.
0: ولهم ذلك.
1: ولو
0: بغير إذن.
1: ولو بغير إذن.
0: طيب هذا سيقودنا لنقفز إلى موضوع الاحتساب بغير إذن ولي الأمر، ما رأيكم فيه؟
1: مثل الصلاة بغير إذن ولي الأمر والصيام بغير إذن ولي الأمر، هذا فرض فرضه الله في كتابه.
0: يعني هذا فيه نوع من
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: فيه نوع من السلطة التنفيذية.
1: لا ليس فيه سلطة، وأنت ليس لك سلطة. لابد أن نفهم أن الأمر بالمعروف ليس معناه أنني أزعم أنني خير من المأمور، وليس معناه أنني أزعم أنه هو في النار وأنا في الجنة.
0: ليس الخيرية، أنا من أعطاك سلطة؟
1: لذلك ليس لي أي سلطة إلا ما أعطاني الله جل جلاله، وهو أمرني أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فهي مثل صلاتي وصيامي وذكري لله وإيماني.
0: فإن أخذ بالتغيير باليد صار له سلطة على غيره.
1: نعم. إذا رأى من يريد قتل إنسان يحمل عليه السلاح هل نتركه حتى يأتي الحسبة؟
0: يعني دعنا من صورة القتل، هذه صورة يعني مستفزة.
1: ما الفرق؟
0: لا في غير ذلك.
1: أنت رأيته هو يمسك السلاح على نفس معصومة يريد قتلها.
0: يعني مثلا كان
1: أو رأيته يريد أن يرمي صبيا من النافذة.
0: طيب أيضا فيه قتل. لا لو ذهبت أنا ورأيت محل مثلا يبيع الأفلام الخليعة وكذا وأحرقته وأتلفته،
1: لا ما يجوز لك تبادر إلى هذا بالبداية لأن هذا يؤدي الفتن والفضاء.
0: وعظته
1: ثم التعظ تذكره بالله وتقول له لا تفعل هذا، ثم بعد ذلك إذا امتنع تبلغ.
0: طيب وليس لي أن أنكر،
1: ليس لك أن تباشر مثل هذا النوع الإحراق لأنه قد يترتب عليه أضرار كبيرة
0: فقط لمراعاة المآلة.
1: نعم مراعاة الضرر.
0: كان هشام بن حكيم في نفر من أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس لأحد عليهم إمارة، هذا تأكيد لما تفضلتم به.
1: نعم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون ما أمرهم به رسول الله.
0: جوزنا
1: لكن في العكس أيضا سنجد آخرين علي وأبي طالب قال ألا أرسلك على ما أرسلني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدعى قبرا مرتفعا إلا سويته ولا إلى آخره. فهذا تلك ولاية، ولاية حسبة.
0: طيب إذا جوزنا الاحتساب الفردي،
1: أبعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذا جوزنا الاحتساب الفردي بغير إذن لنقل، فالاحتساب الجماعي بغير إذن مشروع؟ أن أنا أجمع مجموعة وأكون رئيسهم وأذهب هنا وأذهب هناك
1: وأكون رئيسهم، هذه قضية ثانية. طلب الرئاسة ليس محمودا شرعا،
0: أكون نائب رئيس.
1: نائب رئيس. المهم أن ما يحصل به أن الهدف هو تغيير المنكر، فأي وسيلة توصل إلى هذا الهدف ولا يترتب عليها ضرر أكبر فهي مشروعة ما لم يرد فيها نهي بخصوصها.
0: يعني مولانا في ترجمة أحمد بن نصر أن الناس بايعوا له على الأمر والنهي.
1: إيه نعم.
0: فمثل هذه البايعة،
1: هذا النوع من البيعة ليست بيعة سلطان، وكانت في العهد الأول في الصدر الأول كان الناس يفعلون، حتى في أوقات المعارك ضرار بن الأزور تقدم فقال من يبايعني على الموت هو ليس أميرا، وهذا في خلافة عمر بن الخطاب وتحت إمارة خالد بن الوليد، وعدد من الناس بايعوا هكذا، ومنهم من كان يمتنع عن هذه البيعة سلمتهم لك وقال لا أبايع أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، لما قيل له إن عبد الله بن حنظلة الغسيل يبايع الناس على الموت على الحرة وهكذا. فقد كان هذا من شأن الصدر الأول، لأن الناس كانوا إذاك يهتمون كثيرا بأيمانهم وصفقات أيديهم، وكانوا أهل أمانة
0: ووفاء،
1: واليوم ضعفت هذه الصفة.
0: طيب سأعطيك نماذج من التاريخ لما قد تجره هذه الاحتسابات الفردية أو الجماعية بغير إذن من مشكلات. في تجربة للإمام الجليل البربهاري رحمة الله عليه، يقولون كان أصحاب الخبر في الكامل ابن الأثير يمارسون الإنكار، وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلتها ويكبسون من دور القواد والعامة، وكانوا إذا رأوا رجلا مع امرأة أو صبي سألوه عن الذي معه من هو، فإن أخبرهم وإلا ضربوه أو شهدوا عليه بالفاحشة وحملوه إلى صاحب الشرطة.
1: ما نعم، هو الشيخ البربهاري رحمة الله عليه كان فيه شدة، وهي واضحة جدا في كتابه وكتبه، مثلا عندك كتاب وصوله للسنة ذكر فيه أن من ظهر منه شيء فذلك دليل على أن ما يبطنه أعظم، هذا خلاف منهج المعروف في الشرع. فعنده شدة رحمة الله عليه ولم تكن مسلمة،
0: فلا تقر مثل هذه التصرفات على لا هذا
1: لا
0: الوجه.
1: لا لا ما يقر.
0: طيب ابن سكر أيضا كانت له غارات مشهورة، أغار على جماعة في جوار قصر الخلافة وهجم على ديارهم وكسر الملاهي وأراق الخمر.
1: هذا إذا كان يعرف أن الخليفة يأذن له أن الخليفة ضعف عن مثل هذا النوع.
0: كانوا في جوار قصر الخليفة بالعكس.
1: لا لكن كيف؟ العكس، الخليفة ضعف إذاك عن القيام مثل هذه الوظائف، هذا وقت ضعف الخلافة.
0: أي ولكن يسوغ له مثل هذا؟
1: إذا كان يعلم برضا الخليفة عن ذلك فيقوم به.
0: يعني أنا أخشى أن يفهم من هذا مثلا أنه
1: وهذا حصلت في قصص في التاريخ مثل هذه، مثل قصة الاحتساب شيخ الإسلام ابن تيمية على أهل الجبل في لبنان، الدروز وهذا الحشاشين، وكذلك ما حصل أيضا في المغيلي مع اليهود لما بنوا معابدهم في الجزائر. فهذه حصلت قصص في التاريخ مثل هذا النوع لبعض العلماء الذين لهم مكانة اجتماعية ويعلمون أن ولي الأمر يرضى بتصرفهم ولهم قوة يستطيعون التأثير بهم.
0: لهم شوكة.
1: لهم شوكة.
0: طيب نأخذ اتصالين ثم نكمل شيخنا. أخونا دائما الاتصال الأخ زيد من ليبيا، تفضل.
1: مساء الله خير
0: يا شيخ زيد. ذهباء هو موجود. طيب أبو عبد الرحمن من السعودية. أبو عبد الرحمن ذهب هو أيضا. طيب نكمل ليبيا.
1: لعلك أطلت عليهم.
0: لا ما الآن أخبرني به، ما لم يخبرني من وقت طويل. الادعاء العام، هيئات الادعاء العام لا تعد نموذجا عصريا راقيا مرتبا للاحتساب.
1: هذه لا علاقة لها بالاحتساب، بل هي نيابة عن السلطة التنفيذية وتمثيل لها في السلطة القضائية.
0: لكن
1: معناه أنها تدعي بالنيابة عن الحاكم وتقوم بالدعوة الحسبة وتقوم بالأمور العامة نيابة

0: يرون جواز دعوى الحسبة، يقولون القاضي هو المسؤول عن هذا، وليس لست أنت مسؤولا حتى تكلف بالإثبات.
1: إذن هناك خلاف في رفع دعوى
0: هناك خلاف
1: الحسبة،
0: في دعوى
1: ويحق
0: الحسبة.
1: للقاضي أن يرفضها إذا كان
0: لا،
1: يرى
0: إذا كان ممن ليس في مذهبه دعوى الحسبة.
1: يرفضها
0: إيه نعم، إلا إذا علم هو أن الأمر حقيقة فيقوم هو بدعوى الحسبة بنفسه.
1: القاضي.
0: إيه، وهذا من شأن القضاة.
1: طيب، جاء اتصالان آخران شيخنا. الأخ خيار من الجزائر، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة
1: الله وبركاته.
2: كيف حالكم الشيخ؟
0: أكرمك الله.
1: تفضل أخي.
2: أحبكم في الله.
0: أحبك الله.
2: منذ بداية البرنامج من أول رمضان أريد الاتصال بكم لكن لم أستطع، الرقم مشغول دائما.
1: الله المستعان.
0: عافاك الله.
1: تفضل أخي.
2: عندي أربعة أسئلة لو سمحتم.
1: تفضل تفضل.
2: السؤال الأول، الدعاء بالكلام المنظوم هل هو جائز مطلقا أم عنده ضوابط؟
1: طيب، ثاني.
2: السؤال الثاني، كلمة شيخ الإسلام أريد أن أعرف على من تطلق هذه الكلمة.
1: طيب.
2: والسؤال الثالث، هل قراءة القرآن عند دفن الميت مشروعة؟
1: عند دفنه؟
2: والسؤال الرابع والأخير،
1: طيب،
2: عندما يدعو الإمام في آخر الخطبة هل يجوز للمأمومين رفع اليدين في الدعاء؟
1: طيب،
2: إن بعض الناس ينكر علينا هذه المسألة.
1: أسأل بارك الله فيك. أخي أبو عبد الرحمن، حياك الله يا شيخ خيار، يا مرحبا. أخي أبو عبد الرحمن من السعودية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ، من تجاوز ميقات السيل عن طريق البر وأحرم من جدة
0: لم يدخل مكة.
3: سامي شيخ؟
0: لم يدخل مكة. لم يدخل مكة.
3: عن طريق البر. عن طريق البر.
0: أيوه، ولم يدخل مكة وإنما عدل إلى جدة.
3: نعم.
0: لحاجة هناك.
3: نعم، للسياحة.
0: ثم عندما أراد الإحرام أحرم من جدة من مكانه. نعم. نعم. نعم، لا يلزمه شيء. لا يلزمه شيء، وتصرفه صحيح، لكن خالف الندب فقط، أن الأفضل إذا لم يكن له شغل مقدم أن يبدأ بالعمرة فيحرم من السيل ويقوم بالعمرة ثم بعد ذلك يذهب لحاجته. وهذا إذا خالف الأولى فلا يلزمه شيء. لا إثم عليه ولا يلزمه دم. لأنه جاء إلى مهمة فبدأ بها ثم بعد ذلك أحدث نية للنسك، وقد ذكرها، لكنها محادية للميقاتين وهما الجحفة ويلملم، والخط بينهما يمر بينها وبين بحر أو على بحر.
1: طيب، بقي اتصال. رجع الشيخ زيد.
0: هيو.
1: الشيخ زيد تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الشيخ، لقد حزنت حزنا شديدا عندما قطع الخط.
1: حياك الله. الشيخ هو حزن أيضا.
4: بارك الله فيك. عندي سؤال واحد لكنه يزن ثلاثة أسئلة.
1: تفضل.
4: السؤال للشيخ، ألا ترى شيخ محمد من ضرورة تدريس علم الخلاف واختلاف العلماء في مدارسنا وفي جامعاتنا؟ لعلكم تشاهدون كثير من المشايخ في الفضائيات عند سؤالهم في المسائل الخلافية لا يشيرون ولو بإشارة إلى الخلاف في المسألة، وإنما يقولون الصحيح هو كذا.
0: لا، بس الصحيح هذا إشارة. الصحيح هي إشارة إلى خلاف. إذا قالوا الصحيح من أنا فيه خلاف.
4: لكن فضيلة الشيخ، الناس يشاهدون من موريتانيا إلى أقصى الشرق، فلو سئل عن كفارة في من أكل متعمدا في رمضان مثلا فإنه يقول عليه القضاء فقط، فلعل الناس يسارعون عندنا في الإفطار وكذلك تغطية الوجه، فمعظم من مذهبهم عدم وجوب في تغطية الوجه، فإنهم يستغربون هذه الإجابة ولو بإشارة من الخلاف، وثم يقول الراجح كذا مثلا. بارك الله فيك.
1: وصل السؤال أخي زيد. السؤال الأخير أدرجوه أيضا الأخ عبد الرحمن، تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أدعو الله مساكم بالخير. سؤالين يا شيخ.
0: وإياكم أيضا.
5: حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل هذا مع أن صلاة التراويح كانت يعني جماعة في عهد عمر الخطاب، فكيف نجمع مع هذه؟ الحديث الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ملعون من سالب وجه الله ملعون من لم يجب، هل هذا صحيح؟
1: ملعون ايش؟
5: ملعون من سالب وجه الله ملعون من لم يجب، هل هذا صحيح؟
1: السؤال الاول فهمت.
0: طيب، ان شاء الله. طيب،
1: بارك الله فيك. طيب، نرجع للدعاء بالمنظوم.
0: نعم، بالنسبه للدعاء بالنظم اقمن للاجابه، لانه بمثابه اي طالب حاجه اذا كان كلامه مقنعا وكان باسلوب راق فذلك اقمن لقضاء حاجته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه، إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. هذا في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وهو موزون،
1: فلا حرج فيه.
0: فلا حرج فيه.
1: من يلقب بشيخ الإسلام؟
0: هي

0: مشكلة من يلقبه بشيخ الإسلام، من له الحق في إطلاق هذا اللقب؟ وإلا فشيخ الإسلام معناها عند العلماء الشخص الذي يستطيع أن يفتي في كل العلوم وفي كل المذاهب، واستوت عنده العلوم إلى مرتبة يعلمها وصالحا لأن يعلمها. هذا مقام من مقامات العلم، وهو مقام رفيع وعزيز، وقد وصل إليه أفراد اشتهروا بها، أطلق عليهم هذا اللقب.
1: وإن كان مرتبة وظيفية كما في الدولة العثمانية في حرج؟
0: لا، ما في حرج، لكن القضية هنا هل يستحق أولئك هذا اللقب بمعناه الاصطلاحي؟
1: طيب، قراءة القرآن عند دفن الميت؟
0: بالنسبة لحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، في خلاف في معناه، والذي يترجح أن المقصود بالموتى المحتضرون، فمن كان عند الاحتضار عاقلا فإنه تقرأ عليه سورة ياسين، لأن في آخرها سبعة أدلة على البعث بعد الموت. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذه سبعة أدلة على البعث بعد الموت، هي الاستدلال بالنشأة الأولى، والاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر، والاستدلال بالإخراج إخراج الضد من ضده، والاستدلال بقدرة الله، والاستدلال بعلم الله، والاستدلال بالقسم أو ما في معناه بلى وهو خلاق الخلاق العليم، وكذلك الاستدلال بإخراج الضد من ضده النار من الشجر الأخضر.
1: رفع الأيدي للمأمومين في الجمعة
0: عندما يصل الإمام إلى الدعاء، إذا رفع هو يديه كالاستسقاء ففعل هكذا في الاستسقاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلا خلاف في أن المأمومين لهم أن يفعلوا ذلك. وإذا لم يرفع الإمام يديه وإنما رفع إصبعه فقط، فللمأموم أن يرفع إصبعه. أما إذا لم يرفع الإمام أصلا كالدعاء المعتاد في الخطبة، ولم يرفع فيه الإمام لا إصبعه ولا يديه، فاختلف أهل العلم هل المأموم يرفع يديه، لأن ذلك أقمن للإجابة، وقد ذكرنا مشروعية رفع اليدين في الدعاء، أو ليس له ذلك. وهذا الخلاف مبناه على شمول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كان هذا غير مشروع الإمام فقيل لا يشرع للمأمومين، لأن ما لا يشرع له لا يشرع لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به. ولذلك رأى جمهور أهل العلم أنهم لا يرفعون أيديهم، ورأى الشافعية وبعض المالكية أنهم يرفعون.
1: والأمر فيه ساعة،
0: الأمر فيه ساعة ما دام فيه خلاف وليس فيه نص مخصوص. طيب، إنما جاء النص في حديث عمارة في الإمام قبح الله هاتين اللديتين القصيرتين.
1: ملعون من سأل بوجه الله،
0: هذا حديثان ليس حديثا واحدا، وأحدهما فعلا موجود، وهو لعن من سئل بالله فرد. وأما حديث من سأل بالله فهذا فيه ضعف أو قريب من الوضع.
1: وسؤاله الأول عن من صلى مع الإمام حتى ينصرف، ما فهمت أنا هو يقصد يا جماعة.
0: هو يقصد أن هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن التراويح في زمانه. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثلاث ليال أو أربع ليال تراويح، فالليلة الأولى صلى بهم ثلث الليل، والليلة الثانية صلى بهم ثلثيه، والليلة الثالثة قام بنا حتى خشينا أن يبوتنا الفلاح، قيل وما الفلاح يا أبا ذر؟ قال السحور. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يحدث بما سيحصل في أمته، فلذلك إذا حدث بأمر مغيب فليس هذا منكرا، ولا قد حدث أنه ستفتح اليمن وتفتح الشام وتفتح العراق وتفتح مصر، وهي أمور لم تقع إلا بعده.
1: طيب، هل بقي لكم تعليق على قول أخينا زيد بشأن الخلاف، علم الخلاف؟
0: نعم، من الأفضل والأكمل دائما للمعلمين في التلفزيون أن يذكروا الخلاف في مسائل الخلاف، حتى يميزوا بين ما هو ثابت من الشرع وما هو من المتغيرات، وحتى لا يقع الاضطراب في البلدان التي اشتهرت فيها مذاهب من مذاهب أهل السنة، وللعوام فيها أن يقلدوا تقليدهم منجل لهم. فمن الأفضل أن يذكروا الخلاف وأن يرجحوا منه، ولا حرج حينئذ إذا رجحوا بعد ذكر الخلاف.
1: طيب، سنمر بالنقاط نحاول أن نسرع فيها. هل تشرع الغلظة في الحسبة، أن يكون الإنسان غليظا؟
0: لا، الغلظة إنما تكون في الجهاد في سبيل الله على الكفار، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أما أهل الإيمان فالأصل معاملتهم باللين واللطف والرفق، قد قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، قال رحماء بينهم، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، و والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان الخرق في شيء إلا شانه. ونهى عائشة عندما ردت على اليهود بالغلظة، لأنها ليست في حال جهاد، وليس اليهود إذاك في حال حرب، فعندما قالوا له السام عليكم ردت عليهم فقالت: بل السام والموت عليكم. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: مهلا. فدلها على الوجه الأكمل والأفضل وهو الرفق.
1: لكن نجد في بعض النصوص وأثار الأمة النص على تهديد فاعل المنكر، هذا التهديد أليس من الغلظة؟
0: لا، تحذيره وتخويفه بالله وبيان أن ما يفعله من الكبائر ومن المنكرات هذا ليس من الغلظة. الغلظة هي الجفاء والشدة والخطاب بما يكرهه الإنسان وبما بما يقتضي إثارته وغضبه وإحفاظه في غير وجه.
1: طيب، هل يجب الفور في الحسبة؟ أن إذا رأيت المنكر فورا أنكره؟
0: نعم، هذا الراجح من أقوال الأصوليين، أن الأمر يقتضي الفورية.
1: طيب لو أردت وقتا لأتألف وأتلطف؟
0: لا، هو المهم هذا من الحسبة، أنت بدأت الحسبة منذ التأليف، ليس المقصود به كما ذكرنا النتيجة، نتيجة من القدر، المقصود بذل السبب، فإذا بدأت بذل السبب فقد فعلت.
1: ماذا لو أفضت الحسبة بأن يصبح الإنسان مقطع العلائق عمن حوله؟ يبغضه الناس ويكرهونه ويعتبرونه متدخلا في أمورهم.
0: هذا يمكن أنه استعمل الغلظة والشدة ولم يستعمل الأسلوب الصحيح، فمن كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف.
1: أبو ذر،
0: بل العكس، إذا كان الإنسان يأمر بالمعروف من باب الحرص والنصيحة سيحبه الناس من أجل ذلك، لأنه سيبدي لهم من الحرص عليهم والنصيحة لهم ومحبتهم ما يقتضي منهم أن يحبه.
1: لكن أبا ذر يقول: ما درك لي النهي عن المنكر.
0: نعم، أبو ذر رضي الله عنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك وقال: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وهذه خلق خاص
1: له،
0: خلق خاص له به. قال له: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. ولا ينقص هذا من مستواه ولا من إيمانه ولا من قدره وجلالته، فهو من أجل الصحابة رضوان الله عليهم. لكن لكل إنسان طبيعة، خلق معين وطبيعة معينة.
1: هل يجوز أو تجوز الاستعانة بالسلطان؟
0: انظر إلى الفرق بين طبع عمر رضي الله عنه وطبع أبي بكر رضي الله عنه.
1: طيب إذا لماذا نكر على أصحاب الغلظة اليوم؟
0: لا، الغلظة ليست
1: طبعهم.
0: عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة يقول: ألانني الله جل جلاله للمسلمين بوصية أبي بكر
1: رضي الله عنه.
0: نعم.
1: هل تجوز الاستعانة بالسلطان؟
0: سبحان الله، هذا الماوردي ذكر بيتين عجيبين في هذا، يقول: خذ العفو وأمر بعرف وأعرض عن الجاهلين، يقول فيها
1: مستحسن
0: من ذوي الجاهلين. نعم.
1: هل تجوز الاستعانة بالسلطان على الحسبة؟
0: طبعا لا تجوز، بل تجب، لأنه هو من شأنه إذا عجز الإنسان عنها أن يستعين بمن يقدر عليها، والسلطان هو الذي يقدر.
1: ابن حنبل شجب هذا مرارا،
0: هذا شجبه عندما يكون الإنسان قادرا على التغيير ويمكن أن يغير بنفسه ولا يحتاج إلى إدخال السلطان.
1: أتيكم بنصه، منها قوله وقد سئل عن قوم يعملون المنكر، قال: يعظهم وينهاهم ويستعين عليهم بالجيران إن لم ينتهوا، أما بالسلطان فلا.
0: نعم، يقصد بذلك إذا عرف أن هذا ممكن أن يؤثر فيهم.
1: لكن قوله
0: لكن إذا لم يؤثر فيهم الجيران حينئذ يستعينوا عليهم بالسلطان أيضا.
1: ما يكون في هذا
0: يعني إيصال المهم الوصول إلى الهدف.
1: يعني هذا موضوع شيخنا حساس بالذات في الجانب الثقافي اللي تكلمنا عنه في الحساب الثقافي. هناك من يرى أن البعض يعني يتكئ على السلطان ليسكت
0: خصمه. لا، هذا ما ينبغي، والسلطان أيضا لا ينبغي أن يتدخل في تلك الأمور. السلطان لا بد
1: فيه، حتى لو كان المراد إسكاته منكرا فعلا.
0: نعم، السلطان لا بد فيه من أبوة، ولذلك من طبعه
1: هو للطائع والعاصي،
0: من طبعه. نعم، أبوه للمسلمين جميعا، نعم، حتى من غير المسلمين.
1: هذا كلام جيد.
0: سكان الأرض.
1: طيب،
0: السلطان أب للجميع، أب لسكان الأرض، سواء منهم من كان من أهل الذمة، من كان معاهدا، من كان مسلما، من كان
1: فلا يميل مع طرف دون طرف.
0: لا لا، هو أب، والأب إذا اختلف أولاده سيكون هو محايدا يصلحا، يصلح بينهم. وهو الأصل في أبوته أن يكون أمره من باب الحرص، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويغير بأبوة كاملة. ولذلك ينبغي ألا يميل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج فوجد قوما يرتمون فقال: ارموا أنا مع بني فلان، فأمسك الآخرون فقال: ما لكم؟ قالوا: كيف نراميهم وأنت معهم؟ قال: ارموا أنا معكم كلكم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، هذا خلقه صلى الله عليه وسلم.
1: طيب، هو كان عندنا قضايا في الحسبة الحكام، سنؤخرها لحلقة السياسة الشرعية لائقة بها، لكن على السريع كما يقال، هل يمكن تجزيء الحسبة؟ ما استطعت أن أحتسب على الأشراف والوضعاء، فهل أحتسب على الوضعاء فقط ولا أكف؟
0: لا، تحتسب ما قدرت عليه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا واضح جدا في
1: طيب إذا
0: النصوص
1: سرق
0: الشرعية.
1: اليم الشريف
0: لا،
1: تركوه؟
0: هذا لأنهم قادرون على الشريف والوضيع، أما من كان عاجزا، من كنت عاجزا عنه فلست مكلفا به، وهذا الذي أنت قادر عليه مكلف به.
1: طيب
0: تنصحه
1: في حالة
0: تنصحه
1: فعل المنكر؟
0: تنصحه وتقول له: يا فلان، سمعت أنك ربما بايعت فلانا بالربا، أو ربما فعلت كذا، فلا تفعل ولا تفكر في هذا الأمر، فهو مضرة عليك في الدنيا والآخرة، وهكذا.
1: هل يحتسب على غير الإنسان لو أن دابة أتلفت زرعا؟
0: هذا من الاحتساب للإنسان، لأنه حماية لمال المسلمين، فإذا لم تدفعها عنه وأنت قادر على الدفع فإنك تضمن، وهذه من أسباب الضمان.
1: تضمن؟
0: إيه نعم، ترك تخليص مستهلك من نفس أو مال، هذا سبب من أسباب
1: يعني
0: الضمان.
1: إذا رأيت دابة تتلف
0: إذا
1: زرعا
0: رأيت أي شيء سبب للتلف فلم تنقذه فأنت ضامن. من رأى أعمى يسقط في هوة، أو يسقط في نار، أو رأى صبيا يتردى من شاهقنا، أو رأى حيوانا يتلف مالا وهو يستطيع إنقاذه فلم ينقذه، فإنه يضمن. وهذا الضمان محله ضمان المال. أما ضمان النفس ففيه صور، مثلا هي التي نظم الشيخ محمد علي رحمة الله عليه في قوله: إذا أجاف خالدا مروان وقد أبى بخير.
1: أجافه يعني أصابه
0: أصابه بجائفة في الواصل الجوف،
1: في ضربة
0: وهي إحدى الشجاج الأحدى عشرة معروفة بالفقه.
1: طيب.
0: إذا أجاف خالدا مروان وقد أبى بخيطه صفوان، أقاد مروان وصفوان ودا، ولا يرى اللخمي إلا القودا، ذكاة منفوذ المقاتل على هذا، فإن أنفذ منه مقتلا فمات، فهو للقصاص يندب، ومانع الخيط عليه الأدب.
1: مجرد أنه منع الخيط.
0: نعم.
1: طيب، هل هناك فرق بين أن يكون المنكر مفعولا من قبل آحاد متفرقين أو من قبل عصبة متماسكة؟ هل لهذا تأثير على؟
0: نعم، بالنسبة للعصبة المتماسكة إذا كان لها شوكة وقوة فهذه بمثابة قطاع الطرق، يقاتلون على ذلك والسلطان يجب عليه قتالهم. أما إذا كانوا مجرد الجماعة اجتمعوا على منكر من المناكر فليسوا عصبة وليسوا ذوي قوة ولا شوكة، يؤمرون وينهون.
1: طيب. إذا كان الإنسان في موضع أو في بلد وفشلت فيه المنكرات فشوا كثيرا وما قدر على تغييرها، هل الأولى له بإطلاق أن يغادر؟
0: نعم، حينئذ إذا وجد طريقا للهجرة هاجر، وإلا اعتزل كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه بالأمس: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطرية بر بدينه من البيت.
1: لكن هذا سيفضي إلى شيوع المنكرات، وأنه
0: لا، هذا محل
1: على الأقل وجوده قد يكون له.
0: إذا كان ينكر، ما دام ينكر فلا يفعل. نحن ذكرنا أنه إذا عجز عن الإنكار بالكلية وشاع في الأرض فساد ومنكر وليس فيها من يزجر، فهذا محل الخويص.
1: كيف ينبغي أن ينظر المحتسب إلى المحتسب عليه؟
0: ينظر إليه لأنه أخوه بالله، وأنه استزله الشيطان يريد استنقاذه منه ونصرته عليه. انصر أخاك ظالما ومظلوما، قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن ظلمه فإن ذلك نصره.
1: هل تصلح نظرة الإشفاق؟
0: نعم، هي الإشفاق هكذا. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف.
1: لكن هذا ما يتصادم مع نصوص المعصية وكرهها وكره العاصي.
0: لا، أنت تكره المعصية وتكره العاصي ما دام عليها، لكن تحب له الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فتحب له أن يخرج من المنكر وأن يتوب منه وأن يكفره وأن يفعل الحسنات التي تذهبه، إن الحسنات يذهبن السيئات.
1: طيب، نحن انتهى وقتنا شيخنا. أيها الأخوة والأخوات، انتهت هذه الحلقة، وحلقة الغد إن شاء الله ستكون بعنوان أسئلة ومراجعات. سنعرض كل ما وصلنا عبر الإيميل من أسئلة، وما سيصلنا أيضا إلى الغد من أسئلة، وكذلك بعض الاستيضاحات التي وصلت ولم نتمكن من الإجابة عنها إن شاء الله. نلقاكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ولا يجوز صرف مؤخر ولو كان التأخير منهما أو من أحدهما قريبا مع فرقة ببدن اختيارا ولو بأن يدخل أحدهما في الحانوت ليأتي له بالدراهم منه لا إن لم تحصل فرقة فلا يضر إلا إذا طال كما يأتي.
1: يعني التقابض لابد أن يكون عاجلا فوريا دون تأخير، فالتأخير الطويل يضر سواء كان حصل فيه فرقة بالبدن أو لا، يعني مدة طويلة حتى انصرفوا إلى أشياء أخرى وتركوا العقد الأول وأحدهما أخذ العوض والآخر لم يعطه فمضت مدة طويلة، هذا يضر لأن ليس هناك تقابض. أو كان المدة غير طويلة ولكن كان هناك فرقة بالبدن، واحد منهم أخذ الدينار والآخر خرج لمكان آخر ليعد الدينار أو ليحضره لكذا وحصلت لك فرقة، حتى لو لم تكن طويلة فإنها تضر. وحيث خرج مالك في الموطأ، مالك بن أوس بن الحدثان كان عنده 100 دينار وكذا أراد أن يصرفها، فأتى إلى طلحة بن عبيد الله فصار يقلبه في يده وقال أنظرني حتى يأتي خازني من الغابة، وكان عمر راضي موجودا فقال لا تنتظره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، وذكر له الحديث فمنعه أن ينتظر حتى يأتي خازنه من الغابة ويقبضه، بل أمره بالقبض الفوري ولا يغادر المجلس حتى يتم التقابض.
0: ثم قال ومؤخر ولو قريبا أو غلبة، أي أو كان التأخير غلبة فهو عطف على قريبا خلافا لابن رشد القائل إن التأخير غلبة لا يضر، وظاهره ولو طال كأن يحول بينهما سيل أو نار أو عدو.
1: يعني هذا الغلبة تعريفها ليس كما ربما يتساءل فيها، والمشهور لما مذهب المدونة أنه لا يجوز التأخير ولو غلبة، حتى لو حدث غلبة يجب نقض الصرف، ولا الغلبة أيضا لا تجعل الصرف ينظر إلى أي مدى يبلغ التشدد في مسألة التقابض. يعني حتى لو كان غلبة، غلبة معناه نار حريق، واحد أخذ الدينار وبدل ما قبل قبضه الآخر العملة الأخرى حصل حريق فصار تأخير لم يقبضه إلا في اليوم التالي، قال لا يجوز حتى ولو كان غلبة. هذا ما عليه المشهور. ابن رشد اختار أنه إذا كان التأخير غلبة بهذه الصورة، حال بينهما نار أو سيل أو هدم أو كذا، فهذا يغتفر والتأخير لا يضر.
0: وبعطف غلبة على قريبا يكون في كلامه الرد على ابن رشد حال الغلبة مطلقا، خلافا لمن جعله معطوفا على الصفة المقدرة أعني اختيارا، فإنه لا يفيد الرد حال البعد. وعطف على قريبا أيضا قوله أو عقد ووكل في القبض، أي وبطل الصرف إن تولى القبض غير عاقده وكالة عنه ولو شريكه إذا لم يقبضه بحضرة الموكل، وإلا جاز على الأرجح.
1: لا يجوز التوكيل في الصرف، الصرف لا يجوز فيه التوكيل، يبقى أنت تعطي الدينار وتقول لا وفي وكيلي سيقبض منك، فلا يجوز إلا إذا كان الوكيل قبض بحضرة الموكل بحيث يتم التقابض. أما إذا كان أعطاه الدينار وقال وكيلي يأتي ويقبض منك فهذا غير جائز لأنه مظنة التأخير.
0: هذا بناء على أن عقد الصرف قد يعني قد أبرم،
1: بناء على أنه
0: قد أبرم عقد الصرف بينه وبين الصراف، يعني
1: هو عقد طبعا لو أعطى الدينار أنه عقد يتكلم عقد. على عقد يعني عقد الصرف وأعطى الدينار وقال له دقائق يأتي وكيلي ويأخذ منك العبلة الأخرى فغير جائز. نعم.
2: ببيع الصرف هنا المصنف عبر بالفرقة بالأبدان،
1: عبر
2: الفرقة بالأبدان،
1: أيه.
2: مع أن في البيع المطلق يقولون أن الفرقة ما لم يفترق للأقوى في الملل
1: أو زي ما قلنا الصرف يعني أضيق أبواب الربا، هناك شروط في الصرف، الصرف يدخل في باب البيع لكنه بالمعنى الخاص، والشروط التي يجب أن تتوفر في الخاص ليس هي الشروط توفر في العام، الشروط العامة مطلوبة في العام وفي الخاص، لكن هناك ما دام سمينا هذا بيعا خاصا ما سميناه بيعا خاصا إلا لأن فيه شروطا أخرى مضافة إلى الشروط اللي هي يجب أن تتحقق في البيع العام. من الشروط اللي يجب أن تتحقق في البيع بالمعنى الخاص وهو الصرف هو التقابض وعدم الفرقة بالأبدان والمماثلة وفي الربويات، يعني أشياء كلها يختص بها الصرف لا توجد في البيع العام. يعني لا يستغرب، يعني هذا الاعتراض هو على خلاف الأصل، كان ينبغي يكون أن تقول لماذا الصرف هو نوع خاص من أنواع البيوع وليس فيه شروط، ليس فيه شروط خاصة تختلف عن شروط البيع. لو كان الأمر بهذه الصورة صحيح يكون محل استغراب، لكن عندما يقال الصرف هو بيع خاص لأنه خاص ببيع الأثمان فلابد أن تكون له شروط خاصة تختلف وتزيد عن الشروط اللي متحقق في البيع العام. لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول، يعني فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد معنى حضور، ما في فرق، يدا بيد، ها وها، خذ واعطي. يعني واضح أن التقابض لابد أن يكون يعني تقابض في المجلس، الفرقة بالأبدان تضر، لكل حديث هكذا تنص على أن تقابض خذ واعطي، ها وها، يدا بيد، فالكلام فيها واضح غاية الوضوح.
0: ثم قال: أو غاب نقد أحدهما، أو ولو غاب نقد أحدهما عن المجلس وطال بلا فرقة ببدن فيفسد.
1: إذا كان واحد الدينار متاعه موجود والآخر مش موجود، قال أنا محتاج لنصرف نبي عملة، لكن قال والله فلوس توم ما عنديش مش نتسلف من فلان عشان ما دام تدي فرصة أنت عندك الألف دولار وأنا ما عنديش القيمة بالدينار الليبي، فأعطيني الدولار وسأذهب إلى فلان وأستلف منه وأعطيك، أو كل منهما يريد أن يصطرف لعند الدولار يقول الآن ما عنديش ولكن محتاج إلى العملة الليبية فسأذهب إلى فلان، يتعاقدان على الصرف، يعني موضوعهم تعاقدا واتفق على السعر، ثم قال صاحب الذي عنده الدولار قال سأذهب إلى فلان وأخذ منه الدولار، واللي يريد أن يعطي الدينار الليبي قال أيضا ليس عندي وأنا محتاج الدولار سأذهب إلى فلان وأتسلف منه الدينار، بعد أن تعاقد واتفق على السعر وكذا، فكل منهم ذهب ليستلف وليقبض صاحبه، قال هذا غير جائز، هذا يعني إيه غير جائز، سواء كان الاثنان يستلفان أو واحدهما يستلف الآخر النقد موجود عنده، وهاتان الصورتان تسمى الصرف على الذمة، الصرف على الذمة حرام لا يجوز، الصرف على الذمة بمعنى أنت هذا المال ليس موجودا أن تريد أن تنشئ دينا في ذمتك بعد أن تعاقدت على الصرف، هذا الصرف يسمى صرف على الذمة، بخلاف الصرف في الذمة، الصرف في الذمة جائز، الصرف في الذمة أن الدين متحقق ومترتب في الذمة وتريد أن تصرفه وقد حل أجله، صرف ما في الذمة إذا حل أجله جائز، أطلب منك ألف دولار وتطلب مني مبلغ من المال بالدينار وحل الأجل، يعني ليس مؤجل لا مالي ولا مالك مؤجل ونريد أن نصرفهما، فهذا صرف ما في الذمة وقد حل أجله فهذا جائز، صرف ما في الذمة إذا حل أجله جائز، لكن صرف الصرف على الذمة بمعنى تريد أن تنشئ دينا بعد أن تعاقدت على الصرف هذا غير جائز، لكن في الأول دين سابق دين مترتب في الذمة تريد أن تصرفه.
3: لكن لو كان بشرط،
1: نعم،
3: لو كان بشرط أن يرده بغير عملة أعطاه دينار وقال له ترد لي دولار،
1: مشروطة من الأول، لا هذا غير جائز، هذا دخول، هذا دخول على الصرف المؤخر غير جائز، لكن لو كان يعني أنا أطلب منك مال وأنت تطلب مني مال أو أحدهما يطلب مال والآخر لا يطلب مثلا، أنا أطلب منك مال وحل أجله دولار مثلا وعندما أردت أن أقبضه لك قلت لي أعطيه لي بالعملة المحلية فتصرفنا وأعطيتك العملة المحلية فهذا غير ممنوع، صرفت ما في الذمة وقد حل أجله وحصل التقابض لأن الذمة حاضرة والأجل حاضر فهذا جائز، لكن في الصرف على الذمة الدين غير موجود في الذمة، ولم يريد أن ينشئ دينا جديدا، فهذا هو الممنوع. أما الدخول عليه كما قلت فهذا غير جائز، لأن الدخول على صرف مؤخر، أعطيني مبلغ بالعملة الأجنبية لقيك في تركيا ولا في الصين ولا كذا تقضي بحاجاتك وتقول سأدفعه لك بالعملة الليبية في ليبيا، هذا غير جائز، هذا دخول على الصرف مؤخر. إذا أردت أن تأخذ منه أنت هناك توفيه بالعملة نفسها اللي أخذتها، أخذت منه دولار ريال، لما ترجع إلى ليبيا تشتري له الدولار وتشتري له الريال. لكن لو دخلتم على هذا فالعقد جائز، لكن لو بعد ذلك عندما عند التقابض بدل قال لك ما تعطيني الدولار أعطي لي عملة محلية خاصة، وكانت العملة المحلية موجودة عندك فعند التعاقد أقبضته، فالمسألة جائز لا إشكال فيها. لكن أن تعد تقول له بدل ما بيعطيك الدولار يقول له لا خلاص أنا أريده صرف، ويقول لك خلاص أنا أجيب لك بكرة وكذا، فتدخل في الصرف المؤخر غير جائز.
0: جزاكم الله خير. هناك بعض الأسئلة. نعم. الوقت قارب. يا سائل يقول ما حكم من عنده مبلغ في المصرف بالدولار ولكن المصرف يقول أنه ليس لديه دولار، فوجد من قال له حول لي المبلغ في الخارج وأعطيك مقابله بالعملة الليبية الدينار، والثمرة هو فرق العملة التي يعطيها هذا الشخص أكثر من المصرف.
1: وإيش؟
0: الثمرة يعني فائدة هي فرق العملة التي سيعطيها هذا الشخص وهي أكثر من قيمة المصرف.
1: لا أعرف، ما فهمت السؤال، لكن هي
0: هو لديه مبلغ في المصرف بالدولار، المصرف يقول أنه ليس لديه دولار، وجد من يقول له حول لي المبلغ في الخارج وأعطيك مقابله بالعملة الليبية هنا بالدينار.
1: لمن يقول حول؟ لصاحب اللي عنده دولار في المصرف يعني؟
0: نعم، شخص ثالث يقول لصاحب الحساب حول لي حسابك اللي في الدولار في الخارج وأني نعطيك بالعملة الليبية هنا.
1: هذا جائز، لكن لابد من التقابض في الخارج. يعني متى يتم التقابض؟ زي ما سبق تكلمنا عليه، إذا كان في تحويل مباشر يعني يقبض وعنده وكيل يقبض في الوقت اللي قبض هذا هنا بالعملة الليبية هناك يقبض، أو في تحويل آلي أوتوماتيك كذا يصل، فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان هو يأخذ المال هنا والتحويل يتم بعد يومين وبعد ثلاثة وأربعة، فإجراءات المصارف مسموح بها، تأخير المصرف يعني تبدأ الإجراءات ويحصل التحويل وينقل الحساب من مالك بالفعل في وقت التعاقد، لكن حتى يدخل الحساب الآخر ربما هناك إجراءات بنكية هذه لا تضر، لكن لابد أن تبدأ إجراءات التحويل ويحجز المال من حسابك أنت في الوقت في التو والحين، بحيث ما يكونش عندك أنت فرصة للتراجع وتندم إذا سحب منك المال بعدك، حتى لو تأخر يوم أو يومين حسب ما يقتضيه عمل المصرف فهذا لا يضر.
0: السائل يقول سيارة بسيارة مع زيادة نقود من أحد الجانبين، الطرف الآخر سيارة فقط من غير عملة، الطرف الآخر سيارة فقط من غير عملة.
1: أي لو كان سيارة واحد يعني عملة جائز، أو سيارتين بسيارة جائز، سيارة
0: وسيارة وعملة
1: وعملة جائز، لكن كل عملة من الجانبين ومع السيارة هذا هو غير جائز.
0: إلا هي السؤال عملة من جانب واحد فقط.
1: العملة من جانب واحد جائز لا إشكال فيها.
0: نعم، وسيارة من الجانبين.
1: أو السيارة من الجانبين جائز ما دام العملة من جانب واحد فهي جائزة.
0: هل الحال نفسه ذكر السؤال تمر بتمر متساوي مع زيادة نقود في أحد الجانبين فقط، تمر بتمر متساوي مع زيادة نقود في أحد الجانبين فقط؟
1: التمر بتمر إذا كان منهما من نفس الصنف لا يجوز، لأن هنا في مفاضلة، في مفاضلة، لأن التمر ما صاحب التمر هو بيعد من صنف التمر، ما صاحب التمر في العقد ما صاحب الربوي فهو من صنف الربوي، فالمفاضلة موجودة حتى في هذه المسألة.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم،
1: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وحرم كتابا وسنة وإجماعا في نقد أي ذهب وفضة ولو قال في عين كان أولى، لأن النقد خاص بالمسكوك والحرمة لا تختص به.
1: الحرمة لا تختص بالمسكوك، بل لو إنسان باع ذهبا بذهب غير مسكوك، سبائك أو تبر أو مكسور، عند ذهب مكسور وأخذه إلى الصايغ والذهب المكسور وزنه فوجده 100 جرام وقال ويعطني به عقد أو أساور وزنها 90 جراما والفرق هذا مقابل الكسر والصنع، فهذا لا يجوز، لأن الصنعة ليست لها قيمة في مبادلة العين ذهب والفضة، الصنعة لا يحسب لها حساب، بل لابد من المماثلة بالوزن سواء كان مكسورا أو مصنوعا، أيا كانت الصناعة فاخرة رديئة فلابد من المماثلة في الوزن في جميع العين سواء كانت من المسكوك أو كانت من المكسور أو من السبائك أو غيره.
2: قال: وطعامي ربا فضل أي زيادة ونساء بفتح النون أي تأخير.
1: في طعام إيه؟
2: وطعامي ربا فضل ونساء. وطعامي ربا فضل أي زيادة ونساء بفتح النون أي تأخير، لكن حرمة ربا الفضل فيما اتحد جنسه من النقد واتحد من الطعام الربوي، ولا بأس به في مختلف الجنس منهما يدا بيد.
1: يعني أشار هنا إلى أن الربا كما هو في العين مطلقة سواء كانت مسكوكة أو غير مسكوكة، كذلك هو الربا يجري في الطعام، والربا في الطعام وفي العين هو يتنوع إلى نوعين، نوع يسمى ربا الفضل ونوع نوع آخر يسمى ربا النساء. ربا الفضل يعني مأخوذ من المفاضلة، أن تبيع شيء من الأشياء الربوية، ليأتي تفصيلها وبيانها ما هي الأشياء الربوية اللي هي العين اللي ذكرها الآن والطعام الذي سيبينه، أن تبيع شيئا منه بصنفه متفاضلا بزيادة، لذلك سمي ربا الفضل، أنك تبيع شيء بصنفه من الأشياء الربوية، ذهب بذهب تبيع الذهب بصنفه من الذهب، فضة تبيعها بصنفها من الفضة، بر طعام قمح تبيعه بصنفه من القمح، لكن لا تبيعه مثلا بمثل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ذكر الأصناف الربوية ذكر كلها، ثم قال مثلا بمثل، إذا بعت شيء منها بصنفه، تمر بتمر ملح بملح ذهب بذهب فضة بفضة، إذا صار في مبادلة بينهم لابد أن يكون مثلا بمثل بالمعيار الذي وضعه الشرع، بالوزن يكون الوزن 100 جرام ب100 جرام، لا يكون واحد 100 جرام واحد 100 جرام واحد من 10 معها، لا لا يمكن، لابد أن يكون مثلا بمثل، مماثلة متكافئة متساوية، يعني يقينا هذا إذا أردت أن تتخلص من الربا. فإذا صار يعني في مفاضلة بين هذين النوعين هما صنف واحد، واحد جرام واحد جرامين وكذا، فهذا اللي يدخل في هذه المسألة هو يسمى ربا الفضل وهو محرم، حرام وأجمعت الأمة على تحريمه، خالف فيه ابن عباس في بادئ الأمر ثم رجع، كان ابن عباس في بادئ الأمر يقول إنما الربا في النساء في النسيئة، يعني كان يقصر ربا المحرم هو في ربا النسيئة، ربا الجاهلية، ربا الجاهلية أن يستدين الإنسان دين فإذا حل الأجل لا يقدر على دفع الدين فيأتي إلى الدائن ويقول له أخرني زيدني فرصة تانية وأعطيك زيادة على بدل ما كان 1000 أعطيك 1100 لكن أنظرني شهرا أو شهرين وكذا، هذا ربا الجاهلية ويسمى ربا النساء وهو حرام بالإجماع. كان عبد الله بن عباس يرى أن الربا في بادئ الأمر هو ربا النساء وربا النسية ولا ربا غير النسية، فربا الفضل كان لا يقول به. ثم بعد ذلك رجع عندما ناظره الناس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع عن ذلك وصار هناك إجماع على أن الربا بنوعه مجمع عليه حرام، ربا النسيء وربا الفضل. فربا الفضل هو التفاضل في الأشياء الربوية من العين أو من الطعام في الصنف الواحد، يبدأ تأخذ ذهب مكسور إلى الصائغ، وتأخذ فضة، أو تأخذ طعام، وتأخذ كذا، وتقول لا يعني أنا عندي هذا الخاتم مكسور، خذه وأعطيني خاتم جيد مصنوع. ويزن الخاتم خاتمك يجد يلقاه مثلا 5 جرامات، أنت تريد خاتم جيد وأنيق وكذا، يخرج لك خاتم يلقاه 4 جرامات، تقول له خلاص كويس أنا هذا أحصل لي من المكسور. صحيح ربما قيمته هي هي 5 جرامات من الخاتم القديم اللي أنت لا تريده، قد يكون قيمته بالدينار هو 50 دينارا مثلا، والخاتم اللي 4 جرامات أعطاه لك قد يكون حتى أيضا قيمته 50 دينارا. من حيث القيمة هما سواء، لكن من حيث الوزن يختلفان. أنت أعطيت خاتم وزنه 5 جرامات وأعطاك خاتم يساوي 4 جرامات، هل تحققت المواثل التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تتحقق. قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، يعني وزنا بوزن. فالعبرة في المماثلة هي بالوزن بالمعيار الشرعي لا بالقيمة. القيمة لا اعتبار لها، لأن القيمة تدخل فيها الصنع أحيانا، تدخل فيها مؤثرات أخرى، والصنع لا قيمة لها في تبادل العين وتبادل الذهب والفضة. الصنعة لا تعتبر ولا شيء تعتبر شيء له اعتبار، بل العبرة هي بالوزن الموجود. فإذا كان حصل تبادل بهذه الصورة يكون هذا من الربا الفضل المحرم غير جائز.
0: شيخ، الأصناف توقيفية في الحديث يعني التي ذكرت في الحديث،
1: الأصناف هذه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لغيرها، يعني أجمع الناس على أن إلا من شد ربما من أهل الظاهر ربما كذا خالف في هذه المسألة، لكن عندما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب والفضة ذكرهما لأن الذهب والفضة هي أثمان تقوم بها الأشياء. فأهل العلم قالوا كل ما يكون ثمن وتقوم به الأشياء يأخذ حكم الذهب والفضة. فالفلوس كان الناس يستعملون الفلوس، حاجة يسموها الفلوس، يصنعونها من غير الذهب والفضة، من النحاس ومن الرصاص ومن الأشياء أخرى. فإذا تعاملوا بها وصارت عملة وسكة رائجة فيجي فيها الربا كما يجي في الذهب والفضة. ولذلك مالك رحمه الله في المدونة يقول لو تعارف الناس وتعامل الناس بالجلود لدخلها الربا. لو كان إنسان عندما يريد أن يشتري عمارة يدفع قطعة من الجلد وتقبل وتبقى هذه أثمان تقدر بها مواصفات معينة لدخلها الربا. فالعبرة بأن المعنى المتحقق في الذهب والفضة ما هو؟ لماذا حرمه؟ لأنها أثمان، أثمان الأشياء اللي الناس تشتري بها أشياء وتقومها، تريد أن تعرف أنت ما تملك تقومه بالدينار الذهب والفضة في السابق، تريد أن تشتري أي شيء تشتري بالذهب والفضة. لأن الناس لا يستعملون الذهب والفضة في مثل هذه الأشياء، يريد أن يقوم بيته يقول ب100,000 دينار أو درهم ورقي، فهذا 100,000 درهم مدام صارت هي تقوم بها العقارات تقوم بها الأشياء ويشترى بها تشترى بها الأشياء والسلع والحاجيات، فهي تقوم مقام الذهب والفضة لأنها أدت وظيفتها تماما. فالناس أجمعوا يكاد يجمعون على هذا الأمر. وكذلك ما كان مثل هذه الأشياء نص عليها المطعومات، نص الحديث على البر وعلى الشعير وعلى الملح وعلى التمر، فنص على البر والشعير لأنها من الأقوات، ونص على الملح لأنه من مصلحات الطعام، فكل من مصلحات الطعام تكون لها حكم الطعام، ونص على التمر فيما يكون من أنواع اللي هي يستعمل قوت وفاكهة وتفكه. فكل ما توفر فيه هذه الصفات إما قوت وإلا مصلح القوت أو قوت وتفكه وكذا، كل ما توفر فيه هذه الصفة من الأشياء فيدخل الربا. وإن كان هذا هو محل اجتهاد، يعني غير الأشياء الستة اللي ذكرت في الحديث، الأشياء الأخرى اللي هي هل تتحقق فيها هذه الصفات تتحقق، هذه محل اجتهاد يختلف أنظار أهل العلم فيها. لكن في الجمله يتفقون على أن العلة متعدية، العلة في الربا في هذه الأصناف ليس قاصر عليها، بل كل ما يقوم مقامه وتوفر فيه وتتحقق فيه العلة فيجري فيه الربا.
2: جزاكم الله خيرا.
3: سلعة ثانية
2: استبدال السلعة بسلعة أخرى ليست من نفس الصنف.
1: شنو السلعة؟
2: استبدالها بسلعة أخرى.
1: استبدال السلعة بسلعة أخرى إذا كانت هي من الربويات فلابد توفر الشروط التي نذكرها الآن. ما كانت من صنف واحد لابد من مماثلة، وما كان من صنفين من الربويات فالمماثلة غير شرط لكن التقابض لابد منه. أما إن كانت هذه السلعة ليست هي من الربويات، لا هي من المطعومات ولا هي من العين، فيجوز بعد ذلك التفاضل فيها ويجوز التأخير والتأجيل، أرض بأرض ولا حيوان بحيوان ولا كذا. غير ممنوع أن يكون واحد حاضر والآخر بعد شهر، وحيوان باثنين، وإلا قطعة أرض بقطعتين، ولا سيارة بسيارتين، كله غير ممنوع لأن هذه ليست من الأشياء الربوية. الأشياء الربوية فقط اللي يذكرها الآن اللي هي الذهب والفضة والنقود وما شابهها والمطعومات، هذه التي تسمى أشياء ربوية، ليس ما أشياء ربوية لأن غيرها من الأشياء العروض والعقارات والأشجار والأحجار واللثات هذه ليست أشياء ربوية، فلا يمنع فيها الربا، لا يمنع فيها الزيادة، تبيع واحد باثنين أو تؤجر وكذا غير ممنوع، لكن الممنوع هو في الأشياء الربوية. كان من صنف واحد فيشترط فيها شرطان: المماثلة والتقابض في المجلس في الوقت. وإن كانت من صنفين مختلفين وهي من الأشياء الربوية فيشترط فيها شرط واحد فقط وهو التقابض، أما المماثلة فلا يشترط فيها. فيجوز أن تبيع مثلا كيلو ذهب بمئة كيلو من الفضة، كيلو ذهب بمئة ألف دينار، لا يشترط الوزن تكون كيلو بكيلو، لا يشترط. قنطار قمح بثلاثة قناطير من الشعير مثلا، صنفان مختلفان فيجوز إيه التفاضل، لكن إذا كان من صنف واحد فلا بد من التفاضل ولا بد من التقابض. لا لابد حسا في الربا، الربا صرف يعني أضيق أبواب الربا هي أبواب الصرف، هذا يسمى صرفا. العقود التبادل الأعيان والمنافع اللي هو يعني استبادع السلعة وبيع سلعة مقابل ثمن، هذه قد تكون في بيعا في الأشياء اللي سبق الكلام عليها، يعني رقبة مقابل شيء من الأثمان، عرض من العروض مقابل ثمن من الأثمان، هذا يسمى بيعا. لكن عندما يكون العوضان من جنس الأثمان هذا يسمى صرف، وهذا هو تعريف الصرف. الصرف هو نوع من أنواع البيوع، حتى هو بيع من البيوع، لكن بيع بالمعنى الخاص ليس بالمعنى العام. البيع بالمعنى العام يشمل بيع العقار وبيع الحيوان وبيع النقد وبيع الطعام، وكله يسمى بيعا بالمعنى العام. لكن الصرف هو بيع من البيوع بالمعنى الخاص، هو تعريفه بيع الأثمان بعضها ببعض. إذا كان العوضان من الأثمان تبيع بعضها ببعض هذا هو الصرف، فهذا هو اللي الربا فيه شديد، وهو أضيق أنواع الربا، وحتى كان الناس يحتاطون منه تحوطا شديدا. الحسن البصري يقول: استسقيت، يعني أنت عطشان وطلبت ماء فسقيت من بيت صراف.

0: محتاط ومتفقه وبصير بما يجري. فالصرافة هي معناها بيع الأثمان بعضها بعض شيء يسمى ثمن يباع به ويشترى، دولار، دينار، عملة ليبية، عملة تركية، عملة كذا، تبيعها إما بعضها ببعض أو تبيعها بفضة أو بذهب. فإذا كان البيع في هذه الأشياء هذه هي تسمى الصرافة، وهذا هو معنى الصرف.
1: لعل السائل هنا يقصد القبض الحكمي في تحويل المصارف.
0: لا، القبض الحكمي لا يجوز. في القبض الحكمي في المبيع غير الصرافة، قلنا البيع بالمعنى العام وغير الصرافة، هذا الأمر في واسع. القبض الحكمي القبض الحسي جائز، لكن قلنا الصرافة هي أضيق أبواب الربا، فيها شروط خاصة بالإضافة إلى الشروط العامة. الشروط العامة في البيع تقدمت، يكون المبيع يعني معلوما ومقدورا على تسليمه وطاهرا منتفعا به إلى آخره، هذه شروط مطلوبة أيضا في الصرافة، لكن يضاف إليها شروط أخرى، اللي هي لأن بيع بمعنى الخاص معناها الخاص فيه شروط مضافة زيادة على الشروط العامة، منها التقابض ومنها المماثلة إذا كان في صنف الواحد، فلا بد من التقابض الحقيقي التقابض الفعلي.
1: هو يشير إلى تحويل المصارف تقريبا.
0: تحويل المصارف لابد أن يكون فيه تقابض فعلي أيضا، ليس تقابض إذا كان مصرف يعني تعطيه المال ويحول لك العملة ثم يتولى بعد ذلك هو تحويلها، فهذا جائز لأنه التقابض حصل بمجرد ما سجل المصرف لك العملة في حساباته وفي دفاتره، فأنت عندك قدرة على قبضه، يسمى هذا إقباض، ثم بعد ذلك عملية أنه يحولها لك إلى مكان آخر يسمى توكيل وحوالة، لا إشكال فيه، لكن هذا خاص بالمصارف. أما المعاملات الأخرى بين الناس، أن تعطي إنسان مال هنا وتقول له أعطيني في مكان آخر بعملة أخرى، لا يجوز حتى ولو كان مضمون، لابد أن يكون هناك تحويل حقيقي. إذا كان هو عنده حساب في الخارج ويعمل لك تحويل يعني مباشر عن طريق يعني يسموه أونلاين والحاجة هذه، فإذا كان صار التحويل بهذه الصورة في المجلس فهذا جائز لا إشكال فيه. أما إذا كان أخذ منك المال وقال لك يأتيني شخص هناك وأدفع له غدا وبعد غدا وكذا، فهذا غير جائز.

0: قال: وطعام ربا فضل أي زيادة، ونساء بفتح النون أي تأخير، لكن حرمة ربا الفضل فيما اتحد جنسه من النقد واتحد من الطعام الربوي، ولا بأس به في مختلف الجنس منهما يدا بيد. وربا النساء يحرم في النقود مطلقا، وكذا في الطعام ولو غير ربوي، فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون العكس، دون عكس.
1: هناك يعني فرق بين ربا الفضل وربا النساء. ربا الفضل عند المالكية يدخل في النقدين الذهب والفضة، ويدخل في المطعومات ما كان منها متصفا بصفة الاقتيات والادخار. الاقتيات والادخار يعني كونه قوتا يقدر يعيش عليه الناس ويستعملون قوت في عادتهم في عرفهم يعيشون عليه، ليس تفكها، و يدخر يقبل الدخار، يعني تضعه في مكان وتأكل منه بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة. فما كان فيه هذه الصفة قوت ومصلح للقوت ويقتات ويدخر، ما كان بهذه الصورة فيدخله ربا الفضل. وما كان من المطعومات غير هذا لا توفر في هذه الصفة، ليس هو قوتا وليس هو مما يدخر، فلا يجري فيه ربا الفضل، لكن يجري فيه ربا النساء. ربا النساء يجري في كل مطعوم، في التفاح، في المشمش، في الموز، في أي شيء مطعوم يجري فيه ربا النساء.

0: لا يجوز أن تستبدل صندوق تفاح بصندوق تفاح إلى أجل، يعني تعطي صندوق تفاح الآن يعطيك صندوق تفاح بعد يومين وبعد ثلاثة، هذا لا يجوز، لأن ربا النساء هذا ربا النساء ربا التأخير، يعني تستبدل شيء ربوي بشيء ربوي مع التأخير، التأخير ممنوع سواء كان من جنس واحد أو من جنسين، صندوق تفاح بصندوق تفاح من جنس واحد إلى يومين وثلاثة لا يجوز، صندوق تفاح بصندوق مشمش حتى إلى أجل لا يجوز، لأن ربا النساء يدخل ربا النساء هو التأخير الأجل، تبيعها مع الأجل مش تقابض، ما دام في أجل وهذا الأمر والشيء اللي بعته من المطعومات فهذا حرام يدخل ربا النساء، ربا النساء يدخل في كل مطعوم سواء كان مما يقتات ويدخر عند المالكية وعند غيرهم، يعني المعيار هو مما يكال ومما يوزن وغير ذلك، لكن حتى لو لم توجد العلة الاقتيات والذخار وهو مطعوم وبعته مع التأجيل، يعني عوض حاضر الآن والعوض آخر بعد يوم وبعد شهر، فهذا غير جائز، لأن يسمى هذا التأخير ربا نساء، وربا النساء يدخل في المطعومات مطلقا سواء وجدت فيها علة الربوية أو لم توجد، لأنه في طعام يسمى طعاما ربويا وطعام غير ربوي اصطلاح، الطعام الربوي هو ليحرم فيه المفاضلة والنساء، الطعام الربوي يحرم فيه المفاضلة ربا الفضل ويحرم فيه ربا النساء. ما هو الطعام الربوي؟ الطعام الربوي عند المالكية ما كان يقتات ويدخر، من المطعومات ما كان يقتات ويدخر فيحرم فيه ويدخل فيه ربا الفضل وربا النساء. الطعام غير الربوي يعني أي طعام آخر لا يقتات ولا يدخر، هذا يسمى طعام، هذا لا يدخله ربا الفضل، يجوز لك أن تبيع صندوق تفاح بصندوقين لكن يدخله ربا النساء، لا يجوز لك أن تبيع صندوقا واحدا منه بصندوقين سواء كان من صنفي أو من غير صنفي، بيع التفاح بموز أو تفاح بعنب وكذا كله لا يجوز ما دام مطعوما، ما دام إلى أجل لا يجوز، لكن إذا كان في تقابض فإن كان التفاح بتفاح بصندوقين وفيه تقابض فهذا جائز، لأن الطعام غير ربوي، التفاح غير ربوي، والطعام الغير ربوي يجوز المفاضلة فيه لكن لا يجوز التأخير. فالخلاصة هناك طعام ربوي وهناك طعام غير ربوي، الطعام الربوي لا يجوز التفاضل فيه من صنفي، إذا بعته بصنفي لا يجوز التفاضل فيه ولا يجوز التأجيل اللي هو ربا النساء. وإذا كان من غير جنسه طعام ربوي من غير جنسه فتجوز المفاضلة ولكن لا يجوز التأخير، التأخير ديما حرام في كل شيء ربوي، أي كل ما هو مطعوم وكل ما هو من العين لا يجوز التأخير فيه سواء بيع بصنفه أو بغير صنفه. ربا النساء يعني يدخل في كل مطعوم وفي كل ما هو من العين والنقد والدينار والدرهم والنقود، إذا بدلت شيء بشيء مع التأخير فكله حرام، لكن مع ذلك هل يشترط لابد من التقابض في المجلس أو لا؟ ينظر كان هذا الشيء صنف بصنفه فلابد من المماثلة والتقابض، الشرطان المطلوبان كان الصنف بصنفه لابد من المماثلة، ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، شعير بشعير، لابد من الشرطين، المماثلة في القدر والتقابض في المجلس. إذا كان بدلت بغير جنسي ذهب بفضة، ذهب بنقود، قمح بشعير، تمر بقمح، فالمماثلة غير مطلوبة، تجد تبدل اثنين بثلاثة وأربعة وخمسة، لكن التقابض لابد منه مازال. ربا النساء يدخل في كل ما هو مطعوم وفي كل ما هو من العين سواء كان من صنف واحد أو من صنفين مختلفين.
1: شيخ مثل تحويل الأموال مثلا في شركات تحويل أموال للغرب، مثلا شخص يحول أموال فرق مثلا 7 درهم في 100 دولار تقريبا هذا رقم يأخذ عليه، يأخذ في نسبة معينة في التحويل.
0: التحويل إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدين بيدين، المشكلة ليست في النسبة، ركزوا الكلام اللي تكلمناه ذكر لو طبقة يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضع قاعدة في عقلك خلاص تحل كل المشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والقول البر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يعني إذا بعت واحد من هذه الأشياء بمثلها لابد أن تكون مثلا بمثل، فمن زاد عشية على ذلك فقد أربى، الزيادة لا تجوز. ثم قال بعد ذلك هذه القاعدة تضبطها: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بيعوا كيف شئتم معناها تقدر تأخذ عمولة كثيرة قليلة، دينار بخمسة، درهم بعشرة، ما دام الصنفان مختلفين بيعوا كيف شئتم، هكذا يقول. فإذا اختلفت الأصناف، يعني عملة ليبية بعملة إنجليزية، ذهب بفضة، فضة بعملة ورقية، أصناف مختلفة، والقاعدة يقول الحديث: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. بيعوا كيف شئتم معنى يقدر يفرض عليك عمولة، بدل ما يبيع لك بدينار وربع يبيع لك بدينار ونص، بدينار وخمسين، بيسميها عمولة، بيسميها، لأن إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ما في حذر، ما في حذر. لكن ما هو الشرط؟ إذا كان يدا بيد. فلما تحفظ هذه القاعدة في التبادل الصرف كله، هذه تحكم لكل المعاملات. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني التقابض لابد منه شرط.
2: تخليص السلعة قبل وقتها وبيعها قبل لا تنضج يجوز شرعا شيخ؟
0: لا يجوز، كان لم يبدو صلاحها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأن فيه تغيير، وفيه يعني إذا كان يعني بيعت على الجذاد لاستهلاكها الحيوان يجوز، لكن إذا بيعت للإنسان وهي لم تجري فيها الحلاوة والصفرة والحمرة فهذا غير جائز، لأن يعني تضيع المال والغرر.
2: تجار الفترة هذه يستعملوا كثير من التجار،
0: هو ليس يعني من التجار، ليس تجار ولا غيره، هو إذا كان السلعة، إذا كان السلعة غير مقبولة في السوق، هو التاجر لا يجازف بماله. فعادة ما يجوش، لا يجون البرتقال وكذا إلا إذا كان جرت فيه الحلاوة والناس ترغبه. لكن لو كان يعلم الناس كلهم لا يدون هو يعني حامض، لم يستوي، لم يصل المستوى، لكن فهو لا يجازف بقطعه. لكن هو ربما البيع على رؤوس الأشجار قبل بدو صلاحه، هذا هو اللي فيه يقع فيه الخلل بين الناس. قد يأتي البرتقال والحقل وكذا قبل بدو الصلاح ويبيعه، هذا غرر لا يجوز، إلا إذا كان يشتريه على الجذاذة، يشتريه على بيقطع على طول اللي عنده به مصلحة أخرى غير أكل الإنسان، علف أو شيء من هذا. لكن أن يبيع بستان لم يبدو صلاحه ثم بعد ذلك ينتظره المشتري حتى يعني يينع ويستوي، هذا لا يجوز، غرر منهي عنه.
3: جزاكم الله خير.
0: قال
3: المصنف: فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون عكس. قال العلامة الأجهوري: ربا نساء في النقد حرم، ومثله طعام وإن جنساهما قد تعددا، وخص ربا فضل بنقد ومثله طعام ربا إن جنس كل توحدا.
0: مثله طعام ربا، يعني طعام الربا، وهل يدخل الفضل؟ هذا طعام ربا، كأن يقول لك هناك طعام يسمى طعام ربوي وطعام غير ربوي. الطعام الربوي هو الذي يقتات ويدخر عند المالكية، هذا يجري فيه ربا الفضل. أما إذا كان طعام غير ربا وهو طعام غير ربوي فيجري فيه ربا النساء ولا يجري فيه ربا الفضل.
3: قال المصنف: فكلام المصنف مجمل أراد به بيان أن ربا الفضل والنساء يدخلان في النقد والطعام في الجملة دون غيرهما من حيوان وعروض، وأما تفصيل ذلك فيؤخذ مما يأتي. ولذلك قال البساطي: هذا كالترجمة، ويأتي تفصيلها في قوله: علة طعام الربا إلى آخره. ثم عطف على مقدر تقديره: فيجوز ما سلم من قسمي الربا، لا يجوز دينار ودرهم بدينار ودرهم مثلهما أو غيره، أي غير الدرهم، كشاة مثلا بدل الدرهم مع الدينار، وبيع الدينار والشاة بمثلهما أي بدينار وشاة. ووجه ربا الفضل في الصورة الأولى احتمال كون الرغبة في أحد الدينارين احتمال كون الرغبة في أحد الدينارين أو أحد الدرهمين أكثر، وجهل التماثل كتحقق التفاضل. ووجهه في الثانية أن ما صاحب أحد النقدين كالشاه ينزل منزلة النقد.
0: ذكر هنا في تطبيقات ربا الفضل المنهي عنه أن تبيع دينارا ودرهما بدينار ودرهم. الدينار معروف وزنه 4 جرامات وربع، والدرهم معروف وزنه 3 جرامات وربما 12 من 10، وهذا من جهة، والثاني أيضا يقابله دينار ودرهم من جهة أخرى والوزن متماثل، وقال هذا ممنوع. لماذا هذا ممنوع؟ هذا هو علله هنا، قال لأن العاقل عادة لا يقبل على هذه المعاملة إلا إذا كان هناك شيء رغبة في أحد العوضين أكثر من الآخر، وهذا يعني فيه مفاضلة، ولأن عادة العقلاء لا يستبدل كيلو بكيلو 100% هكذا متساوي، إلا إذا كان عنده يعني شيء في نفسه أن فيه رغبة في هذا الصنف أكثر من هذا، وهذا يؤدي إلى التفاضل. هذا في الواقع غير واضح، وربما الراجح خلاف هذا. إذا كان تحققت المماثلة الشرعية، المماثلة هي بالوزن وليس بالشيء آخر، بالرغبة اللي موجودة عند أحد الشخصين والآخر، ما دام المماثلة هي بالوزن والوزن هو 100% متحقق، فظهر أن هذه معاملة جائزة، وإن كان هناك رأي يمنعها، لأن علماء المالكية في مسائل الربا يحتاطون تحوطا شديدا، يعني أكثر من الأبواب الأخرى، عندهم مسائل الفروج ومسائل الربا يحتاطون فيها تحوطات شديدة جدا، حتى يعدون يعني الشك في التماثل كتحقق التفاضل في باب الربا. الشك في التماثل يعملون الشك هنا، إذا كان شككنا في التماثل كان المفاضلة متحققة، ويجعلون هذا من الصفقات الممنوعة، يجعلون من الربا الممنوع. لكن الراجع الصحيح أن هذه الصورة ذكرها دينار ودرهم بدينار ودرهم، يعني كيلو ذهب مع كيلو فضة مقابل كيلو ذهب وكيلو فضة، واحد جاب كيلو ذهب وكيلو فضة، واحد تاني حتى عنده كيلو ذهب وكيلو فضة، أراد أن يستبدلوا كيلو هذا بكيلو هذا وذهب هذا بذهب هذا، ما في أن يعني هذا كيلو خام ولا هذا مكسور ولا كذا، لكن هو الوزن هو واحد والعيار هو واحد، فظهر أن هذا ليس فيه ما يمنعه، لأن لم يخرج عن المماثلة التي طلبها الشارع مثلا بمثل. هذه صورة. الصورة الثانية يقول دينار وشاه، يعني دينار من ذهب معروف وزنه معه شاه بدينار وشاه، أو بدينار وشيء من المتاع الآخر، ودينار وربع، دينار وشاه مقابل دينار وربع، دينار وشاه مقابل دينار وشيء من التمر، دينار وشاه مقابل دينار وشاه. قال هذه لا تجوز. لماذا؟ قال لأن القاعدة عندهم أن ما صاحب النقد هو حكم حكم النقد، لما تبقى الصفقة فيها نقد ومعه شيء آخر من العروض، عندك نقد دينار مثلا ومعه سيارة، فيقول عندهم القاعدة أن هذه السيارة تصير هي نقد حكم حكم النقد، ما تبقى هي مال العروض، خرجت عن العروض، عندما تباع وحدها تكون مال العروض، لكن عندما تكون مصحوبة في الصفقة مع النقد فحكمها حكم النقد. فلما نقول نبيع دينار مع شاه مقابل دينار بشاه، أو دينار مع تمر، أو دينار مع ربع دينار في الناحية الأخرى في العوض الآخر، في هذه الصورة هل تحققت المماثلة بين العوضين؟ لا، لم تتحقق، لأن الشاه عملناها هي دينار، فكيف عرفت أن الشاه الآن هي وزنها مع الدينار هذا هي وزنها مثل الدينار مع الشاه الأخرى؟ كيف تستطيع أن تعرف هذا؟ هل لا يمكن التحقق منه؟ لأن الشاه بترعى فيها القيمة، قد تكون هذه قيمتها 100 وهذه 90 وهذه 10، وعندما جاءها في مثل الذهب وتعتبرها كان ذهب، معناها كأنك تريد مماثلة حقيقية كما تستبدل ذهبا بذهب، وهذا متعذر، ولذلك لا يجوز أن يكون مع أحد العوضين النقدين شيء من العروض مقابل جهة أخرى فيها نقد وفيها عرض وفيها وهذه الصورة ممنوعة عند المالكية وعند الشافعية.